0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة عمهوجة، وهو جمع مهيج أي ذات جمال. يقول الشاعر ابن غصاب: القضيب اللي يتولوه عدوان ارحموه، وانت يا سيد العماهيج تبخل بالزكاء. ويقول الشاعر محمد الطيار: والخد يشبه مواطي دباداج، نكشن على بيض الخدود العماهيج. ويقول الشاعر جلال المرضيف: شفني وانا حولي جموع من الغوش، ودي أسلي خاطري بالعماهيج. أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة عيطة أو الضلع أو الحزم، وهو الشيء المرتفع عن الأرض. يقول الشاعر ياسر التويجري: يا راس عيطة يا مسك البدء قبل الختام، يا النادر اللي على صيد المكارم شهير. ويقول الشاعر أبو زيد: خلي القبر في راس عيطة طويلة، سيفي ورمحي حطه اللي نصايب. أيضا من المفردات الشعرية أعزائي المستمعين مفردة العيلة، وهو المخطي وجمعها العيال أو العيلات، مفردها للمفرد العايل، وهو التعرض لمن لا يتعرض لك، والعايل هو المبتدأ بالحرب أو المعتدي. ويقول الشاعر راشد العويشير: ما درنا باللقاء ننطح العيلة، ونخبط ماي الموارد ونصفيها. ويقول الشاعر محمد بن دباس: ولا أنا يبوك ماني ببلاس، مرن عيلات الرفاقة كثيرة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر القدير متعب السلعان المري من دولة قطر الشقيق، ونقول سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا يا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو فهيد.
1: الله يرحب بك أبو محمد،
0: وأنا أشكرك الحقيقة على قبول هذه الدعوة. بإذن الله تكون حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية.
1: لنا الشرف، الله يطول عمرك.
0: شاعرنا متعب السلعان المري، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية ومن لها الفضل في بروزك وتميزك ومن من تأثرت؟
1: إذا صار المحيط اللي حولك شعراء،
0: نعم،
1: والدي الله يغفر له،
0: الله ربي يغفر له وسكنه الجنة،
1: الله يجزاك خير. وفي بداية عمري كنا نسمع لقناة البادية الكويت اللي بث على قناة السعودية وعلى قناة قطر حمد المحسن العيمي، الله يعطيه
0: الله يذكره بالخير
1: الصحة والعافية،
0: آمين.
1: كلها اجتمعت، المحيط اللي حولك شعراء ووالدك شاعر وعندك شغف
0: وبيئتك الشعرية أيضاً كلها شعراء ما شاء الله.
1: نعم، والبيئة الشعرية نعم كلهم شعراء.
0: الله يحفظك. من تأثرت يا أبو وحيد؟
1: والله أكيد أنها من والدي،
0: الله ربي،
1: لأن والدي قصائده متعددة الأغراض
0: ما شاء الله.
1: نعم، منها من اللي يحط على مكارم الأخلاق، جميل، وعلى حسن الجوار،
0: يا سلام،
1: وعلى بر الوالدين،
0: يا سلام.
1: فتلاقي أنا القصائد عندي مبروزة عندي في المجلس كلها تحط على مكارم الأخلاق القصائد هذه.
0: شاعرنا متعب المري الحقيقة أبو فهيد، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: والله يا أبو محمد، إيجابياتها في قصص وفي شعراء معروفين،
0: نعم،
1: لهم قصائد لا أثر عند الناس وعند المذوقين،
0: صحيح،
1: فتحل الخلاف، تحل الخلاف بين القطيعات اللي بين الإخوان،
0: نعم،
1: أو من ابن العم وابن عمه ورفيقة، وتحث طال عمرك على بر الوالدين اللي مقصر بوالديه،
0: نعم.
1: فأنا أشوف أن الشاعر في عصره الذهبي
0: الآن يعيش في عصره، نعم صحيح، بفضل التواجد،
1: نعم،
0: وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والبرامج المطروحة مرئية مقروءة مسموعة، كل هذه ما تصب في مصلحة الشعر النبطي،
1: كلها في مصلحة الشعر، وتقدر تصفح فيها بجوالك
0: ما شاء، صحيح، وتقرب الحقيقة المحب للشاعر نفسه من خلال البحث عنه ومتابعته في هذه المنصات.
1: صدقت أبو محمد، وفي قصيدة للشاعر الله يمسيه بالخير الشاعر المحاور والنظم فلاح القرقاح،
0: يستاهل العلم الطيب،
1: له قصيدة حلت خلاف بين أخوان،
0: تسلم طال عمرك.
1: كان أقول لك والله ما بحافظها، لكن أنا متأكد أنها موجودة، حل في قصيدة له مشهورة،
0: الله يجزي خير، والله يكتب أجرها إن شاء الله.
1: فهذا من ضمن يعني أن أحسن الشعر للناس وأصلحه هو اللي يوصل،
0: صحيح، والبقالة الأصلح دائما. شاعرنا متعب السلعان المري، شاعرنا متعب، ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك.
1: أبشر طال عمرك،
0: بشرت بالجنة.
1: يقول: يا ليت الزمن عقب الحداثة يعود خلاف، عسى وطرنا الأول بعد وطرنا التالي، خذانا وسرنا ما لنا بوصلة وأهداف، على هامش أطمع المكاسب والأموال، خذانا وسرنا ما لنا بوصلة وأهداف، على هامش أطمع المكاسب والأموال، لو أن الحياة الدوم دامت مع الأسلاف، لكنها طموح وكل عام لها غالي، يزين البساطة قبل لا نعرف الإسراف، وقبل لا نضيع ميزة المرة والحالي، عاد الناس تربطها المواجيب والأعراف، وتلقابهم طيب المعاني والأمثالي، زمان انطرات يوم عاد القلوب انضاف، عسى وطرهم الأول بعد وطرنا التالي، خذنا الرغد لأن اختلفنا عن الأسلاف، وجودي عليهم مثل وجدي على حال.
0: يا سلام، هذه القصيدة الحقيقة وحضورك الشعري الراقي ومكانتك الفدة ومساحة الإبداع لديك كبيرة ومتسعت العطاء بكل جودة. شاعرنا متعب السلعان المري، شاعرنا متعب الحقيقة عندي سؤال: الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها وهل توجد لديكم في قطر الشقيق تقام أمسيات شعرية؟
1: نعم أبو محمد، إذا صارت الأمسيات الشعرية تربط بين الشاعر والجمهور،
0: نعم،
1: وتكثف حضور الشاعر وتحسب للشاعر، وأنا أعتبرها كدعم للشاعر،
0: كدعم للشاعر، وأن مشافاة للجمهور عن قرب. نعم
1: نعم، صدقت، وتقام عندنا في كتارة في قطر، وفي المهرجانات في اليوم الوطني، وفي مزايا ليفل،
0: جميل،
1: فمستمرة مثل دول الخليج،
0: جميل، ممتاز،
1: اللهم لك الحمد. يعني لو تشوفها في السعودية ولا في قطر ولا في الأمارات ولا في الكويت ولا الدول الأخرى تلاقيها كلها متشابهة ومتقاربة،
0: كلها الحقيقة تصب في مصلحة الشعر النبطي. نعم صحيح. ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
1: نعم ومحمد خدمت الموروث الشعبي وطلعت الشعراء اللي أغلبيتهم كان مظلوم.
0: تسلم.
1: لأن في شعراء ما كان صوتهم يوصل.
0: نعم.
1: وأغلبية الشعراء يمكن ما هو بنشط التواصل الاجتماعي. لأن التواصل الاجتماعي هو صار بديل المسابقات لأنها كانت توصل الجمهور بأقصى سرعة.
0: والمسابقات الشعرية الحقيقة أظهرت لنا شعراء لم نعرفهم في سابقا، لولا وجود هذه المسابقات لما كنا عرفناهم ما شاء الله. فوجود المسابقات الحقيقة يعني وجودها ملح ومطلب ضروري لإبراز الإبداعات الشعرية للعديد من الشعراء في الخليج والعالم العربي.
1: صدقت محمد، والجمهور هو يكون المحكم في المسابقات الشعراء، فتلاقيهم يطلعون الشاعر اللي فعلا يستحق الظهور.
0: نعم صحيح. شاعرنا متعب السلعان المري، ما هي القصيدة التي لا تزال عالقة في ذهنك وما السبب؟
1: القصيدة طال عمرك مرثية في والدي،
0: الله
1: يغفر له ويرحمه ويغفر له ما تمسنا أجمعين. لها أثر من حبي للقصيدة وحب رأيها اللي أنا قلت القصيدة فيه.
0: تسلم طال عمرك.
1: اللي يقول مرحوم يا من بقيت له سمعة ما تغيب، لو غابت الروح عاد فعالها مخلدها، تعبني السير في دربه لاح المشيب، ولا وصلت النهاية والطريقة الهدى. انطبت قالوا السليل فهيد لازم يطيب، وانخبت قالوا حسافة كيف خاب أولده، يا رب ليش بيت من الحاقدة المستصيب، ولا يحصل علينا منقدنا ينقده، وجعل لنا من سنام العز حظ نصيب، لو ما ملكنا من الأموال ولا رصدها، أهم حاجة نجمل في النهار العصيب، لطافة اللي عن الواجب ترى عجيب.
0: يا سلام يا سلام، صح الله لسانك شاعرنا متعب الحقيقة. من خلال الحديث معك تعددت الكثير في الأغراض الشعرية، وسؤالي هل الأغراض الشعرية المتعددة مطلوبة للشاعر أن يتقنها؟
1: نعم يا محمد، وأكيد أنها ما تجي إلا من حدث أو من موقف يخليك تكتب.
0: نعم.
1: تقدر تكتب من خيال لكن غير لما يكون على أرض الواقع وعلى شيء.
0: صحيح، الأغراض الشعرية ما شاء الله متعددة، ولكل شاعر ما شاء الله توجهات في كتاباته. أبو فهيد ودنا نسمعنا قصيدة غزلية، أنت سمعتنا وطني، سمعتني اجتماعي، سمعتني رثاء، ودنا بالغزل.
1: أبشر طلب
0: وملح القصيد مثل ما قالوا.
1: أبشر
0: أبشر في الجنة.
1: يقول ليت للحب تضميدني لف الجروح.
0: يا سلام.
1: ليت للحب تضميدني لف الجروح، من تصوب إلى زار الطبيب اكتبه، كان ما صابني حب الغنوجة الجموع، جاد لم ترتبط بالخيل طبع وشبه، عشمتني غرام وجيت كلي طموح، كني أسبح فضاء وأنا على مركبة، عشت بجوى خيال وقمت أعمر صروح، وكل صرح على باب حرس وحطبة، جيت عطشان ما شفت السراب بوضوح، وما يخفف بماي البحر لو أشربه، ما دريت إنها لحظات حلم وتروح، وكل واحد يدور ديرته وعرب.
0: يا سلام، كل واحد يدور ديرته وعرب. صح الله سانك. شعرنا وفيد شعر قادر على الإبداع والتحليق الحقيقة فوق القمم، ودائما تتقن في كتاباتك الشعرية جزالة ورصانة. صح الله سانك. هل ترى بأن الدواوين الصوتية أسرع من الدواوين المقروءة؟ الحقيقة هناك فئة تنادي بأن الدواوين الصوتية أفضل من المقروء والمقروءة، وهناك فئة تقول بأن المقروء هو الأفضل وهو المرجع.
1: والله يا أبو محمد أنا أشوفهم كلهم كمل الثاني.
0: نعم.
1: والاثنين ما لنا غلا منهم.
0: صحيح.
1: واحد يوصل صوتك بسرعة للجمهور.
0: نعم.
1: والثاني يحفظ حق الشاعر ويبقى مرجع.
0: صحيح. جميل.
1: عدة أمور يعني.
0: نعم صحيح، لأن بعد كذلك أيضا المقروء يرجع يعني يكون مرجع له في مكتبته للرجوع إليه في البحث في أمهات الكتب. طيب أعطنا قصيدة من قصايدك المختارة.
1: أبشر طال عمرك. اجتماعية وهي تشرح عن نفسها، يقول الأماني تسابقها الليالي والأيام.
0: صحيح.
1: وملا غنمها ما تحقق مراده.
0: والله الله.
1: الأحلام تهدمها خرابيط الأوهام، ولا ناجح يرتاد نوم الوسادة.
0: يا سلام.
1: لو أن حق من يسعى مثل حق من نام، لقينا الجوارح تحت فيا العرادة، لكن ربي اللي قسم رزاقها أقسام، وبإرادته لو صار نقص وزيادة، خلقنا على سنة محمد والإسلام والأذان والتكبير منذ الولادة نساند هل التوحيد نبدأ الأصنام ولا عندنا غير العبادة نسوق الهقة وسوق الركب قدامه ونلحق عليها بالصبر والجلادة.
0: نلحق عليها بالصبر والجلادة. أن الإبداع عندما يأتي بمعنى جديد لحقيقة جديدة فإنه يسحر القلوب ويجند الكلمات بعد بالحسيس. شاعرنا أبو فهيد صح الله لسانك ملايين.
1: الله يصح أذنك أبو محمد طول عمرك.
0: الله يسلم أبو فهيد. هل تكتب الشعر من واقع تجربة مررت بها أو من وحي الخيال أو مشاركة معانات الآخرين؟
1: والله يا أبو محمد أنا بالنسبة لي أنا أكتب على حسب الحدث.
0: نعم.
1: اللي يصير يا أني حاصل علي أو أنه مثلا مزارق طيب بين الرجال مثلك وشرواك
0: شرواك طيب
1: يدفع الشاعر أنه يكتب وأنه يمجد وأنه هنا أنا أشوف أن الشعر أن يكون في وقته.
0: نعم.
1: وأنه يكون يعني أقوى مما أنك تكتب من خيال. أول هذه أغلبية قصائدي كلها من واقع شيء حاصل يعني.
0: ما شاء الله بيض الله وجهكم ونشاور الناس شاركهم عقولهم. الحقيقة والشعر يعتبر قناة إعلامية ومشاركته يعني هدف اجتماعي سواء له لزملاء الآخرين.
1: الله يطول
0: أبو فهيد. وده تسمعنا قصيدة من قصائدك.
1: بسمعك أبو محمد قصيدة من أحسن قصائدي عندي اللي أنا أحبه.
0: ما يجي من الطيب إلا كل طيب.
1: الله يطول عمرك. وسائرة على حدث وكنت واقفا عندي إشارة وأشوف لطير أني ماسح الإشارة كنت أغبطه على الجرحام.
0: ما شاء الله.
1: طرح إحنا نتكلم من شوي في موضوع الشيء اللي حصل.
0: تسلم.
1: أقول يا طير ما تعطيني الريش يا طير.
0: يا سلام.
1: وأرجعه لك وانت راعي الفضيلة.
0: الله أكبر.
1: بعطيك يمنا ما تحس بالمخاسير ومن دون وجه في النوايا الطويلة.
0: كفو
1: عليك زود. ودي أفضفض للسماء عقب ما أطير وأبكي على صدر السماء واشتكي له. ما أدري لو آدم غير ولا الزمن غير ولا أني أشكي حاجة ولا أني أطلب حاجة مستحيلة.
0: يا سلام.
1: ما أدري لو آدم غير ولا الزمن غير ولا أني أطلب حاجة مستحيلة. أحيان أرجع دمعة العين وتحير وأحيان أقول إن سوق دمعية وسيلة. وجدي على أفتح للسوالف لا زرير وأقول وش بين الضلوع النحيلة. بعض السوالف كتمة في الصدر خير من نقد العرب والفشيلة. ويطير لو شحيت بالريش يطير والله لأدور غير ريشك وسيلة. والله لأدور غير ريشك وسيلة. والله لأنزع ضيقتي بالمشاوير وش بضوي بين الروض ومسيلة.
0: يا سلام. صح الله سانك. الحقيقة لديك قدرة شعرية في الكتابة الشعرية وأنت الحقيقة تقدم كل ما هو جديد ورائع بكل جدارة. شعرنا أبو فهيد بيض الله وجهك. والوقت الحقيقة يداهمنا وحنا والله ما شبعنا من سوالفك. الله رب يبارك في أيامك إن شاء الله.
1: الله يطول عمرك ومحمد بيض وجهك.
0: الله رب يبارك فيك.
1: وأنا والله لي السعادة الظهور معك على منصتك المقر.
0: تستاهلك العلم الطيب. شاعر وحضورك جميل وما سوينا إلا الواجب. الله يطول عمرك
1: وعمرك وعمرك ومحمد
0: وبيض الله وجهك على قبول الدعوة.
1: والله لي الشرف. أنا الحظيظ أني طلعت معك ومحمد.
0: شعرك والله تبطي سنين أبو فهيد. وبيض الله وجهك.
1: وجهك أنت جامع للون كلها طيبة. لا. الشعر والثقافة ومن غيرها راسك الطيب. الله يطول
0: عليك زوج. ربي يطيب حظك وفعلك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية الدارجة في مجتمعنا، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الزعلان يشرب ماء البحر. المعنى بأن يضرب هذا المثل للشخص الذي يرفض أمرا ما، ولكن رفضه أو قبوله سيان وليس لهما تأثير على القرار. يقول الشاعر طلال السعيد: يلي زعل تزعل ولا نيب مرضيك، اشرب كدر ماء البحر كان هرضاك. ويقول الشاعر جر الله الشدي: أن كنت زعلان وما ودك تكلمني، ماء البحر يمدحونه بس لا تزعل. أعزائي المستمعين الأفاضل، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية المثل يقول: قلبه قلب رعديد ويضرب لضعيف القلب، هش الموقف فقير الشجاعة ويتهيب امتطاء الصغيرة فضلا عن الكبيرة. ويقول الشاعر نايف صقر: أنا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخائف الرعديد، إذا شاف القبور الضيقات وحس بذنوبة. ويقول الشاعر علي بن غنام المسردي: ولا سوات اللي يحوف المغارة، والزند ما من زند والقلب رعديد. ويقول الشاعر بشير النصار: أقصر الفنجال عن كل رعديد يهيب، وقلط الفنجال للي يحبون الزحام.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخذها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعا بديت فيها كان عمري 10.

0: سنوات. بديت بأشياء كرسم في الدفاتر العادية، لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت أجرب، وجربت ما شاء الله وطلع مني إنتاج جميل بالنسبة لموهبة في الصغر.
1: طب أنت تعلمتيها من نفسك، مو لازم أنه أنت تكونين فنانة تشكيلية عشان تقدرين وتنقشين الحنة صح؟
0: لا أنا ماني فنانة أساساً تشكيلية. أيه. ماني فنانة.
1: طب كيف كنتي؟ لأنه أنا صراحة شفت النكش الحنة على أختك ما شاء الله، يعني الدقة في الرسم واضح جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول أكيد هذه فنانة تشكيلية، ولا شلون بترسم بهذه الدقة وشلون أصلا تحضرك رسومات مختلفة؟
0: هذه طبعا إذا كان الشخص حاب المهنة راح يبدع بطريقة جميلة. أنا كان لي في الخط، الخط يميل إلى النقش بالذات بالقمع الحين يميل إلى كفن. تقدري زي ما ترسمي بالقلم ترسمي به، بس على حسب ضغطة اليد، هذه على حسب كان الخط ضعيف أو الخط شوي أعراض أو على الشكل اللي أنت تبغي. طبعا هذه ضغط عصب في اليد، فتمشي تمشي في البداية ممكن ما تدري حتى الشكل اللي بتطلع من عندك، بس مع الاستمرار مخك يطلع أشياء جديدة. مثلا شفتي شكل مثلا في جلسة، شفتي مثلا في رسمة في ملابس أو في شنطة، في أي حاجة، أي رسم كان، مو كان بس ورد، الرسم الإسلامي، الرسم الخليجي، الهندي، كله هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقط خطوط ودوائر.
1: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
0: الأول بس كان بالأعواد وبس النقط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي سموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القمع، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة كيف طريقة غلفه بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
1: يعني لها قوام معين،
0: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح ما يتشكل على اليد، ما يمسك، لأن لما يكون فيها رطوبة راح يمسك في الجلد أكثر لما يكون شوية رطوبة، بس مو يكون زايد، يكون معقول. شيء ثاني، كمية الحنة اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لأنش أنتي راح تلفي بشكل تسكريه محكم، إن حتى لو ضل في الفريز أو ضل في أي مكان ما يطلع.
1: يعني أنت تجهزين عدة أقماع بأحجام معينة.
0: أي أجهز كمية أقماع بأحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلا الهندي والسوداني أحيانا يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبية نقص له فتحة أوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الإماراتي والبحريني حاجات ضعيفة، عندنا احنا نفس الشيء. الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
1: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النكش الهندي صح؟
0: لا، السوداني والهندي
1: مكس، ما بينهم مكس.
0: اي بينهم.
1: طيب ايش الادوات اللي تستخدمين عشان تجهزين؟ قمع ولزقات،
0: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه انا اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه اعبيها كامل. أنتي لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا أشكال ورد، بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
1: ليش أنا فهمت لما قلتي العجين أنه أنتي تقصدي عجينة الحنة ولا إيش تقصدين؟
0: لا لا، عجينة من الطحين العادي. أوكي. نعجنها بس تكون بقوام، لهي زي ما قلت ليش، لهي ثقيلة ولا هي تكون خفيفة، تكون تمشي في القمع وتكون ناعمة. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شوية في الميكرويف ندفي بحيث أن زي اللي يصير من ينتهي تاريخه، فما يكتل، ندخل ابو ثواني ونطلعه ونتاكد ونرد، يعني ما نحرقه حيث، وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا، بس عشان تشوفيه في التصوير ويتميز. نسوي لك اشكال، كانوا الامهات الاول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزك، بس الاقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه احنا اساسا من سنين في القطيف عندنا، ما عندنا هذه العروس اليها مميز حاجه اسمها العجينه.
1: وش لونه؟
0: هو يجي ابيض، بس هم الحين قاموا يضيفوا عليه الوان بس حق التصوير.
1: طيب وش الاقبال اكثر عليه، الحنه الحمراء ولا صار فيه ابيض، صار فيه ذهبي، وايضا الدارج الصبغه السوداء؟
0: الدارج عندنا احنا في الخليج اصلا الاحمر عامة، يعني في ناس صحيح تحب الأسود، ولكن المشهورين فيها من منذ القدم الأحمر، من الأشجار اللي ناخذ الأحمر.
1: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
0: هي كانت أول شيء غالبا في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلا. الحين صارت تنضاف إلى الإيفنتات اللي اليوم الوطني، لأنها حرفة صارت. المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة، حاجة يومية تقريبا، في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
1: طيب بالنسبة للرسومات، كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
0: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال، بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا، يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم، نعطيها العجين، هذه يناسب المرأة الكبيرة في بطن الكف وبطن القدم الله يعزك، فهذه نميز فيها الأم الكبيرة.
1: طب في فرق بين نكش اليد ونكش الرجل ولا لا؟
0: هو ما تفرق، بس التكنيك بحيث يناسب الساق بحيث يناسب اليد.
1: أي بس ممكن الرسومات نفس اللي تحط بيدها ممكن الله يكرمك تنحط برجولها بساقها عادي؟
0: أي عادي نفسها.
1: بس لاحظت الحين إنه في ناس ممكن تحط يعني مثلا في نكش اليد تحط في الوجه بس ما تحط في الظهر.
0: أي في ناس ما تحب ريحتها، مع أنه من تغسلي يعني ما في ريحة، بس في ناس لحين ما زالت تفكر أن الحنة الحين زي الأول ريحته. الحين ما في ريحة، الحين ريحة المواد اللي تنحط فيها مثل الأعشاب أو البنزين، في ناس يحطوا كمية بسيطة يعني حاجة لا تذكر عشان لونه.
1: بس هذا ما يأثر على اليد؟
0: أنا ما أستخدمه نهائي طبعا. هذا مضر علي وعلى الناس نهائي. لما توفر البديل بالأعشاب صرنا نتعنى للبحرين نجيبه.
1: والحلو أنه أنا شفت الرسومات حقتك ما شاء الله تبارك الله، اللون غامق مرة يعني مايل حتى للأسود.
0: أي اللون ما شاء الله بالأعشاب جميل جدا جميل جدا.
1: لاحظ ما شاء الله تبارك الله، يعني رغم اختلاف الأذواق ما زالوا الناس مستمرين على الحنة.
0: أي ما زالوا رغم التطورات، صحيح في ناس قامت تحب الاستكارات، تحب الأشياء اللي تميل إلى الرسم، لكن ما زال الحنة هو الباقي.
1: ويبقى نكش الحنة حاضرا في أفراحنا ومناسباتنا، يزين الأيادي ويحمل في خطوطه قصص الفرح والانتماء، فن بسيط بأدواته، عميق بمعانيه، تناقلته الأجيال وحافظ على مكانته ليظل جزءا أصيلا من تقاليدنا.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: سلم تي بلادي.
6: سلمتي
5: بلادي.

كفلت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه للإنسان مواطنا كان أم مقيما حماية حقوقه. ولقد أكد النظام الأساسي للحكم على جملة من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة.

ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على حقوق الإنسان، حيث أنشأت هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تحت مسمى هيئة حقوق الإنسان، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات. وعلى المستوى الدولي، فالمملكة انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، التي من بينها على سبيل المثال للحصر الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة، وكذلك الحقوق المناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية واللا إنسانية.

0: إن للمملكة جهودا كبيرة في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع المجالات الحقوقية، سواء المدنية منها أم العامة أو كذلك الخاصة، وكفلت تطبيقها والمحافظة عليها لجميع فئات وأفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أم زائرين للمملكة. إن نجاح تلك الجهود الجبارة يتطلب تعزيز وتأصيل القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع ونشر الوعي بها، وفقاً لما نصت عليه اختصاصات هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يصبح لدينا وعياً ثقافياً حقوقياً، وتعمل على صيانة الحقوق من الانتهاك، وتحقق الأهداف المنشودة وفقاً لرؤية المملكة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله رب.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفتنا الأستاذة ريم بنت صالح الحجلان، المدير العام لجمعية سند. حياكم الله أستاذة ريم.
4: الله يحييك،
3: أهلا وسهلا، سعداء بتواجدك معنا وشاكرين لك تلبية دعوة البرنامج.
4: بالعكس، شكرا لكم والله يعافيكم، إن شاء الله اللقاء يكون مفيد للجميع
3: بمشيئة الله. طبعا جمعية سند هي جمعية خيرية تسعى إلى خلق البيئة الداعمة وكذلك تجنيد الموارد المساندة اللازمة لتحقيق الدعم الشامل للأطفال المصابين بالسرطان، وذلك من خلال توظيف الموارد وكذلك الخدمات المتميزة بكفاءة وفاعلية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال وأسرهم. طبعا لتسليط الضوء أكثر على هالجمعية نسعد باستضافتك أستاذة ريم، ونريد في البداية مقدمة تعريفية عن جمعية سند، تاريخها ونشأتها. لك الكلمة أستاذة ريم.
4: شكرا لك أستاذ علي، وأنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم. بالنسبة لجمعية سند، هي جمعية دعم أطفال المرضى بالسرطان وذويهم، تأسست في عام 2003 في فبراير 2003. الآن راح نكمل، يعني كملنا 26 سنة الحمد لله، وإحنا نخدم أطفالنا المرضى بالسرطان وذويهم. رؤيتنا طبعا هي أن

0: وصول لكل طفل يعاني من السرطان في المملكة، وأن نكون له سند ولأسرته. ورسالتنا هي أنه نحن جمعية خيرية سعودية تسعى إلى خلق البيئة الدائمة وتجنيد الموارد والمساند اللازمة لتحقيق الدعم الشامل للأطفال المصابين بالسرطان من خلال توظيف الموارد والخدمات المتميزة بكفاءة وفاعلية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال وذويهم. طبعا يعني تواجدنا يعني هدف وطني جميع القطاع الثالث، يعني يخدم ويدعم الوطن وأبناء الوطن. ومن أهدافنا طبعا أن يعني نحشد أوجه الدعم والمساندة لمراكز سرطان الأطفال في المملكة عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي والمادي. العلاجي طبعا يكون عن طريق المراكز نفسها وعن طريق وزارة الصحة أو المستشفيات بشكل عام، ولكن دورنا إحنا كقطاع يعني ثالث أو كعمل اجتماعي أن نخدمهم من الجهة الدعم النفسي والاجتماعي. نقدم برامج أيضا تدريبية وتوعوية للأطفال وأسرهم، ودعم معنوي للأطفال وأسرهم. تعرف المرحلة هذه كثير تكون صعبة على الطفل وعلى الأسرة، فإحنا نحاول نكون مساندين للأطفال في هذه المرحلة، لأنه جزء كبير من الشفاء بإذن الله يكون بسبب طبعا الدعم النفسي والراحة النفسية والتقبل الإيجابي والأشياء هذه كلها. فالطفل والأسرة شيء مهم بالنسبة لنا. طبعا بالإضافة إلى ذلك إحنا نشجع وندعم بعض الدراسات والبحوث العلمية في مجال سرطان الأطفال، يعني نحاول أنه إحنا ننسق ونقوم بعمل تكاملي مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بهذا الهدف. فهذا بشكل سريع ومختصر إن شاء الله ما يكون طولت عليك.
1: لا أبدا بالعكس. طيب أستاذ ريم، لما نقول الأطفال هل نقصد فقط ما دون 18 سنة فقط؟ يعني هذا دعم من قبلكم أنتم للفئة هذه، أو لا عندكم برامج أخرى قد تستهدف غير الفئة هذه؟
0: طبعا إحنا جمعية متخصصة، هدفنا أن نخدم الأطفال وعمر الطفولة طبعا من الولادة إلى عمر 18 سنة. فإحنا نخدم الأطفال، ولكن نقدم كثير من البرامج الداعمة لأسر هذول الأطفال، بس الهدف الأساسي للجمعية هو نخلق بيئة داعمة لهذا الطفل في هذه المرحلة اللي هو يمر فيها، سواء دعم له يعني one on one أو فردي، أو يكون الدعم دعم الأسرة، الأخوان، الأم، الأب، حسب الحاجة. طبعا كل حالة يعني مختلفة، فبعد دراسة الحالة نشوف إيش التوجه الأمثل لنكون يعني نقدم أكبر دعم لهذا المريض، الطفل المريض وأسرته.
1: لما نقول في المملكة عموما من خلال ما ذكرتي يمكن في مقدمة حديثك، هل فعلا يعني تغطون المملكة من شرقها إلى غربها، شمالها، جنوبها، أو أنه حسب انتشار المراكز المهتمة بتشخيص المرض اللي هو السرطان؟ أستاذ ريم،
0: احنا نقدم خدماتنا عن طريق مراكز الاورام، فاحنا يعني ندعم مراكز الاورام. ففي بعض المدن ما فيها مراكز اورام، ولكن نخدم الاطفال خلال تواجدهم في مناطق العلاج. يعني المناطق العلاج الاساسيه هي في المنطقه الشرقيه، في الرياض، منطقه الرياض، في منطقه القصيم، في منطقه جدة. فهذه المدن الأساسية اللي إحنا متواجدين فيها، ولكن نخدم أطفال يأتون من جميع مناطق المملكة. يعني إحنا نحاول نخدم جميع كافة أفراد المجتمع المرضى بالسرطان، ولكن يعني بحكم وجود مراكز الأورام في أماكن معينة تجد أنه خدماتنا تكون أكثر في هذه المناطق.
1: جميل. ماذا لو بأسأل عن رؤية الجمعية وكذلك أبرز الأهداف؟ ويمكنك أشرتي إليها يمكن في مقدمة حديثك، لكن خلينا نأخذها بالتفصيل أستاذ ريم.
0: طبعا إحنا رؤية أن نصل لكل طفل يعاني من السرطان وأن نكون سند له بأسرته، هذا الشيء العام. يعني عندنا برامج كثير اجتماعية، برامج دعم معنوي، برامج يعني أقدر أذكر لك بعض، مثلا برامج الخدمات الاجتماعية بشكل عام تحتها برامج كفالة، مثلا خدمات علاجية، خدمات برامج الكفالة هو راتب شهري مقطوع يصرف للأسر. عندنا أيضا خدمات العلاجية، نعالج الأطفال المرضى المتواجدين في المملكة الغير سعوديين والذين لا تتكفل المملكة يعني الدولة بعلاجهم، لأنه جميع السعوديين يعني دولتنا الله يجزاهم خير علاجنا مجاني، ولكن يوجد أحيانا بعض الموجودين الغير سعوديين.

0: الأمريكيين طبعا يكونوا موجودين بشكل نظامي، ولكن أحيانا شركات التأمين ما تغطي هذا، تغطي العلاج لهم أو يكون تعدى. فإحنا يعني نشعر أنه أي طفل مريض في المملكة لابد أن يحصل على علاج وأن يخدم. فعندنا برنامج علاج طفل مريض بالسرطان عن طريق مراكز الأورام الحكومية، بس عن طريق العلاج بأجر، وإحنا نتكفل كسند بعلاجهم. أيضا عندنا برنامج سند التعليمي، وهو برنامج تعليمي عندنا فصول دراسية داخل المستشفيات. الأطفال المرضى بالسرطان اللي يشخصوا نسبة كبيرة منهم أو الأغلب منهم يكون سرطان الدم، وسرطان الدم يأخذ فترة طويلة للعلاج، يعني بين 2.5 إلى 3 سنوات عادة، هذه هي الخطة العلاجية المعتمدة في العادة. فهذه فترة طويلة للطفل أن ينقطع عن الدراسة. فلدينا برنامج مع بتعاون طبعا معترف فيه من وزارة التعليم، فصول دراسية داخل مراكز الأورام، بحيث أنه إحنا الأطفال ما يتأخرون عن أقرانهم، إذا خلص علاجه يكون لسه لازال يعني متماشي مع أقرانه من نفس العمر ولا يتأخر بالهدف بالدراسة. وهذا وجدنا أنها من ناحية معنوية ومن ناحية دعم حتى في شفاء الأطفال ساعدت بشكل كبير. هذه من البرامج الكثير احنا نفخر فيها ايضا بسند. بالاضافه الى برامج السند الترفيهيه، يعني احنا دائما متواجدين في المستشفيات، زي ما ذكرت في السابق، احنا الدعم النفسي والحاله النفسيه للطفل تؤثر بشكل كبير على مسيره شفائه وعلاجه، فنحرص دائما ان نكون متواجدين باشياء ترفيهيه خلال يعني كل الايام السنه، وبالذات في مثلا مواسم معينه في الاعياد وفي الاعياد الوطنيه ويعني الايام العالميه وما الى ذلك. ايضا عندنا برنامج حياه الطفل، وهو موظفين مختصين اسمهم اخصائيين حياه الطفل، احنا تكفلنا بتوظيفهم لانه هذا التخصص لا زال غير متوفر في كثير من المستشفيات. فاحنا وظفنا مجموعه من الاخصائيات وبدانا العمل في ان هم يكونوا اخصائيين موجودين مع الاطفال في مرحله ايضا وجودهم في المستشفى، لانه برنامج حياه الطفل يعني هو زي الدعم المعنوي، ولكن في مرحله صعبه، يعني لما يجي ياخذ الكيماوي بطريقه لهم مهارات معينه كيف انه يساعدوا الطفل انه ما يتاثر وما يكون عنده يعني صدمه من هذه الاشياء، فهذه كثير تساعدنا. وزي ما ذكرت قبل، الدعم المعنوي جدا مهم. يعني والأسرة، الأب، عندنا برامج خاصة للأمهات، خاصة للأباء، وخاصة للأطفال على حسب الاحتياجات. هذه بعض البرامج وعندنا يعني كثير من البرامج الحقيقة، والحمد لله احنا نحاول نغطي جميع الجهات. بس اذا عندك اي سؤال عن اي برنامج معين اقدر اضيف لك.
1: طيب، في لفتة حقيقة اعجبتني، قضية يعني مسألة علاج اللي ما يستطيعون العلاج من غير السعوديين. حقيقة هذا معنى راقي للإنسانية، والحمد لله المملكة يعني في هذا يعني متقدمة وتقول وتفعل، يعني حقيقة يعني من خلالكم، من خلال الكثير من يعني الجهات عندنا والقطاعات اللي تهتم في هذا، فلكم التحية على على على مثل هذا. وأكيد يعني لو أردنا أن نختم في يعني نهاية حلقتنا ونشير إلى بعض الجوانب الإنسانية أو اللفتات العاطفية، ممكن أن يعني نستغل مثل هالمحور. لكن في سؤال فيما يتعلق بكيف يلتحق الطالب في الدراسة، يعني أو الفصول الموجودة عندكم، يعني هل تنطبق على الجميع؟ لأن بعض الطلاب، وأنت تعلمين أستاذ ريم، يمكن يكون فترة بقائه في المستشفى يوم ثم يطلع، ثم يرجع يومين ثم يطلع. يعني هل الفصول فقط للأشخاص اللي مثلا عندهم إقامة مثلا طويلة، شهر شهرين، أو وش طريقتها هذه؟ لو توضحي لي النقطة هذه، برنامج التحاق الطالب إيه؟ الفصول.
0: صحيح. الفصول طبعا في أطفال يجون يقعدون أسبوع، في أطفال يجون يقعدون يوم ويطلعون، في أطفال أحيانا يكونون جايين as outpatients أو بالعيادات الخارجية. إحنا فكرتنا بدأت كأنه نقعد وفقط اللي في الإطار، يعني اللي عندهم يعني تنويم طويل مدى، بدأنا بهذه الطريقة. ولكن الآن برنامجنا بالتعاون مع وزارة التعليم، أول شيء إحنا نسوي أي طفل يدخل عندنا، سواء جاي هو يعني من علاج من يعني عيادات خارجية أو منوم، انه احنا طبعا بالهويه وبالمعلومات حقته نتاكد انه هو مسجل في نظام نور التابع لوزاره التعليم،
1: ممتاز.
0: ونتاكد من ايش المدرسه اللي هو مسجل فيها في هذه بالنسبه لل يعني في بالوزاره التعليم، هذا اهم شيء احنا عشان نكمل معاهم. بعد هذا الاجراء اذا هو مسجل في نظام نور، طبعا نظام نور مسجل في مدرسه في منطقته في حيه في مدينته،
1: صحيح.
0: وليس في المستشفى، ولكن احنا ناخذ جميع يعني تفاصيل ونسوي اسسمنت او تقييم للطفل، ايش احتياجاته، ايش المهارات اللي احنا نبغاها نقويها عنده، ونبدا نعمل معاه في الفتره اللي هو موجود فيها بناء على هذا التقييم الاساسي اللي احنا نسويه. فاحنا عندنا للاطفال تقييم، هذا الطفل اذا رجع في المستقبل نكمل على نفس الخطه اللي احنا وضعناها له، ونفس الشيء اذا رجع للمدارس احنا نرجع نرسل لهم هذا التقييم وهذا اللي وصلنا له هم يكملوا فيها. وايضا اذا جاء كان عندنا مثلا يعني منوم في المستشفى واحنا بنكمل معاه، وزاره التعليم يرسلوا لنا لجان تمتحن الاطفال لينتقلون من مرحله الى اخرى، فبحيث انه يعني احنا نشتغل معاهم انه احنا المهارات اللي هم يحتاجوها تكون عندهم فعلى الدعم المعنوي والنفسي لهم، والوزاره تجي تختبرهم عشان توثق انتقالهم من مرحله الى اخرى.
1: ممتاز. إذا تعطيني برامج خاصة ذكرت يعني خلال حديثك للآباء والأمهات، ممكن تعطيني نبذة عنها هذه البرامج؟ ممكن تكون إيش يعني دعم معنوي مثلا، ولا برامج في التعامل مع هذا المريض، أو وش اللي يكون بالضبط يعني من هالبرامج؟
0: يعني عندنا بعض الخدمات الاستشارية مثلا مثل الإرشاد الجمعي، هي جلسات جماعية نديرها من عن طريق مختصين يعني متطوعين مختصين نفسيا، تساعد الأسرة على التعامل مع الضغوط في هذه المرحلة اللي هم يمروا فيها. فهذا يعني خدم البرنامج هذا أكثر من 500 شخص خلال عام 25. هذا مثلا من يعني نحاول نزودهم مهارات التكيف مع الوضع، تقبل الإيجابي، تصحيح الأفكار والمفاهيم الشائعة حول المرض هذا، يعني نحاول أن نثقفهم بهالطريقة. بس في برامج أخرى لمساندة الأمهات مثلا ورش عمل دورية نقوم فيها بشكل تقريبا شهري، عندنا أكثر في كل المستشفيات يكون عندنا تقريبا أسبوعيا جلسة، ممكن تكون أحيانا للترويح فقط عن الأمهات، يعني أحيانا تكون جلسات رسم، أحيانا تكون جلسات كروشيه، أحيانا تكون جلسات مختلفة، وأحيانا تكون أشياء تثقيفية يعني وتوعوية. فإحنا نحاول نشكل بحيث انه احنا نخرجهم من هذا، يعني خاصه الامهات احنا نجد دائما عندنا بحكم يعني الأمومة ووجودها عادة الأم الموجودة، في بعض كثير من الآباء طبعا، ولكن الأم بشكل مستمر تكون موجودة مع الطفل، فحتى نفسيا وجودها في مستشفى لفترات طويلة هذا متعب. أيضا عندنا مجموعات داعمة، هذه احنا نجمع مجموعات من الأمهات في جروبات وندعهم هم يدعموا بعض، يعني هذا احنا بس مجرد أن نكون يعني نقربهم أو وسيط لبعض، لأنه لما يكون أم وأم يعني حكيهم مع بعض يكون يعني يحسون بعض، فتقدر تحس انه هذه مثلا من الاشياء وطبعا عندنا الحالات الفرديه، اذا في اي حاله نشعر انها لها احتياج خاص هذه ممكن نحولها على اخصائيين نفسيين او اخصائيين يعني مستشارين نفسيين متخصصين لهم. مثلا بالنسبة للأطفال عندنا للبنات برنامج اسمه جميلتي، وهذا احنا متعاقدين مع عدد من الصالونات او الصالونات صوالين التجميل، يجون مثلا البنت اللي فاقدة شعرها ممكن يركبون لها باروكة، يسوون لها ميك اوفر زي ما يقولون، فهذه تحسن من نفسياتهم. للأولاد نفس الشيء، يعني دائما نتوقع ان البنات هم اللي يبغون الباروكة، بس حتى الأولاد احيانا يتأثرون فاحيانا نسويها للأولاد. عندنا برنامج الأمهات اسمه لكي أنتي، هذا احنا نخلي احد من المتطوعات يجلسوا مع الطفل وناخذ الأم ونخرج معاها يعني لمدة ساعة ساعتين بس يعني كدعم لها. ففي كثير من البرامج والخدمات يعني ما ابغى اطفشكم فيها، بس انه نحاول احنا نطلع بأفكار جديدة عشان نحصل على الهدف الأساسي اللي هو بإذن الله شفاء الطفل، وأن يمر بهذه المرحلة بأقل التعب الممكن يعني.
1: جميل. بالنسبة للاجتماعات اللي تكون مثلا مع الأمهات أو مع الآباء، هذا يكون عندكم في مقر الجمعية، ولا يكون في المستشفى لكم مثلا أماكن تلتقون فيها، ولا كيف بالضبط؟
0: في المستشفيات هم يوفرون لنا بعض الأحيان الأماكن للأمهات اللي منومين أطفالهم، وفي الجمعية نقوم في بعض الأحيان بجمع مثلا الآباء والأمهات اللي ما هم منومين في مستشفى أطفالهم، فنقوم فيها في الجمعية، ولكن بشكل مستمر هي بالمستشفيات.
1: طيب في سؤال أنا ما أدري يمكن ذكرت لك في بداية اللقاء، اللي هو بالنسبة لكم كيف تصلون للطفل؟ هل تنتظرون طلب الدعم، ولا عندكم إحصائية تنزل مثلا بمتابعة مع العيادات المهتمة بالأورام وتبدون أنتم تباشرون مثل هالحالات؟
0: احنا نتعاون مع اقسام الخدمات الاجتماعيه في داخل مستشفيات الاورام، فمجرد ان يكون في طفل مريض بالسرطان في مستشفى معين احنا يتم تحويله على جمعيه سند من قبل قسم الخدمه الاجتماعيه في المستشفى، واحنا نقوم بدورنا بعد ذلك من دراسه حاله وايش الخدمات اللي احنا نقدر نوفرها. وايضا احيانا يجينا حالات مباشره، يعني يقوم الاب بتقديم طلب او الام او حتى يوصلنا خبر انه في طفل في المكان الفلاني، احنا نتواصل معهم ونشوف حتى كيف نقدر نساعدهم انه مثلا نسرع عمليه دخولهم للمستشفى وما الى ذلك، وايضا ولكن ايضا نرجع نقدمهم لقسم الخدمه الاجتماعيه، ومن قسم الخدمه الاجتماعيه احنا نتعامل، لانه نحب ما يكون في يعني نحب يكون في تكامل، ولكن ما يكون في دوبليكيشن او العمل يكون مزدوج بيننا وبين اي جهه.
1: ممتاز. لو بسأل عن أبرز المناسبات وكذلك المشاركات لجمعيتكم، أيضا كيف تقيمون تعاون وجهات المجتمع معكم، يعني من الرياضيين وغيرهم، يعني اللي لهم مثلا كما يقال سمعة وصدى ومحبة بين المصابين والمصابات، عفى الله الجميع.
0: طبعا يعني برد على الجزء الأول من سؤالك، إيش الفعاليات والأشياء اللي إحنا نقوم فيها الفترة القادمة؟ عندنا مثلا إحنا قبل في شهر فبراير نحتفل باليوم العالمي للطفل المريض بالسرطان يوم 15 فبراير، ونقوم بحملة مستمرة خلال الشهر من الفعاليات للأطفال في المستشفيات، وأيضا مشاركة القطاع التجاري مثلا معنا بالتبرع عن طريق مثلا مشروب معين لقيمته تروح لسند أو جزء من فاتورة وما إلى ذلك، وكثير من الحفلات الترفيهية اللي هم يستقبلوا فيها أطفالنا في خلال هذا الشهر. في شهر سبتمبر هو الشهر العالمي للطفل المريض السرطان أيضا، فإحنا عندنا بالتعاون مع CCI اللي هي Childhood Cancer International، احنا عضو فيها، نقوم يعني احتفال شهر فبراير بالاطفال ودعمهم عن طريق نشر الوعي والتعريف بالمرض، ويعني محاوله ايضا الاحتفال باطفالنا وتقويتهم ومساعدتهم. هذا بالنسبه للاشياء اللي عندنا. عندنا ايضا جائزه نقوم فيها كل سنتين اسمها جائزه الامير عادله بنت عبد الله بن عبد العزيز في المجال الانساني. هذه الجائزه تعطى لبعض الداعمين المعروفين في دعمهم الاجتماعي للطفل المريض، وتعطى أيضا جائزة للأطفال الذين أبدوا كثير من الإرادة والتحدي خلال مرحلتهم وكانوا داعمين لأقرانهم من الأطفال، ففيها أكثر من شق، وتعطي أيضا جائزة لأفضل مركز وأفضل بحث علمي. هذه من البرامج اللي إحنا سنقوم فيها في يعني خلال تبدأ الدورة في خلال شهر سبتمبر بإذن الله. أيضا الجزء الآخر هو المتطوعين والداعمين للجمعية من الأفراد. طبعا إحنا العمل التطوعي عندنا، أنا أشوف الإحصائيات كانت سنة 25 تقريبا 6000 ساعة تطوعية، أكثر من 500 متطوع كانوا داعمين للعمل، منهم كثير من المشاهير ما يقصرون، يعني احنا اظن الشعب السعودي يعني او حكومة وشعبا العمل الانساني بالنسبة لنا شيء جدا مهم، ونفخر انه احنا نكون من هذا الوطن الغالي الذي يعني علمنا انه العمل الانساني هو اهم شيء، الانسانية هي تأتي اولا. فعندنا الكثير من الداعمين من المشاهير وغيرهم، وهذا أكيد يعني يدعم إحنا مسيرتنا بشكل كبير جدا، ويساعدنا إنه إحنا نقوم بعملنا على أكمل وجه.
1: ممتاز. يعني في تجاوب كبير من وجهات المجتمع مباشرة؟
0: أكيد دائما في يعني الحمد لله في داعمين دائما.
1: الحمد لله. طيب في مسألة الشراكات التي قامت بها الجمعية، يمكن أشرتي أنت أيضا في ثنايا حديثك إلى شراكات مع وزارة التعليم ومع غيرها من الجهات. أنا إذا على قولهم المحور هذا أخصصه لموضوع الشراكات، أريد حقيقة يعني أقف وياك مع القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، تجاوبهم معكم. يعني نتكلم عن ما شاء الله جمعية من 2003 وهي في الميدان، يعني نتحدث عن خبرة كبيرة جدا، يعني أعتقد أكثر من 20 سنة يعني نتحدث عن جهود هالجمعية. حدثيني عن الشراكات أستاذ ريم.
0: طبعا الشراكات احنا عندنا شراكات على جميع الأصعدة، شراكات مع زي ما ذكرت قبل وزارات ومع الدوائر الحكومية، مع أمانة الرياض في بعض الأحيان، مثلا إذا عندنا احنا حملة معينة ونبغى نقوم فيها ففي شراكة هنا مع وزارة التعليم، مع وزارة الصحة، طبعا جميع القطاعات الحكومية نقوم بشراكات عديدة خلال السنة. طبعا والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي هو المنظم للجمعيات، فهذا من أكبر الداعمين لنا، ونطمح إن شاء الله نكون دعمهم لنا أكبر. على الصعيد الآخر وهو القطاع الخاص، جميع الشركات الآن والتوجه في الفترة الأخيرة وبناء على الرؤية أنه يكون في دعم مجتمعي، وهذا يكون جزء أساسي من استراتيجيات جميع الشركات أن يكون عندهم برنامج المسؤولية الاجتماعية. فعن طريق هذه البرامج احنا نتواصل مع الجهات، ودائما في بيننا وبين الجهات شراكات، سواء في بعضهم بالدعم المادي للجمعية او مثلا بعضهم يدعم فصل معين، او بعضهم يدعم برنامج معين، وبعضهم مثلا يقوم بحملات ترفيهية للأطفال او استضافة أطفال في أماكن معينة وما إلى ذلك. من ناحية إيرادات مثلا، احنا تقريبا 12% من إيراداتنا الكلية تأتي من فقط برامج السوشيال ريسبونسبيليتي اللي هي مع الشركات مثلا، بالإضافة إلى برامج الشراكات اللي احنا عندنا مع منصة إحسان، منصة تبرع التابعة للشؤون الاجتماعية، ومنصة شفاء التابعة لوزارة الصحة. هذول المنصات أيضا ساعدونا بشكل كبير في دعم مسيرتنا وفي يعني تنمية مواردنا يعني لتقديم الخدمات هذه، وهذا يمثل أيضا 15% من إيراداتنا. فهذه الشراكات جميعها تدعمنا بشكل يعني كبير جدا، وحتى للا يكون الاعتماد فقط على تبرعات من أفراد، هذه الأشياء تكون جدا يعني داعمة للجمعية زي سند أو أي جمعية خيرية يعني في المملكة.
1: طيب الخطط المستقبلية ممكن نشير إليها أستاذ ريم لكم في الجمعية؟
0: والله إحنا عندنا خطط مرة كثيرة.
1: أعطينا إشارة إليها لأن الوقت يضيق.
0: سوينا خطة لمدة 3 سنوات قادمة. طبعا الحمد لله إحنا يعني أشعر أن البرامج اللي إحنا قاعد نقدم فيها قاعدة تغطي جميع النواحي، ولكن سنقوم بكثير من البرامج يعني الخدمات اللي تخدم الأطفال، ونقوم بيعني قياس الأثر وتجديد لهذه البرامج. يعني خططنا أنه صراحة يعني نضع مثلا جزء وقفي، شيء وقفي للجمعية، خططنا الاستثمارية للجمعية، لأموال الجمعية لضمان استمراريتها واستمرارية العمل والاستدامة. هذا من الخطط اللي احنا نعمل عليها بشكل كبير في الفترة هذه، لأنه طبعا عمل مجهود جبار نقوم فيه، ولكن لابد أن يكون العمل هذا له خطة للاستدامة المالية، بحيث أنه نستطيع أنه نخدم هذه الفئة الغالية علينا جميعا، وأن لا يكون العبء بس مستمر. يعني نبغى يكون في فاسي خطط استثمارية كثير للجمعية. احنا أسسنا أيضا شركة في عام 2019 مملوكة 100% للشركة، وهذه الشركة للجمعية السند اسمها شركة دكاكين الخير. هذه الشركة تقوم ببرامج ومعارض خيرية و يعني أعمال تجارية، بحيث أنها تكون داعم رئيسي للجمعية، يعني مورد رئيسي للجمعية. فهذه من يعني وأيضا هذه تمثل تقريبا 17% من دخل الجمعية. فإحنا قاعدين نحاول أنه نعمل بشكل كبير على الاستدامة، هذه يعني الخطط القادمة، طبعا أن نقدم خدماتنا بأفضل وجه.
1: نعم الله ينفع بجهودكم. والله لدي مجموعة كبيرة والله من الأسئلة، لكن الوقت ضاق علينا أستاذ ريم. أنا وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك على ما تفضلتي به الأستاذ ريم بن صالح الحجيلان المدير العام جمعية سند.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا.
1: شكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصابة. كريم المتابعة ختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
2: مجتمع حيوي،
3: ووطن
2: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 2030، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله
0: دكتور. موضوعنا اليوم هو إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030 طبعا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية الصندوق 2026-2030، وتعد الاستراتيجية استكمالا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها. وتمثل استراتيجية 2026-2030 تقدما طبيعيا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وأيضا التميز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكا فاعلا في التنمية المستدامة.
2: عشرين ثلاثين.
0: للحديث أكثر عن هذه الاستراتيجية أرحب مجددا بالدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: أولا دكتور، يعني بصورة أشمل، يعني ما جاء، يعني أبرز ما جاء في هذه الاستراتيجية، كيف يعكس يعني التحول من التوسع إلى تعظيم القيمة، يعني يعكس يعني نضج استراتيجية الصندوق؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. لا شك طبعا أن هذه الاستراتيجية هي امتداد لرؤية المملكة 2030، وهو لا شك صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أحد يعني محركات النمو الاقتصادي في المملكة وأحد برامج رؤية المملكة 2030. وبناء عليه هناك يعني الآن إعادة يعني إن صح التعبير هيكلة لصندوق الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة، بحيث يتحول بشكل جذري إلى الاستثمار داخل الاقتصاد السعودي بنسبة أعلى، يعني بحيث تتحول إلى نسبة 80%، فبالتالي سيكون محرك أقوى من ذي قبل، وبناء عليه سيتحرك القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بشكل غير مسبوق، لأن استثمارات الصندوق سوف تزداد في قطاعات مختلفة وسيكون فيها حراك اقتصادي وتفاؤل في المستقبل، وسيكون القطاع الخاص أكثر إقداما من ذي قبل، لأن هناك شراكة بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العام، كما أن أيضا المستثمر الأجنبي يعني يتحرك وفقا أيضا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أين يتجه استثماراته. تجد أن هناك دخول في مثل هذه القطاعات بشكل أو بآخر، لأن كذلك المستثمر الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي يعتبر عنصر مهم وأساسي في رؤية المملكة 2030، يعول عليه الكثير في استثمارات مباشرة في خلق مصانع، في خلق يعني أدوات استثمارية فعلا تساعد على تنشيط الاقتصاد وعلى تنويعه وتجلب الخبرات وتدرب المواطنين والمقيمين بحيث يكونوا أكثر خبرة وأكثر مقدرة. ولا شك أن عملية الذكاء الاصطناعي بدأت فعلا تأخذ أفقا واسعا في عملية التطبيق في رؤية المملكة 2030.
0: طيب يعني إذا كان التحول من التوسع يا دكتور إلى تعظيم القيمة كما ذكرت يمثل مرحلة أكثر نضجا في إدارة الاستثمارات، السؤال يعني المهم هنا يعني أين ستتجه هذه الاستثمارات؟ وهنا يعني يجعلنا ننتقل إلى نقطة محورية في الاستراتيجية الجديدة، وهي رفع حصة الاستثمار المحلي. وش أثر يعني رفع الاستثمار المحلي إلى 80% على الاقتصاد السعودي ككل؟
1: طبعا هذه نقطة جوهرية ومهمة، ولا شك أنها يعول عليها الكثير في يعني وضع خارطة لنمو الأنشطة غير النفطية. إذا كانت الأنشطة غير النفطية تنمو بمعدلات كبيرة بحدود 4.5% باستثناء يمكن الربع الأول من 2026 حصل هناك بعض الانخفاضات في الأنشطة غير النفطية، وهذا قد يكون مربوط أكثر بما يحصل في التوترات الجيوسياسية. لكن الأنشطة غير النفطية أتصور أن مع استثمارات صندوق أو مع دخول صندوق الاستثمارات العامة بتوجيه استثمارات أكثر 80%، هذه ستؤدي إلى تحريك أقوى للأنشطة غير النفطية، وأتوقع أنها سوف تواصل يعني نموها بوتيرة أسرع من ذي قبل، لا سيما وهو يعول عليها الكثير في أن تنمو بوتيرة متسارعة، ويعول عليها الكثير أن تكون الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني. القطاع النفطي يفترض مع نهاية رؤية المملكة 2030 أن تكون مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 25%، أي أن الأنشطة غير النفطية تقترب بحدود 65 إلى 68%، إذا أضفنا لها الأنشطة الحكومية يعني بيكون عندنا بحدود 75%. إذن توجه الآن الصندوق لاستثمار حوالي 80%، هذا وأثر واضح سيؤدي إلى تسريع نمو القطاعات النفطية، سيؤدي إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي. طبعا بكل تأكيد هذا سيخفف من عملية التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص،
0: وبالتالي أيضا يعني بناء قطاعات ومنظومات قادرة على توليد قيمة مستدامة. إلى أي مدى تسهم أيضا هذه المنظومات، منظومات القطاعات، في أيضا تحقيق التنويع الاقتصادي؟
1: طبعا لا شك المنظومة تربط عدة أنشطة، إنتاج، خدمات، لوجستيات، وهذا لا شك أنه يعزز القيمة المضافة مقارنة باستثمار منفصل. إذن لا شك أن المنظومة المتكاملة لها أثر إيجابي قوي، ولها يعني تحريك للاقتصاد بشكل أقوى من يعني مقارنة لو كانت منفصلة كلنا على حدة. لكن كونها منظومة مترابطة هذه لا شك ستكون أقوى تأثيرا، والتركيز على الأثر الاقتصادي لا شك مهم في هذه المرحلة.
0: وأيضا من المهم يعني لبناء منظومات قطاعية متكاملة يعني يحتاج إلى إدارة دقيقة للمخاطر، وأيضا توزيع واضح لرأس المال. كيف أيضا ستؤثر إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية الثلاث يعني على إدارة المخاطر؟
1: طبعا لا شك أولا لو قلنا كيف يعني يمكن قياس نجاح كل منظومة مثل السياحة والصناعة، أيضا نجد أننا نستطيع أن نقيس النجاح من خلال عدد الوظائف، من خلال مدى مساهمة القطاع في الناتج المحلي كم نسبته، من خلال أيضا حجم الصادرات، لأن نمو الصادرات غير النفطية لا شك أنه يعتبر مقياس مهم جدا لتنويع الاقتصاد. أما المخاطر اللي ذكرت فعلا لا شك أن يعني تقليل المخاطر هو عنصر مهم، ولا شك أن وجود مثل المخاطر يقلل من الكفاءة العمل المنظومة، لكن تقليل المخاطر والحد منها هو ما يعني يقوم به صندوق الاستثمارات العامة، لأنه يستثمر في قطاعات متنوعة ليس مركزا على قطاع واحد، وإنما نجد أنها دخل في قطاعات متنوعة، دخل في السياحة، في التقنية، في الطاقة النظيفة، في الصناعات. فهناك إذن استثمار متنوع، ولا شك أن هذا يقلل من المخاطر.
0: المشاريع الكبرى يا دكتور يعني برزت كأحد الملفات الأكثر حضور في استراتيجية الصندوق، خاصة يعني أنها ارتبطت خلال السنوات الماضية بصورة التحول الاقتصادي يعني بشكل عام في المملكة. وش الدور المتوقع لهذه المشاريع الكبرى مثل نيوم يعني في المرحلة الجديدة؟
1: طبعا لو سمحتي بس ودي أكمل على النقطة اللي أشرت إليها، اللي يعني كيف تواصل إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على إدارة المخاطر. يعني لا ننسى أن هناك محفظة الرؤية وهي تركز على النمو، ومحفظة الاستراتيجية تركز على الاستقرار النسبي، والمحفظة المالية تهدف إلى التنويع وإلى السيولة. ولا شك أن يعني توزيع الأصول بين المحافظ الثلاث هو يعتبر يعني يكون وفقا لأولويات الدولة ومستوى المخاطر والعوائد المستهدفة لكل محفظة. أما الدور المتوقع للمشاريع الكبرى مثل نيوم في المرحلة الجديدة، وهل ستظل يعني أحد محركات النمو الأساسية؟ لا شك أنها ستظل مهمة، لكنها قد تخضع لإعادة ترتيب الأولويات وكذلك التركيز على الجدوى. يعني لا شك أن المشاريع الكبرى بعض الأحيان يعني يكون لها إعادة مراجعة، قد يكون يؤخر بعض الأجزاء من هذه المشاريع لأن هناك أولويات أكثر أهمية. فكل هذه الأمور يعني سيكون هناك لا شك عبر التنفيذ المرحلي وربط الصرف بمؤشرات أداء واضحة. يعني ستكون الفترة القادمة المتبقية من رؤية المملكة 2030، الخمس سنوات الأخيرة، هذه ستكون يعني حالة استنفار لكافة الوزراء يعني القيام بما تبقى أو من برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تقييم الأداء، لأن مع نهاية رؤية المملكة 2030 ستكون الصورة أكثر وضوحا، سيكون تبرز أين أماكن التقصير، أين الخلل، وأين يعني القطاعات التي حقق فيها يعني المستهدف أو أكثر من المستهدف. كل هذه الأمور ستكثر أكثر وضوحا، ولهذا الخمس سنوات الأخيرة أتصور أنها حالة استنفار لتلافي ما يمكن تلافيه، حتى تعطي الخمس سنوات هذه أقوى مما كان في السابق.
0: طيب يعني المشاريع الكبرى دائما يعني تطرح دائما يعني معادلة دقيقة يا دكتور، كيف نوازن بين الطموح التنموي والعائد المالي؟ كيف يمكن للصندوق أيضا تحقيق هذا التوازن يعني بين العوائد المالية والأثر الاقتصادي؟
1: طبعا يمكن تحقيق توازن لا شك عبر اختيار مشاريع ذات أثر اقتصادي وربحية معقولة، ويهمنا كثيرا كيفية اكتساب الأثر الاقتصادي بشكل عملي. فالأثر الاقتصادي يحتسب عبر قياس الوظائف، كم مقدار الوظائف التي يمكن خلقها أو إيجادها، كذلك ما نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كذلك سلاسل الإمداد المحلية. كل هذه الأمور يعني توضح لك الأثر الاقتصادي لمثل هذه المشاريع. أما يعني النماذج العالمية التي يمكن الاستفادة منها، فهذه طبعا لا شك صناديق الثروة السيادية في سنغافورة والنرويج لا سيما وصندوق الاستثمارات العامة يطمح أن يكون في المركز الأول على مستوى العالم، وهذا يعني أتصور أنه مع نهاية رؤية المملكة 2030 يتوقع فعلا أنه يصل إلى المركز الأول.
0: جميل. يعني هل هناك دكتور يعني تحديات قد تواجه الصندوق في جذب فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية؟
1: طبعا جذب الاستثمار الأجنبي لا شك أنه يعتبر عنصر مهم جدا، وركزت عليه رؤية المملكة وخلقت البيئة المناسبة، البنية التحتية القوية، يعني أصبح الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية، لأنه وجوده بكميات كبيرة، وأتكلم هنا عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي فعلا يعني يقيم مشاريع عملية ويجلب معه الخبرة والتقنية ويوظف ويدرب المواطنين والمقيمين، هذا لا شك أنه يعطي قوة دفعة للاقتصاد ويجعل الأنشطة غير النفطية تنمو بوتيرة متسارعة. هل البيئة الاستثمارية الحالية كافية لجذب رؤوس الأموال العالمية؟ هناك لا شك يعني تحسن بشكل كبير، لكن أيضا نحتاج إلى المزيد، لأن عندك الدول سبقتنا بسنوات طويلة جدا مثل أمريكا ومثل الصين، يعني فأنت الآن يعني من خلال رؤية 28 اللي نتكلم عن 5 سنوات الأخيرة 15 سنة الأخيرة، فلا شك أنها غير كافية لأجل مثل منافسة مثل هذه الدول، لكننا قطعنا مرحلة كبيرة، حققنا فعلا جذب للاستثمار الأجنبي، وما زلنا نحتاج إلى أن نستقطب المزيد لدفع يعني عجلة النمو ولدفع التنويع، عجلة التنويع الاقتصادي، لأن المرحلة المملكة العربية السعودية لا تتوقف عند رؤية المملكة 2030، بعد 2030 2035 2040 وهكذا. ف يعني هناك مستهدفات أخرى ستكون موجودة بإذن الله تعالى بعد رؤية المملكة 2030، بعد تقييم الأداء و يعني ماذا تم إنجازه فعلا وأين يعني مكامن الضعف ومن أين مكامن القوة، هذه سيستفاد منها أيضا في بناء رؤية المملكة 2040.
0: طيب أطلع معك فاصل يا دكتور ثم نعود لنكمل حديثنا في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
0: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، أرحب مجددا بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله من جديد يا دكتور.
1: حياكم الله
0: دكتور. يعني من دعم القطاع الخاص أيضا إلى دعم القطاعات المستقبلية، يعني واضح أنه الاستراتيجية الجديدة تتجه إلى ذلك، أيضا إلى يعني التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يعني باعتبارها محرك جديد للنمو والإنتاجية، وش أهمية أيضا التركيز على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي؟
1: أعيد الترحيب بكم وبالمستمعين والمستمعات. طبعا لا شك إن يعني رؤية المملكة ركزت على التقنيات الحديثة، ركزت على الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن أصبح له دور كبير جدا في كافة القطاعات، ليس له دور فقط في قطاع معين، وإنما ممكن الاستفادة منه في قطاعات متعددة، وبالتالي يمكن أن يعني يكون محرك لنمو الاقتصاد بشكل قوي ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية. طبعا هذا لا شك أنه سيؤدي إلى رفع الإنتاجية، سيؤدي إلى تطوير صناعات جديدة أيضا. هناك طبعا قطاعات ستكون أكثر استفادة من هذه الاستثمارات، مثل الصناعة، مثل الخدمات اللوجستية، مثل الرعاية الصحية. طبعا لا شك مع يعني استمرار الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية ستكون السعودية مهيئة بشكل أكبر لتكون مركزا إقليميا في هذا المجال.
0: جميل، أعود معك يا دكتور إلى القطاع الخاص. يعني دائما ما نسمع دور القطاع الخاص وأهمية هذا الدور في استراتيجية الصندوق وأيضا في رؤية 2030 بشكل عام، يعني كيف أيضا سيدعم الصندوق هذا القطاع الخاص أو نمو القطاع الخاص؟
1: طبعا هو الأصل أن هناك شراكة قوية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، ولاحظناها في السنوات الماضية، وهذه الشراكة في ازدياد، وبالتالي هناك يعني أدوات مستخدمة مثل التمويل، مثل الشراكات، مثل الفصفصة، كل هذه تعتبر دعم لنمو القطاع الخاص. طبعا لا شك أن يعني سيكون هناك تحقيق توازن صحي يعني عبر تحقيق المنافسة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. هناك يعني دعم قوي للمنشآت الصغيرة على مستوى التمويل، وعلى مستوى أيضا إعطاء يعني دفعة قوية لها، ومجالات استثمارات واعدة، لا سيما وكما قلنا القطاع صندوق الاستثمارات العامة يستهدف الاستثمار في قطاعات متعددة وينشئ شركات جديدة، ومع إنشاء شركات جديدة وقطاعات متنوعة يجد القطاع الخاص فرص استثمارية كبيرة، وبالتالي يستطيع أن يعمل جنبا إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة، ويعطي دفعة قوية للاقتصاد، لا سيما ولاحظنا في السنوات الأخيرة كيف أن القطاع الخاص بدأ ينمو بشكل كبير، وهو المحرك الأساسي لنمو الأنشطة غير النفطية.
0: بالنسبة أيضا دكتور، يعني الاستثمار في المستقبل يعني لا يقاس فقط بالتقنية والعائد، أيضا بمعايير الاستدامة والحوكمة، وهي معايير أصبحت يعني جزء أساسي من قرارات الصناديق السيادية حول العالم. كيف تؤثر الاستدامة والحوكمة يعني على قرارات الاستثمار لدى الصندوق؟
1: طبعا لا شك أن الاستدامة والحوكمة يعني تعتبر الآن عنصر مهم جدا. الاستدامة يكون عندك فعلا عوائد قابلة للاستدامة، وليست عوائد يعني غير متكررة، لا، يكون هناك يعني استثمارات تؤدي إلى عوائد تتصف بالاستدامة، وكذلك الحوكمة، تكون الأمور الاستثمار واضحة وشفافة. لا شك هذا يعني يعطيك يعني تعزيز الاستدامة لطويلة المدى، لكن توازن الاستدامة والربحية يتم عبر الاستثمار في مشاريع يعني تحقق الاثنين معا، اللي تحقق الربحية وتحقق الاستدامة. وأبرز مثال على ذلك هو الطاقة النظيفة، ونقصد الطاقة النظيفة اللي استخدام الطاقة يعني عبر مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، هذه تعتبر طاقة نظيفة وليس فيها انبعاثات كربونية وليست لها آثار سلبية على البيئة. في مثل هذه الاستثمارات نجد الاستدامة والربحية، لا يوجد تعارض بينهما، بل هناك تحقيق توازن بين الاثنين معا.
0: أيضا يعني هناك سؤال يا دكتور حول تقليل الاعتماد على الاستثمارات الدولية، انعكاسات هذا التقليل يعني في الاعتماد على الاستثمارات الدولية.
1: طبعا ما فيه استهداف لتقليل الاعتماد على الاستثمارات الدولية، وإنما هناك اهتمام كبير جدا في جذب الاستثمار الأجنبي، وعلى أساس أنه يكون محرك قوي لنمو الأنشطة غير النفطية. ولهذا قضيت المملكة العربية السعودية في تزايد ونمو الاستثمار الأجنبي، ولا شك هذا يؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار في قطاعات متعددة، ويمكن الاستفادة من الخبرات والتقنية التي يجذبها المستثمر الأجنبي، وبناء عليه يكون هناك يعني تركيز من كل العناصر الثلاثة: القطاع الخاص، صندوق الاستثمارات العامة، المستثمر الأجنبي. تكون شراكة قائمة تؤدي إلى تنويع الاستثمار في قطاعات متعددة، ولا شك أن يعني صندوق الاستثمارات العامة سيكون هو القائد، وهو فعلا من يتبنى فكرة قيام قطاعات وشركات جديدة لخدمة تنويع الاقتصاد ولتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي.
0: طيب في دقيقتين يا دكتور لو سمحت، يعني كيف يمكن قياس نجاح يعني استراتيجية الصندوق 2026-2030 بنهاية الفترة؟
1: طبعا لا شك، أولا لازم نفرق بين النجاح المالي والنجاح الاقتصادي. النجاح المالي يركز على الأرباح، والنجاح الاقتصادي يركز على الأثر الشامل، ما هو تأثير الصندوق على التوظيف، ما هو تأثير الاقتصاد على نمو الأنشطة غير النفطية، كذلك ما هي القطاعات الجديدة التي أضافها الصندوق في السنوات الماضية وفي السنوات القادمة. فبالتالي لا شك أن إعادة تقييم الاستراتيجية وتعديل الأولويات أو تأجيل بعض المشاريع يعتبر أمر وارد جدا لأجل خدمة رؤية المملكة 2030 والتوجه حول يعني الاستثمارات الواعدة التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد بشكل مستدام.
0: جميل. الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام، هذه تحية طاقم عمل البرنامج 2030، صالح الثنيان من الإخراج، ومني أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: أفكر في هالكون وهالناس والسلالات وآلاف السنين.
1: يا سلام، إلى هالدرجة؟
0: إي والله، طبعاً تضحكين لأن تفكيرك محدود.
1: أنا تفكيري محدود يا سعد.
0: يا طبعاً محدود، طبعاً محدود، وهذه ما هي سبة على فكرة. 90% من الناس تفكيرهم محدود، محدود في أشياء ملموسة، مكتوبة، معاشة. إنما قبل كل هالأشياء قليل اللي شاغل تفكيرهم مثل ما أنا مشغول تفكيري الآن.
1: أولاً يا سعد، منت من علماء الفلك علشان يشغلك الكون. هذا علم له مختصين ومراصد ومراكب فضائية. ثانياً، يقول المثل من راقب الناس ما تهمن، مالك ومال الناس خليك في حالك. ثالثاً، ما أنت مؤرخ ولا باحث علشان تفكر بآلاف السنين، أنت حي الله مجرد مدرس خط في مدرسة ابتدائية. وش اللي يشغلك إلى هالدرجة هذه؟ ورا ما تريح نفسك وتعيش حياتك مثل غيرك.
0: ما أقدر يا سارة، ما أقدر. أنا ربي عطاني مخ عقل، والعقل ما له حدود. تعرفين أنه ثبت أن الإنسان ما يستخدم أكثر من 5% من عقله الجبار اللي عطاه الله سبحانه وتعالى؟
1: وانت ناوي إن شاء الله تستخدم أكثر من هالنسبة؟
0: ما هو بناوي، أنا أستخدم بالفعل أكثر، ولا وش اللي يخليني أفكر بالأشياء هذه؟
1: سعد أرجوك خليك على نسبة 5% وانتبه لشغلك، وكفاية السهر والتفكير والإنذارات اللي كل أسبوع من إدارة المدرسة. أرجوك يا سعد أرجوك.
0: أخ أحس إن راسي بتنفجر. أرجوك سوي لي شاهي وحطي معه نعناع يقولوني هدي، وعطيني 4 حبات أسبرين لو سمحتي.
1: حاضر يا عمري، من عيوني الثنتين.

0: ها حبيبي، كيف تحس الحين؟ أحسن؟ راح الصداع عنك؟
1: الحمد لله أحسن أحسن. أرجع للموضوع. من سنوات بسيطة كنا نظن فقط أننا نعيش في مجرة واحدة، واكتشفنا أن هناك مئات المجرات الكونية وعوالم ما كانت تخطر على بالنا، والجاية أكثر، وآخرها زيارة المريخ، ويمكن هالزيارة تكشف لنا أشياء مذهلة.
0: يا ويلي ويلا، عودنا يا سعد على طير يلي. أرجوك اترك هالموضوع ونم، وراك مدرس الصبح يا ابن الحلال. ترك طفشني.
1: أخ أخ، ما أنت معي على الخط. نجي للناس والسلالات.
0: وش فيه؟
1: ملايين السنين مرت يا سارة، وسلالات وعباقرة وحضارات، كل ما نعرف عنها ما يتعدى 10%. وين سلالاتهم راحت ذي؟ اختفت فجأة؟
0: لا إله إلا الله، اللهم طولك يا روح. أرجوك يا سعد، يا بعد عمري، انتبه لنفسك. أنا مثل ما قلت من شوي، تفكيري محدود وراضية فيه، لا تشوش لي مخي. الله يرضى عليك.
1: ما أشوش مخك أنا، أنا أحاول أنور مخك.
0: صحيح،
1: أحاول أشغل هالمخ.
0: طيب،
1: يمكن ربي يوفقني وأطلع بنظرية تكون حديث العالم، ونحل وضعنا هالمزري أنا وأنتي، وأرد الديون اللي علينا. أنا حتى الآن يا سارة ما رديت الدين اللي دفعت مهر لبوك.
0: وشو؟
1: ما حنا قادرين نشتري ثلاجة جديدة، ما حنا قادرين نشتري سيارة ولو نصف عمر. وش بلات أنت؟
0: يوه، وش فيك أنت؟ أنت اللي مو بصاحي اليوم، أنت بطبيعي أبدا. يا أخي إحنا راضين بالمقسوم، والأمور إن شاء الله بتنحل. ورا ما تعطي يعني دروس خصوصية في الخط، يعني يمكن إن شاء الله تزيد الدخل. وش فيها يا سعد؟
1: بس أكلمك في الأشياء العظيمة، وتعودين على دروس خصوصية؟ تعرفين لو سقراط سمع كلام حرمته وغباوتها وسطحيتها ما كان صار أصلا سقراط.
0: أوه، وصلنا بعد السقراط. يلا فكر، تراني ماني بصابرة مثل ما رأت سقراط. حبيب قلبي، أنا أحترم تفكيرك، هات يلا قل.
1: حاضر، لو أخذنا مثلا الخط اللي هو اختصاصي.
0: إيه؟
1: من اللي اخترع الخط؟
0: مدري.
1: من هو اللي قال هذه ميم وهذه سين وهذه وهذه؟ ها، من اللي اخترع الخط الهيروغليفي والسومري والفرعوني وغيره وغيره؟
0: خوش، اللي اخترعها هم الهيروغليفيين والسومريين والفراعنة والعرب، صح ولا لا؟
1: وشلون اخترعوها؟
0: ييه، انا وش دراني، هو انا باحثة؟ انا بعد حي الله مدربة خياطة وتفصيل.
1: تدرين يا سارة؟ تدرين يا سارة ان في اقوام الان، وحنا في القرن 21، ما يعرفون يحسون ولا يكتبون، يتفاهمون بالطقطقة والتصفيد ومبادل الكفوف.

0: لحلوا شفرات الهيروغليفية والسومرية والفرعونية، ورا ما يكتبون لهم هالحركات هالي، ها؟ ورا ما يحطونها لغة.
1: طيب الحين قل لي، وش تبي توصل له؟
0: أبغى أوصل شيء واحد، أن هناك قبلنا من ملايين السنين وآلاف السنين شيء ما أدري وشو، ناس لهم حضارات كانت متقدمة أكثر منا، يمكن ضاقت بهم الأرض وتركوها إلى أكوان ثانية، يعني في هالمجرات المجهولة، وخذوا معهم كل منجزاتهم وخلونا اللي حنا طبعا من سلالاتهم، وقامت حضارتنا على الصدف. قانون الجاذبية مثلا جاء صدفة، النار صدفة، طق واحد حصات بحصات وولعت واكتشف النار، والآن قاعدين نخترع الفيديو كليب والشاورما، هذا اللي احنا قاعدين نسويه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهالتكنولوجيا المتقدمة وش تسميها؟ ها
0: كلها صدفة. القزاز مثلا اللي خلى جليله يسوي منظارة جاب الصدفة. أكيد أقوام قبلنا بآلاف السنين يحفرون الكهوف في الجبال، شافوا في الحصى شيء يلمع، حطوه في النار ذاب وسموه قزاز. قعد جليله يحط بعضها على بعض اللي صار يشوف من هالأشياء أكبر وأوضح، بدأ يطالع في السماء، شاف النجوم وبدأ يسميها. نيوتن مثلا طاحت التفاحة من الشجرة، عرف ان في قوة تجذب الأشياء للأرض، سماها الجاذبية. صدفة.
1: بعد أنا صدفة بديت أصدع، أوكي؟ الظاهر أني أحتاج أسبرين وشاهي على إذنك.

0: الله يهديك راسي بصراحة حول ما ينفجر. ها ريحنا، الله يرحم والديك.
1: شفتي؟
0: ريحني.
1: شفتي؟ هذا اللي خلينا ما نفكر، لأننا ما نبي نصدع.
0: صدق
1: المخ إذا بدأ يشتغل لازم يحس الواحد بالصداع. خليني أسألك مثلا،
0: يلا
1: كم جد تعرفين من جدانك مثلا؟ الرابع، الخامس، السادس، إلى أي جد تعرفين مثلا؟
0: ها الحقيقة اللي أقدر أذكره هو جدي الثالث فقط.
1: شفتي؟ يعني لا يمكن تعرفين من هو جدك ولو لألف مثلا، ما بالك جدك عاد الخمس تلاف أو المليون.
0: وشو؟
1: نعم
0: وش بلاك يا سعد، تركت تعبتني خلاص.
1: مش ممكن يكون مثلا جدك رقم 7000 إخناتون مثلا؟
0: من هو بعد إخناتون؟ وش يصير؟ أنت انهبلت إن شاء الله.
1: ليش
0: لا؟ صاحي؟
1: ليش لا؟ سلالات سلالات تغيرت أنماط حياتها مع مرور السنين إلين وصلتي إلى اللي أنت عليه.
0: وانت ان شاء الله من تعتقد جدك رقم 7000؟ ها
1: هذا اللي مجنني يا سارة، هذا اللي شغلني. بس مؤكد انه مفكر خطير، ولا ما كان يصير عندي هالشعور هذا. يعني مثلا ما استبعد ان واحد من جداني القريبين مثلا عباس بن فرناس.
0: أوه.
1: هذا غير جداني اللي قبله طبعا.
0: الله اكبر، حق يا سعد يا بعد عمري. قم بس رح صل وتعوذ من الشيطان، وعلى دربك الله يخليك مر على المطعم وجب معك كبدة حاشي. خلنا نفطر ونروح لأشغالنا، ترك غثيتني.
1: يعني بلاش الفول والتميس يعني؟
0: لا لا لا لا، بعد هالجهد هذا محتاجين حديد. يلا خليني أولم الشاهي وقم رح صل.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم من البادية، فأهلا ومرحبا بكم.

0: أعزائي المستمعين، أول مواد هذه الحلقة نسمعكم أبيات، ما هي بقصيدة، أبيات في هذه مساجلة بين الشعراء، يحصل مداعبات ومنادمات ومزح من شاعر إلى شاعر آخر. هذه مساجلة سبق أنها جرت بين كل من الأمير خالد الفيصل والأمير محمد السديري رحمه الله. المبتدي خالد الفيصل يقول: يا قلب يلي منها وضع البيض معتاد، واليوم أشوف الوجد والشوق بذة، حسبي علي للمواصيل جذاذ، حبل الوصل من بيننا البعد جذة، يسقي منازل لين العود رذراذ، يلقى بها ضبي الطعاميس لذة، الصاحب اللي عنها والقلب ما لاذ، لا قلت دوك القلب يا زين غذة، لنيب من هرجه ولنيب من هرجه كثير وهذاذ، ما شاف في ليله نهاره يهذه، عساك تأتي لي يا أبو زيد نقاذ، قلب تحذى الشور يا أخوك حذة. فأجابها الأمير محمد السديري الله يرحمه، يقول: أسهر طوال الليل واغضي على الحاد، وعن الصديد القلب ما فيه شذة، شكواك خلت بسرة القلب تنحاد، ولعاد في قلبي من الصبر فذة، اللي يا أبو بندر جعل قلب كفلاد، مشربك يا ممدوح الأفعال عذة، طفل سهم عينه على الأعماق نفاذ، والحق عليك بقذة عقب قذة، إن كان مالك فيه مدخل ومنفاذ، لهالشبك في مدهل الصيد بذة، ولا دخل وسط الشبك يا ابن الأفداد، غوجك لساعات المهمات حذة. مستمعين، والآن نلتقي بالشاعر سلطان بن زيد بن بطر الشمري. حياك الله أخ.
1: أبقاك الله. أبقاك
0: كيف
1: الله.
0: حالك؟
1: بخير الله عافيك.
0: أنت الله عافيك، زايرنا الرياض هذه الأيام ونبي تسمع أخوانك المستمعين، أنت ما قصرت، سمعنا منك وطنية ونبي في هذه الحلقة نصيحة.
1: أبصر.
0: تفضل.
1: عندي نصيحة.
0: تفضل.
1: أسأل الله أن ينفع به.
0: آمين.
1: أقول: دنياك يا المخلوق لا شك قاضية، تسير عليها حكمة الله ماضية، فلا تغبط إنسانا على كثر ماله إلا امرئ نفسه إلى الله راضية، ولا تسيرك نفسك وإبليس ولا هوى، إن الهوى وإبليس للنفس حاضية، ولا تغرك الآمال وتقول أنا إذا كبرت بيها توبة صدق قاضية، فما يعلمك أن الليالي تطول بك وأن النسم لو تطرقه عنك جاضية، بأمر من الباري تعالى إذا أمر، ليس على أمر الله أدنى اعتراضية، فمن تنقبض روحه على الله والغنى وترك المفروض وقل التعاضية، حري طاولها الحسافات والندم ويقول: لو أخرت ربي اقتباضية، لعلي أسوي صالح فيه ترضى، يفكني يا رب من حر لاضية، فلا ينفع كثرة الندام حينها إلى من طول الله صحفهم والحفاضية، فذا أسود وجهه من الذنب والخزى، وذا سرة صحفه وملقى باضية، فلحد اللو ذراعه سوى قل حسبته، فيليت شعري ساعة عشت فاضية، فاعلم رعاك الله واعمل لقادم، سيشراك قل ذا الحين يا العبد شاضية، فماذاك قد قدمت من صالح العمل، ولا تبدي أعدارك وكثر متعاضية، فإذا فيك عزلك لنفسك فزد لها، واعلم ترى الدنيا والأيام ماضية.
0: والأيام ماضية صحيح، الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين. وهذا أبو خالد محمد العلي شرهان، حياك الله أبو خالد.
1: الله يحييك أبو عبد الله.
0: إن شاء الله مجهز لإخوانكم المستمعين قصيدة ولا رواية؟
1: الله الله، هذه من القصيد القديم.
0: إيه القديم هو المطلوب والله.
1: نعم، وحنا دائما يعني الحقيقة في البرنامج نحرص على الشعراء المغمورين اللي ما حد يعرفهم ولا طبع لهم كتب.
0: صحيح.
1: وكذلك المتوفين منهم عشان الناس تذكرهم وتدعي لهم إن شاء الله بالخير وتذكرهم بالخير.
0: نعم.
1: خاصة اللي لهم قصائد في الدنيا ونصايح.
0: نعم.
1: لأن الحقيقة يا أبو عبد الله

0: اللي ما يتبين للإعلام هو شاعر ويطلع قصيدة يا أما في الرواد ولا في البرامج ولا في الجرائد ما يدرون عنها الناس.
1: صحيح.
0: يموت قصيدة معه ويروح.
1: صحيح. نعم.
0: هذه من القصائد اللي قالها الشاعر عبد الرحمن بن مطلق البخيتان من أهل مرات.
1: قالها مرات.
0: عام
1: نعم.
0: الله الله قالها عام 1374 هجري.
1: نعم.
0: يقول عزاه من عين إلى نام والملا تعافى الكرام يا لف النوم حالها تشكي وتبكي ما طرقها من البلاء والدمع منها مثل ماطر خيالها تثير العرب لا شاف دمعي يلومني يقولون عينك دمعها من هبالها ونبتي ليال اليسر واشكي من العسر واذكر ليال اليسر وابكي زوالها وفكر بدنيا بالدواير لدبرت على المودمان نقلت به نعالها تزخرف السكان غرورا بحسنها التزخرف السكانها غرورا بحسنها غدور تقمر للنواظر جمالها غدور تقمر للنواظر جمالها تقلب السكانها على كل مذهب تقلب السكانها على كل مذهب ولو تعتدل لابدها من ميالها يا موطت من خير لين هانته شرب حنظل من عقب صافي زلالها وطتني وهانتني وانا وام ننبها بلاني بلاها ولا طاب فالها قالت تراني ضيف تلك وبالعشاء قلت ابرك الايام واشرف ليالها يا ضيف نوخ مرحبا بك ومسهلا اهلا بضيفي عد ذاري رمالها قالت ترى ضيفك من الجوع يشتكي ميرج تهد للضيف ورها العشالها قدمت ميسوري بجدي وجهدتي وصاحت ولاحت عن جسدها جلالها وقالت عشاي إنسان ما تفهمونه لحم رجال ما مل البطن مالها ضاقت بي الدنيا وضاعت روابعي ونقلت هم ما تشيله جبالها على صغر سني ضاق بي واسع الفضاء يوم بقعة قصرت لي حبالها 80 ليلة والروابع تسوقني تمسيق بلدنات عاصي جمالها أدور شجاع شعب المجد واعتلى شرق وغرب ومن جنوب وشمالها أبي نادر عن جور بقعة يفكني تمفتك غرقان تمسك بجالها تخيرت بو خيرين بالضيز والرخاء ذر الجار نور الدار مروي سلالها من دم ضد حاول الحكم فاصبحت عليها السباع الشيب تندب عيالها الله من عذرا طموح تمنته تريده وهو من شيمته مرعوالها واختامها بزك صلاتي على النبي مني عدد ما هل ماطر خيالها.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: تقديم سعود الذيابي وبدور إسماعيل.
2: بريد المستمعين، إعداد وإخراج طارق المهيزع.
1: أعزائنا أصدقاء البرنامج، بكل الحب نلتقي بكم مرة أخرى لنجدد التواصل بكم من خلال رسائلكم
2: التي هي زادها.

0: أعزائي، أول الرسائل في هذا اللقاء من الصديق زين العابدين أقصوي من تركيا، والذي أجبنا على بعض أسئلته في إحدى الحلقات الماضية، ونكمل الإجابة على الأسئلة الباقية في هذه الحلقة.
1: الصديق زين العابدين يقول: بأي لغة يتكلم سكان كل من نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان والصومال؟

0: يا أخ زين العابدين، السكان في نيجيريا يتكلمون الإنجليزية والهوسة وويجبو ويوربا، وفي إثيوبيا اللغة السائدة هي اللغة الأمهرية.
1: أما في أفغانستان فيتكلم السكان البشتية والإيرانية، وأخيرا في الصومال اللغة الأفرية والعربية والفرنسية.

الرسالة الثانية من الصديق مصعب زهير أوسطى. نرحب به صديقا جديدا للبرنامج. والصديق مصعب زهير من هواة المراسلة، عمره 17 عاما، العنوان سوريا، إدلب، جسر الشغور، دركوش.

الصديق جودة سليمان من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، أهلا بك في بريد المستمعين. أما بالنسبة لأسئلتك فقد أحلناها على برنامج نور على الدرب.

0: وهذه رسالة من الصديق صالح عمر العمودي من الرياض، يقول: ما هي أهداف جائزة الملك فيصل العالمية؟
1: يا أخ صالح، تعتبر جائزة الملك فيصل العالمية من أهم نشاطات مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وقد حققت شهرة عالمية بالرغم من قصر عمرها.
0: وتأتي هذه الجائزة لتسد فراغا كبيرا في مجال التشجيع ورعاية العلوم الإسلامية بوجه خاص والعلوم الإنسانية بوجه عام.
1: وتشتمل الجائزة على 5 فروع، هي:
0: جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للطب،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم.
1: وتهدف الجائزة بفروعها 5 إلى تحقيق العمل لخدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية، بالإضافة إلى تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية وإبرازها للعالم، للإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.
0: وتتكون الجائزة من شهادة تحمل اسم الفائز بها وملخصا للعمل الذي أهله لها،
1: قطعة ذهبية عبارة عن ميدالية تحمل شعار الجائزة،
0: مبلغ 350,000 ريال.
1: يتم الاختيار لجوائز الملك فيصل العالمية على أساس الجدارة المطلقة في الحقل الذي تنتمي إليه الجائزة، ويمر الترشيح بعدة قنوات، هي:
0: الترشيح من قبل الهيئات والمؤسسات العلمية في المجالات التي تتعلق بفرع الجائزة.
1: بعد ذلك تقوم الأمانة العامة بفرز الترشيحات لضمان انطباق الشروط.
0: بعد ذلك ترسل الأعمال المرشحة إلى محكمين عالميين ذوي خبرة تامة في موضوع الجائزة لدراستها وكتابة تقرير حولها.
1: بعد ذلك تعرض الأعمال والتقارير على لجنة الاختيار الخاصة بكل جائزة على حدة، والتي تتكون من مجموعة من كبار المختصين داخل المملكة وخارجها. وهذه اللجنة لها حق منح الجائزة لمستحقيها أو حجبها أو تأجيلها إلى العام القادم.
0: وبذلك تعلن لجان الاختيار أسماء الفائزين قبل شهر على الأقل من موعد منح الجائزة،
1: ويدعى الفائزون لتسلم جوائزهم في احتفال يعقد لهذا الغرض يرعاه خادم الحرمين الشريفين.

0: الرسالة التالية من الصديق أحمد رجب شحاتة من جمهورية مصر العربية الإسكندرية. نشكرك على اهتمامك ببرامج الإذاعة وعلى البطاقة الجميلة التي أرسلتها، وبالنسبة لمقترحاتك فهي محل اهتمامنا وشكرا لك.
1: أصدقاء البرنامج، ستقوم الإذاعة بإرسال جوائز مسابقة من الآخر لكل الفائزين من خارج المملكة على عناوينهم التي ذكروها، ومع تمنياتنا لكل الأصدقاء الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المرة نقول حظا أوفر في المرات القادمة.

0: أما الصديق عادل عبد العظيم القادري أرسل يسأل عن أسباب قيام الحرب العالمية الثانية وعن ثعلب الصحراء.
1: كانت السياسة العدوانية التي اتبعتها قوات المحور وهي ألمانيا، إيطاليا واليابان أهم الأحداث التي أدت إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية،
0: وبلغت الذروة باستيلاء الألمان على بوهيميا ومورافيا في مارس عام 1939 للميلاد، وقد طالب هتلر باستعادة دانزيج والممر البولندي، وعقد ميثاق عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيتي في أغسطس عام 39 و900 ألف للميلاد، وأصبح حراً في قطع مفاوضاته مع الغرب، ثم هاجم بولندا في سبتمبر من نفس العام، وكانت بداية الحرب العالمية الثانية.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.
4: وصباح النفوس التي تتعلم كل يوم كيف تهدأ داخل الفوضى وكيف تثبت حين يهتز كل شيء حولها. هل فكرتم يوما أن الصبر ليس مجرد انتظار ثقيل، بل هو فن خفي وقوة ناعمة نحملها دون أن ندرك كم تغير داخلنا؟ نحن نحب الأشياء السريعة، نريد النتائج فوراً، والأحلام أن تتحقق دون مسار طويل، والأمنيات أن تظهر بكبسة زر. لكن الحياة لا تسير رغباتنا دائما، هناك أمور لا تنضج إلا بالبطء، هناك أقدار لا تكتمل إلا بمرحلة انتظار، وهناك أبواب لا تفتح إلا لمن تعلم كيف يثبت دون أن ينهار. اكتشفنا بعدها أنه كان حماية، وكم مرة استعجلنا الطريق فتعبنا أكثر مما لو مشيناه بهدوء، وكم مرة صبرنا قليلا فانكشفت لنا صور لم نكن نراها من قبل، وفتحت أبواب لم نكن نتصور أنها موجودة. الصبر ليس توقفا وليس خضوعا للظروف، بل هو استمرار هادئ وإيمان عميق بأن ما نسعى إليه له وقته المناسب. أن تعمل وأنت لا ترى النتيجة بعد، أن تزرع وأنت لا تعرف متى ستحصد، أن تثق وأنت تسير في طريق لا تظهر نهايته بعد.

هناك أيام تثقل فيها الروح ويضيق فيها الصدر، وتشعر أن الانتظار طويل جدا، لكن الصبر في تلك اللحظات يكون هو الصوت الخفي الذي يهمس داخلنا: استمر، فما زال هناك خير لم يظهر بعد. وكلما تجاوزنا لحظة ضعف اكتشفنا أننا نكبر من داخلنا وأننا أصلب مما كنا نظن. الصبر يعلمنا أن التأخير لا يعني الرفض، وأن الإغلاق المؤقت لا يعني النهاية، بل هو تحضير وإعادة تشكيل وإعداد لشيء أعمق مما نتوقع. كل شيء يمر بمراحله، حتى الأفكار تحتاج وقتا لتنضج، والمشاعر تحتاج هدوءا لتستقر، والأحلام تحتاج صبرا لتصير واقعاً.

تأمل الطبيعة. النبتة لا تظهر كاملة في يوم واحد، والشمس لا تشرق بعجل، والمطر لا يهطل دفعة واحدة ثم يختفي. كل شيء في هذا الكون يتحرك بحكمة وتدرج، فلماذا نريد نحن أن نخرج عن هذا النظام ونستعجل كل شيء؟ أجمل ما في الصبر أنه لا يغير ما حولك فقط، بل يغيرك أنت، يهذب داخلك، يعلمك أن تفرق بين ما يمكنك تغييره وما يجب أن تتركه يمر، يعلمك أن القوة ليست في السرعة بل في الثبات، وأن النجاح ليس في الوصول المبكر بل في الوصول المتوازن.

كل تأخير له حكمة، وكل انتظار له معنى، وكل طريق متعب يحمل في نهايته شيئاً يعوضنا. اتركوا اليوم داخلكم هدوءاً صغيراً، واسمحوا لقلوبكم أن تتنفس، وتذكروا أن كل ما تصبرون عليه اليوم سيأتي يوماً ويفتح لكم باباً لم تكونوا تتخيلون أنه كان ينتظركم منذ البداية.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.5%.

0: 1% متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحاً في الرياض. موجز بأهم الأنباء. ولي العهد يهنئ علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق. وزير الخارجية ونظيره القطري يستعرضان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة. نيابة عن القيادة، وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في حفل تنصيب رئيسة كوستاريكا. المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس أمنها. وزارة الحج تعزز كفاءة التشغيل عبر مركز الرصد والتحكم استعدادا لموسم الحج. الجوازات تؤكد جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في كافة المنافذ. سار تعلن رفع الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين في موسم الحج. وصول أولى رحلات الحجاج من سوريا وتشاد وموريتانيا إلى المملكة. ضبط أكثر من 11,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع. قرعة كأس آسيا 2027 تضع الأخضر في المجموعة الأولى مع الكويت وعمان وفلسطين. مواقف الرياض تفعل المواقف المداراة المجانية في حي المغرزات والنزهة اليوم الأحد. 5 دول ترسل طائرات لنقل رعاياها من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا. انتهى الموجز في أمان الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله جميع أوقاتكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير يا الرياض. صباح الأحد اللي يفتح أبواب لنا من جديد، وكأنه يقول ابدوا أحلامكم مرة ثانية. كل صباح فرصة جديدة، كل شروق يحمل معه كذا الرزق وأمل وحكايات جميلة تنتظر أن تعاش. صباح الخير لمملكتنا الحبيبة، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، وصباح العزم لكل اللي صحوا وسبقوا الشمس بخطواتهم، وأيضا صباح الطموح لكل موظف متجه العمل بقلب مليان مسؤولية. صباح النجاح لأبنائنا الطلاب اللي أكيد من الأسبوع الماضي هم في جو الامتحانات، امتحانات أعمال السنة، وأيضا هذا الأسبوع أيضا نتمنى لهم التوفيق، ونذكرهم إنهم مستقبل الوطن اللي يبنونه خطوة خطوة. الأحد اليوم، الأحد 10 مايو، بداية أسبوع جديد. اليوم مو مجرد كذا أسبوع جديد، اليوم بداية جديدة كذا للقلوب اللي تعبها الأسبوع الماضي، فرصة ثانية يمكن للأحلام المؤجلة، وتذكير جميل إن الحياة تمشي دائما للأمام مهما تأخرنا مهما تعبنا. صباح الخير للرياض. خلونا اليوم نبدأ صباحكم كذا بطريقة أخف ما فيها قلق، أكبر من أي ظرف. اذكروا دائما إنه الإنسان لازم يبدأ يوم بأمل كذا، هنا يكسب نص الطريق قبل ما يوصل. اليوم نقول صباح الخير من هنا، من إذاعة الرياض، صباح الخير من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هناء الصباغ وسعدة الشهري وعمر العتيبي، ومن الإخراج عبد العزيز الجربوع وأيضا رهف المطيري، ومعكم أنا بدرية خالد. خلونا ننطلق في أول وقفاتنا.

0: في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وبعد هذه الانطلاقة الجميلة من مخرجنا ملك الميكسر عبد العزيز الجربوع اللي اتحفنا اليوم بغنية رائعة الحقيقة، أنا من محبين أصالة، وإيش ما تسوي أصالة دائما رائعة كذا، روقان صوت على الصباح. اليوم الآن وصلنا إلى سؤال الحلقة، واللي من خلاله نسمع أصواتكم ونتبادل كذا التجارب مع بعض ونجاوب على كثير من الأسئلة اللي ممكن إنها ترد في يومنا أو في حياتنا بشكل عام. اليوم في كل جهة عمل في دائما قصة نجاح، يعني تبدأ من قرار توظيف صحيح. في المقابل قد تكون هناك تحديات يمكن بدأت من اختيار ما كان صحيح بما فيه الكفاية، أو خلنا نقول ما كان دقيق هذا الاختيار. لذلك أصبحت عملية التوظيف اليوم أكثر من مجرد مقابلة، أكثر من مجرد سيرة ذاتية، هي قراءة لشخصية المتقدم، لفهم طموحه، لاكتشاف قدراته الحقيقية. المؤهلات، الشهادات مهمة أكيد بلا شك، لكن أصحاب الخبرة في الموارد البشرية دائما يأكدون إنه بعض الصفات لا تكتب في السيرة الذاتية بقدر ما تظهر من طريقة حديث الإنسان أو طريقة حديث المتقدم، في صدقه، في ثقته في نفسه، في الحماس اللي يظهر أثناء المقابلة، في قدرته على التعلم والتكيف مع بيئة العمل. ويمكن هذه بالنسبة لي أنا هذه أهم صفة ممكن تكون في الشخص، أنه يكون قابل للتطوير، قابل للتعلم، أنه ما يكون مثل ما تقدم أول مرة بعد 5 سنين في نفس النقطة، ما تطور أو ولا حدث من نفسه، يستنى المنشأة هي اللي تطور. أحياناً يمكن يلفت انتباه مسؤول التوظيف أمر بسيط جداً، هو أسلوب المتقدم في الحديث عن تجاربه السابقة، أيضا عن مدى احترامه للوقت، وأيضا عن طريقة عرضه لنفسه أو تقديمه لنفسه. بينما تكون في ملاحظات ثانية ممكن أن الواحد يتغاضى عنها إذا كانت يعني لمس المسؤول في إمكانات حقيقية تستحق أنه ينعطى هذه الفرصة، مثل ظروف الشخص. يعني أحيانا الواحد ظروفه ما هي في إرادته، طريقة مثلا بعده عن مكان العمل، مثلا التزاماته الأخرى، هذه تكون خارج عن إرادة الإنسان، ممكن أنه موظف الموارد البشرية يتغاضى عنها. اليوم سؤال حلقتنا يقول: لو صرت أنت موظف موارد بشرية لمدة يوم واحد، إيش أهم شيء راح تبحث عنه في المتقدمين للوظائف؟ يعني نبي نسمع منكم اليوم على 011-40-53 أيضا، وش الشيء الوحيد اللي راح تسأل عنه أو تسأله لكل متقدم؟ يعني إذا جاك الموظف وتقدم بعد المقابلة، في سؤال راح تسأله كل الموظفين وش اللي وراه، يعني ليش، إيش تبغى توصل له. برضو نبي نعرف أيضا ممكن إنك أكثر شيء أو أكثر نقطة ممكن أنك تتساهل فيها لو شفت أنه هذا الشخص طموح، أنه هذا الشخص شغوف، أنه عنده استعداد للتطور. نبي نسمعكم ونبي نسمع آراءكم وتجاربكم.

0: معكم، إيش اللي يجعل الشخص يستحق الفرصة من وجهة نظرك كشخص في الموارد البشرية؟ أنت الآن تعمل في الموارد البشرية، شاركونا على 011-40-53 ونقول يسعدنا صباحك يا أنور.
1: صباح الورد والجوري والنرجس الكادي. أنور عبد الغفور بنات من الرياض.
0: يا أهلا فيك، هلا بكلف والله.
1: أولا يشرفني أولا لمقام سمو سيدي ولي العهد أهدي هذا القصيدة الطويلة نوعا ما، بس بعد رجع موضوعكم قبل شيء.
0: تفضل.
1: حملونا سميحكم العذر طالما.
0: تفضل.
1: لو صرت مدير موارد بشرية خاف الله في نفسي قبل ما استفز الموظفين، وذا ليش تأخر وذا ليش ما تدري ظروف الزحمة حق الموظفين، في ناس يقبلوا بأي شيء وهذا الشغل مو عيب اصلا.
0: صح.
1: وفي نفس الوقت يكون هذا المدير بس الله السلامه بعضه ما اعمم يعني الله لا يجعلنا على كتابه ضعيف شخصيه في بيته وتقوى الموظفين، بس هذه من اختصار.
0: يوال العافيه. في شيء ثاني؟
1: الله ما يجعلنا. عندي قصيده اسمه سيدي ولي العهد طويله نوعا ما بس مختصره بتلاوه سريع. محمد بن سلمان يا سليل المجد رفرفها علمنا أخضر هضي البلاد، في عز أبو سلمان محمد انتصرنا على زمرة الفساد، ودونك يا سعودية يهون دمنا الأحمر في الجهاد، نادانا الجنوب ولبوا الجنود بالهمة والعتاد، والحين نقول لعدونا بقوة الله ثم بالبواسل جنودنا قوتهم في ازدياد، نزحر عدونا افخر يا وطن عدوك الغاشم ولا بالفرار، سعودية محسودة وتكاثر عليها الأشرار، بلاد مكة وطيبة ما خشى منها العدو من يوم المعاد، طبعنا السلام من قصدنا خير مدينا له باليمين ونوانا بالشرق، قصمناه ضرب المعركة وقلنا له ذوق لعين المرار، نموت وتبقى السعودية رافعة راسها في ظل سلمان محمد، أرض المهاد غالية يا أرضنا يا أرضنا يا ترى أبونا وجدنا، والله إننا نفديك بدمنا، هذا شهيد لبى للوطن يوم زادت علينا الفتن، جندي سعودي طهر بلاده وقالها في ثرى أرضه يبغى الشهادة، ونقولها يا أبو سلمان يا محمد السيد المجد، والله ثم والله لك منا وعد نحمي وطننا. لوجه الله محمد يا فال السعد، بلادنا السعودية من يومها حرة من عهد عبد العزيز السعودي إلى سلمان محمد تبقى شامخة، جنودك يا أبو سلمان محمد كفك الضارب بالحق بالصمون العدو بالمخالب، وهذا عهد سلمان محمد ونعلنها للعالم، يا محمد دفاعك الجوي يدك العدو ويوفي ذل وعد، تبقى راية وطننا في السماء عالي، ولأجلك السعودية أرخص غالي أقدس بقاع الأرض أقدس بلاد الله، وهي أرض أبو تركي عبد العزيز آل سعود أول وتالي، وختامها صلاة رب على النبي عبد الله
0: لله. يعطيك العافية يا أنوار وسعدتنا بمشاركتك. نقول صباح الخير لمحمد.
2: يا صباح النور، يا مرحبا،
0: يا بك
2: عبد الله، صباحكم بكل خير، وأولا صح لسان شاعرنا على هذه القصيدة الوطنية، وأنا بخصوص الموضوع صراحة الموضوع ممتاز جدا، وكون أني أنا صاحب شركة ف فعلا انا يعني انا ماني اتش ار، ولكن عندي دائما نقاط مهمه جدا في استقطاب الموظفين اللي هي دائما الشغف مثل ما تكلمت عنه وحماس المتقدم، اضف الى ذلك انه الخبره هي مهمه جدا. طبعا في بعض يقول دائما عائق، لا انا اتكلم انه اقصد الواحد يستغل انه يتوظف في اي وظيفه حتى لو كانت ما هي المستهدفه
0: يعني انت تقصد الخبره في نفس المجال ولا عنده قد عمل ويعرف ضغوطات العمل؟
2: اي خبره هي تفيده، اي خبره ان كانت هي تفيده، كون انه جديد يعني نيو ما عنده اي خبره ابدا تعكس عكس عفوا الشخص اللي يكون عنده خبره حتى لو كانت عكس غير المجال يعني. فالخبره هي مهمه جدا جدا جدا، فهذه رساله انه الواحد يتوظف اي وظيفه حتى لو ما كانت وظيفته اللي هو يبيها او اللي هو يسعى لها، بس الاهم انه يكسب خبره، لان الخبره هي اللي راح تطورك ان شاء الله وتوصل الى اهدافك اللي انت تتمناها.
0: الله يعطيك العافيه محمد، بس انا عندي سؤال يعني هل فيه نقطه ممكن كمدير او كموظف موارد بشريه يتساهل فيها لو شاف انه الشخص طموح وعنده استعداد انه يتطور؟ ايش هي النقطه اللي ممكن يتساهل فيها؟
2: هو انا اقول لك هو الخبره، لكن الخبره ممكن يتساهل فيها اذا شاف الشخص اللي قدامه فعلا متحمس عنده شغف يعني يلمس انه في طاقه فعلا جالس يبحث عن عمل يعني يبدع فيه، فبالعكس هذه انها يستثنى كل شيء قدامها.
0: الله يسلم، يعطيك العافيه محمد دائما منورنا، شكرا لك.
2: شكرا لك، الله يسعدك، الله صباحكم دائما.
0: حياك الله. صباح الخير يا ابو عبد الله.
3: اهلا وسهلا اختي بدريه، وسعد الله صباحك.
0: صباحك.
3: واحنا نسمع هالصوت الجميل من مواطنه كان تخصصها في الاعلام. كل المواطنات الان في تخصصات مختلفه، وانت نجحتي انت وزملائك في هذا المجال المحبوب، وهو متعب فعلا، لكن الشخص المحب للاعلام يهوى هذا الشخص. أنا سأرجع إلى سؤالك. أختي العزيزة، في مسؤول تقدموا له مجموعة، هم كلهم نجحوا في الوظيفة، ويبغى يختار واحد منهم لمدير مكتبه والسكرتير له. فاجتمعهم على طاولة مجموعة منهم، ممكن خمسة أو هم أربعة، وسألهم سؤال. قال أنا والله هالطاولة ودي أغيرها، يعني ودي بشيء أحسن منها، وكون الوصف فيها جيد جدا، ودي أنكم تدلوني على ديكور أو على عامل ديكورات يعمل لي طاولة يعني تليق بالاجتماعات هذه. فكلهم قال والله أنا عارف واحد، واللي قال والله أنا عارف مجموعة شركة برضها. واحد منهم قال يا سعادة المدير، ترى الطاولة ولوعها وشكلها ما يؤدي شيء، الشيء اللي أدى هو العمل اللي أدى على الطاولة هو الشيء المطلوب، ليس الطاولة. قال نعم، هذا الشخص اللي نظره وهذا اللي وجدت اختياره وموهبته وحضوره هو قادر أن يعمل معي. فالأشخاص اختلفوا، مهما المؤهل لا يعمل شيء والخبرة لا تعمل شيء، لكن هناك ذكاء وهناك حضور. فأيضا فيه لو أخذت الوقت، كان شخص سكرتير مسؤول لكن كثير الغياب، لكنه يؤدي عمل يعني شيء رائع، وكان يتأخر بعدين قال يا أخي هذا غيابه كثير وخر. جاب له واحد ثاني، لكن اللي جابه ما رغم أنه يجي من أول الناس يطلع آخر الناس، لكن ما يؤدي العمل اللي زي كان في الشخص اللي كان يتغير. فهذا سؤالك مش يتغاضى، هذا مضطرب يتغاضى عن شخص حتى لو تغير، لكن أداء في العمل أداء
0: منجز
3: حاضر ومنتج. فله بالحضور اللي يؤدي في العمل، الشخص هو اللي يؤدي. هذا حبيت ما أشارك فيه.
0: الله يعطيك العافية، والله مشاركة رائعة وفيها دروس كثير كبيرة في الدقة في اختيار الموظف بطريقة إبداعية. شكرا لك يا أبو عبد الله، ونقول يسعد لنا صباحك يا فؤاد.
4: هلا والله أخت بدرية، صباح الخير.
0: يا صباح الورد، هلا بك.
4: الله يحييك طول بعمرك. بس يعني أعطيني نبذة بسيطة، يعني إيش إذا مثلا أنا صرت
0: أنت الحين مدير أو موظف موارد بشرية، طيب مدير أو موظف في الموارد البشرية، وش السؤال اللي بتسأله الأشخاص اللي تتقدمون؟ يعني اللي بتسأله كل الأشخاص اللي يتقدمون، وإنت إيش تبحث عنه برضو؟ إيش الشيء اللي ممكن الصفات اللي تبغاها تكون موجودة في هذا الموظف، زائد أنه وش أكثر نقطة ممكن أنك تتغاضى عنها في حال كان الموظف عنده شغف، عنده طموح، عنده استعداد يتطور؟
4: والله أنا شديد، يعني أنا كنت أعمل في الأمن، وكنت ماسك رئيس فرقة يعني. شديد لكن حقاني والله. أنا لما يعني أقابل الناس الاضطراب المقابلة الشخصية، يعني بكون معاهم أول شيء يكون السلوكيات عنده. أول شيء يكون السلوكيات وطريقة المعاملة مع المتلقين، مع الليجون، يعني مثلا الناس اللي تجي يعرف كيف يرحب فيهم، يعرف كيف يكون عنده مثل ما شايفين يعني حاليا يحطون تسجيل المكالمة، شوف إذا كان في خطأ، إذا كان في يعني أقول أنا مثلا شديد والله، يعني ما بتعمق. وبالتالي شيء اللي ممكن يكون الالتزام في العمل، يعني ممكن يكون الالتزام ملتزم في العمل، يعني يقيد عنده عذر مريض ولا مثل هالنوع.
0: ممكن
4: يعني
0: انك تتغاضى على انه اذا عنده ظروف لانه شخص منجز، لانه شخص شغوف، يعني ما تقارن مثلا بأحد مهمل.
4: يعني ذا الموظف هذا ينجز للشركة يعني ينتج للشركة يعني نستفيد منه نتغاضى عنه يعني صعب أن يعني نضغط عليه أو يفصل أو لأن يعني هذا يجيب يعني إيرادات للشركة يجيب خير للشركة يعني موظف يعني يكون الشركة مستفيدة منه صعب أنك مثلا تفصله أو تنقله مكان ثاني يعني ممكن يصير عنده شيء ظروف ولا شيء نتغاضى عنه منه.
0: يعطيك العافية أبو فؤاد شكرا لك
4: حياك الله بدرية
0: هلا بك والله. في معنا أحد أبو سليمان صباح الخير
5: دقيقة بس 6-2-6-2 بعد 0-4 أبطل عليك إن شاء الله
0: هلا أبو سليمان مو معنا أبو سليمان طيب نرجع نقول يعني أحياناً ما تكون الوظيفة كذا من نصيب الأكثر خبرة يعني خلينا الآن محمد قال لنا ممكن يتغاضى عن الخبرة لأنه إذا كان في طموح وشغف وحماس وقدرة على التعلم والتطور لكن يعني الأكثر خبرة الخبرة ما تعني أنك مبدع في هذا العمل أو أنك عليك يعني مطلع على هذا العمل لا الخبرة اللي يطلبها كثير من أصحاب العمل إنك تكون عندك خبرة في العمل يعني تحمل ضغوطات العمل التعامل مع العملاء التعامل مع نفس الزملاء معاك يعني تكون عندك هذه المهارات العمل الحياتية ما هي مهارة العمل في نفس الشركة في هذا المنتج هي الخبرة اللي يطلبها كل المدراء إن تكون عندك مهارات العمل الحياتية وخلينا نسمعكم على 011-40-53 ونقول يا صباح الخير يا ليان
6: دور على الطيب المطنوخ واحرص عليه وإذا ما حصلت طيب لا تعلق فحد ترى ضعيف الروابع لو تعلقت فيه يومين والثالث ما بار ولا جحد وبعض العلاقات ما تبطي وبعض الوجيه أثقل على النفس وانكد من دوام الحد
0: الله يا ليان الله الله إيش الدخلة الفخمة هذه إيش الدخلة الأحدية الفخمة كيفك يا ليان
6: الله يسعدك الحمد لله
0: شاي ولا قهوة فيه. شاي ولا قهوة على الصبح
6: قهوة
0: ما شاء الله ما شاء الله عادي مسموع
6: وين القصايد اليوم ما قلتي
0: ما الخميس بس احنا نقول قصايد القريحة كذا تطلع يوم الخميس
6: تقلدني والله بس طريقتك نفس طريقتي
0: ما ادري احاول بس ما راح اوصل
6: لا الخميس الماضي كنت تقلدني حسيتك تقلدني
0: انا قاعده اتدرب زي انت ما تسوين انا اسوي يعني احاول اني اصير شاعره بس كيف الاداء بالله كيف الاداء
6: لا ما فهمت
0: ما ثماش طب قولي لنا يلا شاركي لنا في سؤال الحلقة
6: أنا بس والله سلامتك بس بشارك ببيات
0: الله
6: أصب عليك وشارك ببيات
0: الله يعطيك العافية وشكرا لك كثير هلا بك
6: العافية شكرا
0: هلا بك ونقول يسعد صباحك يا سليمان
7: أهلا وسهلا وأسعد الله صباحك وصباح الأحبة الموجودين والمتواجدين دائما حول إذاعة الرياض مستمعين أو عاملين فشكرا لكم من القلب دائما تتحفون وتبدعون وتختارون مواضيع حقيقة تمس احتياجات المجتمع فشكرا لكم من القلب
0: يا هلا بك والله من زمان فاقدين صوتك يا سليمان
7: الله يطولك ما تفقدين غالي الله يسلمك
0: الله يحفظك
7: والحياة كلها مدرسة شعر غنى صوت طرب المهم بالإنسان يستمتع بحياته ويعيش أجواءه التي هو يريدها الحياة بسيطة إذا أردناها بسيطة وصعبة إذا صعبناها وحولنا كل شيء ولكن في قمة النجاحات هي أن تحقق ما تريد وتستمتع بحياتك بكل بساطة وتقنع بما يأتيك وتثق بمن يقسم الأرزاق عندها تصل إلى الكمال الله يحفظكم ويحقق أمانيكم ويبارك لنا ويبارك لكم وكل مستمع وكل من قال آمين ويحفظنا ويحفظ أحبتنا ويغفر لنا ويغفر لوالدينا
0: موضوع الحلقة يا سليمان
7: موضوع الحلقة الله يسلمك أول شيء الوظائف تختلف يعني موارد بشرية أوكي هو وظيفة محددة ولكنها تختلف عن نوعية الوظائف تبدأ من من الإدارة وتنتهي إلى الحراسات وكذا. فيعتمد إذا هي إدارة فنحتاج شخص صاحب قرار. يعني الأسئلة راح تختلف في كل قطاع في كل جهة، ما راح تكون كلها نفس الأسئلة، ولكن السؤال اللي دائما يتكرر في جميع الشركات: ليش اخترت الوظيفة؟ هذا السؤال جميع، أنا أشوف جميع حقين موارد بشرية يسألوا: ليش اخترت هذا الوظيفة؟ إيش حتضيف لنا؟ هذه الأشياء، هذه أشياء بسيطة. ولكن فيه يعني أنا أتذكر أحد الأبناء الله يحفظه يقول: كنت رايح للمقابلة شخصية بداية حياتي، يقول فلما جيت يقول كان في 8 أو 9 جالسين ينتظرون، الثمانية هذول كلهم مرشحين نفس الوظيفة وكلهم بيقابلهم المسؤول. يقول دخل واحد دخل 2، المهم يقول صفينا صرنا 8، ما بعد دخل أحد. يقول احنا جايين واحنا جالسين ننتظر، طلعت واحدة ما شاء الله تبارك الله، طوام، جمال، اسلوب، لبس، كل شيء كل شيء مميز فيها. قلنا وش هذه؟ يقول نحكي مع بعض ما نعرف بعض. يقول فواحد له صاحب فضول قال: انت تشتغل هنا؟ قالت لا انا جاي للمقابله. قالوا راحوا فسكتوا. يقول دخل واحد دخل ثاني يقول: جا دوري. يقول يوم جا دوري دخلت قال لي: السلام عليكم. قلت له: عليكم السلام. قال: تفضل. قال: والله انا كنت جاي الوظيفه بس اعتقد ان الوظيفه طارت. قال: كيف؟ قال: شفت ما شاء الله اشخاص، طبعا ما قال اتكلم، قال: شفت اشخاص ما شاء الله صراحه تبارك الله شكلهم ما شاء الله تبارك الله، انه قال الوظيفه هذه تحتاج للجراءه، وانت 50% اجتزت، باقي بعض الاسئله بسالك. الله، شوف الوظيفه تعتمد على ايش نوع الوظيفه. هل هي تحتاج جراءه؟ هل هي تحتاج شجاعه؟ هل هي تحتاج صاحب قرار؟ هل هي تحتاج شخصيه؟ يعني مثلا الماركتينج تحتاج شخصيه جميله، شكل جذاب، شكل قوام قوي مرتب، لانها قضيه تسويقيه. لكن شخصية في ميداني ولا شيء زراعي يحتاج مهندس زراعي، يحتاج واحد
0: عنده خبره،
7: يحتاج واحد حرفي صراحه. يعني كل وظيفه تختلف، فالاسئله راح تختلف، ولكن السؤالين اللي انا اعتقد انها مكرره: ليش جيت؟ وايش حتضيف لنا؟ ولا تتفقين بدري ولا لا؟
0: والله 100% معاك انا اول شيء، لكن حكايه انه المظهر الخارجي هل له دور؟ نعم، المظهر الخارجي له دور في كل الوظائف، لكن إلى كم له دور؟ إلى كم بالمئة له دور؟
7: تختلف نسبة على حسب الوظيفة، صحيح؟
0: على حسب الوظيفة، نعم.
7: يعني التسويق مثلاً أتوقع 50% إلى 70%.
0: بالضبط، تقريباً، يعني أنا سمعت أنه في بعض موظفين صلحوا عمليات علشان يصير المظهر كويس في التسويق.
7: يعني خلينا نقول شيء بدرية لك أنت وأنا، يعني مثلاً ما قد دخلتي محل وبأسلوب صاحب المحل أو صاحبة طبعاً. المحل اشتريتي؟
0: طبعا.
7: وانا ما جاي اشتري السلعه، لكن ما شاء الله تبارك الله سواء المسوقه او المسوق يعني عنده اسلوب جميل، هذا كذا وقام مثلا يدوقك ولا يعطيك ولا
0: مختارين بعنايه. مختارين بعنايه،
7: ايوه. بس هذا اللي كنا حبيت انوه عليه. والله يحفظكم، شكرا لكم،
0: يا هلا،
7: ويبارك لكم. وشطر الاسبوع هذا اسبوع حافل لدينا ما شاء الله تبارك الله، فيها اشياء جميله، جميل جدا، من مباريات، من اخبار ايجابيه، من كل شيء فيه خير. فإن شاء الله أنه بداية أسبوع
0: مبارك
7: حافلة بالانطلاق والجمال.
0: يعطيك العافية يا سليمان، وشاكري لك مشاركتك اللي دائما تنورنا في هذه الحلقات. شكرا لك. معنا أحد يا عبد العزيز؟ طيب، إحنا لازلنا متواصلين معكم على 011-40-53، نسألكم إذا كنت موظف موارد بشرية إيش أهم شيء راح تبحث عنه في المتقدمين؟ وإيش السؤال اللي تحرص دائماً أنك تقدمه أو تسأله لكل متقدم؟ وأيضاً وإيش النقطة اللي تتساهل فيها مع الموظف الشغوف؟ 011-40-53.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: ومكملين معكم أكيد مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ولا زلنا في السؤال اللي يقول: لو كنت مسؤول توظيف ليوم واحد، يعني إيش أول صفة تبحث عنها في المتقدم للوظيفة؟ وهل فعلا أنت تعطي الأولوية للشهادات، للخبرة، ولا للشخصية والحماس والرغبة في التعلم؟ برضو إيش السؤال الأهم اللي تبي تطرحه في المقابلة الشخصية؟ وهل سبق وقابلت شخص بمؤهلات بسيطة لكن كان حضوره وثقته في نفسه أقنعتك أنه يستحق الفرصة؟ شاركونا على 011-40-533. وفي عندي خبر من عالم الموارد البشرية، طبعا خبر طريف، يقول في أحد مسؤولي التوظيف أعلن أنه رفض متقدم للتوظيف رغم امتلاكه شهادات عليا وخبرة طويلة، والسبب أن المسؤول سأله في المقابلة، سأل الموظف اللي متقدم للوظيفة، قال له: وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ قال له المتقدم: بكل ثقة أتمنى أكون جالس مكانك. المفاجأة أن مسؤول الموارد البشرية ابتسم وقال: واضح أنك طموح، لكن للأسف أنا نفسي مو ضامن أجلس في مكاني بعد 5 سنوات. من يومها أصبحت هذه الإجابة يمكن تصف يعني من ضمن الردود الجريئة اللي تكشف الطموح، لكن قد تكشف أيضاً نية مبكرة للاستحواذ على الكرسي. يمكن أهم المهارات في المقابلات الشخصية ما هي فقط الإجابة الصحيحة، لا، إنه تعرف متى يكون الطموح مقنع ومتى يكون تهديد لطيف لموظف التوظيف نفسه. فإذا إحنا ننتظركم على 011-40-533. مين معانا؟ معنا أحد؟ أوكي طيب. فإذا الخلاصة إنه مدير الموارد البشرية دائما يبحث عن شخص كذا يقدر يوثق فيه، يقدر يتعلم هذا الموظف بسرعة، يتواصل مع زملائه باحترام، ويتحمل أيضا المسؤولية، وتكون عنده الخبرة، يعني في خبرة بس عادي تكون محدودة زي ما ذكرت لكم، لكن لابد أنه تكون في صفات تجعل المتقدم مرشح قوي وتعطيه فرصة أكثر لتحقيق النجاح. ونقول صباح الخير يا أحمد.
1: يا صباح الورد والجمال والنور على إذاعة النور والجمال.
0: يا هلا بك ألف.
1: سين صاد عين، أخباركم إن شاء الله كويسين؟
0: الحمد لله، لا يوجد سوى عين.
1: والله يا أخي
0: ما ينفع نصور معادلة.
1: كلمته قلت له بين كل إجازة إجازة هو قاعد يأخذ إجازة.
0: طب عمله كذا إيش نسوي؟ موظف مجتهد.
1: الله غالب، الله غالب. إن شاء الله إذا المرة الجاية عملنا إذاعة وعملنا مقابلات ومعاينات، أول حاجة صاحبي هذا نعمل له معاينة.
0: إيه.
1: إن شاء الله. والله يا بنتي بدرية، أهم حاجة لو أنا جيت عملتها، يعني كنت في موقع وعملت قبل كده أنا عضو لجنة مقابلات وقابلت يعني ناس. أنا طوالي أول حاجة بعمل معاينة بالورقة والقلم. لما نيجي أي واحد متغذب لأي وظيفة طوالي بعطيه ورقة وقلم، أو مثلا بخط ورقة وقلم جنبي، يعني ما بعطيها لي وبسأله السؤال المهم، بقول له مثلا يعني نحن أنت متقدم لوظيفة مثلا الشؤون موظفي، ورينا كيف تدير الـ HR بتاعك أو الشؤون الموظفي. إن بدأ يحكي طوال يحكي لا، بقول له خلاص أطلع إن شاء الله بنتواصل عليه، والتاني والتالي. لكن أول ما يتناول الورقة ويأخذ القلم ويبدأ يسجل، أول ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بقول له مبروك، أنت أجزت المعاينة.
0: إيش معنى؟
1: الأحق.
0: طب قل لنا إيش التريك هنا؟
1: أهم حاجة الكتابة. يعني تستخدم الورقة والقلم يعني في العمل. يعني سئل زمان واحد أراد أن يختار محاسب، فكان السؤال 2+2، بس السؤال. طبعا الناس كلهم ما قبلوا هذه الكلمة، 2+2 4، قالوا 4، 2+2 4، هذا كان السؤال. ولكن جاء واحد وهو الذي فاز بهذه الوظيفة، أول ما قالوا 2+2 أخذ القلم وكتب 2+2 وخدت علامة تساوي، كتب له 4، قال لي مبروك أنت تشتغل معي. فأنا بتوخى أول حاجة الدقة والتوثيق، لأنك أنت كنت تتعامل شفاعة فبتضيع المطلوب منك في هذه الوظيفة. فأنا بختار الذي يستخدم القلم والورقة للتدوين والتوثيق. هذا هو اللي أنا بنظر له من الناحية هذه الناحية الأولى. الثانية أن يكون متخصص في المجال، يعني درس إيه؟ يعني أنا عاوزك مثلا في شؤون الموظفين، هل أنت درست موارد بشرية؟ هل أنت درست شؤون إدارية؟ هل أنت درست يعني إدارة؟ هذه برضو التخصص مهم جدا جدا. وبعد ذلك في حاجات ثانية عوامل بسيطة، المظهر، الالتزام، النظافة، وهكذا معاني اليوم في هذه المعاينة.
0: نعم يا باش مهندس،
1: تحياتي لك يا
0: يا أهلا وسهلا فيك. كنت بسأله سؤال بس يلا. شكرا لك يا باش مهندس. مين معنا؟ معنا أحد؟ طيب نرجع نقول، يعني هو في الحقيقة مثل هذه التركات تحس كل مدراء الموارد البشرية يصلحونها، اللي هو مثلا زي ما قال باش مهندس أحمد التوثيق اللي هو الكتابة، إنه الكتابة يعني هو قصده إنه الفكرة ما تطير مقيد كل الأفكار في الورقة، فما يعني حتى المواعيد حتى الأشياء، يعني بيكون شخص منظم ومرتب إذا إنه كتب في ورقة. بس برضو يعني في أشياء أخرى لابد إنها تكون يعني متواجدة في هذا الشخص. يعني أحيانا كثير أشخاص يدخلون المقابلات بخبرة يمكن محدودة، لكن يطلع بفرصة كبيرة لأنه حضوره امتلك الجميع، يعني ثقة رغبة الحقيقية في أنه يتطور فعلا. يعني إحنا لما نجي لعالم العمل ما يكفي بس أنك تكون مؤهل، لابد أن يكون الطرف الآخر يعتمد عليك، يقدر يستثمر فيك، لأنه كل موظف هو استثمار للمنشأة اللي هو يعمل فيها. فدائما أصحاب العمل ما يبحثون فقط عن موظف يؤدي المهام، لا، يبحثون عن شخص يضيف قيمة لهذه المنشأة ويتحمل أيضا مسؤولية وينمو مع الفرص اللي موجودة. يعني ما هو نفس السنة اللي فاتت ولا الشهر اللي فات، لا، شخص شديد التعلم، سريع التعلم. برضو ترى دائما أصلا نسمعها من كل الأشخاص اللي عملوا في الموارد البشرية، الانطباع الأول في المقابلة يا جماعة ترى كثير يفرق، يفتح أبواب كثيرة، وأحيانا كلمة صادقة أو إجابة كذا ذكية تكون أقوى من سنوات خبرة مكتوبة في السيرة الذاتية. يعني مو معناته أنك تصير فهلوي، يعني تلفها زي صاحبنا اللي قال أكون مكانك وبعد 5 سنوات وبعدها ما توظف. لا، يفترض أنك تكون أنت صادق مع نفسك، أنت تعرف إمكانياتك وتعرضها بطريقة جاذبة للأشخاص اللي حابين أنهم يستقطبون هذه النوعية من الناس. صارت وظيفة أوكي، ما صارت وظيفة برضو الرزق على الله، في النهاية حتلقى رزقك في مكان ثاني. فلا تكون لحوح وتحاول تتذاكى، تحاول علشان تكسب هذه الوظيفة. يعني في النهاية كون صادق، وانت في يعني داخل هذه المنشأة راح تطور نفسك، يعني ما راح توقف عند نقطة معينة. برضو النقص في السيرة الذاتية، يعني أنا أشوف أشخاص يدفعون مئات المئات علشان سيرة ذاتية لماعة كذا لها وهج، فيعني سيرة ذاتية أو نقص في السيرة الذاتية ما يعني الرف، ممكن تكون في ثغرات تغفرها شخصيتك المميزة وطموحك اللي واضح واستعدادك للتعلم. يعني المدراء ما راح يتعاملون مع السي في الخاص فيك، ولا راح يتعاملون مع شهاداتك، المدراء راح يتعاملون مع الصفات الشخصية اللي تظهر مع زملائك وتظهر أثناء تفانيك في أداء العمل وتظهر في سؤالك عن المعلومة وتطويرك لذاتك. برضو دائما نقول سؤال بسيط، الوظيفة المناسبة دائما تبدأ غالبا بهذا السؤال البسيط، هل هذا الشخص يملك الرغبة الحقيقية أنه يعمل وينجح؟ دائما حط في بالك أنت إيش يبغى المدير، فكر إيش يبغى المدير. برضو نرجع نقول بين شهادات والخبرة الشخصية دائما في سؤال أهم، إيش اللي يجعل هذا الموظف أو مسؤول التوظيف يقول هذا الشخص يستحق هذه الفرصة؟ لابد أننا نلقي الضوء عليها، ونبي نسمعكم برضو على 011-40-53. عندنا صفات، عندنا صفات للأشخاص اللي كذا مدير الموارد البشرية دائما يبحث فيها عن الموظفين، ينظرون دائما البعض غير بعد الشهادات وبعض بعد الخبرة، يركزون على مجموعة صفات مهنية ممكن إنها تعكس قدرة الموظف المهنية واستمراره في هذا العمل وتطويره داخل بيئة العمل. أول شيء اللي هي الأمانة والصدق، لابد أنه يكون أمين مع نفسه وصادق قبل ما يكون أمين وصادق مع الآخرين. دائما أهم هذه من أهم الصفات اللي تمنح المسؤول الثقة في الموظف، إنه سواء في عرض خبراته، أمانة والصدق في عرض خبراته أو التعامل اليومي مع المهام والمسؤوليات، يكون فيها شيء من الصدق والأمانة. برضو الالتزام والانضباط، يعني يأتي في مواعيد معينة، إذا كلف بمهمة يؤديها في نفس الموعد أو قبل الموعد، يعني أيضا التزامه بحضور وانصراف في الوقت المحدد، إنجاز المهام، احترام الأنظمة والتعليمات، هذا كله يعكس هل هو شخص يعتمد عليه أو لا. برضو عندنا الرغبة في التعلم والتطور، أنه يكون هذا الشخص يمتلك شغف بالتعلم وتطوير المهارات. غالبا يكون في الاستثمار، أو الشركة لما تستثمر في هذا الشخص يكون الاستثمار ناجح على المدى الطويل. برضو يكون من الأشخاص اللي يتحملون المسؤولية، يعني الموظف الناجح ما يتهرب من الأخطاء، يتحمل أخطائه، يناقشها، يعرف فين حتى ما يتعرف عليها علشان ما يكررها مرة ثانية، ويعالجها ويحسن أدائه. برضو عنده يكون عنده مهارات تواصل، زي ما قال كثير من المتصلين وخاصة سليمان، قالوا إنه مهارات التواصل يعني قدرتك على التعبير بوضوح وعرض السلعة والتعامل مع زملائك باحترام، برضو هذه من المهارات اللي يبحث عنها المدراء. العمل بروح الفريق، برضو أنت حتكون داخل جروب، فلابد يكون عندك القدرة على التعامل مع الآخرين، وأيضا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. المبادرة وحل المشكلات، يكون عنده هذه القدرة إنه يحل المشكلات، يقترح حلول، يتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات، ويكون عنده إدارة في حل المشكلات، وأيضا يعني استشراف المستقبل، يعرف إيش ممكن يصير في مشاكل لو مشوا في استمروا بهذه العيوب اللي في العمل، أو استمروا بهذه الصعوبات اللي في العمل، كيف إنه يقدر يتجاوزها. فإذن إحنا مستمرين معكم في برنامج صباح المملكة، فاصل ورجعي لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

مكملين معكم أكيد مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر هذا الحلقة. اليوم كذا تحس إنه الإنسان يقضي جزء كبير من يومه في العمل، فما حد صارت بيئة العمل مجرد مكان لإنجاز المهام، لا، أصبحت مساحة تؤثر بشكل مباشر في الصحة النفسية، وأيضا تؤثر في المزاج وفي العلاقات حتى في جودة الحياة خارج أوقات الدوام نفسه. اليوم يعني لما يشعر الموظف بالتقدير، بالاحترام، بالوضوح في المهام، في الدعم من الإدارة، من الزملاء، ينعكس هذا أكيد على إنتاجيته وعلى حماسه وعلى ولائه للمكان وأيضا للعمل. أيضا عندما تسود على النقيض، يعني عندما تسود الضغط المستمر مكان العمل وسوء التواصل، عدم العدالة، فإن الأثر ما يتوقف عند حدود المكتب بل يمتد إلى حياة الإنسان النفسية والأسرية. لذلك اليوم يطرح سؤال مهم، هل الاهتمام بالصحة النفسية في بيئة العمل أصبح ضرورة حقيقية؟

0: لضمان النجاح والاستقرار، أم أنه ما زال ينظر إليه على أنه نوع من الرفاهية اللي ممكن الاستغناء عنها. اليوم شاركنا ضيفنا الأستاذ صالح دردير، مدرب الارتقاء الذاتي، رأيه في الموضوع. خلينا نسمع وراجعين.
1: أهلاً أهلاً. الصحة النفسية في بيئة العمل هي حالة من التوازن، حالة من الاستقرار، حالة من الانسجام العاطفي والنفسي في أدائك اللي أنت رايح تقدمه. إنه أنت تروح لبيئة العمل وأنت مبسوط مستمتع، ما عندك ضغوط، ما عندك إجهاد فكري وإجهاد عاطفي وإجهاد نفسي. أنت رايح لبيئة العمل حتبني علاقات، حتتعامل مع أشخاص رائعين إيجابيين، تتعلم منهم، يتعلم منك. هذه الصحة النفسية. ترى لما أنت تروح وعندك ضغط عمل وخوف وإنهاك وعلاقة غير جيدة، ترى أنت عندك مشكلة في بيئة العمل. لازم تشعر بالاتزان والتوازن والاحترام والتقدير في بيئة العمل. مهمة جدا الصحة النفسية في بيئة العمل، تساعدك حتى على رفع الإنتاجية، أنه أنا أنجز أكثر، أركز أكثر، حتى الأخطاء تكون أقل، لأنه أنا قاعد بشتغل وأنا مرتاح وأنا مبسوط. تقلل من الاحتراق الوظيفي، إنه ما تكون بيئة العمل عندي فيها تراكمات، فيها ضغوطات، فيها غياب ذهني. هذه مهمة جدا. العلاقات مع أصدقائك، رؤسائك، مرؤوسيك، زملائك في بيئة العمل، ما يكون في ضغوطات، ما في نزاعات، ما في سوء فهم، ما في عدائية، ناس تكرهك بس عشانك ناجح، يبقى أنا ما سويت لك شيء كذا، هذا يكرهك. فعلاقاتك حلوة مع الكل، تحس أنه في روح فريق، تحس أنه في تعاون، هذا يؤمن موضوع الاستقرار الوظيفي. بالتالي الصحة النفسية تجعلك كده في بيئة أجمل، في بيئة أحسن، حتى تحمل موظف. والله الصحة النفسية لما تكون عندك ما يصير عندك قلق، حتى في البيت ما تنقل هموم العمل إلى البيت، يصير عندك نوم جيد، يصير عندك علاقة جيدة. ترى يعني بينها وبين الانسجام يعني خطوات، وبينها وبين الفشل خطوات، لأنه أنت ممكن تفشل في الصحة النفسية في بيئة العمل لما ما في أمان نفسي، والمدير يهدد أنه يطلقك ويطردك برا العمل ويقول لك يلا ومع السلامة، لما يكون في عدم تعبير جيد، لما يكون دائما نقد من الإدارة، أو إدارة تهين أو تقلل من إنجازك أو تسرق إنجازك هذه الإدارة، هذا حتخليك تشتغل تحت الضغط وما تكون مرتاح وما يكون في تقدير. هنا تفشل، تفشل بيئة يعني الصحة النفسية، تفشل في بيئة العمل لما تكون ممتلئة بالتنمر، بالسلبيات، هذا كله استنزاف، استنزاف لطاقتك، وانت تتعب نفسيا. فتحتاج جدا انه انت في بيئة العمل تكون اروع وافضل، تحتاج انه انت تشتغل بهدوء، تحتاج انه انت تتعامل مع الاخرين بطريقة ابداعية جيدة. دراسات كثيرة حتى في علم النفس التنظيمي تؤكد انه بيئات العمل الصحية لازم تكون فيها إنتاجية عالية بسبب وجود الصحة النفسية الجيدة. ما في صحة نفسية ما راح تنتج، ويصير في خلل، فأنت طبيعي إنك بتتأثر بالكلمات. لما تكون الكلمات سلبية حتتأثر صحتك النفسية. صحة نفسية إنه عندك طموح، عندك آمال، أنا أبغى أنجز، أبغى أعمل لبكرة، أبغى أرتقي في وظيفتي، أبغى أكون إنسان مؤثر، تمام؟ فما يحتاج إنه أنت تخلي كل شيء شخصي في بيئة العمل، ما يحتاج أنه أنت تنقل هموم العمل إلى البيت. ضع حدود، حط لك حدود واضحة عشان أنت تقدر ترتاح مع الناس اللي أنت بتشتغل معاهم. خلي بيئة عمل قريبة منك، لأنه المشوار الطويل هذا ترى مزعج، متعب ترى. وإذا كانوا في أشخاص يستنزفوك لازم توقفهم عند حدهم علشان أنت ترتاح. لا تقعد تسوي طيب وحلو وتجامل، لا معليش ما جامل، لو سمحت لك الكلمة دي لا تقولها تاني. وقف كل شخص عند حده عشان أنت ترتاح، عشان لا تفضل ملفات معلقة متعبة بالنسبة لك. أيوة، لأنه هذه الصحة النفسية من أسبابها من هذا ضغط العمل، التنمر الوظيفي، المهام اللي ما هي واضحة يخلوك تشتغل كل شيء. ياهو يا جماعة، يا إيش ده، أنا إيش وضعي؟ بعض المدراء يتعمد أنه يخلي وظيفتك هلامية، اشتغل هذه واشتغل دي، وأفزع لنا في ده، شوف لنا الجدول، عدل لنا الإكسل، سلامات، أنا إيش وظيفتي بالضبط؟ فهذه نقطة. المقارنات، والله كان الموظف اللي قبلك أحسن، والله شوف فلان كيف يشتغل، طبعا هذه قدراتي وأنا عملت أقصى ما لدي. أحيانا تكون إدارة سلبية سيئة ومتسلطة ما تخليك تنجز. فهنا أنت تحتاج لا تنتبه، لأنه صحتك النفسية مهمة وتحسينها كمان أيضا مهم. أخلق بيئة من الاحترام، أخلق أمان نفسي، أخلق البيئة الجميلة، أحط لي فواحة، أجيب بخور، أرتب المكان حتى الألوان علشان تكون مريحة بالنسبة لي، أستمع للناس، أستمع للموظفين، أستمع لزملائي، أتعامل معهم بأدب باحترام وأطالبهم بالأدب والاحترام. موضوع التقدير، موضوع وضوح الأدوار، الأدوار مرة مهمة في نظرية تتكلم عن الأدوار، لأنه إذا اختلت الأدوار صار فيها مشاكل، صار فيها صراعات، وبالتالي لن تكون هنالك صحة نفسية جيدة. تحتاج أيضا أنه أنت ترتب وضعك من النوم، من الهدوء، من ضغط العمل، الأعباء، لأنه هذه كلها ستؤثر عليك تأثير سلبي. الصحة النفسية في بيئة العمل مرة مهمة، وجودها مرة رئيسي، لأن هي ما هي رفاهية تجميلية، لا هي عنصر أساسي للإنتاجية، وإنك أنت تكون تعمل بشكل جيد. لما تهمل الصحة النفسية من المؤسسات والمنظمات ويهمل الجانب النفسي، ترى حيصير ساعات عمل أطول، حيصير في كثير من الأخطاء، ما حيصير في جودة حياة، ما حيصير في جودة عمل، الجودة إنتاجية، هذه كلها ما حتكون موجودة. فأنا أنادي أنه لازم يكون هناك صحة نفسية، علاقات، أهداف، طموحات، كلام إيجابي. من أعلى الأشياء المهمة في الصحة النفسية الكلمات الإيجابية، لأنها بتؤدي إلى أفكار إيجابية ومشاعر إيجابية رائعة. موفقين لكل خير، معكم الدكتور صالح دردير. صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034.
5: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
4: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم يعني كثير من الأباء والأمهات يرددون يوميا عبارات معينة مثل انتبه، دير بالك، كن حذر، وظنا منهم أنه هذه أفضل وسيلة أنهم يحمون أطفالهم من الخطر. لكن المفاجأة تقول أنه الدراسات الحديثة في علم نفس الطفل تشير إلى أنه هذه الكلمات رغم حسن النية ممكن إنها ما تحقق الهدف المطلوب، لا ممكن إنها تربك الطفل إذا كان ما كانت مصحوبة بتوجيه كذا واضح ومحدد. الطفل ما يستوعب دائما الكلمات العامة ولا المجردة، يحتاج دائما إلى كذا تعليمات بسيطة، تعليمات مباشرة تساعده على إنه يفهم اللي مفروض إنه يفعله بالضبط. وأيضا لما نكرر التحذيرات بشكل مستمر بدون ما نشرح له ممكن يصاب الطفل يعني يكون شديد الخوف، يكون طفل يا أما شديد الخوف من التجربة ولا إنه معتاد على تجاهل التنبيهات. طبعا المتخصصون يؤكدون دائما إنه الطفل يتعلم من خلال التجربة والخطأ في بيئة آمنة، وأنه دور الوالدين ما يقتصر على التحذير بل يمتد إلى تدريب الطفل على التفكير واتخاذ القرار وتقدير أيضا المخاطر. التقرير يقول حذر خبراء في علم النفس الطفل من أن عبارات التحذير التقليدية مثل كن حذر وانتبه ممكن إنها ما تكون وسيلة لحماية فعالة، ربما تؤدي إلى نتائج عكسية تماما على نمو الطفل واستيعابه للمخاطر. أوضحت المختصة في تعليم الأطفال الدكتورة ساشا هول أنه عقل الطفل ما يدرك أنه الخطر كفكرة مجردة، فعندما تصرخ انتبه يلتقط الطفل نبرة القلق في صوتك دون أن يفهم ما الذي يجب عليه فعله بالضبط، ومع الوقت يفقد التحذير معناه ويتحول الطفل إلى إما شخص مهزوز يخاف من التجربة أو متمرد يتجاهل صوتك تماما. تؤكد الدكتورة هول أن الطفل يحتاج إلى التجربة والخطأ تحت إشراف آمن ليبني ثقته في نفسه، وأيضا التدخل الدائم والتحذيرات يمنع من تطوير قدرته الشخصية على تقييم المخاطر ويجعله دائما يعتمد كليا على تنبيهاتك، وهذا الشيء يجعله أكثر عرضة للحوادث في غيابك. طبعا يمكن القول أنه حماية طفلك لا تعني إحاطته بأسلاك شائكة من الكلمات، بل لابد أنك تزوده بخريطة طريق واضحة وتبدأ اليوم بتغيير قاموسك التحذيري وتراقب كيف راح يتحول طفلك من القلق إلى التوازن والوعي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واستمع يا عزيزي المستمع، عندي لك أسئلة. هل سبق كذا وحسيت أنه عندك رغبة غريبة لتحريك ساقيك، خصوصا وقت النوم ولا لحظات الراحة؟ هل ممكن أنه يكون هذا الشعور أكثر من مجرد تعب عابر؟ يعني تململ الساقين حالة يتحدث عنها كثير من الناس، لكن أسبابها الحقيقية وعلاقتها بالنوم والأعصاب ما زالت تثير التساؤلات. اليوم راح نكتشف تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع البروفيسور حسين بن عبد الرحمن القحطاني، استشاري مخ وأعصاب، ونقول له يسعد لنا صباحك دكتور.
1: صباح الخير والسرور بالأخت بدرية وبالطاقم كامل صباح المملكة والإذاعة الجميلة إذاعة المملكة.
0: يا هلا بك دكتور. يعني اليوم بروفيسور، يعني نبي نعرف بالضبط إيش معنى متلازمة تململ الساقين، وكيف يقدر الشخص يفرق بينها وبين التعب الطبيعي ولا الشد العضلي؟
1: الحقيقة متلازمة تململ الساقين أيضا تعرف باسم متلازمة إكبوم، هو الشخص العالم الذي شرحها أول مرة وشرح أعراضها. هي عبارة عن رغبة شديدة ملحة في تحريك الساقين. أول ما يجي الشخص ينام على ظهره ويبغى يدخل في مرحلة النوم الأولى، فيحس بألم شديد ورغبة ملحة في تحريك الساقين، ودائما تكون في غالبا في المساء، أو إذا كان مثلا الشخص جلس فترة طويلة، مثلا لو أخذ رحلة طويلة في السيارة أو غيره. إذا قام من النوم وتحرك في المنزل، سبحان الله يختفي هذا الإحساس ويرجع للحالة الطبيعية. يرجع مرة ثانية بينام مرة ثانية، تلقى أرجع نفس السايكل، نفس الدورة من جديد.
0: هل لها علامات، لها أعراض بينة ممكن أنها تدل على الإصابة بتململ الساقين، وهل تظهر أكثر في أوقات معينة؟
1: طبعا هي، شوف العلاقة هي أحيانا قد تسمى أو تكون من ضمن اضطرابات النوم، فهي لها علاقة وثيقة بالنوم في الليل. وغالبا ما يذهب المريض سبحان الله إلى استشاري النوم، يقول أنا ما أنام كويس، فتعتبر من الأشياء المصاحبة للنوم أو الارتخاء في الليل والنوم على الظهر في مرحلة المساء. قد تكون أولية طبعا هي بدون سبب سبحان الله، وقد تكون ثانوية مصاحبة لأمراض أخرى مثل نقصان الحديد والأنيميا المسببة بسبب نقصان الحديد، أو التهاب الأعصاب الطرفية، أو لا قدر وجود ضيق في القناة في أسفل الظهر.
0: هل نقدر نقول أنه زي ما ذكرت أنت أنها عرض، ممكن تكون عرض وممكن تكون هي بنفسها مرض، لكن صحيح. أنا متى أقول إنها مشكلة صحية لابد إني أروح أتعالج؟
1: إذا أثرت على النوم وأثرت على الحياة اللي يسمونها نشاطات الحياة اليومية في اليوم الآخر وعلى العمل، تبدأ تكون مشكلة لابد من علاجها. قد تؤدي أيضا برضو إلى مشاكل في الحياة الأسرية للزوج أو الزوجة في المساء، يعني تصحي الشخص الآخر معك طول الليل، فهنا تصبح مشكلة صحية لابد من الاهتمام بها. لكن إذا كانت مثلا تحصل مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، يعني قد تكون عرض بسيط يمكن الشخص أنه يجلس بدون إيش، بدون علاج بدونه.
0: يعني أنا حابة أعرف الأعراض يا دكتور، علاماته، لأنه هل نقدر نقول إنه في تنمل ولا شد عضلي، ولا يعني الأقدام تصير يعني مرتفعة درجة حرارتها عن بقية الجسم، إيش اللي يبرز عليها؟
1: هي الحسيس في الساق وخصوصا في بطة الرجل، تنمل، سحب أحيانا، انقباض العضلات، شعور بألم، وخز كهربائي، عرفتي؟ أول ما يجي شخص ينام على ظهره ويبغى يدخل في مرحلة النوم، أول ما يصحى يقوم يمشي داخل البيت، سبحان الله يختفي هذا الألم. هذا الشيء إيش المميز لهذه المشكلة الصحية.
0: برضو يعني لما الآن المريض يروح للطبيب، كيف يتم تشخيص الحالة؟ يعني إيش الإجراءات اللي لابد إنه، هل فيها تحاليل، هل فيها أشعة؟ إيش التشخيص، كيف يكون التدخل الطبي، وكيف يكون طريقة العلاج؟
1: الحقيقة إنه التشخيص يأتي عن طريق وصف المريض للحالة والفحص السريري، ولكن في بعض الحالات عوامل الخطر ممكن إيش، أو الأسباب الثانوية ممكن إيش، نسوي تحاليل دم بسيطة مثل معدل الحديد في الدم، مثلا وظائف الكلى، وظائف الأملاح في الدم، حاجات بسيطة. وفي بعض الحالات مثلا الناس اللي عندهم سكر وعندهم نسوي لهم تخطيط للأعصاب عشان نشوف لا قدر الله يكون عندهم اعتلال في الأعصاب المحيطية طبعا في الجسم.
0: طرق العلاج دكتور، وهل فعلا الأعراض تخف يعني يتم علاجها تماما؟
1: الأعراض تتحسن مع الدواء وبشكل رهيب، يعني يرتاح المريض تماما مع الأدوية. طبعا هم مو معرفين إلى الآن السبب الرئيسي، لكن يقال إنه السبب الرئيسي نقصان مادة في الدماغ، مادة اسمها مادة الدوبامين. ولذلك فإن يعني العلاج يكمن في إعطاء الأدوية التي تعطي مادة الدوبامين للدماغ. أحيانا نعطي حديد في الوريد أو حديد عن طريق الفم. في بعض الأحيان نادرة فيتامين دال برضو نقصانه قد يؤدي إلى بعض المشاكل، فنعطي برضو فيتامين دال. هذه الثلاثة الأشياء المهمة اللي ممكن نعطيها للمريض ويتحسن بشكل رهيب ودراماتيكي، ويرجع له نوبة النوم العميق بدون أي مشاكل.
0: يعني بعد العلاج كيف يعني ممكن المريض يحافظ على حالة التحسن هذه بحيث أنها ما ترجع تتفاقم مرة أخرى؟
1: الغذاء الصحيح طبعا، متأكد أنه يأكل غذاء مليء بالحديد إذا كان عنده نقصان في الحديد طبعا، وفي نفس الوقت يأخذ الأدوية في الوقت المناسب في الليل، يعني قبل النوم بساعة أو ساعتين. وفي نفس الوقت إذا كان عنده أمراض أخرى يعالجها، مثلا إذا كان السكر موجود مع اعتلال الأعصاب الطرفية يعالج، إذا كان عنده ضيق في القناة يعالج، وكذلك يعني هذه بعض النصائح.
0: هل يعني كم تأخذ مثلا فترة العلاج، يعني هل تطول هل تنقص؟
1: فترة العلاج في البداية سبحان الله في بعض الأشخاص يعني تعطيهم مدة 3 أشهر المريض يتحسن، وتحاول أنك تسحب الأدوية هذه تدريجيا. معظم الحالات إن شاء الله تتحسن إذا كان السبب الرئيسي تم إزالته، مثلا نقصان الحديد وغير ذلك. لكن إذا كان المرض أولي ما في أي سبب آخر واضح، يمكن تطول مدة العلاج إلى سنة إلى سنتين.
0: هل نقدر نقول أنه في بعض الأنشطة اللي يزاولها للمريض تساعد أم تضر، مثل الرياضة؟
1: الرياضة تساعد بشكل رهيب في علاج هذه المشكلة، لكن يعني الإثباتات ليست قوية، هي من واقع تجربة. الرياضة تجعل الشخص يدخل على طول في النوم، في مرحلة النوم العميق، ويعني تختفي هذه الأعراض في الليل. الرياضة مهمة جدا. بعض الأشياء الأخرى برضو ما هي FDA approved، ما هي يعني مصرحة من هيئة الدواء الغذاء، مثل العلاج بالإبر الصينية وغيرها.
0: برضو أنت ذكرت نقطة الغذاء، يعني هل المريض أثناء يعني تركيزه على الغذاء الصحيح، هل يركز على البوتاسيوم الحديد، إيش يركز عليه؟
1: يركز على الحديد، على مادة البوتاسيوم والمغنيسيوم، على فيتامين دال، عرفتي هذا الأغذية المهمة التي قد تساعد في نقص في علاج هذه المشكلة الصحية.
0: هل نقدر نقول يا دكتور إن في فئات أكثر عرضة للإصابة بتملل الساقين، نساء، كبار سن؟ أو
1: النساء طبعا، النساء قليلا أكثر من الرجال، وخصوصا النساء الحوامل. المرض هذا قد يكون مصاحب للحمل. برضو الناس اللي عندهم أنيميا، فشل كلوي، أمراض مثل مرض باركنسون، هذول الناس معرضين أكثر من غيرهم في للإصابة بالمتلازمة.
0: زيادة الوزن هل يصاحبها هذا المرض؟
1: زيادة الوزن ما هي مو يعني ودي إني أقول إنه زيادة الوزن مشكلة مصاحبة عشان الناس تبدأ تخف من وزنها وتبدأ تهتم إنه يكون عندها حياة صحية، لكن ليست حقيقة من العوامل المسببة لهذا المرض.
0: فإذا هو ما له علاقة بثقل الجسم، يعني إذا إحنا قلنا النساء الحوامل وفي نفس الوقت الأشخاص اللي عندهم زيادة وزن كبيرة، فما لها دخل في ثقل الوزن على الأقدام ولا يا دكتور؟ صحيح؟
1: لا لا ما له أي دخل، هذا مرض عصبي نتيجة نقصان مادة اسمها الدوبامين في الدماغ وليس في الأقدام.
0: طب الأشخاص اللي عندهم اكتئاب يتناولون أدوية اكتئاب، الأشخاص اللي مدخنين برضو هل يزيد عندهم يكون عامل خطورة الإصابة بهذا المرض؟
1: إذا كان المرض موجود لشخص مكتئب طبعا يدخل المريض في حلقة مفرغة، طبعا التململ الساقين يزيد الاكتئاب والاكتئاب يزيد من الإحساس بتململ الساقين، فلابد من علاج المشكلتين معا عشان نتخلص من المرضين في نفس الوقت. التدخين وجدوا أنه الناس اللي عندهم المدخنين شوية أكثر إصابة من غيرهم من الأشخاص الآخرين، وخصوصا أن التدخين برضو قد يسبب مشاكل أخرى في الأقدام على مستوى الشرايين وضيق الشرايين وغيره.
0: الاستشاري استشاري المخ والأعصاب البروفيسور حسين بن عبد الرحمن القحطاني، كل الشكر لك، تحدثنا معك حول تململ الساقين، يعطيك العافية دكتور، وشكرا لك على هذه المعلومات.
1: شكرا لكم أخت بدرية، وشكرا لصباح المملكة البرنامج الرائع في إذاعة الرياض.
0: يعطيك العافية دكتور. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

ومكملين معكم أصدقاء الصباح، هذا الصباح الجميل من برنامج صباح المملكة. اليوم الدفاع المدني، عززت المديرية العامة للدفاع المدني مراكزها الموسمية في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1447 للهجرة، بتسخير الإمكانات البشرية والآلية كافة وتجهيز 27 مركزا موسميا للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. طبعا تعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة وسرعة الاستجابة بكافة عالية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

طبعا هذا الخبر الجميل احنا نشوف كل عام مع توافد ملايين الحجاج الى المشاعر المقدسه تتجسد كذا صوره مشرفه من صور الجاهزيه والتنظيم اللي سخرتها المملكه العربيه السعوديه لخدمه ضيوف الرحمن انطلاقا من رساله عظيمه وشرف كبير تتوارث هذه البلاد قياده وشعبا. من بينها الجهات اللي تعمل بصمت وكفاءه عاليه تاتي المديريه العامه للدفاع المدني اللي تطلع بدور محوري في حماية الأرواح والممتلكات والتعامل السريع مع الحالات الطارئة بما يضمن للحجاج أداء مناسكهم بكل أمن واطمأنينة في إطار استعداداتها. زي ما قال الخبر في هذا الحج حج 1447 عززت المديرية العامة للدفاع المدني انتشارها الميداني بتجهيز 27 مركز موسمي في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه الجهود الكبيرة تؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد مهمة موسمية، هي مسؤولية وطنية وإنسانية تنفذ باحترافية عالية وبتنسيق متكامل بين مختلف الجهات الحكومية. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معكم في برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ونرحب فيكم أصدقاء الصباح في هذه الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. وأيضا اليوم وصلنا الآن وصلنا إلى فقرة دورة على الهواء. اليوم دورتنا راح نسلط فيها الضوء على موضوع جدا مهم اللي هو يعني خلوني أمهد لك كذا. يعني الزواج خطوة جميلة أكيد تغير حياة الإنسان، لكن ومو بس تغير حياة كل التفاصيل اللي حوله تتغير برضو، مو بس على مستوى المشاعر، على مستوى المسؤوليات، حتى في طريقة التفكير في المال وإدارة المصروفات. الشاب اللي كان ينفق راتبه وفق حياته الشخصية الآن يجد نفسه بعد الزواج أمام التزامات جديدة تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى وعي وإلى تنظيم. من هنا تأتي أهمية الثقافة المالية بين الزوجين، لأن الاستقرار الأسري ما يعتمد على حجم الدخل بس، لا، يرجع أيضا إلى حسن الإدارة وترتيب الأولويات والقدرة على الموازنة بين الاحتياجات والرغبات، مع بناء خطة مالية واضحة تحقق الطمأنينة وأيضا تقلل من الضغوط. في فقرة اليوم، في فقرتنا دورة على الهواء، راح نسلط الضوء على كيفية تغيير نمط الإنفاق بعد الزواج، وأهم الخطوات اللي تساعد الشباب على إدارة أموالهم بذكاء ليبدأوا حياتهم الزوجية على أساس مالي يمكن سليم ومستقر. اليوم خلونا نرحب بالأستاذ سالم باشميل، مستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، ويسعدنا صباحك أستاذ سالم.
1: يا أهلا وسهلا، صباح الخير أختي بدرية لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا بك. اليوم نتحدث عن الأموال، كيف، ما هو التغير اللي يحدث لها بعد الزواج، وإيش أنماط المصروفات المالية بعد الانتقال إلى حياة جديدة، وكيف ممكن أنه الشباب يدير وضعه المالي بكثير من الوعي والاتزان.
1: بداية هذه المرحلة مرحلة مهمة من حياة الإنسان، حياة الزواج، وفي وعد من الله عز وجل إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا الزواج باب من أبواب بإذن الله عز وجل تحسين الدخل، وعد إلهي بفتح أبواب الرزق للإنسان. لكن ينبغي على الإنسان أنه ينظر لهذا الأمر أنه تغيرت حياتك. أنت كنت يعني بين قوسين راكب في الباص، كنت راكب في الباص وكان رب الأسرة الأب هو الذي يقود الباص ويشاور المساعدة اللي هي الأم والأمور ماشية. أنت الآن قائد الباص، هذا باص جديد يتكون جالس، رحلة جديدة، صلى الله أن يجعلها رحلة هانئة ورحلة ممتعة. أنت حتكون قائد هذا الباص وحتكون معاك مساعد اللي هي الزوجة، يجب أن تتحمل هذه المسؤولية. فإذا نقول إنه هذه الحياة حتتغير كثير، أنت حتكون مشغل خرائط الجوجل، أنت حتعرف المسار، أنت حتحدد الأماكن التوقف، حتحدد كم نصرف ومتى نصرف وكيف نربي أولادنا وكيف نعلمهم طريقة الصرف. فأنت حتنتقل من كونك راكب في الباص إلى أن تصبح قائد.

المرحلة مسؤولية الوالدين، يعني يفترض انه الابن من المرحلة الابتدائية انا معود انه يمسك ميزانية الويك اند نهاية الاسبوع، في الثانوية اخليه يمسك اجازة الصيف، في الجامعة اخليه يمسك

0: لا يسمح بالسفر لا تسافر. طيب الزوجة موظفة وحابة تساعدك هي بطيب نفس تقول لك يا زوجي أنا أبغى أحط 50% من راتبي نحسن حياتنا، نخلي سفرية بدل ما هي يومين 5 أيام، تطوع منها غير ملزمة بهذا الأمر كسر الله خيرها. أفضل العطاءات ما تكون بين الزوجين بحب وود، لكن من الخطأ الكبير جدا إنك تقول والله أنا راتبي سين وراتب زوجتي صاد، أحدد ميزانية الأسرة على سين زائد صاد. لا، حدد ميزانية الأسرة وطبيعة حياتك على سين زائد ما ترغب أن تساهم به الزوجة من صاد. ممكن ما تبى تساهم، ممكن تبى تعطي والدينها، تبى تعطي أحد أقاربها، تبى تسوي عملها الخاص أيا كان، فأنت مسؤول عن ميزانية الأسرة. حدد الميزانية بناء على وضعك، وهذا كلام أيضا للزوجة، ترى زوجك حيعيشك ضمن ميزانيته، لا تتطلبي أنه يعيشه ضمن حياة الوالدين اللي كنت عايش فيها، لا، أنت انتقلتي بين قوسين، يعني انتقلتي الباص آخر، هتعيشي حسب ظروف قائد الباص وحياته. والحياة الزوجية أكبر وأعظم وأجمل من قضية المبالغ المالية والصرف المالي. فإذا القضية مهمة جدا أنه حددوا ميزانيتكم بناء على ظروفكم المالية. أيها الزوج حدد ميزانيتك. طبعا لما أقول حدد ميزانيتك يعني حددوا أهدافكم المشتركة. هل نخلي الرجل هو مسؤول عن كل شيء؟ أنا في ظني من تجاربي الشخصية، وهذا ليس حكما قاطعا، إنه المرأة أكثر قدرة على إدارة المال من الرجل. ليش؟ مو لأنها مرأة، لا، المرأة تكوينها أدرك، يعني أكثر إدراكا للتفاصيل والجزئيات. إحنا الرجال مثلا ندرك لونين أو 3 ألوان، المرأة تبارك الله عندها قدرة لإدراك الألوان وأشكال الألوان ودرجاتها وتفاصيلها، أشياء كثيرة. والميزانية حقيقة المالية هي تفاصيل. فأنا أشوف أن الرجل يحدد ميزانية البيت، يقول والله هذا المبلغ للبيت، تعالي يا زوجتي المبلغ هذا عندي، سوي البنود، رتب الصرفيات. في ظني من تجارب كثيرة المرأة أكثر قدرة إذا تدربت وتعلمت وتمكنت إلى إدارة الميزانية من الرجل. ولكل قاعدة شواذ، ممكن بعض النساء لا ما هي مدبرة، وبعض الرجال أيضا غير مدبرين.
1: يعني الآن وجود ميزانية مشتركة وواضحة يمكن من أول يوم يمكن يؤدي هذا أيضا إلى استقرار مالي، وأيضا معرفة حجم الراتب لكل الزوجين ممكن أنه يساعد أيضا في حسن الإدارة، وبرضو يصير هناك اتفاق على خطة مالية شهرية منذ البداية، ويصير في يعني توفيق بين الادخار والاستمتاع بالحياة الزوجية. برضو قلنا الآن الأشخاص المقبلين على الزواج فيما يتعلق بإدارة المال، هل نقدر نقول أنه يبتدأ الأولوية الأهم في الزواج الادخار وسداد الالتزامات؟ لأنه بعض الشباب يدخلون الحياة الزوجية وهم عندهم ديون والتزامات وتسديد قصود، فهل هي الأولوية الأهم اللي نحطها في الميزانية الادخار وسداد الالتزامات أم تحسين مستوى المعيشة؟
0: طيب، قضية أول شيء خلينا يعني أكد عليها، قضية معرفة الراتب، هل الزوجين لازم يكونوا يعني رواتبهم معروفة لبعض؟ هذه قضية يعني اجتماعية ليست مالية بحتة. إذا هم هذا الأمر يعني معتادين عليه في البيت في حياتهم يقولوا، لكن المهم أنه أنا الزوج أقول لزوجتي كم المبلغ اللي أنا مخصصه لميزانية الأسرة وأنت مسؤول عنه. أوكي، أنا راتبي مثلا أيا كان أبغى أخصص للبيت جزء من المبلغ، هذا المبلغ لازم أقوله لزوجتي، ترى أنا مخصص للبيت هذا المبلغ، حاول تديري حياتنا بهذا المبلغ، الشهر هذا في عجز أنا أسده أساعدك، الشهر الجاي في فائض نحطه على جنب هذا للادخار نقدر نحسن فيه حياتنا في المستقبل. هذا المبلغ مهم، ما أخلي الزوجة يقول لي أنت مسؤولة عن ميزانية الأسرة، طب كم الميزانية؟ لا والله لما تبغي أطلبيني، لا، أديها المبلغ وخليها هي تخطط وتأكد أنها حتكون الحياة أفضل. الأمر الآخر قضية أنه أنا الآن زوجت وعلي ديون. في الغالب الحياة الزوجية في بدايتها كلنا علينا ديون، وبدأنا حياتنا علينا قروض وعلينا، لكن حاول أمرين. الأمر الأول إذا أنت خلاص اشتريت الباص وأنت عليك الديون، رتب جدول سدادها. أنت لسه الآن ما اشتريت الباص، لسه ما فكرت في الزواج، حاول لما تقترب تخلي الموضوع هذا في حد الأدنى، قد ما تقدر حل القروض حاجة قليلة جدا.

0: ليه؟ لأنه حيعطلك في رحلة الحياة، هتقعد ممكن سنتين ثلاثة أربعة قبل ما تتحرر من هذه الجون وإنت مكبل بهذا الأمر. ولكن خلي بالك أن في وعد إلهي من الله عز وجل أنه يعين الشخص الذي يقترض وهو ينوي أن يسدد هذا الدين. فإنت اقترضت القروض هذه لتحقيق مطلب شرعي اللي هو الزواج وتكوين هذه الأسرة وناوي أنك تسدد، هذا عون من الله عز وجل أن يعينك على هذا السداد. الأمر الآخر، هل أخصص كل فلوسي في أول سنتين ثلاثة لسداد الديون؟ التوازن جيد، إذا هذه الديون مجدولة ومرتبة مو لازم تسددها في أول سنة، سددها في أول ثلاثة سنوات أربع سنوات وخلي الحياة تمشي. يعني أنا ما بقول لزوجتي ترى أول ثلاثة سنين ما حنروح ناكل في مطعم، ما حنسافر برا المدينة، ما حنخرج منك عشان سدد ديون. طب ما صار زواج، ده صار جزء من العقوبة. لا، أنا أبغى أخلي جزء من دخلي 15% 20 لسداد الديون، وبقية الدخل نستمتع فيها ونخلي حياتنا الأسرية حياة جيدة. الديون حاجة حتكون في حياتنا موجودة، نتعامل معها بتروي وبهدوء ونعيش حياتنا وفق هذه الظروف، والله عز وجل سيعين من يسعى لتكوين هذه الأسرة ويقترض حتى يسد هذا القرض وهذه الحاجة.
1: أستاذ سالم باشميل، مستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، وتحدثنا معك عن تغير أنماط المصروفات المالية بعد الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة وهي الزواج، وكنت ضيفا معنا في فقرة دورة على الهواء. كل الشكر لك أستاذ سالم.
0: شكرا أستاذ بدرية، وصباح المملكة سعيد دائما بإذن الله.
1: يا هلا بك والله. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة. وأطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السبراني لضيوف الرحمن في مجمع صلاة الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وذلك ضمن مبادرات برنامج تعزيز الأمن السبراني لموسم الحج 1447 للهجرة، واللي تنفذه الهيئة لتعزيز الأمن السبراني خلال موسم الحج. رح ناخذ مزيد من التفاصيل عن هذا المعرض معنا المهندس خالد الكثامي مدير توعية المجتمع في الهيئة الوطنية للأمن السبراني، ونقول له يسعد لنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا ويسعد صباحكم أيضا.
0: اليوم عندنا هذا المعرض، المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السبراني لضيوف الرحمن. في البداية مهندس خالد، يعني لو تحدثنا عن هذه المبادرة والجهود التوعوية بالأمن السبراني خلال موسم حج هذا العام.
1: حقيقة اليوم الجهود التوعوية إذا ما تحدثنا عنها خلال موسم حج هذا العام هي تأتي ضمن برنامج تعزيز الأمن السبراني لموسم حج 1447 هجري. هذا البرنامج تنفذه الهيئة الوطنية للأمن السبراني لتعزيز الجاهزية السبرانية خلال الموسم، وأيضا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. اليوم حتى أيضا يعد رفع الوعي بالأمن السبراني هو أحد المسارات في هذا البرنامج، إلى جانب المسارات الأخرى وهي مسار الرصد والاستجابة للتهديدات السبرانية، ومسار المخاطر والتقييمات السبرانية، وأيضا مسار التمارين السبرانية. وإذا ما عدنا إلى مسار رفع الوعي بالأمن السبراني، فإن الهيئة تعمل حقيقة على تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة التوعوية الموجهة إلى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في الموسم، كل ذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني والتعريف بالممارسات الآمنة في الفضاء السبراني.
0: جميل. يعني إذا جينا نتكلم عن المعرض التوعوي بالأمن السبراني، نبي نعرف منك إيش أهم ركائز المعرض التوعوي بالأمن السبراني لموسم حج 1447 الهجرة، ومين هم المستهدفين من هذا المعرض؟
1: حقيقة المعارض التفاعلية للتوعية بالأمن السبراني لضيوف الرحمن هي أحد المبادرات الميدانية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السبراني. الهيئة تنفذ معرضين في موقعين مختلفة. المعرض الأول يقام في مجمع صلاة الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة بالتعاون مع شركة مطارات جدة، فيما يقام المعرض الثاني في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بالتعاون مع شركة طيبة لتشغيل المطارات كنموذج للعمل التكاملي بين الجهات الوطنية. المعرض تستهدف بشكل رئيس ضيوف الرحمن القادمين جوا لأداء النسك، وتقدم المعارض تجربة توعوية تفاعلية ومبسطة من خلال أساليب مبتكرة ومواد إرشادية بلغات متعددة بما يراعي تنوع الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.
0: إيش أبرز الأهداف من إقامة هذا المعرض؟
1: حقيقة تهدف هذه المعارض إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني لدى ضيوف الرحمن ومساعدتهم على التعرف على أبرز الممارسات الآمنة عند استخدام الأجهزة والتطبيقات والخدمات التقنية خلال رحلة الحج، كما تهدف إلى تبسيط مفاهيم الأمن السبراني وأيضا تحويلها إلى رسائل عملية سهلة التطبيق بحيث يتمكن الحاج من حماية حساباته وأجهزته ويتجنب الممارسات التي قد تعرض للمخاطر السبرانية مثل فتح الروابط المشبوهة أو تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة أو مشاركة رموز التحقق مع الآخرين. ومن خلال المعارض التفاعلية فإنه يتم إيصال الرسالة التوعوية بأسلوب تفاعلي يساعد على ترسيخ المعلومة وربطها بسلوكيات واضحة.
0: إيش أبرز المواضيع مهندس خالد اللي يسلط عليها المعرض الضوء؟
1: حقيقة المعارض تسلط الضوء على العديد من المواضيع المهمة، لعلي أذكر من أبرزها التعريف بمفاهيم الأمن السبراني وأيضا بيان دوره في الحد من المخاطر المتجددة في الفضاء السبراني، وأيضا توضيح أهمية تثبيت التحديثات الأمنية ودورها في معالجة الثغرات، بالإضافة إلى التعامل الآمن مع التطبيقات. أيضا المعرض يسلط الضوء على أساليب التصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية وأيضا كيفية الحماية منها، بالإضافة إلى تأمين التطبيقات والتصفح الآمن لشبكة الإنترنت. أيضا المعارض تركز على رسائل عملية يمكن تطبيقها بسهولة، مثل تجنب فتح الروابط وعدم مشاركة رموز التحقق، وأيضا تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط.
0: حقيقة جهود كبيرة تبذلها الهيئة الوطنية للأمن السبراني، هذا المعرض، المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السبراني لضيوف الرحمن، والمقام أيضا في صلاة الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. نبي منك مهندس خالد كلمة أخيرة نختم فيها لقائنا.
1: شاكرين ومقدرين لكم حقيقة، وأنا مثل ما ذكرت هذه الجهود هي تأتي ضمن برنامج تنفذه الهيئة على مدار العام. هذا البرنامج يهدف إلى تسخير كافة الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في إطار العمل التكاملي مع جميع الجهات الوطنية في المملكة.
0: المهندس خالد القثامي مدير توعية المجتمع في الهيئة الوطنية للأمن السبراني، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: يا هلا. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

وأكيد هذه الجهود اللي تواصلها المملكة العربية السعودية، هذه الجهود المباركة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ليس من خلال فقط هذه التوعية الرائعة بالأهمية الأمن السبراني، إنما في كل المجالات، التوسعة، الخدمات التنظيمية، البرامج العلمية والتوعوية والإرشادية اللي تعنى أكيد في بناء الإنسان وإثراء رحلته الإيمانية والمعرفية. إحنا واقفين الفاصل الموسيقي قصير وراجعين لكم، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: ومكملين معكم أكيد يا أصدقاء الصباح، هذا الصباح الجميل من برنامج صباح المملكة. ووصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة بالأمس إلى مدينة فينيكس بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض ريجي نيرون الدولي للعلوم والهندسة آيسيف 2026، واللي يقام خلال الفترة من 9 إلى 15 من مايو الجاري. رح نتكلم أكثر وأكثر حول هذا الموضوع مع الأستاذ بدر بن محمد المجرذي، مدير عام المسابقة والجوائز بموهبة، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير يا أهلا وسهلا، صباح الخير عليك وعلى المستمعين والمستمعات جميعا.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتحدث عن هذا الخبر الرائع وهو مشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة آيسيف 2026، حدثنا عنه أكثر.
1: طبعا هذه الفعاليه هي اكبر تظاهره علميه لطلبه التعليم في العالم، اكثر من 1800 طالب من حوالي 80 دوله. المملكه العربيه السعوديه تشارك فيه من عام 2007، والحمد لله اخر من عام 2022 الى الان، والمملكه تحقق المركز الثاني في عدد الجوائز في هذا المعرض المهم جدا. اليوم طلبتنا بعد استعداد طويل جدا ومنافسه على مستوى المملكه استمرت لمده عام، خضعوا خلالها العديد من مراحل التاهيل والعديد من الورش اللي تمت لتاهيلهم واعدادهم، جاهزين باذن الله لتمثيل المملكه مثل ما اعتدنا منهم، سواء تمثيلها على المستوى العلمي او تمثيلها حتى على المستوى الثقافي الرائع لطلبتها السعوديين اللي يظهرون دائما في هذا المعرض الدولي المهم، واللي دائما يكونون ملفتين باخلاقهم وتصرفاتهم وحضورهم في هذه الفعاليه الدوليه.
0: اليوم نبي نعرف منك برضو كيف تمت مراحل اختيار الطلبة المشاركين في آيسيف 2026، وكم عدد الطلبة اللي خضعوا للتأهيل والمنافسة قبل الوصول للمرحلة النهائية؟
1: طبعا أيضا تم اختيار هؤلاء الطلاب من أكبر تظاهرة علمية في المملكة العربية السعودية لطلبة التعليم العام، اللي هو الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، اللي بدأ هذه السنة بمشاركة ضخمة جدا، هي الأبرز خلال السنوات الماضية، أكثر من 354 ألف مشروع أو طالب شارك في هذا الحدث، أكثر من 34 ألف مشروع مكتمل تم تسجيله في هذه المسابقة. هذه المشاريع أو هذا الرقم اللي حصل على جائزة جينيس كأكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار، وبعد ذلك تم تحكيم هذه المشاريع 34 ألف تحكيم إلكتروني، وتم معارض في المناطق، أكثر من 16 معرض في 16 منطقة رئيسية، ومن ثم تم اختيار 500 طالب حضروا في 4 معارض مركزية تم فيها تحكيمهم مرة أخرى، وأيضا تقديم ورشة تدريبية لهم لتطوير مشاريعهم. 500 طالب حضروا للرياض في المعرض النهائي للعلوم والهندسة إبداع 2026، وفاز فيها حوالي 65 طالب في مختلف المجالات. هؤلاء الطلاب حضروا بعد ذلك لورشة تم تأهيل منهم 40 طالب لمعرض آيسيف، وبقية الطلبة سيتجهون للمعارض البحثية الأخرى. هؤلاء الطلاب اليوم أيضا موجودين في 17 منهم في الرياض و23 في فينيكس في الولايات المتحدة الأمريكية، ويخضعون لتدريب وورش أخيرة بإذن الله لاستعدادا للتحكيم اللي سيقام يوم 13 مايو بإذن الله.
0: الله. بالنسبة للمشاريع، يعني إيش هي أبرز المشاريع اللي تم اختيارها للمشاركة في آيسيف 2026، وكيف إجراءات اختيار هذه المشاريع للمشاركة؟
1: طبعا هذه المشاريع زي ما ذكرت خضعت لتحكيم في عدة مراحل مختلفة. جميع هذه المشاريع اللي موجودة في 22 مجال مختلف تصب في أولويات البحث العلمي والأولويات الوطنية للبحث العلمي والابتكار، اللي هو الريادة في الطاقة، البيئة، صحة الإنسان، اقتصاديات المستقبل. عندنا 17 مجال أو المشاريع الموجودة في 17 مجال من المجالات 22 الموجودة في آيسيف، وهي في المجالات 17 اللي تصب زي ما ذكرت في الأولويات الوطنية. كل هذه المشاريع خضعت للتحكيم والتطوير أكثر من 6 مرات خلال العام الماضي، وبإذن الله طلبتنا اليوم بحضورهم وبالعلم الموجود عندهم بعملهم الكبير قادرين بإذن الله أنهم يحققون إنجاز رائع.
0: بالنسبة لمؤسسة الملك عبد العزيز موهبة، كيف ساعدت وساهمت في دعم الطلاب المبتكرين للوصول إلى آيسيف؟
1: طبعا هذا الدعم موجود من قبل المنافسة الوطنية اللي هي إبداع موهبة، تقيم سنويا عدد كبير من البرامج البحثية في مختلف الجامعات والمراكز البحثية السعودية. هذه البرامج عمل فيها الطلاب في أحدث المختبرات، ووفرت لهم أكبر الإمكانيات بالتعاون مع منظومة وطنية كاملة في البحث والابتكار. طلاب موهوبين وحصلوا على الدعم اللازم اللي الحمد لله مكنهم من أنهم يلتحقون بالمسابقة الوطنية بمشاريع عالية المستوى. كان في حراك وطني كبير جدا حفز هؤلاء الطلاب على أنهم يعملون هذا العمل الرائع جدا، وبالتالي اليوم وصلنا لنخبة النخبة. وأيضا احنا فخورين بجميع من شارك وجميع من نافس، لأن يعني كان لهم دور في رفع مستوى أداء هذه المشاريع اللي تمثل المملكة اليوم.
0: الحقيقة هذه جهود جبارة تقدم للطلاب المبتكرين، تقدم لإبرازهم أيضا. اليوم المملكة العربية السعودية حققت خلال المشاركات السابقة العديد من الإنجازات والجوائز. إيش أبرز النجاحات اللي تحققت حتى الآن من خلال المشاركة في آيسف؟
1: طبعا الجميل جدا اليوم زي ما ذكرت جوائز كثيرة، 185 جائزة خلال المشاركات السابقة، ونطمح بالمزيد هذا العام. والأهم من كذا أن هؤلاء الشباب والبنات اللي دخلوا في مثل هذه المنافسات العالية المستوى في مجال البحث العلمي والابتكار ليس الفائزين فقط، إنما الجميع. وإحنا نتبع مسيرتهم بعد هذه المشاركة اللي أعطتهم الكثير من الخبرة، اللي أعطتهم تجربة كبيرة جدا، نشوف أداء عدد منهم أو أداءهم الرائع سواء في الجامعات أو حتى اللي أنهوا الجامعات وعادوا للمراكز البحثية، أو اللي أصبحوا رواد أعمال ولديهم أعمالهم الخاصة اللي تصب في الاقتصاد الوطني. هذا هو الهدف الرئيسي من مثل هذه المشاركات، ومن إعطاء هؤلاء الطلاب مثل هذه الخبرات اللي تنقلهم من مستوى إلى مستوى آخر، خصوصا أنهم طلاب موهوبين دائما يستحقون المزيد من الرعاية، دائما يستحقون المزيد من التحديات ويبحثون عنها.
0: الحقيقة مشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة آيسف 2026 هي فخر لكل أب وأم. الحقيقة هم قدوة، هؤلاء الطلاب المبدعين هم قدوة لأبنائنا أولا وأخيرا، وقدوة لكل سعودي في هذا البلد المعطاء يعني حاب يحلم ويحقق هذا الحلم. اليوم نبي منك كلمة أخيرة نختم فيها حديثنا ومقابلتنا اليوم.
1: طبعاً الكلمة الأخيرة، دائماً إحنا فخورين بأبنائنا وبناتنا من اليوم بغض النظر عن النتائج. هؤلاء الطلاب اللي تابعنا مسيرتهم وشفنا الجهد الكبير اللي بذلوه والوقت اللي بذلوه على أساس يوصلون هنا، الحماس الكبير اللي لديهم والوطنية العالية اللي إحنا نشوفها دائماً في هذا المحفل الدولي، يمشون لوحدهم ويتفقون مع بعض ويرددون نشيد الوطني وهم رايحين للمعرض وهم راجعين للمعرض. اليوم حماسهم والعمل اللي نشوفه في الورش القائمة الآن النابع من هذه الوطنية الكبيرة، وعن إيمانهم برؤية المملكة 2030، اللي لما تتناقش مع واحد منهم تنبهر قديش أنه فاهم تفاصيل الرؤية وعارف اتجاهها ويرى لنفسه مكان ودور في المستقبل بإذن الله في تحقيق هذه الرؤية. هؤلاء الشباب والبنات يرفعون الرأس ودائما مصدر فخر لنا، وبإذن الله نسعد بفرحتهم في تحقيق إنجاز المملكة العربية السعودية في هذا الحدث مثل ما تعودنا منهم دائما.
0: المدير عام المسابقات والجوائز بموهبة الأستاذ بدر بن محمد المجرذي، كل الشكر لك على هذا اللقاء الرائع وعلى قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا.
0: يا هلا بك. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها المباركة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وليس فقط من خلال التوسعات والخدمات التنظيمية، بل أيضا عبر برامج علمية وتوعوية وإرشادية تهتم في إثراء الرحلة الإيمانية. في هذا الإطار تؤدي وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام دور كبير في تقديم برامج متنوعة تستهدف النساء، وأيضا تشمل التوعية الدينية والدروس العلمية والحلقات القرآنية، وتعمل أيضا من خلال العمل التطوعي والإجابة على الاستفسارات الشرعية، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة وخدمة المستفيدات بأعلى درجات الجودة والاحترافية. طبعا رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن أعداد وأرقام جميلة الحقيقة تثلج القلب في فقرة بالأرقام. تقول لك هذه الدراسة أو هذه الأرقام، تقول أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إنه إجمالي عدد المستفيدات من برامج خدمات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام خلال شهر ذي القعدة تجاوز 229 ألف مستفيدة، توزعنا على عدد من المسارات الإثرائية والعلمية والتطوعية، وإن برامج التوعية والإرشاد استقبلت أكثر من 2200 ألف مستفيدة، فيما استفادت أكثر من 21 ألف من الحلقات القرآنية، وأيضا تسجيل أكثر من 2450 مستفيدة ضمن الأعمال التطوعية النسائية، في حين بلغ عدد المستفيدات من الخدمات من خدمة إجابة السائلات 825 مستفيدة، إضافة إلى أكثر من 2000 مستفيدة من الدروس العلمية. فإذا هذه كانت فقرة بالأرقام، وهذه الأرقام الكبيرة تؤكد أنه خدمة الحرمين الشريفين ما تقتصر فقط على الجوانب التنظيمية فقط، بل تمتد إلى بناء المعرفة وتعزيز الوعي وتقديم الدعم العلمي والإرشادي لكل من يقصد هذه البقاع الطاهرة. كل هذه الجهود المباركة تعكس رسالة المملكة الراسخة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأيضا تسخير كل الإمكانات لتوفير تجربة روحانية متكاملة تترك أثر عميق في نفوس الزائرات والمعتمرات. طبعا إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في هذه الجهود، وأنه يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأنه يديم على وطننا نعمة خدمة الحرمين الشريفين، وهو شرف كبير اختص الله به هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا. إحنا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، ونتمنى بإذن الله إنها تكون نالت على رضاكم من فقرات، من مواضيع، من معلومات وأرقام، نتمنى أنها حازت على رضاكم. طبعا كل الشكر لكل من شاركنا في إعداد هذا الحلقة، وكل المتصلين، وأيضا لكل الضيوف الكرام اللي شاركونا المعلومات الرائعة، وأيضا كل الشكر لفريق العمل هناء الصباغ، سعدة الشهري وعمر العتيبي، وأيضا شكر كبير لمخرجنا عبد العزيز الجربوع، وأيضا رهف المطيري، وشكرا لي أنا بدرية خالد، ونلقاكم بإذن الله بكرة في نفس الموعد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، معكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع. وموضوعنا اليوم عن أحد الأمراض، أمراض الدم الوراثية، وبمناسبة اليوم العالمي اليوم العالمي للثلاسيميا وأنيميا البحر المتوسط. ولكن سنتحدث في البداية عن الأمراض المزمنة، أمراض الدم الوراثية. نسأل الله عز وجل أن يعافي المرضى من هذه الأمراض، وندعوكم لمتابعة الحلقة من خلال الإذاعة ومن خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، وهاتف البرنامج مفتوح لكم 01 40 53 لأي سؤال، بالذات فيما يتعلق بموضوع الحلقة عن الأمراض الدم الوراثية. مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام يسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أستاذنا وحبيبنا وعالمنا الذي تعلمنا على يديه هذا العلم العجيب المعقد الذي جعله سهلا، أمراض الدم الوراثية. يعني اليوم نشكر أخي وزميلنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم المؤمن، وهو من العلماء المتميزين في أمراض الدم، أن وافق أن يكون ضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة للحديث عن أمراض الدم الوراثية. مرحبا بك أستاذ الدكتور عبد الكريم، وشكرا لك على قبول دعوة برنامج فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بك، أولا أحييك وأحيي المستمعين الكرام والمستمعات، وأشكرك على الدعوة الكريمة هذه. فهذا يسرني دائما أن أشارك في بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تفيد الإخوة المستمعين، وأرجو أن يكون في لقائنا الفائدة الكبيرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا تلمذ على يديك العديد من الاستشاريين الكبار اللي ما شاء الله في كل التخصصات، فنهنئك حقيقة بهذا التخريج هذه الأجيال العظيمة من الأطباء. دكتور عبد الكريم، احنا ودنا وش تعطينا فكرة عن أمراض الدم بالذات الموجودة في المملكة؟
1: وطبعا تعرف الآن بالتقدم الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية، وتوفر يعني إمكانية التشخيص على مستوى الجيني على مستوى الجزيئي، أصبح كثير من الأمراض اللي كانت غير معروفة أصبحت معروفة. طبعا معروف من ضمن الأمراض اللي يسمى فقر دم البحر المتوسط اللي يسمى ثلاسيميا. طبعا في نوعين يعني ألف وباء، وكل نوع فيه مرض كامل أو حامل للمرض. وكذلك فقر الدم المنجلي كما تعرف سيكل سيل أنيميا. وهناك أمراض أخرى مثلا الأمراض النزفية، من ضمنها النزاف أو يسمى الهيموفيليا، ومن ضمنها ألف وباء كمان أيضا. وهناك مرض يسمى فون ويليبرانت، وهو طبعا يعني مرض أيضا نزفي وراثي. وهناك أمراض يعني اكتشفت حديثا، وهي بعض الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى الجلطات أيضا، من ضمنها نوع من العامل الخامس اللي يطلق عليه لايدن، اللي أنه اكتشف في مدينة لايدن في هولندا. وكذلك يعني طفرة جينية في العامل رقم 2، وكذلك ارتفاع مادة الهوموسيستين، وهي عبارة عن خلل في تمثيل حمض الفوليك، فيرتفع الهوموسيستين ويؤدي إلى جلطات. يعني المهم هذه مجموعة من الأمراض يعني اللي أصبحت معروفة الآن وممكن الفحص لها، وكثير منها يفحص لها قبل الزواج ولله الحمد.
0: وكلها هذه أمراض وراثية.
1: نعم وراثية. نعم.

0: وهذه هي الحقيقة الرسالة. إحنا بدنا إن شاء الله في نهاية الحلقة نطلع بهذه الفكرة، يعني موضوع الفحص قبل الزواج طبعا مهم جدا، والحمد لله يتوفر في المملكة هذه الفحوصات، وذات هذه الأمراض الوراثية تأثيراتها خطيرة جدا على الأجيال التالية. ولكن النظام يعني يقول لك والله ترى أنت حامل المرض وزوجتك المتوقعة والخطيبتك أو كذا حامل المرض، ننصحكم أنكم ما تتزوجون، لكن ما نجبركم. لكن ولذلك إحنا نحتاج إلى الوعي لمثل هذه الأمور لتجنيب هذه الأجيال التأثيرات السلبية. دكتور، إيش أخطر؟ يعني كلها خطيرة حقيقة، لكن أخطرها وأكثرها انتشارا في المملكة من هذه الأمراض الوراثية؟
1: أكثرها طبعا في ثلاثة أنواع. في النوع اللي هو الفقر الدم البرد المتوسط أو الثلاسيميا، النوع بيتا اللي هو باء.
0: نعم.
1: باء لما يكون حامل الجينين من الأب والأم يطلع مريض، هذا يكون مريض مدى الحياة. نعم. من يوم عمره سنتين يصير عنده فقر دم، تضخم في الطحال، تضخم في الكبد، ولذلك يتم حاليا التشخيص مبكرا ويوضع على نقل دم، لأنه الدم اللي يصنعه غير صالح للحياة، ويصير عنده تكسر شديد وفقر دم وهكذا. فإذا أخذ نقل دم من مبكر تقريبا ينمو عادي، ويترسب عنده الحديد من نقل الدم ويأخذ علاج كذا. طبعا هذا مدى الحياة، كل أسبوعين يأخذ نقل دم، كل أسبوعين يعني. وكل وحدة دم تخلف حديد حوالي 250 ميلي جرام، وهذا إذا تراكم في الكبد وفي القلب وكذا، ولذلك لازم يأخذ علاج طارد للحديد. فلذلك يتصور أنه إذا عندك طفل مدى الحياة زي كذا، يعني حيكون يعني عالة عليك، يعني كل مرة تروح المستشفى، كل مرة تدور متبرعين، ولو أن الدولة مثلا وفرت. لكن أحيانا في بعض الناس عندهم فصائل نادرة، وأحيانا يكونون أجسام مضادة ضد الدم اللي من برا يعني.
0: نعم.
1: فتلاقي صعوبة في إيجاد دم مناسب. ولو أن الآن ما شاء الله الدولة بذلت مجهودات كبيرة في حيث أنه في بعض الحالات يعملها زراعة نخاع الحظ من شخص ثاني، أحيانا ما تحصل متبرع مطابق أصلاً. وبدأ الآن في المملكة ما شاء الله العلاج بالجينات، بالجين، وهذا طبعا على مستوى نطاق ضيق ومكلف جدا، ولكن بدأ فيه. لكن هذا لا يعني، أفضل شيء هو الفحص قبل الزواج وعدم التزاوج.
0: جي.
1: في الحياة.
0: وطبعا على ما تفضلت يعني هذا يعتبر تسمم بالحديد، ربما يؤثر على
1: صحيح
0: الكبد والقلب، ويؤثر على كثير من الأعضاء والمخ. يعني
1: احنا طبعا لما نراجع الحياة هذه نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال تخيروا لنطفكم فأن العرق داسة، تعتقد كمان هذا ينطبق عليه أيضا.
0: صحيح.
1: طبيا أيضا.
0: نعم. يعني نعم. ولذلك هذا هي الفكرة، يعني الوعي مهم جدا، يعني نعم. أن الإنسان يعي مثل خطورة مثل هذه الأمراض، وحتى أنه ما يجني على هذه الأجيال يعني التالية.
1: أنا ذكرت ثلاثة وذكرت واحد منهم.
0: الثلاثيمي.
1: الثاني اللي هو الأنيميا المنجلية معروفة هذه.
0: نعم.
1: والإنسان اللي عنده فقر الدم المنجلي، إنه الكريات تصير فيها تسيل زي المنجل كذا.
0: أيوه.
1: وتسوي إنسان، لأنه الكريات الحمراء أصلاً يعني لينة جداً، تمر في جميع الأوعية الدقيقة.
0: نعم.
1: لكن لما المنجل تصير صلبة وتتجمع تسوي انسدادات في الـ الأوعية الدموية الدقيقة، وانسداد لها وتسوي ألم شديدة، والشخص يضطر يروح للطوارئ ويأخذ أدوات يعني مسكنات قوية جدا يعني مخدرة، وإلا ما يستجيب للمسكنات العادية، ويحتاج أحيانا إلى تنويم وهكذا. فلذلك يعني هذا مدى الحياة، يعني حاجة أنت مولودة معك ألين تموت يعني. والحاجة الثالثة هي النزاف اللي يسموه الهيموفيليا.
0: نعم.
1: وهذا يكون في نقص عندهم في العامل الثامن أو التاسع، وهذا يكون معرضة للنزيف حتى بدون ما يكون جرح.
0: نعم.
1: يكون ينزف للمفاصل وكذا، والحمد لله الآن يعني في برامج جيدة يعطوا وقاية ويتطور، لكن الأفضل أنه إذا فحص واحد قبل. طبعا الحالات هذه يفحصون للنزاف. طبعا الفحص الشائع هو الزواج الصحي، هو الثلاسيما والأنيميا المنجلية، وكذلك الأمراض المعدية، نظام الفيروسات والفيروس المناعة وهكذا. بالنسبة للحاجة النزاف والتخثر، الأسر اللي عندها مرض معين يفحص مخصوص لهم.
0: نعم.
1: الحاجة هذه موجودة الفحوصات يعني الحمد لله.
0: طبعا غير الآلام، يعني يكون الشخص غير قادر على القيام بالحياة الطبيعية بشكل كبير، يعني
1: لها جانب اجتماعية وجوانب وظيفية وجوانب تعليمية، كلها تأثر على الحياة، مو للشخص بس، للأسرة كلها.
0: نعم. دكتور، من خبرتك يعني هل تجد فيه تحسن في الوعي في هذه النقاط يعني مقارنة بالسنوات الماضية؟
1: لا

0: تحسن كبير، لأنه عدد حالات الولادات الجديدة اللي ما فيها أمراض قلت إلى حد 10% مما كانت عليه من أول.
1: نعم.
0: يعني وإن شاء الله تختفي خلال كم سنة، تختفي إلى الصفر إن شاء الله.
1: يعني هذا دائما في المجتمعات أو العوائل أو المجتمعات اللي يتزوجون فيما بينهم.
0: صحيح.
1: فبالتالي يعني تجد أن مثلا ربما أهل المدن الكبيرة،
0: صحيح،
1: يعني من عوائل مختلفة، لكن أحيانا بعض المناطق أو بعض القرى،
0: نعم،
1: تجد أنهم يحبون يتزوجون فيما بينهم.
0: صحيح.
1: فبالتالي تنتشر هذه الأمراض.
0: هذا طبعا هو الاعتقاد السائد، لكن مع وجود الفحوصات هذه وجد أن في ناس حتى ما هم من الأقارب قد يكون حامل لنفس الطفرة الجينية هذه يعني.
1: نعم.
0: نعم.
1: نرجع يا دكتور للثلاسيميا.
0: نعم.
1: أنت ذكرت أن فيه طبعا نوعين ألف وباء.
0: نعم.
1: وأن أكثر المنتشر عندنا في المملكة هو باء.
0: نعم. في الحقيقة الاثنين بس.
1: أي.
0: بس ألف في أربع جينات،
1: أربع جينات.
0: ولا يبان في الواقع.
1: أيوة.
0: لأنه اللي عنده الأربعة مفقودة يموت بعد الولادة في خلال 24 ساعة.
1: أيوة.
0: واللي يكون حامل ما يبان.
1: أيوة. كأننا نقول النوع ألفا أو الألف النوع الأول ما يبان.
0: نعم.
1: والنوع الثاني ربما يكون
0: حامل بس حامل. ما عنده.
1: أيوة. ما تأثير. النوع الثالث اللي يكون ثلاث جينات.
0: نعم، ثلاث جينات يسموه هيموجلوبين إتش.
1: أيوة. نعم. هذا بيكون في تأثير.
0: يكون في تأثير، يكون في تضخم في الطحال، يكون في تكسر في الدم، لكن وكي. ممكن يعيش، ممكن يحتاج نقل دم من وقت لآخر، يعني كل فترة كذا، كل أربع أشهر ستة أشهر.
1: ولكن أربع جينات.
0: نعم.
1: هذه ربما يتوفى الجنين إذا كان جنين
0: أول. نعم. ما يعيش، غير قابل للحياة.
1: نعم.
0: معروف.
1: والنوع الثاني
0: اللي هو بيتا. بيتا إذا كان واحد حامل ما يحس بشيء، إذا كان الاثنين الجينين
1: حاملين.
0: اللي أخذ من الأب والأم يصير مريض مدى الحياة، ما يقدر يسوي دم كويس ويعيش، يعني طبعا إذا كان حظه طيب وكان في بلد زي المملكة العربية السعودية اللي توفر الدم توفر الحاجة هذه، فإنه يعني يروح مراكز معروف ويأخذ نقل تقريبا كل أسبوعين لثلاثة أسابيع نقل دم.
1: والله نقول يا دكتور والله نحمد الله عز وجل.
0: نعم صحيح.
1: نمشي ونروح ونجي.
0: صحيح.
1: ما نحس ان فيه مرضى مساكين.
0: صحيح. صحيح.
1: جالسين يعانون مثل هذه المعاناة.
0: نعم.
1: يعني مسألة نقل الدم وانك تجد الدم المتبرع المتناسب معك.
0: صحيح صحيح.
1: مع المريض وايضا.
0: نعم.
1: الذهاب للمستشفى والرجوع والنقل والآلام.
0: نعم.
1: واحتمال وجود احيانا يعني التهابات معينة أو عدم يعني استجابة الدم أو الجسم لهذه الـ
0: وإحنا الدم. عندنا تعرف الدم في الحقيقة يعني متطور جدا بحيث أنه يفحص للفصيلة
1: بنوك الدم.
0: أيوه. ولكن كان من أول يفحصوا الفيروسات الكبد باء
1: وألف
0: ألف ما يفحص لأنه ما هو خطير، لكن باء وسين اللي هو جيم وفيروس المناعة وكذا. الآن لأنه كان يعني يمكن واحد في المليون أنه تفوت عليك حالة يكون ما يبان في التحليل.
1: إيه؟
0: أصبح هذا يفحصوا في الحمض النووي يسمونه نات نيوكليك أسيد تيستينج، يفحصوا لكل الفيروس هذه بالإضافة لهذه الفحوصات يفحصوا بالنيوكليك أسيد اللي هو الحمض النووي، وإذا شكوا في أي حاجة يرموها على طول. بلذلك هو سليم جدا الدم عندنا الحمد لله.
1: والله بلا شك الحمد لله الخدمات الطبية الآن ترى الإنسان احنا الانسان العادي يمكن ما نحس فيها، لكن
0: صحيح.
1: لما ندخل المستشفيات ونشوف
0: صحيح.
1: هذا المستوى المتطور.
0: نعم.
1: من الفحوصات اللي تضمن مشيئة الله ما يكون في التلوث للدم لهؤلاء المرضى.
0: طبعا في المناسبة طبعا تعرف عند بداية الفحص قبل الزواج كثير ناس كانوا ما يتعاونون.
1: أيه.
0: يعني حتى يكون واحد مثلا يقول
1: حامل.
0: انت حامل وزوجتك حاملة برضو يستمر كذا، لكن وجد بعد كذا يعني انه خاصة الأسر اللي عندهم مريض.
1: إيه.
0: يكون هم حريصين قبل غيرهم يتأكدون.
1: نعم. وهذه شيء الحقيقة دليل على الوعي، والحمد لله الآن عدد كبير جدا من الفحوصات تصير.
0: نعم.
1: كانت يعني 7 و8 والآن ما أدري كم وصلت، يعني ما أدري 16 أو أكثر من يعني.
0: صحيح.
1: بعد
0: طبعا من في المستقبل يمكن ما رح نحتاج الفحص هذا.
1: كيف؟
0: لأنه الآن كل واحد من عند الولادة يفحص ويكون معروف.
1: أيوة.
0: فيصير خلاص تعرف إن أنت حامل غير حامل.
1: إيه.
0: ويصير بس حاليا لأنه من أول ما كان برنامج ماشي يعني نفحص، بس في المستقبل يصير كل واحد عارف هو حامل ليش ومو حامل ليش.
1: خلاص الملف الصحي الموحد حامل.
0: نعم.
1: نعم. عارف كل شيء.
0: نعم.
1: هذه منا. كيف بالمناسبة يتم تشخيص خلنا نقول مثلا الثلاسيميا كمثال؟
0: هي فحص بسيط صراحة. يعني أنت أول مثلا لو فحصت الدم نفسه اللي هو صورة الدم العادية.
1: ايه.
0: اللي هو مستوى الخضابة والهيموجلوبين.
1: ايه.
0: والكريات الحمر كذا يبان عندك أن في عندك الهيموجلوبين نازل، عدد الكرة الحمراء أعلى وحجمها أصغر.
1: أيوة.
0: هذا يديك فكرة. وبعدين في فحص يسموه الارتحال الكهربي. أيوة. يسموه هيموغلوبين إلكتروفوريسيس. الارتحال الكهربي. هذا يبين لك يعني يفصل لك الهيموغلوبين إلى في حاجة اسمها هيموغلوبين A2 أيوة. أو A2. هذا يكون زائد في اللي هو حامل للمرض نفسه. ويكون زائد أكثر وما في ألف اللي هو الطبيعي. ما يكون اللي هو يكون مريض تماما ما عنده ألف أبدا. عنده إما إيتو هذا اللي هو غير طبيعي أو الهيموغلوبين الجنيني ما يتحول لأنه ما يقدر يتحول للهيموغلوبين الطبيعي.
1: وبناء على هذا التشخيص الغالب أنه بيكون هذا التشخيص يا دكتور في الطفل ولا الجنين حتى؟
0: نعم. هو طبعا الجنين عند الولادة تعرف الجنين أصلا الهيموغلوبين هو
1: نوعيته
0: الجنيني.
1: نعم.
0: وهذا يختلف يعني. لأنه هو الجنيني هذا إيش فائدته؟ أنه يسحب الأكسجين من الأم زي المغناطيس.
1: أيه.
0: عشان يعطي الطفل عشان كده يكون عالي هو.
1: أيه.
0: عند الولادة يبدأ يتنفس
1: يتكسر
0: هذا ويتغير إلى الطبيعي خلال تقريبا 6 أشهر يكون صار طبيعي. وفي الحالة هذه يبدأ تشخيص الحالات.
1: أيوة.
0: نعم.
1: وعلاجها وش بيكون لما يكون الشخص مصاب بثلاسيميا كبيرة؟
0: الثلاسيميا خلاص لازم يبدأ على نقل الدم من البداية عشان ما يتطور. لأنه إذا ما أخذ نقل دم يصير عنده تمدد بنخاع العظم وتشوه في العظام وتشوه في الجمجمة وتضخم في الطحال وحاجات يعني. فلذلك إذا بدأ نقل مبكر ده يصير يعيش على دم غيره.
1: نعم.
0: وينمو كل حاجة يعني.
1: ولكن يعني على أساس التحكم في هذه المضاعفات.
0: نعم نعم صح.
1: وأيضا مثل ما تفضلت يعني مراقبة الحديد بحيث أنه ما
0: الحديد ضروري لأنه لأنه الحديد ممكن يؤدي إلى الوفاة بنفسه. لأن الحديد يعني إذا ترسب في القلب يؤدي إلى توقف القلب بعد من اضطرابة القلب. وفي ناس يموتوا من توقف القلب.
1: وأيضا ملاحظة مثلا التغذية المناسبة مثل ما تفضلت حمض الفوليك وغيره من التغذية المناسبة له.
0: صح.
1: إيش اللي يصير بعد العلاج يعني هذا الشخص يعني هل فيه مراجعات معينة؟
0: طبعا هذا أشياء منتظمة يعني. أصلا هو يزور المستشفى عشان نقل الدم تقريبا كل أسبوعين لثلاثة أسابيع.
1: نعم.
0: وفي العادة زيارتين، زيارة يعطي عينة دم عشان يشوف الدم الموافق له ويجي. نعم. ثاني يوم يأخذ نقل الدم. وبعد كذا طبعا هم يفحصوا لأنه تعرف كمان الحديد يترسب في كل الغدد الصماء في هذا. وبعضهم يعني يصير عندهم يعني تأخر في النمو عشان بعض الهرمونات كذا يعني هرمون النمو يعني يضعف وهكذا. لكن إذا أخذوا يعني نقل الدم حسب المطلوب يعني نمو عادي. لكن هو مراجعات أقل شيء كل ثلاثة أشهر يشوفوا الاستشاري الدم اللي يتابعه.
1: نعم.
0: وإذا كبروا الأطفال ينتقلوا للكبار متابعة مستمرة يعني هذا.
1: ولذلك لابد هذا المريض يتابع نفس المستشفى ونفس.
0: نعم.
1: الطبيب.
0: نعم.
1: نفس المركز اللي يتابع فيه على أساس أنه يكون. نعم. عارف حالته يعني.
0: نعم. وإذا سافر لازم يأخذ تقرير ويكون تنسيق مع مركز آخر في مدينة أخرى إذا نقل من مكان.
1: أيوة.
0: لمكان
1: على أساس حتى يعرفون كامل أو تفاصيل هذه
0: تفاصيل ويعالجوك من يعطوله دم يعطوله الأدوية طرد الحديد وهكذا.
1: أي سبحان الله. بالنسبة للأمراض الأخرى مثل يعني السكلس الأنيميا وهذه الحالة الأنيميا المنجلية.
0: طبعا الأنيميا المنجلية هو أهم شيء أن يكون عندهم استعداد للجلطات.
1: نعم.
0: واستعداد للجلطات في الدماغ واستعداد للعدوى وكذا. فهم يعطوك كل التطعيمات حتى أكثر من غيرهم مبكر يعني عشان لا يصاب بأي حاجة. وبعدين الأطفال يعطوا بنسلين لأنه التهابات الحلق نوع من البكتيريا العنقودية. هذه يعني دائما تستجيب للبنسلين القديم هذا.
1: نعم.
0: فياخذوا لغايه لما يصير عنده 5 سنوات لين تتحسن مناعته. وبعد كذا كمان يعني مرضى فقر الدم المنجلي بالذات احيانا يصير عندهم تليف في الطحال.
1: صحيح.
0: فيصير كانه ما عنده طحال فيصير عنده المناعه تكون ضعيفه اصلا. نعم. فياخذوا تطعيمات معينه زي لالتهاب السحايا والتهاب الرئه وهكذا. بياخذوا دائما بيستمر ياخذ تطعيمات. واذا صار عنده اي حراره على طول ياخذ مضاد حيوي ما ننتظر يعني مزرعه ولا شيء.
1: نعم.
0: لانه ممكن يتوفى.
1: صحيح.
0: لانه ما يتحمل يعني العدوى. نعم. تصيبه بشده.
1: دكتور خلنا ناخذ المتصل عبد الله عشان ما نتاخر عليه. السلام عليكم اخي عبد الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله يا مرحبا بك.
2: بس سؤالي يا دكتور عندي ولد نفس الطول ما يعني ثابت ما يطول.
1: كم عمره؟
2: تقريبا في 5 دقائق يعني 11.
1: اي وكم طوله؟
2: والله ما قصت طوله، بس اختي اللي صار منها يمكن قدي اطول منها شوي.
1: ايوه هو طبعا شوف اللي في هذا العمر فرصة الطول عنده ممتازة، يعني لا زال يعني صغير، يعني نتكلم 5 بداية، نتكلم عن 11 سنة تقريبا.
2: نعم.
1: فالمفروض ان يصير طوله تقريبا يعني 137 كذا سنتي.
2: طيب.
1: يعني انا انصح انه يراجع عيادة التغذية في اقرب مستشفى لكم، لان فيه نوع انواع من العناصر الغذائية الضرورية لتغذية العظام مثل البروتين وفيتامين دال والكالسيوم والزنك والحديد وبعض التمارين اللي تحفز نمو العظم، يعني مثلا القفز والحركة ويعني اللعب الكورة والأشياء اللي فيها حركة سواء الأيدي أو الأرجل أي نشاطات، بالإضافة إلى تجنب السهر، يعني لأن السهر من المشاكل فعلا تقلل إفراز هرمون النمو، ودائما يعني ما نستعجل ان هذا الطفل في هذا العمر يعطى هرمون نمو ما دام الامكانيه الطبيعيه ممكن انه يطول بدونها. ف يعني ممكن مراجعه اطباء الغدد وعيادات التغذيه المتخصصه، لكن لا زال عنده فرصه كبيره جدا ان شاء الله.
2: طيب بالنسبه للعياده حقت اضطراب النمو والهرمون، نفس هذه العيادات ولا؟
1: يعني زي ما ذكرت انا دائما ادعو عدم الاستعجال في اعطاء هرمون النمو. نستخدم الأشياء الطبيعية بداية، وغالبا غالبا يستجيب اللي في عمر ولدك، يعني ما دام الولد ما بعد وصل عمر 16 فيستجيب إن شاء الله.
2: في عصبية شوي دكتور،
1: حتى العصبية تعتبر عادية، يعني تعتبر هذه تحتاج بعض التقييم، أحيانا نعتقد أنه عنده فرط حركة وهو عادي، بس عارف استخدام التقنيات والجوالات وهذه والحلويات، الحلويات المصنعة بالذات دائما ركز على اللون الأحمر والأزرق، لأن صحيح. هذه اللونين صعب تصنيعها فتسبب مشاكل. وعلى فكرة الدكتور عبد الكريم تراها يعني مهتم جدا بهذه المواضيع والعناصر الثقيلة، لكن أنا أعتقد أنك مراجعة طبيب غدد وأيضا عيادة تغذية وإن شاء الله يفيدونك إن شاء الله. شكرا أخي عبد الله. أخي عمر السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا حياك الله.
3: الله يحييك يعطيكم العافية.
1: الله يحييك.
3: دكتور عندي أول شيء أبغى أعرف عن مرض الثلاسيميا.
1: نعم.
3: عندي

0: تحتاج لنقل الدم.
1: كم عمرها الآن؟
0: الآن عمرها 24 سنة.
1: إيه ما شاء الله.
0: توقف عندها تقريبا النمو قصيرة وزي كذا تمام. هل في نمط حياة مثلا يساعدها على أنها تقدر تكمل حياتها طبيعي؟ نبغى نستفيد من هذا الشيء عشان نقدر نوصل لها، بس خاصة أنه في معاناة في موضوع الدم، وبعد كل نقل دم تمرض ويحصل عندها تورم وحاجات زي كذا.
1: والله يا عمر شكرا، شكرا لك على هذا السؤال، لأن فعلا احنا يعني كنا نسولف أنا والدكتور عبد الكريم عن هذا الموضوع اللي هو نمط الحياة. أبشر الدكتور إن شاء الله يعلق على هذا الموضوع. شكرا لك أخي عمر.
0: الشيء الثاني،
1: تفضل.
0: عندي أخوي عمل فحص ما قبل الزواج، طلع حامل لصفة الأنيميا المنجلية.
1: نعم.
0: كانت النسبة عنده تقريبا 24. والبنت المتقدم لها برضها حامل الصفة تقريبا بنسبة 36، مش متأكد صراحة بالضبط. في هذه الحالة طبعا وزارة الصحة طبعا غير متوافقين تقريبا. أبغى أعرف إيش الفرق بين حامل الصفة وحامل المرض.
1: تمام. أبشر أخي عمر، سؤالين مهمين. شكرا لك عمر. دكتور عبد الكريم، الأخ عمر يسأل عن قريبة له، صار عمرها 24 سنة، يقول طبعا توقف أنها عندها النمو، ما هو نمط الحياة اللي تنصح فيه مثل هذا الناس؟
2: أنا كنت بأسأل إذا عنده فكرة كم مستوى الحديد عندها، الفيريتين.
1: إيه وراح الأخ عمر.
2: إيه هم أكثر الناس يصير عندهم كذا لزيادة الحديد، لأن الحديد تعرف يؤثر على الغدد، على الغدد وعلى من ضمنها هرمون النمو يعني، ويصير عندهم يعني تأخر في النمو أو ما يصيروا طوال وكذا يعني. فالحديد وتأثر الغدد يعني. وطبعا فعلا زي ما ذكر يعني أنه بعض الحالات هذه يكون عندهم مشكلة في نقل الدم بنفسه، بس ضروري لازم يعيش عليه. طبعا أنا أنصح زي هذه مثلا إنهم يتقدموا للحرس الوطني في الرياض، الآن بدأوا في العلاج الجيني، بدأوا ينتقوا بعض الحالات اللي عندها مشاكل في توفر الدم أو تفاعل مع الدم، لأن بدأوا الآن عندهم صار ممكن 30 حالة ويأخذوا حديد، وحتى ممكن يعني زراعة نخاع العظم.
1: يعني كأننا نتكلم عن أي أحد عنده حالة معقدة أو كذا متقدمة.
2: نعم.
1: يعني يراجع المستشفى اللي هو يراجع فيه.
2: نعم.
1: غالبا هم يسوون إحالة لبعض الحالات هذه.
2: نعم صحيح.
1: هل في نصائح بصفة عامة لنمط الحياة يعني بخلاف مسألة زراعة النخاع؟
2: لا، هي نمط الحياة المحافظة على نقل الدم في أوقاته، لأنه لو نزل الدم يتعبوا كثير. وفي كثير من الناس يعني ما يستمرون على أخذ علاج طرد الحديد. يعني يطفش،
1: يعطيه الطبيب وبلاك
2: ما ياخذ. ايوه، وفي حبوب وفي ابر وكذا، وهو طبعا ما هو فعال مره، فلذلك لو توقف فتره يرتفع الحديد ما عاد ينزل. فلذلك يعني مهم جدا انه يستمر في هذا يعني. فمع الاسف يعني هذه حاجات يعني،
1: لكن ايضا ممكن نهتم بنمط الحياة وجودة الحياة والتغذية المتوازنة المناسبة. نعم. حسب. نعم. الإرشادات
2: نعم. في علاج جديد برضو صار متوفر حاليا، يعطوا إبرة تحت الجلد كل 3 أسابيع، هذه تحسن في إطالة عمر الدم اللي عندهم، بحيث أنه بدل ما يأخذ
1: كل أسبوعين أو 3 أسابيع
2: ممكن يصير كل 4 أسابيع. نعم. ممكن تخفف 30% يعني من نقل الدم. هذا يعني برضو بدأ يتوفر، لأنه ما شاء الله الدولة تحاول توفر أي شيء ممكن يخفف عن الناس هذولا، ومتوفر هذا العلاج في مستشفيات الحكومة يعني.
1: والله الحمد لله، نقول إن في دولة عظيمة.
2: والله صح.
1: يعني
2: صح.
1: فعلا مقارنة أتكلم عن النواحي الصحية بكثير من الدول المتقدمة، تجد المملكة متقدمة جدا.
2: جدا وخاصة من ناحية إنسانية، لأنه في كثير من البلدان حامل عطوا الإجهاض. لا هنا طبعا عشان يقول لك يمكن
1: خلاص عشان ما يكلفهم كذا
2: نعم لكن الحمد لله مراعات لكل
1: ولذلك دائما
2: في كان عنده سؤال ثاني.
1: ايوه، هو تكلم عن سؤال ثاني اللي يقول
2: ما دام حامل بصرف النظر كم النسبه.
1: ايوه،
2: اسمه حامل.
1: ايوه،
2: اذا تحامل مع حامل حيات له احتمال 25% من الاطفال يطلعون مرضى.
1: نعم.
2: و25% ممكن يطلعوا طبيعيين.
1: أيه.
2: و50% حاملين.
1: كأن المشكلة مشكلة كبيرة.
2: أيوة نعم، لكن يعني هذه ما هي بشرط كذا، ممكن يطلعوا كلهم مرضى، لأن الاحتمالات هذه كل واحد هو عنده احتمالات كذا، ممكن يطلعوا كلهم مرضى أو يطلعوا كلهم حاملين أو يطلعوا كلهم طبيعيين. نعم. بس يعني غالبا حيطلع بعضهم مرضى.
1: ولذلك يعني

0: تنفيذ إرشادات وزارة الصحة هو شيء صحيح. صحيح. يعني إنسان يعني ربي بيرزقه إن شاء الله زوجة أخرى صالحة. وأيضا هي لأن الموضوع ما هو موضوع فقط حتى الوالدين بيتعبون طول حياتهم. صحيح. يعني أنا أعرف شخص انتقل من جدة إلى الرياض وترك وظيفته وتغيرت حالته على أساس يتابع حالة طفلة.
1: صحيح.
0: فهو يقول يعني يقول أنا أخطأت.
1: صحيح.
0: يقول يعني بالغت وقلت لا إن شاء الله تمشي الأمور، لكن الآن يقول أنا وقعت في طول عمري في الإشكالية يعني.
1: أحيانا أنا أعرف واحد زمان كان في كلية الطب، طالبين طبيب، طالب كلية الطب وطالبة، والاثنين عندهم منين منجلية وحبوا بعض. كل الناس نصحهم انه لا يتزوجوا، تزوجوا كويس. بعدين جاهم اطفال كلهم منجليه، الاطفال لما كبروا يقول لهم ايش ذنبنا انتم تتزوجوا عشان تخلفونا.
0: الله. هذا هم اطباء.
1: هم اطباء. يعني احيانا صح، لكن حن الوعي ترى حتى الطبيب ممكن يكون ما عنده وعي
0: طبعا.
1: فالان الحمد لله صار الوعي افضل،
0: الحب اعمى على ما يقولون، يمكن يعني زاد على الموضوع.
1: صح. صح.
0: دكتور احنا بنتكلم طبعا، احنا باقي دقائق بسيطه، احنا بنركز على جانب الوقايه.
1: نعم.
0: وجانب التوعيه.
1: نعم.
0: وجانب هل هناك جمعيات، لان الحمد لله انا كاني طلعت على مجموعه من الجمعيات.
1: نعم. صحيح.
0: امراض الدم المختلفه، الجمعيات الطبيه، جمعيات الصحيه. نعم. جمعيات. نعم. العلميه، وجمعيات ايضا الخيريه.
1: نعم.
0: وايضا المراكز المهتمه بهذه الامراض اللي نتكلم عن الوقايه.
1: صح.
0: كيف نصل لها؟
1: هو طبعا اولا احنا الان نكون حريصين ان كل واحد يكون يعرف يعني هل هو حامل ولا لا.
0: نعم.
1: عشان قبل الزواج كذا. بالنسبه اللي هم طبعا مصابين الله يعينهم، يعني انه يتبعوا التعليمات، لان التعليمات دائما يعني الدوله ووزاره الصحه والاطباء كلهم حريصين على صحتهم. فمثلا يعني انه يتجنب انه يتعرض لعدوى، ياخذ التطعيمات في وقتها، واذا يعني يحتاج مضادات حيويه ياخذها، واذا يحتاج مثلا بعض الفيتامينات وبعض الأدوية يأخذها يعني يداوم عليها، وإن شاء الله يصير كويس.
0: بدون من أيضا ما يرهق نفسه ويعرض نفسه للإجهاد اللي قد يكون.
1: نعم. صحيح.
0: ولعامة الناس الوقاية.
1: لعامة الناس أهم شيء أنه أقول أرجع لحديث رسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: اختر من صفكم فإن العرق دسات. يعني أعتقد من ضمنها أن نختار الشخص اللي يمكن ما يؤدي إلى أمراض يعني.
0: بلا شك.
1: لأن هذه من الحاجة، الحمد لله ربنا يعني علمنا الآن، صار عندنا إمكانيات، صرنا نعرف قبل لا تحصل الحاجات. فالوقاية إن إحنا من الأول نتجنب.
0: صحيح.
1: تعرف إحنا الآن تعرف زمان إحنا كان واحد يعني تنتظر لغاية ما يصير واحد مريض وبعدين تعالجه. الآن صار في كثير من الوقايات، إنك أنت مثلا تشوف واحدة حامل، عارف حاسين عندها فقر دم، تديها حديد وهي ما عندها فقر دم، ما عندها نقص دم، تديها حديد إذا عنظر فوليك. يعني واحد مثلا يروح الحج تقول يمكن يتعرض للسحايا، تدي له تطعيم، هذه وقاية يعني قبل تحصل الحالة هذه. فأصبح كثير من الحالات الآن اللي هي معروفة نقدر يعني
0: نقي أنفسنا
1: منها.
0: نعم. إيش الجهود دكتورة العلمية وأيضا الخيرية في مسألة الوقاية ومساعدة المرضى اللي مصابين بالأمراض
1: شوف بالنسبة للجمعيات العلمية هي مكونة من أطباء متخصصين يعني، وهذول حريصين دائما على متابعة آخر التطورات، سواء من تشخيص من علاج وكذا، وعشان كذا في علاج كثير تطورت وصار يعني وصلت المملكة، ويعني المملكة من أوائل الناس من أوائل الدول اللي تتبنى الحياة الجديدة اللي فيها فائدة مهما بصرفنا عن التكلفة. بالنسبة للجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية هي يعني هدفها أكثر اجتماعي، يعني تعرف المريض دائما عنده مشاكل اجتماعية، عنده مشاكل في التوظيف، عنده مشاكل في الزواج،
0: مالية والنقل والسفر.
1: فالجمعيات الخيرية هذه
0: تدعم
1: الجوانب اللي هي الاجتماعية هذه.
0: نعم.
1: نعم. وتحاول توعي الناس وتنشر الوعي وتشجعهم على التكيف مع الوضع وهكذا يعني.
0: ايضا المراكز او عيادات يعني امراض الدم في المستشفيات الان اول كان يعني عامه، لكن يبدو لي انها صار في تخصصات دقيقه.
1: صار في تخصصات، صار في معظم المستشفيات الكبيره فيها تخصصات لكل مرض، مثلا النزاف، التخثر، يعني الثلاسيميا، السيكلسل، صار في هذه يعني في معظم المستشفيات اللي يعني ما في مركز معين، كل المستشفيات الكبيرة فيها عيادات لهذه. مثلا يعني الرياض مثلا في عندك المستشفيات الكبيرة كلها، سواء مدينة الملك سعود الطبية، مدينة الملك فهد الطبية، مسافرين بالفصل التخصصي الجامعي العسكري الحرس كلهم فيهم تخصصات هذه.
0: نعم. جيد. ولذلك احنا دائما نكرر هذا المسألة. احنا نفخر بأطبائنا. نعم. اللي تخرجوا من دول كثيرة.
1: صحيح.
0: أو من البرامج السعودية الموجودة. نعم. هنا. نعم. وبأعلى المستويات ما شاء الله. يعني أنا أشوف بعضهم. نعم. أو أدرس بعضهم. نعم. متميزين جدا. نعم. يعني صغار سن لكن فعلا بدأوا للتخصصات الدقيقة. نعم. وتجد أنه مبدع. نعم. ومتميز وأيضا محل ثقة.
1: وبعدين بالمناسبة ترى البورد السعودي لكل التخصصات من أرقى البوردات ترى على مستوى, لأنه عندنا كل الإمكانيات فيطلع الواحد فعلا يعني عالم. وبعدين تعرف لأن أي طبيب مطلوب منه يسوي بحوث, مطلوب منه ينشر, مطلوب يشارك في مؤتمرات. أصبح يعني تبادل الخبرات والمعلومات الجديدة وهذا متوفرة. ففعلا اللي يحصل على البورد السعودي يعتبر من أرقى البوردات في العالم.
0: الحمد لله. نعم. أحد الأطباء الكبار زارني وخليته للمدينة جامعة الملك سعود.
1: نعم.
0: ذهل.
1: نعم صحيح.
0: قال احنا في, هو ايطالي, قال احنا لو كان عندنا نفس الامكانات, لان صحيح. مساله تمهير الطبيب.
1: نعم
0: ما هو يعني تدريس فقط.
1: صحيح, صحيح.
0: توفر المختبرات باعلى المستوى, توفر الخدمات الطبيه, التخصصات المختلفه, الارتباط بين التخصصات.
1: نعم.
0: الحوكمه, الدقه كانت صحيح. يعني شيء حقيقه مذهل.
1: نعم.
0: ليت الدكتور تحدثنا في الدقائق القادمه والدقيقه القادمه عن المختبرات.
1: نعم.
0: بالذات ما يتعلق بمختبرات الدم.
1: لا والله هي متطورة جدا يعني على كل المستويات. وبعدين في تبادل يعني مثلا الآن أنت عندك فحص غير موجود في مستشفىك.
0: ايه؟
1: على طول عندك قناة معينة توصل مثلا لمستشفى عنده, مثلا زي مستشفى عندك فصل التخصصي يقدم يعني فحوصات متطورة جدا لكل المستويات الثانية. يعني مثلا أنا مثلا أفحص الفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا على مستوى الفحوصات, لكن في حالات تكون ما هي واضحة أحتاج أعمل الجينات ترسل التخصص يعمل لنا إياها.
0: نعم.
1: أو صارت هذه متوفرة يعني مو في كل مكان لكنها متوفرة في المملكة. يعني
0: الآن الفحص الجيني الآن صار شيء داخل الجين, اللي يعني موضوع ما هو فقط
1: في الجزيء اللي في الكروموزوم.
0: أيوة.
1: لأن إحنا لما نحلل تحليل الدم هذه حاجة
0: بسيطة يعني صارت الآن.
1: أيوة لكن الدقة في الجينات.
0: نعم. إيش المستقبل الآن لعلاج بذات الثلاسيميا وأمراض الدم؟
1: له المستقبل إن شاء الله إنه ما يصير عندنا إذا صار في
0: المفروض
1: الفحص قبل, إذا صار يعني الزواج اللي هو غير. إحنا لو عندنا واحد حامل والثاني مو حامل ما في مشكلة.
0: نعم.
1: بس لما يكون اثنين حاملين هي المشكلة.
0: نعم.
1: لأن عندك واحد جين حامله ما تدري عنه أصلا يعني. فلذلك نتوقع إن شاء الله في المستقبل إن تختفي حكاية الأمراض هذه أو تصير نادرة يعني.
0: يعني المفروض إحنا ما ننتظر علاج, المفروض نتكلم عن الوقاية.
1: نعم.
0: بمنع.
1: نعم.
0: تماما يعني.
1: نعم.
0: أي زواج.
1: نعم.
0: من خلال التوعية طبعا.
1: صحيح.
0: والإقناع.
1: صحيح.
0: لا. ان اي شخص حامل للمرض ايا كان هذا المرض.
1: صحيح.
0: ايا
1: صحيح.
0: كان هذا المرض.
1: صحيح.
0: انهم يعني يمتنعوا عن الزواج بحيث ان نوقف مثل هذه العمليه.
1: في المستقبل حيكون موضوع الفحص قبل الزواج حيشمل جينات كثيره جدا, فيها حقه الجلطات وحقه النزاف كذا, لانه الفحص لانه التقنيه هذه صارت موجوده وصارت ما هي غاليه جدا زي اول.
0: هي.
1: وصار ممكن تحط 50 جين في شريط واحد تسويها
0: ما شاء الله
1: حسب البرمجه.
0: مستمعي الكرام, الحقيقة احنا سعدنا مع أستاذ الدكتور عبد الكريم المؤمن وهو استشاري وأستاذ أمراض الدم. كنا نتحدث اليوم عن أمراض الدم الوراثية وعن الثلاسيميا بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا. نحمد الله عز وجل أننا نحن في هذه الدولة العظيمة التي يعني تهتم بالمواطن والمقيم في كل النواحي, وتكلم اليوم عن النواحي الصحية. فشكرا لك الدكتور عبد الكريم المؤمن, كنت ضيفا علينا في برنامج فيتامين لهذا الأسبوع.
1: شكرا على الاستضافة وأنا شاكر جدا وأرجو أن أكون فيها نلتقي في المستقبل أيضا إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما. وأكرر حقيقة التهنئة نيابة عن الأطباء وطلابك.
1: نعم.
0: الذين إحنا نفخر فيهم اللي درستهم والحقيقة هم اللي يعني يعملون في أفضل المستشفيات.
1: الله
0: ونشكركم مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة, ودائما معكم مع المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم, والزميل علي جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في الأسبوع القادم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله لتصبح المملكة العربية.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: كأس العالم 2034 تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟

كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الحادية عشرة في إذاعة الرياض. هذا موجز بأهم وآخر الأنباء، فأهلا بكم. وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في حفل تنصيب رئيسة كوستاريكا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة. تعليم المدينة يطلق التسجيل في الخدمة التطوعية لموسم حج هذا العام. انطلاق ملتقى وعد في المدينة غدا لتطوير مهارات الشباب لسوق العمل. القبض على مقيمين اندونيسيين لنشرهما إعلانات حج وهمية في مكة. ملتقى البحر الأحمر للتطوير والتدريب يتواصل لليوم الثاني والأخير بجدة. طلاب المملكة للعلوم والهندسة يستعدون للمنافسة في معرض آيسيف. جامعة القصيم تنظم دورات تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي. مواقف الرياض تفعل اليوم المواقف المجانية في حي المغرزات والنزهة. بدء طرح تذاكر نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 عبر موقع أهلا. أمير عسير يرعى غدا احتفال صعود نادي أبها وتتويجه بطلا لدوري يلو. المنتخب السعودي تحت 17 عام يحقق فوزا على تايلاند بهدفين نظيفين. رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة المغربية. مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. مقتل 12 شخص في هجوم بسيارة مفخخة شمال غرب باكستان. باكستان وبنغلاديش توقعان اتفاقية لمكافحة تهريب المخدرات. انتهى الموجز، في أمان الله.

يا هلا ومرحبا وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. حلقة جديدة بطاقة إيجابية جديدة ونحقق فيها كالعادة سعادة لمجتمعنا إن شاء الله ولكم أجمعين. من طبعا مع ضيفتنا الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان.

0: كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية، ومعكم الإعداد والتقديم مريم القحطاني، الإخراج عبد المحسن هلسران. حياك الله تغريد.
1: هلا والله وسهلا،
0: نورتينا.
1: نور نورك.
0: والحين حنا في أيضا نبي نحقق مفهوم للسعادة جديد، أو مو مفهوم جديد، هو يمكن موجود بس نبي نتعرف عليه في حلول في تعاملاتنا، في أسلوب حياتنا، في طريقة اليوم إحنا نتكلم عن المجتمع، والمجتمع نتكلم بكل أفراده وأطيافه
1: وظروفه
0: وتقلباته ومشاكله، والله يبعد عنا وعنكم وعن المستمعين المشاكل. نجي عند أهم نقطة تكلمنا عنها كثيرا أنا وياك، اللي هي كيف نحقق الموازنة. احنا عندنا أسرة في الأخير، وعندنا حياتنا الشخصية، وعندنا متطلباتنا، وعندنا نفسنا، وعندنا أمور من الأشياء اللي يحققها الإنسان الاستقرار النفسي، بالإضافة إلى أنه يبحث عن الإنتاجية والعمل وتكوين الذات. نبي مدخل لهالموازنة، وخاصة هذا الموضوع معني بمقالة لك أنت كاتبتها ومهتمة في هذا الموضوع.
1: التوازن اللي حنا نتكلم عنه أو نبي نتكلم عنه اليوم في حلقتنا هذه، التوازن المطلوب بين العمل والعائلة. يعني كيف حنا نقدر نحقق هالمعادلة هذه اللي في وقتنا هذا أصبحت معادلة صعبة التحقيق
0: في وقتنا هذا،
1: في وقتنا الحالي.
0: أي.
1: ما هذا طبعا مع تغيرات الحياة اللي صارت لنا،
0: طبعا إيقاع هذا السريع.
1: أي. صارت تحقيق الموازنة بين العمل وبين العائلة صارت معادلة جدا صعبة، يعني صعب تحقيقها. واللي يقدر ما شاء الله هذا يعتبر
0: يعطينا سر حقه، يعطينا الخلطة حقه،
1: عنده قوة خارقة ما شاء الله.
0: أي.

0: إلى بيته في غدا يجمع الناس، يجمع أفراد الأسرة مع بعض.
1: كان حدهم سنتين، واللي يقعد أربعة إلى ثلاث شركات خاصة.
0: أي هذا يكون اللي يقعد إلى أربعة، هذا يكون وين يعني مرة متأخر، لكن يظل أنه عنده وقت الخاص مساء تجتمع الأسرة على الغدا، قيلولة.
1: إيه كنا الحين
0: الحين ما نعرف
1: نذكر هذه القيلولة، صارت تذكر بالخير.
0: المغرب، قهوة المغرب مع بعض، بعدين الـ الـ الـ الأب يطلع، الأم مع الأولاد. كانت في استراحات يجتمعون. كانت في جمعات بعد المغرب، كانت في جلسة عائلية. الآن ما عاد فيه.
1: أول كان على وصفك تحسين فيه هدوء، في قاع بطيء كذا جميل راكز.
0: اي ترى ما كان
1: الحين الحق لما تلحق،
0: كان في مشاكل وما كان مثالي، لكن كان ممكن تحقيق هذا التوازن بسهولة.
1: صح.
0: الحين اليوم وش اللي صار؟ اليوم العمل ما عاد هو بثمان ساعات، لا ثمان ساعات هذا العمل اللي
1: نظام العمل حاطينه والشركة حاطتها.
0: لكن عقب هذا الشيء، عقب الثمان ساعات ذي، عقب ما يطلع الواحد من الشغل الساعة خمسة أو ستة ينتهي اليوم حلو العملي، هل ينتهي العمل فعليا؟ لا. عندك واتسابات، عندك اجتماعات أونلاين، عندك يوم عمل ممتد يحرق الإنسان حرق.
1: بالضبط،
0: يحرق الإنسان بالضبط. حرق يعني لو يجي نكون صريحين، شوفي إحنا
1: لازم نكون
0: نناقش
1: صريحين.
0: أشياء في سبيل أننا في سبيل أننا نصل لنتيجة تكون فعالة أو إيجابية تحقق فائدة لأنفسنا إحنا وللمجتمع اللي إحنا نعيش فيه.
1: نعم.
0: ولإنتاجية أكثر، لكن إحنا صار عندنا كثير اللي هو الاحتراق الوظيفي، يوم عمل ممتد من الصباح، بعدين زحمة الشوارع، وانت في عز الزحمة ترى عندك اجتماع انت تكمله اونلاين،
1: ولا يدق عليك مديرك ولا زميلك ولا مدري مين.
0: ترجع البيت برضك عملك ممتد، سو كذا سو كذا سو كذا، الواتساب
1: ما جروبات العمل صراحة كرهنا شيء اسمه واتساب،
0: يعني درجة انه يجون عيالك يكلمونك، سواء انا ما اتكلم عن نساء ولا عن رجال، انا اتكلم عن الاثنين، لانه اصبح الان العمل يشمل الرجل والمرأة مو مثل اول. يجي طفلك او ابنك او بنتك يكلمك كذا بالإشارة ترد عليه، لأنك أنت معك اجتماع أو يعني شيء بالك مشغول، ما أنت بمعه ما تدري وش قال لك، فهل هذا حياة صحية؟
1: لا أبدا. أصلا حنا يعني معليش، أول شيء حنا نرجع نقول نضرب الأمثلة بأنفسنا نحن شخصيا، وكوننا أيضا جزء من هذا العمل، إحنا موظفين وعندنا عائلة، أكيد نبحث عن استقرارها واستقرارنا حنا النفسي، واللي تقولينه معاش ومشاهد وكل أحد حاسم فيه، يمكن نكشنا معليش، يمكن نحس يعني ترى حاسين فيكم وحاسين بأنفسنا وفيكم أيضا، ولذلك نطرح مثل هذا النوع من المواضيع. اليوم هذا الشيء إحنا عايشينه، إحنا للأمانة أنا أشعر وأنت تتكلمين أحس إن فعلا نحن أمام أزمة حقيقية
0: وضغط يعني هل هذا، خلينا نكون مرة صريحين،
1: واللي بنعرف والله وين المشكلة، في مين المشكلة،
0: خلينا نكون مرة صريحين مع بعض، هل الضغط العملي هذا يؤدي إلى إنتاجية أكبر إلى حد معين؟ هذا مثل اللي أنت تكونين فيك نوم ما نمتي زين، أوكي تجين تشربين كوب القهوة عشان يعطيك نشاط مؤقت، لكن بالتالي بالأخير أنت تعبانة.
1: أيوة من هذا
0: أنت تعبانة، هذا عطتك نشاط لمدة ساعتين ثلاثة، وهذا اللي يصير الإنسان يحرق عمره، يبي خاصة في ظل إيش؟ أنه الآن في نظام عقود.
1: أيوة.
0: في يعني أنت ما عندك شيء ثابت أنك تسند ظهرك عليه، لا إذا أنت ما سرت كذا جاء أحد أخذ مكانك،
1: وهذا اللي يضغط نفسيا.
0: فهنا توصل لمرحلة الاحتراق، لا أنت بقادر بعد، طبعا ما نقول بعد يوم يومين ولا شهر ولا شهرين، لا هذه تأخذ لها فترة زمنية قد تطول قليلا، لكن في النهاية تبدأ تقل الإنتاجية إلى أن تصبح الإنتاجية ما هي بذات قيمة.
1: أو تعطيها بدون روح، تعديها.

0: تعيشها بدون روح أو تصير آلة
1: ما تستمتع فيها آلة.
0: إحنا نقول خلينا نضرب مثل حياتنا الآن، قلنا كانت في سنوات مضت كان في ممكن نحقق التوازن، كانت فيه الآن إحنا رجالا ونساء، يعني خلينا نقول في الأسرة الأم والأب يشتغلون.
1: بس لازم نقول ملاحظة ولقطع كلامك تغريد عشان نكون إحنا عندنا يعني نطرح واقع حقيقي. ترى إحنا نتكلم الآن عن الأفراد العاملين ونتكلم عن جهة معنية بالتوظيف، ونتكلم أيضا عن القطاع مثلا اللي كان هو ريعي، هو يعني كان يرعانا، يعني إحنا كان الموظف يستند إلى عمل حكومي نظامه مختلف. فإشارتك اليوم للعقود، إحنا نتكلم اليوم أصبح الشخص أول كان ضامن راتبه، ضامن أقصى ما فيها إلى تقاعده يبقى زي، لكن ما كان في ضعف في الإنتاج.
0: شوفي
1: اليوم مع نظام العقود وش يقول لك؟ أبي كفاءتك وجودتك.
0: بالضبط. شوفي كل شيء ترى له ميزة وله يعني في إيجابيات وفي سلبيات.
1: نعم.
0: نظام العقود حلو، بس نظام العقود لازم يكون فيه ضبط إنه انتهت ساعات العمل ما في لا اجتماع أونلاين لا عشان أيوة. شوفي احنا لازم نتعامل مع الموضوع وشو احنا جينا للحلول قبل ما
1: اسفة احنا نبي نفند لانه
0: بس ما يخالف
1: على سياق حديثك،
0: ما يخالف احنا على سياق الحديث على قولك. نعم. لازم يكون فيه يعني يكون فيه ضابط بحيث انه هذا العمل جزء من كل اللي هي حياة اجتماعية، حياة أسرية، حياة صحية، حياة كذا لجودة حياة، جزء من جودة الحياة، وليس أنه كل شيء مبني على هذا
1: الأمر. إيه؟
0: يعني جزء من كل من منظومة متكاملة تؤدي إلى جودة حياة.
1: نعم. قبل تكملين بقية الحلول، وش كنت أنا اللي أبي أقوله؟ أبي أقول وين مشكلتنا؟
0: مشكلتنا في أنه ما عاد فيه يوم عمل ينتهي في وقت محدد،
1: وهذه مشكلة مين؟ مشكلة الموظف نفسه والموظفة، ولا مشكلة النظام بشكل عام؟
0: مشكلة
1: أو نتحتاج معالجة بين الاثنين؟
0: تحتاج ضبط. يعني حنا دائما دائما شوفي أي أشياء جديدة في المجتمع تظهر سلبياتها وإيجابياتها، بعدين تبدأ اللي هي تدارك هذه الأخطاء أو معالجتها، أو نشوف وش ظهر إيجابيات تعزز، مشاكل تحاول أن تعالج. فهذا الآن مفرزات هذه التحولات اللي حين نعيشها. احنا ليش نناقش هالأمور؟ عشان نعرف كيف نضبط هالمشاكل، نحلها، كيف نحقق، لأنه نظام العقود، نظام العمل هذا جدا، الأونلاين، الحاجات جدا جميلة وجدا راح ترتقي فينا وتزيد إنتاجيتنا، بس يبقى مثل ما قلنا أنها تكون جزء من منظومة جودة الحياة اللي تتضمن جودة حياة صحية، جودة حياة اجتماعية، جودة حياة نفسية.
1: نعم.
0: جودة حياة عملية،
1: وهذه كلها إيه؟ إذا تحققت كلها. تحققت أيضا النتائج الاقتصادية.
0: نجي شيء ثاني مريم.
1: وشو؟
0: نجي شيء ثاني. أنت هالحين خليني أضرب لك مثل مثلا بالمرأة العاملة اليوم وقبل مثلا عقد فات من الزمن أو أكثر بشوي. أول كانت طبعا نسبة الوظائف محدودة.
1: نعم، ومحصورة في مجالات معينة.
0: إما تخلص مدرسة، ما واحدة تكون في البيت يمديها ترتاح شوي عبل ما يجي رب الأسرة، تكون سوت غداها، عندها عاملة تساعدها، عندها تنتبه لأولادها. أنا أتكلم الآن عن المرأة.
1: نعم.
0: طيب بس كانت ما في شيء يساعدها إنها تكون امرأة عاملة وربة منزل في نفس الوقت. تجين اليوم كل شيء متوفر. عمرك يعني أذكر أنا
1: محور مرة مهم السيدات اللي يسمعوننا العاملة والأمهات.
0: أذكر أنا مثلا لما كنت ربة بيت وكنت أدرس في الجامعة وأطلع من الجامعة وأطبخ الأكل وأسوي ما كانت في أشياء تساعدني، لازم كل شيء. الآن تبين كبسة، تبين مرقوق، تبين مطازيس، تبين جريش، تبين كله سهل.
1: تقدرين تطلبين بعد
0: تطلبين تلقين حتى الخضار. يعني الحين بعض المحلات كذا مقطعين لك الخضار، مسوين لك الكشنة، مسوين لك المدري شو، انت بس اجدعي بذا القدر
1: وسهل. اي سهلة.
0: كل شيء سهل، كل شيء سهل. في اماكن انت عندك شغل او عندك تحطين اولادك فيها، في اصبحت الحياة اكثر سهولة، لكن بنفس الوقت السهل الممتنع.
1: أوه.
0: ليش؟
1: مهم.
0: لأنه إدارة الوقت.
1: الله عليك.
0: أنا ما أقدر
1: عليك.
0: أنا ما أقدر أكون أم وامرأة عاملة أو أب عامل طول اليوم أخلص من العمل الجسدي اللي يتطلب وجودي في المكتب أو في مكان العمل، وأرجع أكمله واتسابات أو أكمله اجتماعات زوم أو
1: يعني وأضيع تسرين. شفتي اللي في جزء فتحتي مرة محور مهم جدا اللي أنا شخصيا ولكل الأمهات والعاملات وأيضا حتى للشابات والسيدات اللي الآن تعمل وعندها متطلبات أسرة. وش رأيك نبي نتكلم أكثر في الموازنة وننكش شوية، بنتكلم كيف أنه ذكرتي نقطة مهمة مع هالتسهيلات ومع هالحلول في أزمة وقت تعاني منها
0: أزمة
1: المرأة
0: وقت.
1: نبي ننتقل لها
0: أزمة وقت وأزمة راحة
1: فنبي كلها نتكلم عنها بعد هالفاصل صغيرون فاصل صغير مستمعينا نرجع نكمل معك.
2: سعادة جارية.

0: هلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام في سعادة جارية. أستاذة تغريد، تكلمتي عن جزئية مرة مهمة قبل الفاصل هذا الصغير، أنه المرأة اليوم مع توفر المرأة، نتكلم عن المرأة العاملة، مع توفر الحلول موجودة، الابتكارات وكل شيء، لكن كل شيء سهل، تقدر هي تجد البدائل السهلة لتقلل من جهدها، سواء المطالبة هي فيه أو اللي هي تبي تقدمه لعائلتها ولنفسها، مع وجودها الحلول، مع وجودها التسهيلات، إلى أنها تواجه، ذكرتي أزمتين، أزمة وقت، يعني مشكلتها المرأة العاملة مع أزمة الوقت وأزمة الراحة.
1: صحيح. وعشان نكون منصفين، ترى هذه المشكلة، الأزمة، تشمل الرجل والمرأة، لأنه حتى الرجل يعاني في هذا الوقت، لكن الأزمة مضاعفة عند المرأة. ليش؟ لأنه المرأة
0: الأم بالذات،
1: الأم، المرأة هي الأم،
0: الأم
1: هي خلينا نقول إدارة العائلة هذه عند المرأة، فهي تعاني أكثر. لكن هذا لا يعني أن الرجل لا يعاني، لا، إحنا نتكلم عن معاناة يعاني منها المرأة والرجل.
0: إن شاء الله يكونون راضين علينا قاعدين، ما نخليهم يعني نحس فيهم.
1: فوش الحل هنا؟
0: إيه، هذا مهم.
1: إيه، أزمة وقت، أزمة راحة. وش أزمة الوقت؟ أزمة الوقت أني أنا ما عاد فيه وقت للعمل، وقت للراحة، وقت لخصوصية.
0: أيوة، مهم.
1: الخصوصية، يعني ترى مو بعد، ترى أنا مطالبة كأمرأة أو كرجل أنه والله عمل وعائلة، طب وين وقتي الخاص؟
0: بالضبط،
1: وين وقتي اللي أنا
0: نفسي أنا
1: خلاص أبي أحس أني ما عندي ولا شيء أسوي، فترة نص ساعة، ساعة، يوم، وين وقتي الخاص؟ صار عندنا ما في، صارت الأوقات كذا سايحة على بعض، كلها بالضبط. عمل، إما حضوري إما أونلاين، ما عاد في وقت خصوصية، ما عاد في وقت عائلة، ما عاد في وقت راحة، ما عاد في وقت
0: العلاقات الاجتماعية بشكل عام،
1: استمتاع بالحياة،
0: نعم،
1: ترفيه، ما عاد في وقت نرفه فيه عن أنفسنا حنا وعائلاتنا، ما،
0: نعم،
1: ما عاد في، صارت الحياة كلها عمل، من تصبحين وتفتحين عيونك بالصباح وانت تقولين تصلين على طول يلا العمل، إلى ما تنامين وانت تحضرين لوش عندك بكرة. هذه أزمة الوقت، ما في وقت مخصص لكذا، وقت مخصص كذا،
0: يعني
1: حتى الويك اند، حتى نهاية الأسبوع،
0: نعم،
1: ما عاد في، يعني نهاية الأسبوع لو ما كان فيها عمل عندك التزامات عائلية واجتماعية انت مطالبة فيها، فهذا إرهاق، إرهاق نفسي فظيع.
0: وانت خليتي عنها بحجة العمل، عزلتي نفسك اجتماعيا.
1: صحيح.
0: فقدت حميمية العائلة، فقدت تواصلهم.
1: بالضبط.
0: بعضهم تعزل نفسها بالمناسبة.
1: إيه، بس وشو بالنهاية؟ انت فقدتي اشياء ثانية،
0: فقدتي قيمة.
1: طيب، هذه ازمة الوقت، هذه وش تؤدي له؟ تؤدي الى عدم الراحة، ازمة في الراحة.
0: نعم.
1: انا مرهق جسديا، انا مرهق نفسيا، انا مرهق روحيا، حتى بدت هذه الاشياء تأثر على روحانياتنا.
0: نعم.
1: ما عندك وقت تقرين قرآن، ما عندك وقت تصلين، ما عندك وتصلين الفروض، لا، تصلين في الليل، تصلين مدري، يعني أخذت من من من
0: سكينتنا،
1: السكينة
0: الروحية،
1: من طمأنينتنا النفسية، من راحتنا النفسية، أخذت مننا أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: طيب، هل ممكن حلها؟ إيه، بسهولة.
0: أصلا من خلال طرح المشكلة تتضح آلية علاجها. يعني مشكلتنا حنا أننا دخلنا هذا المعترك، وهذا السعي المستمر، والسعي زين ومبارك وشيء جيد أنك اليوم تعمل وتعطي وتنتج، وهذا لا يقلل من قيمة العمل، لكن هنا وضح من حديثك تغريد أنه إشكاليتنا نحنا دخلنا،
1: إيه، وهذا حق،
0: ما نظم، ما كنا عارفين وش اللي لنا واللي علينا. إيه؟
1: لا، وهذا حق لكل إنسان، كل إنسان في هالدنيا، امرأة ولا رجل، يبي يحس بقيمته، يبي يحس بأنه إنسان فعال في هالمجتمع، قادر على العطاء، قادر أنه يسعى ويكون فيه عائد مادي يليق بالجهد اللي هو يبيه،
0: ويبحث عن رزقه. إيه؟ وسعي عن رزق.
1: بالضبط. يعني، فهذا شيء ترى كويس، وهذا شيء كلنا نسعى له. المشكلة وين؟ المشكلة مب بهذا الشيء، أو بالسعي ومحاولة أني أكون أنا متميز وإنسان معطاء وإنسان قادر على الإنتاج وقادر على العطاء وقادر على النجاح. المشكلة مثل ما قلنا في الوقت،
0: نعم.
1: إنه يكون لكل يعني حنا حتى شرعا إن لنفسك عليك حق ولبدنك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق.
0: يا سلام.
1: شفتي؟
0: يا سلام.
1: لما أعرف أنا وش لي حقوق وش علي واجبات وش العملي حقوق الحقوق اللي لازم أديها وش الواجبات اللي على عملي تجاهي وش الأسرتي لما أعرف وش الحقوق وش الواجبات
0: لا.
1: أقدر أسوي هذا التوازن. مثل ما قلنا هي مشكلة موجودة، هل حلها موجود؟ موجود وبسيط، لكن يحتاج إلى ضوابط،
0: وهذا مدخل الحل عشان نقفل عن جزئية المرأة وننتقل عند الحلول بشكل عام لكل العاملين واللي نتكلم عنهم أفراد المجتمع العاملين. يمكن قلت لك تحت الهواء لا زال عالق في بالي، لأنه إحنا أيضا عندنا شريحة، يمكن الجزء الأكبر نقول الأم العاملة عليها ضغط نفسي أكبر كونها زوجة وأم، فيمكن يكون عندها همها النفسي وأمومتها ومشاعر الأمومة والعاطفة، وأحيانا تأنيب الضمير بالتقصير لما تروح دوامها، تحس أنها فقدت يعني علاقتها أو يعني تحتاج أو يعني تنحرم شوي من علاقتها خاصة مع أطفالها في سنوات مبكرة، وهذه أيضا مسألة حساسة ويمكن بطول الوقت لو نتكلم عنها. أرجع أقول لفت انتباهي كتيب يعني بالصدفة وقعت عليه، تكلمت فيه كاتبة نمساوية نتكلم عن النمسا في أول البلدان التي حققت نسميها حقوق المرأة بشكل عالي عالي عالي على مستوى العالم، ومع ذلك تؤلف هذه المرأة اللي معطاة حقوق حقوقها كاملة بشكل يفوق أي دولة أخرى، ومع ذلك أصدرت هذا الكتاب. طبعا أشير له ليش أقوله، حتى الأخواتنا والبناتنا المقبلين على الزواج وهي عندها أيضا طموحاتها العملية أو حتى تحقيق مكاسبها الاجتماعية، طرحت السؤال الكبير تقول هل أنا حرة؟ وذكرت مثل ما ذكرت لي أستاذة تغريد أنه تقول ودي مختصر يعني الشيء اللي علق في مخي، تقول ودي إن كل تقول أنا ماني تقول أنا أترك تركته هو سؤال عريض، قالت أنا ودي بس كل بنت الكلام لكل امرأة هي تقرر، وهذا اللي أنت ذكرتي الآن أنه أنا اليوم لازم أعرف وش أبي. أنت قررين لما تكونين أم ولما تكونين زوجة ولما تكونين تبين تحققين مكاسبك الاجتماعية، هناك في يسمونها ساعة مفقودة أو وقت مفقود اللي هو نفسك. إذا أنت بتكون ناجح في أنك تكونين زوجة أو تكونين ناجحة في علاقتك العاطفية أو تكونين ناجحة في علاقتك كأمومة ولا وتبين تحققين كل مطالبك ومكاسبك، ترى في شيء انت ضيع الوقت، في شيء وقت بيكون مسروق
1: اللي هي اداره الوقت. بس نعم. هذا مريم مو بس المراه، احنا ما نبي نركز على المراه،
0: ما يخالف قفلها في هالجزئيه.
1: احنا نبي نتكلم عن الحياه بشكل عام مع العمل، كيف نحقق التوازن، لانه احنا ما نتكلم الان عن مراه فقط، احنا نتكلم المراه اختارت. شوفي عشان نكون مره منصفين،
0: هذه
1: اي المرأة اللي تختار إنها تعمل ترى
0: لما تتحمل
1: أنت اخترتي أنت اخترت، هذا اختيارك وهذا قرارك، تبين تشتغلين ما حد رادك عن الشغل، هذا قرارك أخذتي بكامل أهليتك بكامل إرادتك بكامل رحتي له باختيارك، لازم تعطين عملك حقه.
0: أكيد.
1: ما في شيء بيعذرك، لا تقولين أنا أم وأنا
0: مو برحمين أصلاً مو برحمين.
1: أنت اخترتي كوني على قد المسؤولية اللي تحملتيها.
0: نعم.
1: لا تهملين برضو في بيتك، هنا المعادلة الصعبة اللي نقول طب وش الحلول.
0: نعم.
1: الحلول أنه أنا اخترت، لا أنا مجتمعي الآن يحتاجني أني أنا أعمل وبجد وبإخلاص، وطني يحتاجني، مجتمعي يحتاجني نساء ورجالا. طيب
0: صحيح.
1: إننا نبني هالوطن، إننا إحنا عايشين في نعمة نعمة نعمة نعمة، ترى كثير يغبطوننا عليها وكثير يحسدوننا عليها.
0: نعم.
1: طيب هالنعمة اللي إحنا عايشين فيها إحنا مطالبين بالحفاظ عليها، الحفاظ عليها ما يجي وإحنا قاعدين في بيوتنا، يجي وإحنا نطلع من بيوتنا نروح ننهض بهالوطن يعني ونكون قد المسؤولية والثقة اللي منحنا.
0: نعم.
1: من ولاة أمرنا.
0: نعم.
1: أننا نكون قد هالمسؤولية، لكن اللي نحتاجه لحل هذه المشكلة
0: تنظيم الوقت أولاً
1: ولخلق التوازن.
0: نعم.
1: أنظمة عمل تراعي مثل ما قلناها وأرجع عيدها للمرة المليون جودة الحياة التكاملية، كصحة نفسية، صحة جسدية، صحة روحية، صحة عملية، صحة اجتماعية، إنه أكون جزء من كل، بس مو الكل يتركز في العمل وما باقي يكون شيء ثانوي، لا كلها أشياء أساسية. ليه وش هذا بعدين وش ياخذنا له؟ ياخذنا إلى جودة حياة تؤدي إلى الإنتاجية المطلوبة في العمل، وتؤدي إلى صحة نفسية، صحة بدنية وإيجابية وإنتاجية،
0: تحقيق الصحة العامة المطلوبة
1: كل المجالات.
0: يا سلام، يعني يعني أول مدخل، وأنا أحط نفسي كذا أتخيل أمام الحلول، وهي فعلا هي المشكلة الكبرى، أني أنا أولا لازم أعرف وأعطي كل ذي حق حقه كما ذكرتي، وأني ما أخلي الأمور داخلة في بعضها، سواء الرجل العامل أو المرأة العاملة. أنه اليوم لازم أعرف وش أبي، وش اللي لي واللي علي، وش اللي أسرتي، وش اللي مو بالعملي، وش أبي مني، وكل أعطيه حقه مع كفاءة الوقت هذه اللي أنا بحققها. أيضا في شيء نشير له، هل وهنا يمكن طرحتي في مقالتك، اليوم أنا في شيء أنا ما اخترته، يعني في أشياء تفرض دائما، مثل ما قلنا نظام عمل معين، كل مؤسسة أو نظام عمل يطالب الموظف بشيء، لكن أيضا في المقابل هل نظام العمل يحقق هذا المردود النفسي بآلية عمل مرنة، يعني كأنه علاقة أنه نظام العمل له دور في أنه يحقق هذه الموازنة المرنة لهذا الموظف والموظفة؟
1: أكيد لازم يكون له دور، لازم يكون فيه آليات ضبط، لازم يكون فيه ربط بين الجهات المختلفة. مو أنا والله أبي إنتاجية في العمل، لازم يكون فيه ربط بين الأشياء برضو اللي تحقق الصحة النفسية، الصحة الجسدية، لازم يكون فيه ربط بين كل هالمؤسسات هذه عشان جودة حياة تليق.
0: يا سلام، وبعدين لنا في برنامج جودة الحياة كلام، دهمنا الوقت أمام دقيقتين وعند الحلول، قلتي الوقت وقلتي أيضا نظام العلاقة اللي ممكن تكون يعني بالشراكة مع نظام العمل نفسه، إنه يحقق وحتى أي جهة عمل، إذا تبي إنتاجية كويسة حقق لموظفك بيئة صحية وجاذبة وتحقق إنتاجية أعلى مع راحة نفسية بدون احتراق وظيفي، لأنه إذا موظفك وصل احتراق وظيفي
1: خلاص
0: فأعرف أن عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة، مو بس هو المشكلة عليه، يمكن هو نظم وقته، بس البيئة للأسف يعني تقتل هذه الهمة وتقتل هذا الشغف. أيضا إيش ممكن نقاط الختامية للحلول؟
1: أنه بس أنه إحنا ننتبه أنه نعطي كل ذي حق حقه، تكون في أنظمة تراعي الجوانب كلها، الاجتماعية، النفسية، الجسدية، العملية، الانتاجية، راحة الموظف، مراعاة الأبناء بشكل أساسي، الأسرة بشكل أساسي، لأن الأسرة هي النواة، هي البذرة، إذا صلحت وصلحت أمور الأسرة الداخلية وساعدنا من الأطراف الأشياء الأخرى اللي برا، ساعدنا هالأسرة أنها تنمو بشكل سليم، كل ما بعدها أصبح سليم.
0: ونرجع عند نقطة البداية والسؤال والعنوان العريض، الموازنة، موازنة الوقت والشغل، موازنة العمل، موازنة استقرارك النفسي تبدأ منك أنت أولا أيها الفرد.
1: صحيح.
0: الموظف، الموظفة، الشخص هذا اللي قاعد يعمل واللي عنده حياته بشكل عام أو تجارته أو شغله، المهم أنه عنده أعمال، هي تبدأ بالموازنة الحقيقية بين إعطاء كل ذي حق حقه.
1: صح.
0: وقتك، أسرتك، بعضهم للأسف يعني يعطي الشغل ينسى نفسه فينسى على حساب أسرته، والعكس كذلك، ممكن يعطي أسرته ويعطي عمله على حساب نفسه، إذن الموازنة مرتبطة. تغريد دائما الوقت معك مثل اللي عرفتي، مثل النهر الجاري الجميل.
1: الله يسعدك.
0: الله يسعدك، ودائما طاقتك إيجابية وسعيدة. خلصنا عبد المحسن، وصلنا الختام. مستمعي الكرام، وقت مر سريع، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا وحققنا الغاية المنشودة من هذا البرنامج، أن بإذن الله ننقل هذه الإيجابية وهذه الحلول لمجتمع صحي ومستقر بإذن الله. شكرا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول صراحة مني لكم مستمعي الكرام، طيب استماعكم، أنا مقدمة البرنامج، ومن الإعداد أيضا مريم القحطاني. الشكر للمبدع عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة جديدة في أمان الله. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا. ولكن

0: كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصاً بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: ونخ نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادم، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث. وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيلا بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير، في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم، تحية عطيرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة نناقش معكم كتابا مترجما بعنوان الاستشراف الاستراتيجي، كيف نتعلم من المستقبل، للمؤلفة

0: باتريشا لوسيج. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلاً وسهلاً.
0: كالعادة نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب يتكلم عن الاستشراف الاستراتيجي، وبعضهم أسمى بالتطلع إلى المستقبل، وكان هناك عنواناً فرعياً بعنوان كيف نتعلم من المستقبل. بدأ مؤلف الكتاب بتعريف الاستشراف المستقبل، وتحدث متى نتجنب استشراف المستقبل، ودعا إلى ذلك في أحوال معينة خصوصا على مستوى المنظمات، وتحدث بعد ذلك عن أدوات الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، وذكر عدد من الأدوات، وتطرق إلى أنجيلا ميركل لأنها في رحلة حياتها شهدت هذه المراحل، وهي مراحل الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، حتى أنه أسماها بنداء المغامرة لأنها انخرطت في شبابها في حركة الشباب الألمانية، وتجلت المهارات القيادية فيها عندما أصبحت الأمين العام لحملة الحشد والدعاية الخاصة بالحركة. وذكر رموز الاستشراف المستقبل وأسماها بالثعالب والقنافذ والنسور، حتى أنه استشهد بقول شاعر من القرن السابع قبل الميلاد اسمه أرخيلوكاس قال: الثعلب يعرف الكثير، أما القنفذ فيعرف شيئا واحدا عميقا. ودرس حالة لإحدى المطاعم في إنجلترا في هذا الشأن، ثم تطرق إلى السفر إلى المستقبل، ويعني هناك أدوات في هذه الرحلة السفر إلى المستقبل كالبصيرة والخيارات والأدوات والقيم الكامنة وثقافة المؤسسة وتاريخها المعلن، وطرح حتى عدة أسئلة في هذا الشأن، وأفرد رسما جميلا إلى السفر إلى المستقبل، وحتى أنه استشهد بمقولة شهيرة يقول: يصنع المستقبل من يستعد له اليوم. ثم تحدث عن الإعداد للمستقبل والأدوات أو إجراء التحليلات في هذا المجال، ومن ثم رسم الخريطة، وتطرق بعد ذلك إلى الفوضى وتحدث عنها وعن تعريفها، وذكر مثالا وتطبيقا في إدارة الفوضى، وثم تكلم عن العملة المشفرة، وتحدث عن حالة درسها دراسة عميقة وهي بعنوان: كيف تكتشف مؤسسات تكنولوجيا المعلومات العالمية قيمة العملاء. هذا باختصار شديد عما تطرق إليه هذا الكتاب القيم.
0: جميل. يعني محور المهم هو متى نتجنب استشراف المستقبل، ولكن كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما الذي نعني بكلمة استشراف المستقبل ابتداء؟
1: والله يا سيدي، يعني بعض الناس يظن استشراف المستقبل مرادف لقراءة الكف مثلا أو قراءة الطالع كما يقال، وهذا غير صحيح، بل أن الاستشراف يعتبر أداة للتخطيط الاستراتيجي والتفكير في المستقبل. لماذا؟ لضمان استدامة المنظمات وتمكينها من مواجهة المخاطر واقتناص الفرص التي قد تسنح لها. وحتى أن بعض الخبراء كما قلت يعني يطلق على الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل مصطلح التطلع إلى المستقبل، ويعتبرونه تفكيرا محوره استكشاف المستقبل وأيضا محاولة استيعاب معطياته. فهنا لا نقصر التطلع إلى المستقبل أو الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل يعني على المنظمات أيا كانت هذه المنظمة، ولكن يجب أن يستخدمه كل الناس في حياتهم اليومية عند التخطيط لمستقبلهم والاستعداد له. وقال المؤلف هنا أو قالت المؤلفة أن شراء سلعة يعتبر من أبسط الأمثلة على تخطيط الأفراد لمستقبلهم والاستعداد له. فيقول: عندما تفكر بشراء هدية مثلا لصديق من أصدقائك، فإنك تفكر بماذا سيروق لصديقك وماذا يعجبه، وبناء على ذلك ستتخذ قرار الشراء، وسوف تفكر بعد ذلك من أين تشتري الهدية ومن أين توفر المال اللازم لذلك. وقالت: كل هذا يحتاج إلى تخطيط حتى تصل إلى المتجر وتقوم بعملية الشراء. حتى تتخذ أحسن القرارات يجب أن تفكر ماليا وتجمع المعلومات وتحللها وتجد الروابط التي مشتركة. يعني مثلا تقول المؤلفة هنا يعني كان تربط بين ولع أحد أقاربك بالقراءة وكثرة تنقله بالقطار، مما يجعلك تستنتج أنه يحتاج إلى تطبيق يعينه على القراءة الإلكترونية مثلا. ويجب أن تدبر المال اللازم لشراء هذا التطبيق وتبحث عن البائع المناسب، وقد تفاضل بين الشراء الإلكتروني وبين الشراء التقليدي ثم تشتري التطبيق المناسب وتهديه إلى قريبك، وقالت أو تهديه إلى صديقك. وقالت أن كل هذه العمليات للتفكير فيما سيكون، وأنت هنا تضع البدائل والسيناريوهات المناسبة، قالت كل هذه تعتبر استبصار استراتيجي للمستقبل ولكن بشكل مبسط للغاية.
0: إذن المعنى أشمل من ذلك التخطيط الذي تقوم به الشركات والمنظمات أو الحكومات، يعني المعنى بسيط في حياتنا اليومية، مثلا أريد اقتناء جهاز فأنا أستشرف ما الذي سيخدمني به في 10 سنوات القادمة، التوسع عندي في المنزل أو في عدد أفراد الأسرة، فبالتالي أضع تصور ولو كان بسيطا.
1: تخيل يا عزيزي، ذكرت هنا تاريخ على هذا السياق، تاريخ لشركة موتوريلا، وقالت أنها بدأت بتصنيع أجهزة الراديو الخاصة بالسيارات في عام 1947، وأنتجت الشركة أول دفعة أجهزة من التلفاز، واستمرت في إنتاج الأجهزة حتى عام 74، وهذا العام باعت فيه الشركة مصنع التلفزيون. لكن ربع القرن الذي يفصل بين البدء بإنتاج أجهزة التلفزيون وبين بيع هذه الشركة يدل على أن اتخاذ قرار البيع، بيع شركة موتوريلا، لم يكن متسرعا أو وليد اللحظة، ولكن جاء نتيجة دراسة أخذت بالاعتبار بما يشهده سوق التلفزيون والراديو من تغيرات، فضلا عن تقدير حجم استثماراتها في قطاع الأجهزة الإلكترونية مقابل ما سوف تحققه من مكاسب. فقالت أن الافتراض المبدئي هو أن الشركة أو المؤسسة أو موتوريلا اتخذت قرارها بناء على رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه النجاح المستقبلي. قد يبدو هذا الأمر عندما نقرأه من ظاهره مغامرة غير محسوبة، ولكن المؤسسة قبل ذلك قامت بالبحث ودراسة ما هي مقدمة عليه وما تخطط لتحقيقه من نجاحات. فهذا عينة من عينات الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل التي قامت بها شركة موتوريلا.
0: طيب، سنتحدث عن سؤال أو محور متى نتجنب استشراف المستقبل، ويبدو أنه فعلا ليس بالضرورة أننا دائما ما نقوم بهذه الخطوة، ولكن بعد فاصل قصير.

0: نحييكم من جديد مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الاستشراف الاستراتيجي كيف نتعلم من المستقبل لباتريشا لوستيج. كنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الجزئية الحساسة في استشراف المستقبل ومتى نتجنب هذه الخطوة.
1: ذكرت المؤلفة 5 حالات يجب فيها عدم استخدام الاستشراف الاستراتيجي. أولها عدم قدرة المنظمة على التعامل مع نتائج الاستشراف وتوظيف معطياته، فالاستشراف الاستراتيجي يقتضي التنفيذ. الحالة الثانية هو صعوبة تحديد ذوي المصالح والمستفيدين، أي لا تجد هناك تحديد لقاعدة العملاء أو دائرة العملاء لديك أيا كان هذا العميل. الحالة الثالثة قالت هو غياب القدرة القيادية على دعم الاستراتيجية وتفعيل التغيرات المنبثقة عن الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. الحالة الرابعة قالت عدم توافر الوقت والعنصر البشري اللازمين لتنفيذ خطط الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. أما الحالة الأخيرة فقالت فهو عدم وضوح الأهداف التي تريد تحقيقها، مما يزيد من صعوبة طرح التساؤلات المطلوبة لتشكيل الرؤى ووضع الخطط. هنا 5 حالات يجب أن نتجنب فيها استشراف المستقبل. في هذا السياق أوردت مقولة شهيرة لألبرت أينشتاين، يعني عندما نبصر أو نتخيل خرائط المستقبل، يقول البصيرة نعمة إلهية، أما التفكير فهو خادم مطيع، لكننا نعيش في عالم يقدر الخدمة أكثر من النعم. فهذه يعني ربما تنطبق أو تقترب بشكل ولا آخر من استشراف المستقبل.
0: وما أسوأ من يعني ما يحصل من استدامة النعمة أو عدم الإحساس بقيمتها. طيب، ما الأدوات التي نستخدمها في استشراف المستقبل واستشراف الاستراتيجي تحديدا؟
1: ذكرت المؤلفة هنا في الأداة الأولى هو تتبع رحلة العمر، وقالت يجب أن يتتبع الإنسان رحلة عمره من خلال رسم بياني يوضح مواطن القوة ونقاط الضعف، أو ما يسمى بنقاط النجاح ونقاط الفشل، فضلا عن تحديد ما اختاره وما تم فرضه عليه أمرا في غاية الأهمية. وقالت هذا يجعله مساهما في أن يتذكر ما اتخذ من قرارات وكيف كان مصيرها. قالت مثل هذا التدريب يساعد على فهم طرق تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط، وأنها تضعه على أول الطريق لفهم شخصيته، وبالتالي يفعل الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. تقول في هذا الشأن، يعني ارسم خطا بيانيا يعكس مراحل النجاح والخسارة في حياتك، بحيث تعبر أول نقاط هذا الخط عن لحظة مولدك، تلي بعد ذلك قرارات اتخذتها بإرادتك، عبر عنها بشكل مثلث، وعبر عما يحدث لك من أمور خارجة عن إرادتك بشكل نجمة، أي أنك سوف تضع نجمة في بداية الرسم البياني لأنك لم تختر مولدك. وقالت يعني هذا ليس في هذا الرسم صواب أو خطأ، ولكن بعد أن تنتهي من التشكيل البياني انظر إلى هذا الخط الذي رسمته وتأمل مسار حياتك عبر طرح أسئلة، منها متى استخدمت الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل؟ ما نتيجة الاستشراف الاستراتيجي في رأيك؟ ما الذي تراه مصدر للفخر في حياتك؟ ما أهم درس تعلمته في حياتك؟ متى كنت تشعر بأنك في قمة النشاط والحماس؟ أي الأحداث كانت مؤثرة عليك في حياتك ولماذا؟ ما القيم التي ساهمت بشكل أساسي في تشكيل رحلة عمرك؟ كيف أثرت الأحداث في تكوين قيمك؟ ما أهم طرق التعلم في حياتك؟ كيف تغير سلوكك بمرور الوقت؟ هل كنت إيجابيا أم سلبيا في مسيرة حياتك؟ ما الذي تعلمته وعرفته عن نفسك؟ فهذا باختصار الأداة الأولى. الأداة الثانية اسمتها برحلة البطل، ورحلة البطل معناها هي أداة للتأمل والتفكر، تساعدنا على الخروج من دائرة الذات وتعرف إلى أين وصلنا وإلى أين نمضي. وقالت بأن القادة والمديرون يمضون وقتا طويلا في التأمل، وهم يقيمون رحلتهم ويحاولون أن يصححون مسارهم، وهذا المبدأ لا ينطبق فقط على الإنسان بل حتى ينطبق على المنظمات. فمن آليات استشراف المستقبل أن يكرس الإنسان وقتا من حياته للتأمل وفهم ذاته. وقالت لأن التأمل يمكننا من تحقيق الوعي بالذات، كما أنه يساعد على تطوير المهارات القيادية لدى الإنسان. ورحلة البطل وضعت لها مراحل، يعني اسمت أولها مثلا نداء المغامرة، رفض النداء، الدعم الخارجي، عبور المانع الأول، بطن الحوت، طريق المحن، مقابلة القوة الفائقة، القوة السلبية، التصالح مع الذات، التسامي وبلوغ المجد، الهروب إلى الأمام. فكل هذه مراحل، أدوات أو مراحل رحلة البطل كما اسمتها المؤلفة.
0: نعم. في مصطلح الفوضى، هل قصدت الكاتبة تلك الحالة والتي هي ضد الاستشراف، الفوضى الخلاقة؟ لأن البعض يتحدث على أنه حتى مع الفوضى أحيانا تسلم من نتائج سلبية للاستشراف.
1: هي استشهدت بتعريف للفيلسوف المشهور راسل في الفوضى، يقول الفوضى بأنها مجموعة المشكلات المتشابكة والمعقدة بشكل يجعلها تبدو غير قابلة للحل. ولذلك بعض الخبراء يعتبرها من الحالات المزمنة والمركبة التي شبهوها بالأمراض الخبيثة. ولكن المؤلفة تخالف راسل في هذا التعريف وتقول بأن الفوضى مجموعة من المشكلات والمعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف، وذلك في أي سياق؟ في سياق استشراف المستقبل. فتقول بأن الفوضى تسد الطريق الذي نسلكه باتجاه المستقبل وتعرقل المسيرة وقد تبطئ الحركة. وقالت أنها تعتمد في تأثيرها على مزيج المشكلات التي تكونها وتركيبة كل مشكلة وكيفية التفاعل بين المشكلات إن وجد، وهل يمكن التخلص منها كل واحدة على حدة. وهذا كله لا يعني أنك تستطيع التخلص تماما من الفوضى، ولكنك تستطيع إدارتها. وقالت يعني أن التخلص من الفوضى يؤدي إلى مزيد من الأزمات، وقالت بأن المشكلات لا تنفصل عن الفوضى مهما كانت طبيعتها، فإن المشكلات يعني تبقى جزءا لا يتجزأ من منظومة يعني مشاعة

0: ماذا فعلتم لتحقيق نتائج إيجابية؟ واسمته بالتفكير التباعدي، أي أنك تتخيل ما سيكون عليه في المستقبل حتى تستطيع أن تدير الحاضر الذي تود أن يصنع المستقبل. وكيف رتبت أفكارك؟ ماذا يجب إحرازه لتصل إلى المستقبل المنشود؟ واختبر التحديات وحدد الإجراءات الملازمة والمناسبة قبل أن تبدأ بتنفيذ الخطط حتى تتحاشى الوقوع في الأزمات. وقالت في النهاية ماذا تعلمت من الفوضى. هذا باختصار في حديثي عن الفوضى.
1: نعم، وحتى أولئك الذين يعني يضعون سواء خطط حاضرة أو استشراف المستقبل يضعون هامش للفوضى المتوقعة، فلا يمكن أن يكون هناك شيء كامل يعني طوال الوقت، متوقع أن يكون هناك خطورة أو أحيانا نسبة خطأ واردة أو فوضى تجتاح الحالة.
0: ويضعون أكثر من خطة، ليس بالضرورة أن يضعون خطة واحدة، هناك خطة ألف وخطة باء وخطة جيم. وكذلك لا ننسى أن هناك عدة وسائل للتعامل مع الواقع. من الخطأ أن تتعامل مع الواقع بحدية، إما أن تكون أو لا تكون. وكذلك الهدف يجب أن يكون قابلا للقياس، أي ليس بالضرورة أن يتحقق 100%، إن تحقق منه 50%، 60%، 70%، بل أن القابلية للقياس هو صفة أو سمة من سمات الهدف الجيد. فهذا كله يدخل في موضوع إدارة الفوضى. أما أن تأتي الفوضى أو المشكلة وتقضي تماما وتنسف الخطة، فهذا ليس بالتخطيط الناجح.
1: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب مترجم بعنوان الاستشراف الاستراتيجي، كيف نتعلم من المستقبل، لمؤلفته باتريشا لوستيج. شكرا لضيفنا ولكم، وبإذن الله في الأسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء. كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: فرصة.
7: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائماً ذلك الخوف الصامت. ماذا لو كنت أنا الأقل؟ الأبطأ، الأقل ذكاءً، والأضعف حضوراً. ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولاً؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالى ولا يطرح الناس اللي ما تهتم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً أن الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة.

0: الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين. لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأ غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير لأنه لا يصرخ، بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوم ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه. حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة؟ أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك، وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف هو بداية قوتي القادمة. وأنت ما دمت تحاول، ما دمت تتعلم، ما دمت تنهض بعد كل سقوط، فأنت لست ضعيفا، أنت فقط في طريقك لتصبح أقوى. فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لين ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي

0: اجتماعي وحتى قانوني ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان.

نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
10: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك،
3: صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
11: كنوز الحرمين.
12: حين ننظر إلى الحرمين الشريفين اليوم لا نرى مكانا ثابتا في الزمن، بل مشهدا حيا يتحرك باستمرار، عمران يتوسع وخدمات تتطور ومساحات تعاد صياغتها بعناية فائقة في محاولة دائمة للتوفيق بين قدسية المكان ومتطلبات الملايين الذين يقصدونه كل عام. مشاريع الحرمين لم تكن يوما مجرد توسعة عمرانية، بل كانت انعكاسا لرؤية ترى في خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية تاريخية تتجدد مع كل جيل. منذ اللحظة التي تطأ فيها قدم الزائر أرض مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تبدأ رحلة من التنظيم والدقة. خلف هذا الانسياب الظاهر تقف منظومة متكاملة من المشاريع التي صممت لتخفيف الزحام ورفع الطاقة الاستيعابية وضمان تجربة أكثر أمانا وطمأنينة. هذه المشاريع لم تأتي دفعة واحدة، بل جاءت على مراحل مدروسة تراعي خصوصية المكان وتحفظ روحه. في المسجد الحرام تبدو التوسعات وكأنها امتداد طبيعي للتاريخ، ساحات أعيد تنظيمها وممرات أوسع للطواف والسعي، وأنظمة تكييف وتظليل حديثة تعمل بصمت لتوفير الراحة في أشد أوقات الزحام. ومع كل إضافة عمرانية كان هناك حرص واضح على ألا تطغى الحداثة على هوية المكان، بل أن تكون في خدمته وتحت مظلته. أما في المسجد النبوي فقد اتخذت المشاريع بعدا مختلفا يوازن بين السكينة والاتساع. المظلات العملاقة في الساحات على سبيل المثال لم تكن مجرد حلول هندسية للحرارة، بل أصبحت معلما بصريا مميزا يضفي على المكان جمالا وروحا خاصة، ويمنح الزائر شعورا بالطمأنينة والرحابة في آن واحد. ولأن الحشود هي التحدي الأكبر في الحرمين، جاءت مشاريع إدارة الحشود لتلعب دورا محوريا، أنظمة ذكية لمراقبة التدفق البشري، مسارات مخصصة للدخول والخروج، وتوزيع مدروس للخدمات، كلها عناصر تعمل معا لضمان انسيابية الحركة وتقليل المخاطر في مواسم الحج والعمرة. تتحول هذه المنظومة إلى قلب نابض يدير ملايين الزوار بدقة لافتة دون أن يشعروا بتعقيد ما يجري خلف الكواليس. ولم تقتصر المشاريع على داخل الحرمين وساحاتهما، بل امتدت إلى محيطهما القريب والبعيد. مشاريع النقل وشبكات الحافلات الحديثة أعادت رسم خريطة التنقل بين المشاعر المقدسة والمدن الرئيسة. الهدف كان واضحاً، وهو تقليل زمن الرحلة وتخفيف الضغط على الطرق وجعل الوصول إلى الحرم تجربة أكثر هدوءاً وتنظيماً. التقنية كان لها حضور متزايد في مشاريع الحرمين، من التطبيقات الذكية التي تساعد الزائر على التنقل ومعرفة أوقات الذروة، إلى الأنظمة الرقمية التي تنظم التصاريح والخدمات. أصبحت التكنولوجيا أداة داعمة للتجربة الروحية لا بديلا عنها. هذا التوازن بين التقنية والروح كان أحد أبرز ملامح التطور الحديث. وراء كل هذه المشاريع تقف كوادر بشرية تعمل على مدار الساعة، مهندسون، مخططون، رجال أمن ومسعفون، جميعهم يشتركون في هدف واحد، أن يؤدي الزائر نسكه بطمأنينة. هذه الجهود البشرية إلى جانب المشاريع العملاقة تشكل معا الصورة الكاملة لخدمة الحرمين في عصرنا الحديث. ومع دخول رؤية السعودية 2030 حيز التنفيذ، اكتسبت مشاريع الحرمين بعدا استراتيجيا أوسع. لم تعد التنمية محصورة في التوسعة فقط، بل شملت تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل والاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من الزوار في المستقبل دون التفريط في قدسية المكان أو هويته. اليوم حين يقف الزائر في صحن الطواف أو في ساحة المسجد النبوي قد لا يلتفت إلى كل هذه التفاصيل، لكنه يشعر بها، يشعر بأن الحركة أكثر سلاسة، وأن المساحات أوسع، وأن الخدمات أقرب. وهذا هو جوهر هذه المشاريع، أن تعمل في صمت لتمنح الزائر فرصة التركيز على عبادته دون عناء أو تشويش. هكذا تتجلى مشاريع الحرمين كحكاية مستمرة من العناية والتطوير، حكاية لا تروى بالأرقام فقط بل بالتجربة التي يعيشها الملايين. ومع كل موسم تتجدد هذه الحكاية، مؤكدة أن خدمة الحرمين ليست مشروعا ينتهي، بل مسيرة تتواصل يقودها إيمان عميق بأن هذا الشرف العظيم يستحق أعلى درجات الإتقان.
11: كنوز الحرمين.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
13: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
14: الله الله الله،
13: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
15: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
16: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
17: المستشار يأتيكم من

0: إلى الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر

القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مساء الخير والسعادة، حياكم من جديد أصدقائنا عبر موجاتكم إذاعة رياض. المساء عليكم ونقول لكم هلا وسهلا في عز النهار.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وعبر في إذاعة رياض. رحب بكل من يسمعنا وين ما كانت وجهتكم طالع مستاذن في الزحمة. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، من أنا إبراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي من التقديم ومن الإخراج مهند اللويمي. يا هلا وسهلا فيكم.
0: على مدار ساعتين
1: نقول، على مدى ساعتين ولا على مدار، ولا احنا معاكم اصلا
0: اللي ودك اصلا.
1: انت وش ودك؟
0: انت ايش تبي؟
1: انا بسلامتك طال عمرك، ونرحب بالمستمعين نقول يا هلا والله فيكم، خليكم على السمع.

0: قريبين وعلى 011-40-5-3 متواصلين.
1: تم. طبعا نبدا معكم بدايه الاسبوع في عز النهار، واكيد قضيتوا ويكند ما من كان هذا الويكند. نتفق انه مر مرور الكرام، يعني مرور الكرام اللي مره مستعجلين وراهم شيء ما عندهم وقت لاي شيء. فان شاء الله المهم انه انبسطوا، جددتوا الطاقه والنشاط وبديتوا يومكم من صباحات الاحد الجميله. واكيد انه عز النهار معناته استراحه نهايه العمل وممكن بداية عمل، زي ما قلنا دائما في ناس يبدون شفتات مسائية، فبيعتبر هذا الوقت وقت الانطلاقة. فللجميع أكيد نقول لهم عز النهار يا جماعة، كل الموجودين إيش ما كانت بداية يومهم أو نهاية يومهم، ونحب إن احنا نسمع منهم دائما في فقرات برنامجنا على مدار الساعتين. عندنا كذا فقرة حنبدأ فيها، أهمها وأولها فقرة مشوارك على وين يلي طالع في القايلة.
0: ودي كذا ادخل دغري في الموضوع عشان الناس تستعد يا غاده في الموضوع، ايش رايكم؟ ولا نبدا في اول فقره، وين مشواركم؟ طيب خلونا نبدا معكم، وين مشوارك؟ وين رايح؟ وين رايحه؟ وين جاي؟ وين جايه؟ خليكم في اولى فقراتنا، وبعدين نتكلم عن موقف صلع يومك او زعلك. احنا معاكم على 011-40-5-3، وخلونا ناخذ اول فاصل غنائي.

0: ومن جديد حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم في عز النهار عبر اثير اذاعه الرياض. ونذكركم بارقام التواصل، وعندنا ايضا هاشتاج عشان ما تقولون انتم مقصرين يا جماعه. اصدقائنا المتابعين معنا على منصه الاكس في البث المباشر عبر حساب اذاعه الرياض، عندنا هاشتاج عز النهار موجود، تم التغريد عبر المنصه اكس في بتقول اكس في تويتر ايش دعوه. ورح فيكم، خليكم على السمع قريبين، وعلى 011-40-53 متواصلين. معنا اتصال، من معنا سلمان.
1: حياك الله. هلا والله.
0: هلا وسهلا بسلمان، شلونك حبيبي؟
1: هلا وسهلا وخير بشر.
0: حياك الله، يسلمك ويعافيك.
2: نين تكلمنا سلمان؟
1: من القصيم.
2: من القصيم، حيا الله أهل القصيم.
0: تحديدا
1: تحديدا دير عنكيس
0: قبل. في مقطع منتشر، في مقطع منتشر لواحد من الزملاء الإعلاميين، كان في اتصال من القصيم، قال لها من وين تكلمينا؟ قالت من القصيم. قال تحديدا قالت أبها.
2: اي والله غيرت رايها ولا
0: ما ادري ايش كان بال، ما ادري ايش. اي والله مره مقطع، يعني لا حد يبحث عنها، بس
2: لا حد يسويها فينا. اوكي
0: طيب، اي لا خلاص.
2: وين سلمان،
0: وين البدايه ولا وين يا سلمان؟
1: البدايه. الله
0: ما شاء الله،
1: على مسوي الرقايل هذه
2: الطويله. شو مطلعك هالقوايل يا سلمان؟
1: والله مواعيد، يعني
2: مواعيد
1: تقريبا.
2: الله يعطيك العافيه.
1: الله
2: يعافيك
1: ويسلمكم.
2: وش نوحك؟
1: شلون؟
2: اقول شلون الاجواء في القصيم؟
1: والله الحين شمس صلخ حر
2: بالله. وين اللي قالوا بتجينا موجه بارده؟ ما شفنا، شفتوا شيء بارد؟
1: والله ما شفنا شيء، لكن نجيب الله مطر، يعني هذا في موارد خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب باذن تعالى. طيب يا سلمان، حاب تشارك بكلمه؟
1: كلمه في ايش؟ انا والله ترى ما ادري
2: يعني كلمه ولا تجبر خاطر. احنا فقره مشوارك على وين رايح وين جاي، ولو عندك كلمه حاب تقولها نقدر نسمعها منك.
1: والله ما في شيء محدد صراحه، غير اني انا تقريبا كل اسبوع اطلع الموعد هذا واجي اشغلكم دائما بالموقع.
2: كيف كان الويكند؟
1: ولا نت ولا شيء صراحة، من حد أسمعك صراحة.
2: من حد؟ ركز إبراهيم، يقول من حد.
0: أيوة
2: من حد،
1: يعني أنتم أخذتم من حد تركتوا عجبتوني، مجبينة صراحة. يعني
2: ما هو هي المرأة كذا، يدور الكلمة اللي تنرفز تمسك فيها. طيب يا سلمان، سعداء بسمع صوتك، وإن شاء الله يا رب مشوار السلامة.
1: الله يسلمكم.
2: هلا وسهلا. روح الرعد، شل اسم الفخم، يرعد ويبرق تحسه.
0: الو
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين رعد، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: يسلمك ويعافيك.

0: مرحبا.
1: الحمد لله. من وين تكلمنا رعد؟
2: أكلمكم من مكة، بس إن ملك مكة الآن.
1: من مكة وأنت مو في مكة؟
2: نازل على مكة.
0: ها؟ أيوة أيوة.
2: هو نازل نازل من جيزان على مكة.
1: طب يعني أنت بالطريق.
0: أنت من وين تكلمنا الآن؟ أنت وين الآن؟
2: الآن في حريضة.
0: في الحريضة ما شاء الله، مع أجواء الساحل وكذا، رطوبة أجل. ها؟
2: الله المستعان، خلي على الحمد لله.
0: الله يسمح دروبك ويوفقك يا حبيبي. ما شاء الله. أنت في السيارة الآن صح؟
2: كيف؟
0: في السيارة ولا؟
2: أي في السيارة.
0: ما شاء الله.
1: مش تحب تسمع بالسيارة إذاعة رياض ولا تحط أغاني ولا بودكاست ولا شنو مودك؟
2: هذه الإذاعة اللي دائما تصادف إني أول ما شغل مسجل تشتغل معايا.
1: من حد؟
2: أيوه.
1: من حد على قول سلمان.
2: لا من حد.
1: نزل
0: عليكم. اعترفوا عليك الأمان يا رعد.
2: لا لا ما عليك، وهذا الحقيقة
0: يعني مستمتع معنا أهم شيء.
2: والله الحمد لله مع حقة الخط سواليف واسمع الناس مشاركين ما شاء الله.
0: يا سلام يا سلام.
1: لو خيرت بالسفر بالطيارة ولا السيارة ايش تختار؟
2: صراحة سيارة.
1: سيارة. تحب المكدة انت، تحب التعب والشقا.
2: لا مو مكدة، بس تاخذ حريتك افضل بالسيارة. الطيارة ما تدري انت في السماء ولا في الارض،
1: اهم شيء تدري يعني وين ارضك، قاض من ارضك
2: بالسيارة.
1: يا سلام عليك رعد، درب السلامة إن شاء الله.
0: يلا الله يوفقك يا رعد، موفق.
1: شكرا يا صديقنا. من معنا؟
0: أبو أحمد. أبو أحمد مساء الخير.
3: مساء النور والسرور.
0: حياك الله يا هلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله
0: حبيبي. من وين تكلمني يا أبو أحمد؟
3: والله أنا أكلمك على خط الدمام الرياض السريع.
0: ما شاء الله تبارك الله، مسافر؟
3: لا والله للعمل.
0: أوه ما شاء الله، وين عمل كنت في ال...
3: دوامي مساء، دوامي مساء.
0: إيه
3: مطار الملك خالد.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أنت تشتغل في مطار الملك خالد؟
3: إيه نعم.
1: يعني لو نبيك تسنعنا في أي رحلة تسنعنا.
0: حظنا حلو الطيران.
1: حنا شوف دائما أنا لاحظت أنا وإبراهيم دائما برنامجنا يبدأ بسوالف الطيران والسفر.
0: جيت نعم. أنت عاد صدفة عاد تقول أشتغل في المطار. فواضحة وصريحة.
1: وتخيل أنه مو مرتب له أبدا يعني فجأة ينفتح موضوع العلاقة بالطيران.
0: شو السالفة؟
3: تستاهلون.
0: الله يسلمك.
1: واضح ما في سفر هالسنة.
3: من كثر ما عارفين البير وغطاء.
0: يا حبيبك والله. وجه مشوارك للدوام ها؟
3: للدوام إن شاء الله.
0: الله يسلمك دروبك.
3: طيب وكل شيء تمام.
0: الله يوفقك، الله يوفقك إن شاء الله.
1: درب السلامة إن شاء الله يا أبو أحمد.
0: موفق أبو أحمد.
1: يعطيك العافية.
0: طيب الله يوفقك، الله يوفقك. ناخذ أبو سعود.
1: أبو سعود معنا.
0: أبو سعود.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا.
4: يسعد الله مساءكم بالدنيا ويسعد الله مساءكم بالآخرة.
0: اللهم آمين وياكم من
1: مساك يا رب.
4: ويجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين.
1: أجمعين يا رب.
0: اللهم آمين.
4: شلونك يا أبو ترخي؟
0: أبشرك طيب يا بعد قلبي يا أبو سعود.
4: طيبين.
0: أبشرك اللهم لك الحمد يا رب.
4: شلونك يا بنتي طيبة؟
1: الله يخليك يا رب، الحمد لله.
4: بناتي وشلونها؟
1: ما عليهن والله، يسلمون عليكم.
4: الحمد لله.
1: حيزورونك ان شاء الله قريبا.
4: ان شاء الله ان شاء الله. والله شرف لي.
1: الله يخليك يا رب، باذن الله تعالى نجيكم حايل.
4: والله اللي جاي صادق انه شرف لي.
1: تسلم والله يا ابو سعود. طيب يا ابو سعود، كيف اجواءكم بحايل؟ جاكم مطر هاليومين؟
4: لا والله اليومين، لكن الجو لله الحمد ممتاز جدا. براد جدا، ما جاء انا حر والله. ان اليوم شو تقول بحروره شوي. ولا والله لا الحمد شكر ما جاء انا حر ابدا.
0: الحمد لله.
4: إيه ما جانا حر. ولا جونا ربيعي 100%. عندنا لله الحمد الشكر الربيع تو يظهر عندنا الربيع.
1: ما شاء الله تبارك الله.
4: أبدا تو يدخل الربيع الصحيح ويدخل عليه.
0: ما شاء الله الله يوفق.
4: ربيع ونعام والزاج والإبل يميننا ويسارنا وحليب الإبل عندنا والحمد لله والشكر.
1: ما شاء الله. يعني أنت راعي نياق يا أبو سعيد؟
4: لا والله بس جيراني عندها من نياق جيراني الثانيين. وعندنا يميننا ويسارنا ناس جايتن من بعيد على كرفانات وعندها من الله الحمد والشكر.
1: لاحظت والله منتشرة ما شاء الله الكرفانات في حايل.
4: والله لا إله إلا الله، ما على 500,000 على 600,000 كرفانة واحدة.
1: ما شاء الله تبارك
4: الله. يعني بيوت مكيفة وبين كهرب وبين الحمد لله. هذا من أنت الله علينا من
0: اللهم لك الحمد.
4: الله أنعم علينا بحكامنا. أول بدأ أنعم الله علينا بحكامنا.
0: الحمد لله اللهم لك الحمد.
4: حكامنا باصين يديها من الشعب.
0: اللهم لك الحمد يا رب.
4: إن رحت يمين أو رحت يسار الأمر كلش أمن وأمن.
0: الله يعزهم ولا يعز عليهم. شكرا أبو سعود، الله يعطيك العافية، ما قصرت، كفيت.

0: وكفيته ابو سعود لا خلا ولا عدم ولا تحرمنا من هالحس ما شاء الله. شكرا ابو سعود.
1: يعطيك العافيه ابو سعود.
2: امين
1: يا نورتنا وشكرا لك.
0: فايز
1: فايز معنا.
0: مساء الخير فايز.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا وسهلا.
3: خير
0: يا هلا والله ومرحبا.
3: كيف حالك؟
0: الله يعافيك
1: خليك يا فايز. ماسك خط ولا
3: اي؟ نعم
1: مسافر بعد.
0: اول اتصالات سمعنا المشاركين. اي واحد يقول طالع من جزائر مكه والثاني من الدمام للرياض او طريق الدمام. انت من وين طالع ورايح؟
3: والله ميدان. انا عمل يعني في الميدان.
0: ما شاء الله الله
1: انت في الميدان.
3: اي عمل ميداني بس انا اروح طريق سفر كذا.
1: ما شاء الله درب السلامه ان شاء الله يا فايز. كيف يومك؟
3: والله يومي رائع جميل من صحينا الصباح
0: ما شاء الله.
3: والله
1: ما عدلين النومة ما شاء الله. عادة يوم الأحد الناس تجي تشتكي تقول خربطنا نومنا بالويكند. تضبط الحياة.
3: لا الويكند أنا كنت طالع البر وبالبر تصبر تصحى المتفجر تعدى النومة.
1: طبعا اللي يروح للبر ويقعد هناك غصب بيصير مع الطبيعة يعني. بدري يصحى بدري
3: يصحى رايك
1: دوم إن شاء الله يا رب.
3: الله أمامك
1: درب السلامة يا فايز. شكرا.
0: شكرا فايز يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية.
1: أحمد
0: ناخذ. أحمد مساء الخير. أحمد
4: هلا والله. مساء الخير إذاعتنا الحبيبة والمذيع والمذيعة. بس إبراهيم مساء الخير. أحمد قزان. أحمد قزان يا أخي شبك مبرطم يا أخي.
0: ليش
4: شغل من زعلك؟
0: أبشر أبشر.
4: وين الفرفشات هذيك؟ وين
1: الفرفشات؟
0: موجود
1: ما بعد تقهوى ابراهيم. اذا ما تقهوى
0: اي والله
1: اموره مو تمام.
4: معقوله
0: اي والله.
1: كلمه وجهها له كلمه يا احمد
4: لابراهيم.
0: عيوني لبيه لبيه.
4: والله يا ابراهيم انت سعدت المايك صراحه
0: يا حبيبي. لا خلا ولا عدم.
4: وفي مشاويرنا وروحاتنا وجياتنا نسمعك ونسمع الغالين.
0: الله يسلمك ويعافيك يا هلا يا هلا.
4: طبعا انا الان داخل ابها من اتجاه الشمال. الغيوم تتهادى في مثل هذه الساعه. الاجواء جميله جدا بوجودكم بوجود هذا الاذاعه اللي دائما ترافقنا في كل مكان.
1: من ذوقك.
4: وشل البرطه ما تكفى وسمعنا صوتك.
0: ازهل ابشر حبيبي.
1: حس فيك.
0: ايه الاحد تحس ثقيل مره. تحملني والله ابو احمد. لكن احنا حماس في موضوع مره جميل وشيء.
1: الحين بينطلق لا تقلق.
0: ايه لا تشيل هم.
1: شكرا يا احمد. ابو فهد.
0: ابو فهد
5: يا هلا يا هلا.
0: هلا والله ابو فهد حياك الله. يا هلا وسهلا.
5: مساء الورد.
0: مساء النور. يا هلا وسهلا.
5: الله يحييكم ويسعدكم.
0: انا
1: من تكلمنا يا ابو فهد؟
5: من القصيم يا
0: ما شاء الله. وين مشوارك؟ وين رايح وين جاي؟
5: والله رايح اجيب البنت من الكليه.
0: ما شاء الله الله يطول بعمرك وعمرها ان شاء الله يخليكم بعد.
5: طايرين وقطعتنا سواقين.
0: لا بالعكس والله يا زين يا زين. ما شاء الله تبارك
1: الله. لا يضيع لك تعب. تشوف ان شاء الله بعلى المناصب يا رب.
5: امين الله يسعدك ان شاء الله.
0: وان شاء الله باذن الله يعني هالفترة نشوف تخرج ما شاء الله الأبنائنا وبناتنا ما شاء الله في كثير من الكليات والجامعات واحتفالات. فالها التوفيق إن شاء الله ومنسمع. شكرا شكرا يا أبو فهد يعطيك العافية.
5: شكرا
1: طيب. السلامة.
0: كنت
1: مهند يعني نبي نعطيه فرصة يحكي بينطلق الرجال.
0: خلاص بسكت
1: تفضل.
0: لا في موضوع مقرقع في قلبي وأبغى أتكلم يعني عن هالموضوع من فترة يعني. ليش؟ لأن أحس أنه مزعج وغريب وفي نفس الوقت شلون أبدأ أصارح اللي حولي. أدري الموضوع شوي يعني بس موضوع حساس.
1: هو مزعج؟
0: مزعج مرة. هو موضوع القطة. موضوع القطة لما أنا أطلع واستمتع بعض الناس تستحي إنها تطلب من اللي حولها أو من ربعها أو من أصدقائها أو هي تطلب من أصدقائها.
1: هو سلف ولا قطة؟
0: لا قطة.
1: طب ليش تقول تطلب؟
0: مو أنا أطلب أقول لا يا أخي وش رايكم خليها قطة. أنا أطلب يعني ربعي وخياي واللي معي. أنا ما عندي صيغة سؤال أو أسلوب طرح. أنا ممكن أقول له يا جماعة ترى الموضوع هذا قطة. بعض الناس تتخجل أو تخجل من الموضوع هذا صح المعنى. تقول والله ما أقدر أصارح أنا. في ناس تقول لا والله أنا بأخذها بصدر رحب وبدفع ما عندي مشكلة. لكن يعني باختصار في الطلعات أنت مع نظام نقسمها بالتساوي وخلاص ولا تقول كل واحد يحاسب على طلبة يعني ولا تقول لا والله أنا صراحة أحاول أني أجي أحطهم في الأمر.

0: الواقع هذه فاتورة يا جماعة ودنا، ولا كل واحد يطلب اللي يبي ويحاسب اللي يبي، ولا موضوع قطة ذا مزعج ومقلق. يعني أنت لو تحسبها مع نفسك في نهاية الشهر يا غادة ومن سمعنا، تحس أنك أنت أرهقت ميزانيتك يمكن أكثر من 50% كلها راحت طقع صدرك وعلى حسابي. طيب ليش؟
1: كرم.
0: أوكي كرم، بس أنا أقصد يعني أنت فكر فيها، يعني أنت قاعد ضر نفسك ميزانيتك.
1: شوف في ناس تقول لك عادي قطة، أنا صار مرة تفاجأت، أنا من نوع اللي إذا طلعت مع أحد أحب إني أدفع. فذاك اليوم طلعت ما شاء الله مع مجموعة من الصديقات من زمان ما شفتهم. طيب. كلهم ما شاء الله تبارك الله رواتبهم ضخمة
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: وانت
1: وأنا اللي كنت عزمتهم.
0: إيه
1: زين، فلما جيت بها أدفع الفاتورة قال والله ما تدفعين، قلت والله ما حد يدفع لنا أنا عزمتكم. قالت واحدة، كلهم اثنتين قالوا بصوت واحد، قالوا لا قطة، قطة وراتبك مبلغ وقدره. أنا استغربت عرفت، بعدين فهمت أنه وإذا أنت عندك فلوس يعني لازم تؤمنين بمبدأ المشاركة، الجميع يدفع. ليش أنت اللي تتحملين
0: صح.
1: كل شيء
0: صح.
1: ولا واكتشفت شيء بعد، تقدر تقسم الفاتورة، يعني في نظام معين في الجهاز
0: الباركود
1: الشبكة يقسمها على عدد.
0: بس
1: كانت تجربة يعني
0: أوكي. بس أنا مع أنت كلامك منطقي، بس أنا في ناس يقول لا والله أنا ممكن أتحمل يعني المبلغ الخاص فيني، ويمكن واحد من الشباب عارف ظروفه، أنا أعرف ظروفه المادية إيه كذا، بقول يا جماعة فلان عندي خلاص، فلان خلاص عاد يحاسبونه.
1: لا كذا أنت تخليه يتحسس، يعني وش معنى تبي تدفع عني؟ وش قصدك؟
0: أنا شو مشكلة هي، أنا قصدي الحين أنا أبغى صيغة سؤال صيغة سؤال، شلون أصارح اللي حولي إنه يا جماعة ترى الموضوع قطة، يعني لأنه فعلا هل إني أنا أطلع مع ناس كاشات ولا كل واحد مد
1: على فكرة الكاشات هم اللي يقولوا لك قطة، اللي في حسابه 200 ريال هو اللي يقول لك على حسابي.
0: اي والله
1: والله لاحظت.
0: بس انا نبغى صيغه يا جماعه، شلون تصارح اللي حولك، وهل موضوع قطه يعني جميل انه فعلا في موضوع التساوي، ولا تقول لا والله انا والله ما اقدر استحي كلمه قطه دي. وفعلا ترى انا اقول ارجع وراجع حساباتك، ترى انت لو تحسب كم صرفت تطق على صدرك وتقول انا والله على حسابي، وذا تحسب انه فعلا مبالغ فيها راحت كلها علي الملازيم، انا والله ما تحاسبون وطقاق. اوكي هذا كرم، لكن الموضوع مستقبلا محزن، محزن لك لميزانيتك اللي قاعد تصرفها. فاحنا نبغى شلون نصارح ربعنا، وهل القطه يعني فعلا في محلها، ولا عندي صيغه سؤال تقول لا والله اعطيك كاش اقول يا اختي تكفى القطه. يا جماعه انكم تشاركونا تتحفونا في موضوع اليوم عن القطه، شاركونا على 011-40-53.
1: علمونا تنحرجون من أنكم تطلبون القطة وتقولون يلا نظام، هم يسمونه نظام أمريكي إيه، ولا تقولون لا نظام السعودي والله ما حد يدفع لنا
0: إيه؟
1: أنتم مع أي الأيين؟ نسمع بعد ما نسمع عبدالله رواشد لمر الحلو، كل حلو قاعد يسمعنا.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عودة لكم أصدقائنا ترند اليوم وموضوعنا عن القطة. طبعا القطة اللي نقصد فيها لما تطلع مع أصدقاء مع رفقاء أو حتى زملاء عمل أيا كانت المجموعة اللي أنت موجود وياهم، كيف نظام الدفع عندكم؟ هل يكون عن طريق نظام القطة كل واحد يدفع بالتساوي، ولا تحبون أنه أحد يشيل الليلة؟ يعني بحكم يعني إحنا شعب كريم وسخي، لكن هل هذا يدخل ضمن يعني موضوع القطة تحسونه ولا لا، ولا ما له علاقة؟ 011-40-53 نسمع منكم. أول اتصال معانا سلطان.
1: مساء الخير.
2: أهلا وسهلا وسنور.
1: هلا حبيبي سلطان،
2: عليكم كلكم إن شاء الله.
1: إحنا اليوم بنسوي استبيان مع المتصلين، نعرف يعني اللي يطلع مع ربعه، أنت من نوع اللي يدفع بسرعة واللي يسوي نفسه مشغول بالجوال ولا
2: لا؟ ها شوف، أنا بقول لكم موقفين.
1: يلا
2: قل. عجبتني سؤالكم الحلقة، وانا والله اني طالع من اجتماع وبروح ادخل اجتماع ثاني.
1: طيب
0: جايين على الجرح.
2: الموقف الاول، انا في يوم من الايام طبعا انا في جده واطلع مرات للرياض، قال لي واحد من الشباب لازم نتقابل في الرياض، لازم. شوف الموقف والوقاح في نفس الوقت.
1: لا اله الا الله. طيب
2: اي والله، قال لازم نتغدى سوا. قلت طيب مو مشكله. خلص شغل في الرياض، طلعنا نتغدى. انا أعود بلهم كلمة، أنا مو بنشني مرات الواحد يكون لا تمدح نفسك، لا انتهينا من الغداء. قلت يا فلان خلي الغداء علي. تتوقع أنه راح وجادني؟ قال لا خلي علي، وهو ساكت ما قال شيء. قال الله يعطيك العافية، حاسبته ومشيت.
1: أنت برياكشن، تبي ردة فعل، ها جاك فلاش باك.
2: أنا أبغى يقول لا والله ما تدفع، أبغى شيء.
1: يا ربي.
0: طب أنت أصلا يوم قلتها فأنت جاد أنه القطة عليك، يعني أنت اللي تدفع يعني.
2: بس انت عازمني وانا جايك من جدة.
1: هو اللي عازمه يعني، هو يبقى ردة فعل. انا عارف
2: هو لا، ما ابغى اقول لك يعزمني له تقريبا 4 شهور، تجي الرياض ما تجيني، ما تكلمني، ما نطلع سوا.
1: سؤال، انت انت انت جاي في مكانه متعني عشانه؟
2: لا شوف شوف، احنا انا طالع الشغل، قلت والله اذا جيت الرياض ولقيت على الفضاء ونطلع وياك مطعم، ما نبغى يعني نكون روح في البيت يكون الوضع.
1: اجل انت بس. انت اللي عازمه.
2: لا لا، هو اللي عطيب، هو اللي
0: هو اللي قاعد يقول له تعال يعني اشوفك وكذا.
1: شايل بخاطره. طيب الثاني.
2: الموقف الثاني سلمكم الله، طلعنا مطعم طبعا، خلوا يا عيال ندفع، طبعا احنا في جدة. قال الشباب علشان ما يكون الوضع مره رسمي بيننا، نطلع اي وقت نروح اي وقت، يكون الوضع بيننا قطة. والله العظيم كل ابونا في غنى الحمد لله، يعني موظفين الصحه الحمد لله ما فينا اي اشكاليه، لكن قال يكون وضع قطة بيننا في كوفي ولا في مطعم، لو تلحقنا من 10 يعني كلنا ما احنا يعني صح. ما قصرنا
1: شيء، افضل شيء إيه؟
2: بس علشان نطلع باستمرار ما يكون وضع شوي رسمي. الله، انا حبيت الفكرة صدق.
1: حلو الفكرة مرة، بس إيه؟ انا اقصد يعني وين اللي بادر؟ احيانا ترى ما تدري في احد ظروف، انت تقول ظروفكم زي بعض، بس احيانا المشكلة لما يجي هذا ظروفه المادية صعبة ومستمتع معك.
2: والله ترى مرات اللي بادر أكثر اللي ما معه شيء.
1: أنا داري بس أنا أقول لما تقول الكلام وتعرف إن في واحد أقل منكم ماديا ودخله كذا، تلقى ما يطلع معكم، خلاص ينحد على تحدون عليك صاحب، والله ما أقدر أروح مكان فلان، لأن يعرف
2: بعض الناس. لا شوف،
1: يعتذر تكلم يقول لا،
2: تعرف ظروفهم المادية، بغض النظر عن أخوياك اللي إذا كنت يعني تعرف ظروفهم مادية، فلان اطلع معي، أنا باك تطلع معي، بنطلع للشباب.
1: الله صعب صعب.
0: طيب الموقف الثاني سلطان كمله نسمع منك.
1: قاله ولا ما قاله؟
0: لا لسه الثاني ما
1: قاله. اللي قال الفكرة،
0: قلت الفكرة
2: اللي هو
1: فكرة
2: إيه اللي هو انك علشان ما يكون بيننا رسمية ونطلع اي وقت ونجي اي وقت
1: نستمتع، لازم
0: خلاص كلكم تقطون.
1: ايه
2: قطة.
1: برافو عليك، فكرة جميلة، شكرا سلطان، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية.
1: شكرا
0: شكرا صديقنا حسن.
1: محسن من وين جاء حسن؟
3: مساكم الله بالخير.
0: ما ادري صار اكتب خربشة الدجاج. حياك الله محسن. هلا وسهلا، من تكلمنا؟
3: عاد محسن
0: من جيزان.
3: ابد.
0: هلا وسهلا والله.
3: هلا ومرحبا، امس عليك اخت غادة ومس على ابراهيم. انا تكون نفسية لهالدرجة.
1: وشو محسن ما سمعتك؟
3: اقول متفهم انه اليوم الاحد ما تكون نفسية لهالدرجة يعني.
0: كل الناس يقولون عليك اليوم نفسية، ليش ابراهيم؟
1: ترى هذا اختبار عشان ابغى اشوف هل المستمع اليوم يحس يعرف متى يضحك متى نحزن.
0: تبون اقول لكم ليش منفس اليوم ابراهيم؟ افضح
1: ارجوك
0: سألمح تلميحا فقط.
1: يلا لمح هذا التلميح.
0: هذا امس كان عازم ناس وجام يعني اني بتكرم، خلي الحساب عليك، قام دفع الحساب كله
1: حط حرته في البرنامج.
0: أمزح أمزح. طيب يا محسن، إيش رأيك بنظام القطة بينك وبين أخوياك؟
3: أنا عندي مبدأ إنه صداقة شراكة في المقام الأول، وهي تعود التفاهم بين المجموعة اللي أنت معها، أوكي. وهذا ماذا ما يعني الموضوع نسبي، يعني نتلمس ظروف بعض، يعني مو بنكون دائما احنا اللي بطرانين واللي معنا الفلوس كلهم، لا، نتلمس اليوم واحد من الشباب ناقص هالشيء احنا نسد الحاجة.
0: حلو.
3: ففي بيت شعر يقول تأنى ولا تعجل بلوم صاحب لعل له عذرا وانت تلوم، فلازم نتحسس بعض ونعرف مين اللي ناقص هالشيء، والموضوع هو سد الحاجة، يعني مهما كان هي الشراكة في المقام الأول يعني،
0: وتشيل الحرج، ما يقع أحد في الفخ يعني.
3: لا، هي ميانة في النهاية، ميانة مثلا ما منت أنت على والله إني قبل شوي محول القطة 18 ريال، واحد من الشباب مرسل القطة 18 ريال،
1: يا زينها،
3: فعادي
1: والله، بالعكس
3: عادي، هذه هي الشراكة،
1: والله صح، قسم بالله، يعني حلو الحركة دي، خلاص نختار المطعم للنبي، نختار ايه، حلو والله، حلو. بس انا نبغى نعرف،
3: والله العظيم مثل اللي يقول لي اليوم قطة 18 ريال، عشان موضوع انا ناسي عنه من اول وحولت له عادي، الموضوع حبي يعني.
1: طب باختصار، من اكثر شخص تخاف انه يطلع معكم وقت الحساب؟ وش صفاته؟ من هو ذا؟
3: يا اخي انا لي حظ في الاجواد، وانا والله ما مرت بهذا الموقف للامانه،
1: ما شاء الله،
3: والله العظيم المجموعه اللي معي كلهم انضرب فيهم المثل يعني، للامانه شهاده حق اليوم اقولها في حقهم، وشاكر ومقدر
0: شكرا. تسلم يا محسن، يعطيك العافية،
1: يعطيك العافية. ناخذ رينات. رينات مساء الخير.
0: عاد موضوع القطة عند البنات ترى مختلف. يا هلا
1: سنور، يا هلا وسهلا.
0: سمعتي قبل شوي رينات الشباب، الموضوع ريحي جدا عندهم وما عندهم ذيك المشاكل، علمينا عن عالم البنات في القطات.
4: صراحة بالنسبة هذا اللي كنت بقوله، كنت بالبداية قبل أتكلم أقول بتكلم عن وجهة نظرنا حنا يا بنات، صراحة ممكن أفضل شيء اخترعته البشرية القطة، وأحس ما أحس أنها كانت موضوع أنها تأخذ من حزازية أو تأخذ من كرم أو تأخذ من ناحية أنه اللي تدفع هي الكريمة، لا لا لا لا لا، خلاص فكت أزمة. وأساسا ما لهنا مصطلح العزيمة يختلف عن مصطلح القطة، مثلا أنا لو أبغى مثلا على قولتهم أنه أقدح وأعزم أقول أنه حياكم والله أنا بعزمكم، خلاص واضحة أنا اللي بدفع. لكن مثلا إذا كنا جروب 4 5 خلاص الموضوع أساسا بديهيا يعني، الموضوع إنه قطة
1: بديهيا، بس
4: ما نحرج بعض.
1: أنا داري بس رينات الآن شلون صالح، مثلا شلون صالح صديقاتك لما تطلعون تحطين في الأمر الواقع، ولا أبد تأخذون اللي تبونه ثم تحاسب؟ ما أدري كيف طريقتكم، شلون طريقتكم أنتم يا بنات؟
4: شوف، هو جروب، أنا جروب صديقاتي واحد، فهم علي، أنا ما أدري عن الشخص اللي ممكن عنده ناس كثيرة بحياته، يعني ما شاء الله علاقاته واجدة، لكن حنا مثلا كبنات جروب أو جروبين ويكون واضح الموضوع، واضح إنه خلاص حنا نبغى نطلع مثلا المطعم الفلاني أو نطلع مثلا نتقهوى القهوة الفلانية، خلاص.
0: طب بسألك رينات، في واحدة من صديقاتي قبل كم يوم فتحت نفس الموضوع، قالت أنا عندي صديقتين، يعني هم 3 بنات يطلعون دائما مقاهي مطاعم أيا كان ويدفعون قطة، بس هي كان عندها مشكلة، تقول صديقاتي الثنتين كل واحدة تجيب خواتها ولا تجيب بنات خالاتها ولا ما أدري وش، والقطة تتوزع على 3، تقول أنا إيش ذنبي أدفع زي 3 اللي جايبين مجموعة معهم وأنا ما جبت معي أحد.
4: شوفي صراحة هذا الموضوع اللي يعني تحسين حتى ما تقدرين شلون تتكلمين، لكن أنا قبل لا أطلع أسأل فلان ومن بيطلع من بيطلع، يعني قبل فترة كذا صارت لي، جيت أنا مثلا طلعت مع صاحبتي جابت أختها، حتى أختها يعني درت إن الوضع قطة، جت قالت لا أنا بعد يلا معاكم، يعني الواحد يحس على نفسه، فهمتي يعني يستوعب كذا، ياخذ الفكرة بدون لا أنا أجي أحرج صديقتي أو أنا أحرج نفسي،
0: يعني حلو، يعني صار موضوع القطة رينات صار عادي، يعني ما عاد يتحرجون البنات مثل أول.
4: لا ابدا ابدا ابدا، احلى شيء وموضوع قسما بالله، يعني تحسينا انه صدق يمديني اطلع، يمديني اروح اتمشى اكثر من طالعه، قبل اذا كانت الدفعه علي انا يعني

0: طلعاتي تصير مثلا بالاسبوع 3 مرات او مرتين، اما اذا كانت قطه مثلا يوميا مثلا نطلع نتقهوى انا وصاحبتي.
1: أيه؟
0: يعني حتى كان من ناحيه الصرف مره كويس، فما حلو. اشوف انه شيء عيب، واشوفه انه افضل شيء اخترعته البشريه، ولا حد يستحي من القطه.
1: حبيبتي شكرا يا ريناد، نورتينا.
2: صالح، صالح مساء الخير.
3: الو،
2: حياك الله، يا هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أخي القطة ما بيها الراتب، باقي خلوا الراتب يجينا قطة. طيب
2: خليني أسألك أسئلة كذا يا صالح.
3: طيب تفضل حبيبي أستاذ إبراهيم وأستاذ غالي.
2: قصاتك مشكلة أو زعل بسبب القطة، ولا تقول لا والله أنا كل واحد يطلب اللي يطلبه يدفع، ولا لما أحلى أصلا بالقطة، ولا شلون تصارحهم يعني ربعك؟ علمنا.
3: يعني شوف طال عمرك، نحن أول شيء نحن في بيت كبار، ترى ما نحن جهال صغار، وكل واحد يحترم الثاني. لكن لما يجيك واحد طال عمرك مع 3 أنفار وكل يوم يجيك 3 أنفار أشكال أولاد، هذه تم فيها شوي يعني ضغط على المجموعة. أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، حتى لو كان كل طبعا كل أسبوع يا خميس جمعة يا جمعة وسبت، هذه معروف ما يكون يوميا. الحمد لله عندي فلوس، قلت له ما عندي، يقول يا أخي والله الظروف يعني شوية
2: ناخذها
3: مرات، جربت ناخذها مرات.
2: الله ما أدري يا أخي، سبحان الله القطة ذي يقولون تكشف أقنعة.
3: والله
2: تعرف من الطفران، من المبادر، من الله يعطيك العافية، ما قصرت، كفيت وفيت يا حبيب قلبي، شكرا. ناخذ عهود. مساء الخير عهود.
4: هلا، مساء النور.
2: يا هلا وسهلا، شلونك؟
4: الحمد لله بخير،
2: اخباركم؟ الله يسلمك ويعافيك.
4: المفروض تكون عليك اليوم من غير ما ادق عليكم.
2: والله نسينا والله.
4: خلاص
1: حقك علينا عهود، المره الجايه النوبه الجايه احنا نكلمك ولا
4: ان شاء الله.
1: طيب
2: انت مع الموضوع القطه، ولا انت تقولين لا والله انا استحي يا صالح اللي حولي؟
4: هو على حسب.
2: شلون على حسب؟
4: اي على حسب الناس اللي تطلع معهم، على حسب العزيمه اذا كانت حبيه، ولا عزيمه صحيه. يعني صعب انت مثلا انت تبادر بالفكره خلنا نطلع، او بعد مثانة واجي اقول لهم يلا القطه، هذه مره عيب وشكل عيب يعني. لكن إذا كانت طلع حبية أو متفقين عليها من زمان أنه عشان بس نتشاوف عادي، عرفت؟ لأنه أحيانا يكون في استغلال.
2: أيوة.
4: أي يعني أنا مرة، مو مرة، مرات يعني حصلت لي مواقف فقلت لا ستوب، يعني ما ينفع.
1: استغلال من أي نوع عهود؟ يعني تصيرين أنت بس اللي تدفعين القطة كاملة؟
4: بالضبط، إن تعودنا يا غادة إنه يعني أنا بادر خلاص، لا علي خلاص المرة هذه علي، طيب المرة الثانية نفس الشيء، يعني ما حد يبادر، عرفتي؟
2: إيه.
4: فلا الناس اللي زي كذا لا، أنا أقول لهم يلا قسم الفاتورة لو سمحتوا.
1: صرت تقولينها لهم؟
4: خلاص صاروهم.
2: لا صح عليك.
4: خلاص.
2: وبين وبينك بعض الناس يقول لا والله أنا ما أستحي صراحة، بس ترى كذا أنت بتفقد ربعك يعني، خلاص يعني تقول لا والله ونطلع والله ما أقدر أطلع. بعض الناس تستحي، لا هي اللي صارحت ولا هي اللي بادرت، فتلقاها متخجلة من الطلعات. وش سوي طبعا؟
4: لا لا لا، شوف هو على حسب الناس اللي تطلع معك إبراهيم، معليش. لا يعني ما ينفع،
2: والله مشكلة، مشكلة القطة دي مشكلة عويصة.
1: لا عويصة ولا شيء، تنحب كل يوم.
4: لا لا
1: ميب
4: عويصة
2: والله،
4: لا
2: ما أنا ما أقدر أصارح اللي حولي، ما أقدر. أنا جالس الآن أعرف وتهيأ وشوف في أثر من المتصلين يقول شو، أنا لازم أكون صريح معاه يعني. طب أنت عارف ظروف هذا وظروف هذا وظروف هذا، بس حين كلكم تتفقون ظروفكم كويسة كلكم المادية،
1: بس إبراهيم القطة وش فايدتها؟ إنها ما تحملك عبء مادي.
2: طبعا أنا حريص على الطلعة معك، وأنت حريص على الطلعة معي، وأنا هذه من خياراتي، فأنحرج معك. شو سوي طيب؟
1: لا أنا أخليك تدفع القطة عادي.
2: شكرا شكرا ريناد، يعطيك العافية.
4: أحيانا ترى شفت إبراهيم، أحيانا القطة ما تسوى، والله ما تسوى.
2: أي عهود
4: يعني ما يعني. هلا
2: الله يسعدك. الأمين.
4: آمين
2: وياك.
1: شكرا عهود، يعطيك العافية. طيب ترى عندي سؤال مهم إبراهيم.
2: وشو؟
1: تؤمن بالقطة بين الأزواج؟ يعني واحد موظف وزوجته موظفة، إذا طلعوا يتعشون برا يقطون عادي كلن يدفع؟
2: شوف معليش، هذه أم عيالك.
1: مهند
2: تحمل. لا
1: هذا حماس البدايات يا مهند، صدقني.
2: أجاوب؟
1: جاوب قول.
2: لا لأن أقول رجل هو اللي يتحمل، موظفة ولا موظف، لأنه هذا أنت كلكم راعي وكلكم مسؤول.
1: أوكي بس
2: خلاص حاسب، الله لا يهينك.
1: بس المرأة موظفة بعد.
2: طب إذا حاسبت هذا كرم منها، الله يكثر خيرها.

0: فهمت علي؟
1: يعني ما تمنع أن المرأة تشارك بالفترة.
0: رجل رجل رقم أي إذا حست إنه ظروفك صعبة وكذا تقول لا والله اليوم عشاك على حسابي ما في شيء.
1: تعرف إن أعرف واحدة تطلقت عشان السالفة؟
0: ليه؟
1: طلعت هي وياي تعشون.
0: طيب.
1: قال الله لا يهينك.
0: حاسبي.
1: حاسبي.
0: صدمت.
1: صدمت قالت هذه بدايات.
0: داخل طمع.
1: داخل.
0: نشوف ندى.
1: ناخذ اتصال ندى.
0: ندى مساء الخير.
2: أهلا مساء النور السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا وسهلا حياك الله.
2: أسعد. الخير.
0: الله يعافيك يا هلا وسهلا.
2: أنا مع القطة.
1: بكل أريحية.
0: شك سمع طططط.
2: أنا مع القطة. ما بالنسبة اللي تقول عادي تدفع الحرمة ولا الرجال. لا والله الكفو يعزم زوجته والكفو تعزم زوجها وش صار يعني؟
0: أنا أشهد.
2: أما واحد يفرض علي كذا أنصدم بعد لكن لا تجيني تنطى لا سمح الله.
0: أنت ما تشوفين يعني اللي بادر الرجل ولا المرأة يعني إذا كانوا متزوجين؟
2: والله إذا جينا فأنت قلتها قبل شوي الرجال هو اللي مسؤول
0: إيه؟
2: لكن إذا يعني أنا كإنسانة وأنا أطلع مع شخص وأعزه وأقدره وأحترمه له كيانة عندي لا والله المفروض أنا أضيفه مرة ويضيفني مرة سلمة
0: صح.
1: هذا من كرمك والله
0: كريمة والله يا ندى. طب القطة أنتوا
2: لا والله أنا حلوة أنا حلت مشاكل كثير.
0: طيب صح حلت مشاكل كثير. طيب أنا ودي أقول لك يعني شغلة وبك تصارحينا شلون تتعاملين مع اللي تطلعين معهم صديقاتك ولا تقولين قطة من البداية ولا تختارون المكان على حسب ميزانيتكم ولا أنتوا كذا في الأمر الواقع بعد ما تأكلون ولا تتقهوون ولا
2: لا لا لا أبشرك أنا ما أطلع مع أحد بس أنا أشوف بناتي أطلع معاهم هم اللي يزبطون لي الموضوع وما شاء الله كفو. أشوفها بأريحية تامة.
0: كفو والله كفو.
1: كيف يعني تقطين أنتوا بناتك؟
0: لا هم يتحملون
2: ينبسطون حن نرتاح ولا كأنها قطة يعني ما كان حن معزومين أساسا
0: ما شاء الله
2: لأنه أيه. كل واحد يعرف إيش له وإيش عليه وما شاء الله تبارك الله تفاهم وتراضي من كل الأطراف
0: صح كفيتي
2: حتى لو زاد نفر ثاني يدفع فلوسه
1: حتى لو جاكم احد زايد كذا
2: نعم
1: ادفع الله لا يهينك ادفع
2: انها حلوه اتفق مع عهود انها الله يرزق اللي يحطها ويوفقه
0: يلا شكرا لك ندى
2: يعطيك العافيه اخترعها العفو يا اخوانا
0: الله يسلمك
1: شكرا ندى
0: عندك
1: ان شاء الله
0: علي
1: طيب نشوف علي
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام
3: مساكم الله بالخير
0: مساك الله بالنور
3: ابراهيم انت صاحب السؤال الجميل صحيح
0: ان شاء الله
3: أشكرك على الطريقة اللي تقول أنت أنا ما أسأل وهو الصح
0: شلون؟
1: ما تسأل؟
3: نعم
1: شلون يعني تدفع من خاطرك
3: يعني
1: على طول؟
3: يعني ما أقول أنا مع الناس يلا قطة هاي من عوائدنا
0: صح والله
1: أنت أول واحد يختلف
0: لا أنا ما أنا مع علي كلامه سليم بأن نستحي ترى رجالنا ما نقدر
3: لا مو معقول أني بطلع أنا عرفت الله ها؟ تأكد 100% ماني بنشده ماني بقايل لهم قطة ما قطة هذا مستحيل هذا كسلومنا واللي تربينا عليها وكل حاجة اللهم صلي على محمد احنا كرة ما في كل الأمور
0: صح
3: الأمر يسر الحمد لله إذا طلع من شخص ثاني فكيفه
0: إيه بس أنت ما تشوف أنها مرهقة مستقبلا يعني
3: يا أبوي إبراهيم
0: إيه؟
3: وأخت غادة
0: إيه؟
3: أنت الصح خلك على طريقك لا تتعور نفسك ولا تعور انت اللي تعوت عليها خلك على عادتك الزينه يا طيب الطيبه
1: طب علي اسمعني انت واخوياك
3: والله بتجيب عيد والله
1: انت واخوياك هالويكند طلعتوا مع بعض زين رحتوا مطعم الفاتوره مثلا طلعت 3000 زين بتشيلها انت هالمره اوكي طلعتوا بعد شهر مثلا نفس الفكره انت اللي تبي تدفعها في كل مره انت اللي تبي تدفعها
3: شوفي يا بنتي الله يحفظك وجميع المستمعين واخ ابراهيم الفكرة ما هي فكرة أدفع هي الفكرة أن الأساسية أنه أنا طلعت عامل حسابي أنه بيصير كذا وبيفعل كذا وإحنا من عاداتنا ومن تربيتنا واللي علمونا أهالينا بكل الأمور ها التسامح والكرم قدر الإمكان لكن أنا شخصيا أقول لأشخاص قطة لا هذا مستحيل
1: طب لو قالها أحد الموجودين
0: تضايق
3: كيف خلي يقول
1: أنت بدأ تدفع حتى لو قالوا
3: بكل الأمور يا بنتي الله يحفظك أنا بخاطري ما نبقي الكلمة هذه نهائيا
1: يعني أنت شخصيا ما حتقول قطة
3: ما نبقي لها
1: لا تطقني
3: والله ماني قايلها، لكن اذا كان في عنده معول ايضا توكلنا على الله وندفع. انا ما طلعت اللي انا اللي انا عارف انه بيصير كذا وبيصير كذا وبيصير كذا.
0: الله يعطيك العافيه، ما قصرت.
1: شكرا يا علي، يعطيك العافيه. صدق انا معاه، انا لا يمكن اجي اقول يلا قطه،
0: ما ادري والله، بس انا والله
1: لانه زي ما قال اصلا انا ما طلعت وعازم عامل حسابي خلاص.
0: لا بس انا اقول لك انت فكر فيها مستقبلا اوكي، احنا انا بكابر بس انا كذا بحد من طلعاتي من روحاتي وجياتي، حتى في لقائي مع احبابي زملائي واصدقائي ما اقدر. ليش؟ لاني بستحي لو احسب كم المبلغ دفعته ويجيك تاني بالضمير، يا اخي انا قاعد وانطلبوا مني اهلي، قلت يا رب انا الحين متجمل مع ذولي ما تجملت مع ذولي، وتبدا عاد صراع نفسي، فهمت علي؟
1: بس احيانا تصير استغلال. تذكر تذكر لا ما تذكر
0: لا كريم تذكر.
1: واحدة تقول كان دائما واحدة مصدقاتها كانت ما هي موظفة وهي موظفة والبقية كلهم موظفات، فتقول كنت أدفع عنها بالقطة. دارت الأيام دارت الأيام، توظفت البنية تقول وهي صار لها ظرف واستقالت.
0: يا الله،
1: فتخيل ما عاد صارت قطة ما تقطلها، تقول إذا ما عندك فلوس قد بيتك الله ليهينك. طب أنا يوم كنت أدفع عنك ما أدري شلون أقول عليك. طيب معنا اتصال، مين؟ نوال.
0: نوال مساء الخير.
4: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، كيفك؟
4: انا بعزمكم عليكم، ايش رايكم؟
1: عزمكم عليكم
0: يعني على حسابكم.
4: على حسابكم يعني. انا عزمت.
1: تبشرين والله تبشرين.
4: العيون لكم.
1: تسلمين.
0: انا عزمكم على حسابكم.
1: حبيتها والله حبيتها
0: مره، خلاص باخذ
4: باخذ حد يقول ايش رايك انا بعزمكم بس انت اللي تدفع.
1: يعني يكفي المبادرة أحيانا، ترى أنك تجمعين ناس وتطلعون هذه في حد ذاتها متعبة أكثر من دفع المادة.
4: يعني الأهم شيء نطلع ونستانس ومشغول يعني الأكل اللي بناكله شيء خفيف، يعني ما بناكل وليمة كبيرة إحنا، يعني حاجات خفيفة حتى لو طلعنا مطعم تطلب لها طبق مثلا. إذا مثلا الحين أنا أقول يعني يلا يا غاد إبراهيم مهند وست برنامج عز النهار يلا أنا عازمك، كل واحد شو بيطلب يعني كم بيكون سعر الحاجه اللي بتطلبها؟
1: هذا في ناس يطلبون المنيو، انتبهي.
0: منيو كامل صعب، صعب الموضوع يعني.
4: زاد عن اللزوم خلاص الباقي انت. انا هذه اذا يمنون علي والله بقول ما عندي، بقول عند الباقي دفعته، ما عندي المبلغ اللي يغطي، ما فيها شيء. اذا يمنون عليش الناس اللي كنا انت تطلع اليمن، يا ناس يمنون على خواتش مثلا صديقاتش المقربات، احنا ما راح تطلع مع اي حد.
0: والله
4: انا غلطانه.
0: لا كلام سليم.
4: وابراهيم بعد انت بتطلع اي احد يعني؟ انا ترى ريال العادي عندكم اي احد تطلع.
0: والله انا استمتع وانبسط ولا يعني ولا خليه في خاطري، بس انا اقول لك لو تحسبيها مستقبلا مرهقه شوي.
4: هي مرهقه صحيح،
0: بس يعني انا يعني ابغى اطلع ناس تسابقني. سابقني
4: يعني مثلا انا ويا زميلاتي في السنه او في كل 6 اشهر مره نطلع.
0: با وش ذا؟
1: انتم عندكم قطه نوال في المدرسه، قطه الفطور صح؟
4: ممنوع الحين يا غاده، ممنوع.
1: ما في الله، كانت غرفه المعلمات وريحه الاكل
0: والسكر
1: جنن. كنت اقول متى اصير معلمه عشان افطر الصبح.
4: لا لا ممنوع الحين، يعني الفطور الجماعي ممنوع ومنعوا زياده بعد لما صار وباء الكورونا. الحين يعني مثلا لو طلبه وخلاص كل واحدة تطلب طلبها ويوصلون لهم، لأنه لست واحدة طلبها بس ما تأكلون جماعي ممنوع.
0: ايه
4: ايه انا بعزمكم خلاص لهمكم، تعالوا
1: تم راحت
4: المناسبة والله على العين والراس، غادة ويا قدوي وبرهومي وحنودي والله على العين والراس
1: يا بعد تسلمين.
4: لا تحبون سمش من أسلكم سمش
0: بشرب تم خلاص تم
1: أوجعني بطني يوم قالت سمك.
0: ايه وتوقيت بعد الله يسامحها. ناخذ إيمان.
1: زمان على السمك. شكرا يا نوال. شكرا.
0: إيمان مساء الخير.
5: أهلا مساء النور، السلام عليكم.
0: حياك الله، شلونك؟
5: يعطيكم العافية الحمد لله بخير، كيف حالكم؟
0: الله يعافيك وسلمك.
5: موضوع كل يوم على القطة ها؟
0: إي على القطة.
5: والله أنا مع صراحة القطة، لأنها صراحة تحقق مبدأ العدل والمساواة بين الناس. يعني تمنع الإحراجات، يعني بأوقات في إطار ضيق، يعني زي مثلا الواحد خرجات زي كذا خفيفة سريعة، ومثلا ما شاء الله كانوا مجموعة بدل الإحراج خلاص فصرنا نقولهم كذا من بعيد من وراء التريلات، أقول النظام كيف اليوم أمريكي ولا؟ وأنا والله أنا ما أدري هو النظام فعلا جاء من أمريكا هذه فكرة القطة، لكنها صراحة أنها كويس
0: والله،
5: إلا في أوقات يعني الواحد يكون هو يبغى يبادل.
0: الله يعطيك العافية يا إيمان،
1: لأنه أحيانا الظروف تحكم.
5: شوف الواحد يكون أحيانا ظروفه ممتازة ويقدر يدفع وهذا، هو يبغى يبادر هو يبغى يكرم. مثلا أنا ما حد جاني بيتي والله أكرم هو أقدم له اللي أقدر عليه، لكن احيانا لا، وبالنسبه للاهل يعني عادي يرخص لهم على قولهم المال والحق، لكن مثلا مجموعه ما شاء الله ناس من برا وكذا، صعب ان الواحد يحمل نفس

0: بالضبط. إذا كان الله نظم الأموال وهذا ونظم حتى الدين بين الناس، يعني آية الدين بالقرآن إنها أطول آية، فما بالك يعني بالأشياء هذه اللي أيوة. فأنا صراحة ماني ضدها، بالعكس أنا معاها، لأنها صراحة تنظم حتى العلاقات بين الناس، يعني إن بدل ما واحد يتحملها ويتحمل فوق طاقته، خلاص تكون على المجموعة أفضل.
1: ما قصرتي، كفيت ووفيتي إيمان، يعطيك العافية. شكرا.
2: شكرا يا إيمان. عبد الله.
3: ألو.
2: ألو. السلام عليكم. عليكم السلام.
1: قاعد دندني عبد الله ولا وشو؟
3: لا هذا واحد شاطف يظني.
2: شاطف؟
1: شاطف حمار.
2: إيه الله يطول بعمره. رايك؟ حياك عبد الله. نتكلم على موضوع القطة. أنت وأخوياك معتمدينها.
3: الله يشوفك. أنا الحين إذا طلعنا وعارفين إن في شخص على قد حاله، هذا ما نخليه يقف. تمام؟
2: تمام.
3: من بداية نتعلم، من بداية نقول ترى الوضع قطة. أما إنك تجي وتلخمني، طب أفرض إني مطفر، أفرض إني عبيت بنزين، أفرض إني غيرت زيت، أفرض زي كذا راحت الفلوس، أفرض إنه يعني مثلا الفلوس هذه شرت فيها أغراض وجيت معكم، فلازم للإنسان يتكلم من البداية. أما إنك تجيني في وسط العزيمة وتقول لي مثلا يا الله يا شباب ترى الوضع قطة، وترى قد صارت والله.
1: شوف عبد الله، في ناس تراها إنه ترى عزة نفس يعني إنه يبادر ويتكلم معهم، يقول لا والله ما أقوله، يعني في ناس تقول والله ما أقول يعني، بس شلون تصارح؟ عطني صيغة سؤال. وأنت كريم، أنا أعرف إن عبد الله كريم، وتعرف إن من الموجودين اللي معك من زملائك ظروفها صعبة، وأنت أفضلهم مادياً، بس ودك تقول لهم شلون تصارحهم؟ يلا.
3: يا وأنا يعني مطنوخ.
1: أنت مصطلحاتك شاطف، يلخمني، مطنوخ. طيب اسلم.
3: يعني وأنا مغنيني يلا يعني.
1: إيه مطنوخ. طيب يلا شلون تصارحه او تصارح اللي معك؟
3: باجي عندهم يا شباب والله الوضع قطه، وش رايك نغير؟ كل يوم على حسابي، ودنا نغير زي كذا، يعني تجيبهم باسلوب
1: غريبه. ما قلت بقدح من راسي وبقول
3: لا يقدح من راسي
1: اي لازم يعني شلون بتصارحهم يا عبد الله؟ عطني صيغه سؤال، شلون تصارحهم؟ يلا
3: يلا الحين انا مغنين يلا
1: ايه؟
3: خير ونعمه، وهم على قد حالهم.
1: ايه
3: وش رايكم يا شباب نقط؟
2: اه يعني تشاورهم قطه
1: ولا حاسب؟
3: لا عشان وشو؟ علشان انت تشوف يعني ملامح وجهه، هو زعل، هو فاقول لا والله يزعل، هذا بخير ونعمه ومطلوخ وتاجر، وفي النهايه ما يدفع، وفي النهايه يا عمي على الاقل خلي على سابي ثماره يا اخي.
2: صاد. حلول مطروحه دائما.
3: والله خلي على سابي ثماره، اذا ما معك كاش شبكه اجيب له شبكه، المهم انك تقر. لا في بعضهم لا والله على قد حاله، قدر وضعه المادي، انك ما تحرجه قدامهم، وحتى لو انك انت مثلا على قد حالك ترى في اماكن رخيصه، يعني ما تروح تودي الاماكن الفخمه ثم تجي تسبه بعدين والله.
1: إيه بس كذا بظروف صعبه هذه انت تقول انت الان صنفتها ما عاد طالع معك خلاص، تحسس ما اقدر انا اتحمل يعني اليوم المره الثانيه صعب أقدر. ما قصرت عبد الله. خلينا نسمع نواف، ايش رايك؟ شكرا نواف، ايش رايك في الموضوع يا نواف؟
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: الله يعطيكم العافيه. الموضوع حلو والله كويس.
1: طيب.
4: بس انا لو عزمت احد صعب انه اقول له قطه. هذه أيوة. مشكله
1: على حسب.
4: إيه انا متجوز حرمتين، عارف، واحده دكتوره واحده مهندسه.
2: الله. هم اللي يقطون. انت معزوم.
4: ايوه انا ادخل المطعم وانا اقعد اتفرج.
2: ايوه
4: يلا ادفع يلا الحساب ادفع الحساب.
2: ترى انا قلتها امزح يا نواف.
4: لا لا لا جد والله عادي، بالعكس انا انبسط لما يدفع الحساب، انا انبسط وانا قاعد اتفرج.
2: انت قول لهم ادفعوا.
4: ايوه ادفعوا خلاص الحمد لله والشكر لله. بس اذا مع الشباب لا، صعب اني اكلمهم اني انا عازم واحد واجي ادخل انا وياه مطعم او اقول له تعلم في المطعم الفلاني او في المقهى الفلاني وانا هو يدفع. صعب.
2: وش معنى زوجتك تقول لها ادفعي وخويك ما تقول لها؟
4: هذول يهون على بعض، ما عندك اي مشكله ما يزعلون.
2: طب نواف انت زوجاتك الثنتين عادي يطلعون مع بعض صح؟
4: اي الحمد لله.
2: ويقطون عادي مع بعض؟
4: اي عادي يعني ما الحمد لله يعني حتى السكن قدام بعض.
2: وانت في سعاده غامره.
4: الحمد لله والشكر لله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد.
2: نواف هذه قصه من نسج الخيال ولا حقيقي؟
4: وتقدمت لا والله جد، وتقدمت قدمت قاعد مبكر كمان
1: ما شاء الله
2: عشان يصرفون عليك.

0: عشان ارتاح نفسيا.
1: الله يخليك من بعد يا ربي ان شاء الله.
0: اقسم بالله انه احلى سعاده.
1: طيب يعني ممكن تعطينا بسم الله ما شاء الله عليك الخطه كيف؟
2: ايوه بالضبط هذا كان سؤالي. ايش خطتك؟
0: تحت الهواء بعدين تحت الهواء.
2: كيف يعني مشي الحياه؟
0: انا خايف يسمعوني مشكله يقولوا لي اه انت قاعد تخطط علينا انت جالس
1: وتخرب على نفسك.
0: يلا المشكله. اي والله
2: اسمع نواف بما انك تبي تروح تقاعد
0: ابشرك احسن سياره موديل كم قطوا كمان طلعوا لي.
1: والله ما شاء الله.
0: لا بس مو على طمع والله ماني على طمع.
1: انت قل ما شاء الله بس لا تحسد عمرك بس.
0: انا اي والله الحمد لله راتب التقاعد الحمد لله وشكر لله كويس
1: ما شاء الله.
2: لا التقاعد يحتاج وحده ثالثه تزيد في المصاريف.
0: والله قاعد افكر بس
1: نبندور. انا اسمع نواف انا خايف انك تاخذ الثالثه تخرب عليك الثنتين.
0: لا لا لا ان شاء الله بهم وبس خلاص الحمد لله.
2: واحده دكتوره واحده مهندسه الثالثه لو بتتزوج ايش بتكون؟
1: طياره.
0: والله لو لقيت
1: كابتن
0: والله لو كابتن مني اخذها.
2: الله عليك. الله
0: ايوه
2: مثلث برمودا ذا اللي
0: الحمد لله والشكر لله الواحد يكون سعيد. اقسم بالله
1: الله يوفق.
0: والله سعيد الحمد لله.
1: موفق موفق
2: كل التوفيق نواف.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك يعطيك العافية.
1: ايش رايك نسمع اغنية كذا؟
2: يا اخي صدعت من سالفة نواف متزوج ثنتين وهم اللي يدفعون عنا في كل مكان.
1: في تكنيك غريب لازم نعرفه. جاني فضول. يحبنا
2: واللي يحبنا ما يدفعنا.
1: الله يخليهم لنواف بس نواف في حاجة غريبة
2: أحس إن أحلامي قايلة.
1: لاحظت في كلامه شيء أيوه. عجيب لاحظت إنه إنه إنه مو شخص الموضوع يطلعون مع بعض ما شاء الله ويحاسبون يعني هذا أحلام العصر صدق.
2: شوف هو انك يا انك الزوج المثالي اللي ما بعده ولا قبله اللي النساء يتضاربون علشان ارضائه
1: الله
2: او انك حلمان ومكلمنا.
1: نسمع اغنيه نسمع اغنيه نرجع على 011 40 5 3.
2: خليكم معنا.

0: ومن جديد حياكم الله مستمعينا في عز النهار في الساعة الثانية في فقرتنا وبرنامجنا موقف صنع يومك، موقف زعلك ما سمعناها منكم الخميس. اليوم بنفتح قلوبنا ومسامعنا لكم حبايبنا، عطونا وش المواقف الجميلة، وش المواقف اللي تزعل فعلا، أو عادة سلوكيات واجهتها شفتها قلت لازم أتكلم عنها. احنا الآن في موقف صنع يومك ولا زعلك، شاركونا على 011 40 5 3.
1: أكيد في مواقف برضو يعني كانت إيجابية، مو بالضرورة خلال هذا اليوم، يمكن خلال الويكند مرت عليك في مواقف فرحتك، ومواقف أثارت حفيظتك تجاه أمور معينة، وفي مواقف زعلتك. تعرف اللي يقول لك مزحة برازحة؟ هذه أنا شفتها قدام عيني.
0: إيش ذا موقف ذا ولا وش؟
1: إيه موقف.
0: تفضلي.
1: واحدة من الناس اللي هي من النوع اللي تعرف اللي دائما تحب تضرب تحت الحزام، دائما تسمع المصطلح فتجيبها عن طريق مزح.
0: أكثر
1: الناس اللي يجيبون يعني هو كلام مقصود بس على افتراض انه مقيول لك عن طريق مزح.
0: ايوه
1: مثل هذه النوعيه من الناس، اول شيء يعني هذا المزح انا اعتبره تجاوز للحدود، والمزح اصلا قالب المزح هذا هو مسويه على اساس انه ما يحملك مسؤوليه الكلام. ما تقدر تدينه إنه هو جارحك أو غلطان في حقك، ما أخذ عن طريق مزح.
0: والله شوف أنا المراوغ ذا كارثي، مصيبة، أنا ما أسميه مزح ذا، احترامي شديد يعني. طيب كملي، وش صار؟ وش القصة؟
1: هي مو قصة بس أنا
0: حادثة
1: يعني، ولا حادثة،
0: فعالية
1: ولا يفعل. إيش فيك إبراهيم؟ خليني.
0: يلا
1: هي جلسة كانت ما صار يعني ذاك الشيء التاتش اللي بينهم، بس هذه عارفة أنها تقصد الكلام وقاعدة تجرح فيها عن طريق المزح، وساكتة ما قالت شيء. والثانية هذيك هذا أسلوبها. فأنا أحب أقول اليوم لكل شخص يعني يستغل المزح من أجل توجيه كلام محرج أو جارح للآخرين، أنه هذا لؤم، هذه تصرفات لئيم، شخص لئيم. يعني مثلا يعلق على أشكال ناس، وهذا أنا أعتبره صراحة قمة السخافة لما يكون المزح جاي بالتعليق على شكل شخص أو كشخة أحدهم. هذا يصير كثير في عالم البنات، فطلع حكي وضحك الموجودين والشخص نفسه ينجرح، بس إنه مؤدب مهذب ما يحب إن هو يعني يتجاوز.

0: تتجاوز زي ما أنت قاعد تتجاوز ويتلاسن وياك. فنقول أنه دائما لا تستغلون المزح بطريقة جارحة أو محرجة، ترى يقدر يرد، بس أحيانا الأدب والذوق يمنع البني آدم أنه هو يصير مثلك، فلو رديت عليه بيصير زعل أكيد، صح ولا لا؟
1: صح.
0: اليوم معك. إبراهيم خارج التغطية.
1: ليه؟ لا معك والله، والله معك والله.
0: من مزعلك إبراهيم؟
1: لا والله ما في شيء والله.
0: أحد مزح معك وزعلك؟
1: الله أشري بتحمس.
0: لا أنت اليوم مو في المود يا جماعة فعلا، من أول ما قال.
1: لا والله
0: أحمد.
1: لا والله. طيب ناخذ اتصال؟
0: ما ناخذ اتصال.
1: لماذا؟
0: نطلع فاصل.
1: يلا نطلع فاصل.
0: على كيفك هو؟
1: 011-40-53 عز النهار
0: عبر منصة إكس برنامج عز النهار.

0: عز النهار عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: حيا الله الجميع، معاكم في هذا النهار ارحب بالكل. وفقرتنا المرة نتكلم عن المواقف اللي مرت علينا خلال هاليوم، ممكن تكون صنعت شيء من السعادة، ممكن تكون غيرت فينا شيء، ممكن تركت أثر. نسمع منكم على 011-40-53 وعبر هاشتاغ برنامج عز النهار على منصة إكس. أيضا لا تنسون تضعون تعليقاتكم. معنا اتصالات يا إبراهيم، أتوقع فراح أول اتصال
1: نأخذ. فراح، مساء الخير فراح.
2: مساء الأنوار، يا هلا والله، السلام عليكم.
1: حياك الله، يا هلا وسهلا، شلونك؟
2: والله الحمد لله، أخباركم؟
1: الله يعافيك ويسلمك يا أفراح.
2: اللهم أمين يا رب.
1: وش الموقف اللي صنع يومك ولا زعلك؟
2: والله يحصل اليوم الصباح اليوم، يعني أنا حاجة اتصلت على المستشفى أحجز أساس بروح للدكتور العظام، وتعبانة جدا أنا اليوم. طيب
0: بسم الله عليك، سلامتك والله.
2: الله يسلمك حياتي. المهم ردت علي موظفة الاستقبال، قالت لي خلاص أنا حجزت لك، لكن ترى في قبلك 25 نفر. قلت بيني وبين نفسي يا الله، أقعد أستنى وأنا تعبانة ماني قادرة أتحمل. قلت خلاص احجزي لي، خلي الرقم. المهم أخويا قال لي

0: خلينا نروح، ما احنا خسرانين حاجة، خلينا نروح. وسبحان الله قبل ما ألبس واتجهز زي كذا اتصلت عليها الموظفة اللي حجزت عندها، قالت افراح، قلت ها، قالت ترى خليت رقمك 5، ترى أغلب اللي حجزوا اعتذروا. قلت الله يجزاك خير.
1: كيف بيعتذرون هم سامعين عن قدامهم 25-40؟
0: لا لا اعتذروا ما عاد يبغوا يعالجوا.
1: أوكي، هو مستشفى خاص ولا حكومي؟
2: هي رقم 25 افراح، هي 25 افراح.
1: أوكي،
2: بس أيوة. حلو الاهتمام والحرص والمتابعة، الله يكرمك.
1: لأنه خاص
2: ولو أنه جزء من عملها، فهالموضوع صنع يومك. ها، شكرا لك يا أفراح.
1: شكرا أفراح، وما تشوفين بس يا
2: ألف سلام عليك.
1: عبد الرحمن.
2: رحمن،
3: مرحبا. مرحبا.
2: مرحبا،
3: كيفك يا إبراهيم؟
2: الله يسلمك وعافيك، مساء الخير يا هلا وسهلا.
3: مزنوط يا خالك، كيفك يا هلا يا هلا. طيبة،
1: الله يخليك يا عبد الرحمن، أنت كيفك؟
3: خير الحمد لله.
1: يلا، مع الموقف اللي عشته اليوم قول لنا.
3: والله ما شيء مواقف، ما ما ما ما حصل مواقف.
1: ما حصلت مواقف؟ صحيت كذا امورك كلها تمام تمام؟
2: الويكند شيء
3: لا
2: اقول الويكند.
1: انت تكلمنا من وين؟ شكله بالمطبخ.
2: صدى صح؟
1: والله مطبخ.
2: لا لا، البيت سيراميك، البيت كله سيراميك البيت.
1: ليش تضحك عبد الرحمن؟ منين تكلمنا؟
2: اعترفوا عليك الامان.
3: مره واحده
2: الكبسه برعايتك اليوم. الكبسه برعايتك.
3: شكلك ما تغديت يا.
2: لا في صدى، نقصد صدى، في صدى صوتك.
3: لا لا والله ما ما مو غير مطبخ.
2: البيت سيراميك.
3: لا لا جسمه
2: في قدر مضغوط.
3: ايوه ايوه.
1: منين تكلمنا؟ اخلص عبد الرحمن.
2: انت صوتك
3: منين؟ من البيت يعني. منين؟
1: من البيت. اوكي، بالصاله
3: تقريبا يعني.
1: احنا ايش بلانا قاعدين نلعب لعبه؟ اني بنعرف وين.
2: يلا شكرا، يعطيك العافية، ما قصرت.
3: لا لا دقيقة، أقدر أشوفكم صوت الصورة؟
2: إي
3: كيف؟ عن طريق
2: عن طريق منصة الإكس، بس ما في بث يعني، في صوت الآن حاليا.
3: أيوة يعني ما في بث.
2: لا بث صوت بس.
3: أيوة مو راضي، ضغطت على الفيديو مو راضي.
2: بالله؟
3: أيوة يعني ما تطلعون صورة؟
2: لا أحيانا
3: يعني مو دايم.
2: لا أحيانا.
3: لا والله من جدك
1: اليوم والله احيانا ابراهيم زعلان عشان كذا مو طالع لا صوت ولا صوره.
3: يعني ما في الا صوت بس.
2: اي بس صوت، بس صوت اليوم.
3: الله يعطيكم العافيه.
1: شكراً يا عبد الرحمن. مين معانا؟ فايز مره اخرى ولا فايز اخر؟
3: فايز اخر.
1: حياك الله، اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا.
1: يا مرحب، حياك. تبي تشاركنا فقرة موقف صنع يومك؟
3: لا، هذه شاركنا فيها كثير، وأقترح أنه تغيرون عاد الموضوع هذا في المرة.
1: ما عاجز عاجبك يعني؟
3: لا ما عاجبني، لأنه يوم كررك كل يوم، كل يوم صنع يومك صنع يومك صنع يومك.
2: لا لا لا، بعلمك حاجة.
1: وعلى بال الموقف كل يوم هو يبي يصنع يومك.
2: بعلمك شغلة. أنا أتكلم يعني وش الهدف من الفقرة؟ ممكن تسألني ذا السؤال؟ طيب،
3: وش الهدف من الفقرة؟
2: حلو، ما تقول لا شلوها ولا حطوها، بعلمك شو الهدف منها، وانت عاد ممكن تشاركنا اعداد البرنامج. طيب،
3: شارك.
2: احنا لما نتكلم عن موقف احيانا في سلوكيات ممكن تكون متكررة، يسوونها اشخاص افراد، نلقاها من الجار، من الصديق، من المارة، في الاماكن العامة. عادة سلوكيات مزعجة بالنسبة لنا، وهلما جرى كثير. لا كثير من القصص انا اعطيتك مساحه انك تناقشني فيها وتقولي وش اللي مزعلك. فهمت قصدي؟
3: مزعلني الجار.
2: طب دقيقه خليني اشرح لك الفقره بعدين تفضفض لي. اسمع، موقف صنع يومك. احيانا في عادات جميله من شخص جميل مثلك ومثل اللي سمعنا، إيه، زرع بسمة، جبر خاطر، إماطة أذى، أي كان موقف سلوكي.
1: ترى هذا الموقف يعمل لنا زي الالتفاتة يعني.
2: يا سلام عليك.
1: يعني انتبهوا لهالنقطة، يعني بنقول شيء من خلال هالموقف.
2: أي عمل إنساني
1: في رسالة في الأخير. أيوة، تبي توصلنا.
2: وضحت الفكرة يا حبيبنا؟
3: أي وضحت.
2: نشيلها ولا نخليها؟
3: لا والله شيل.
1: قفل مهند.
2: قفل السماعة، قفل. حين الشرح ذا البليغ والنقاش، الله يسامحك.
3: صدقني شيله
2: بعد
3: سوي تصويت، ايش رايك على
2: بنسوي تصويت؟ يلا انت يلا خلينا نبدا معك. ايه ولا لا؟ انت تبيها ايه ولا لا؟
3: تم،
2: انت تبيها ايه ولا لا؟ قل ايه ولا لا. نبدا تصويت معك انت في البدايه.
3: لا ما بي.
2: خلاص خلينا نشوف اللي بعدك، خلينا نشوف اللي بعدك. خلاص يعطيك العافيه. ساره،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مع ولا

0: ضد.
1: مع مين؟
0: مع الأسف. مع الفكرة.
1: فكرة إيش؟ أنا توني بادي في البرنامج السؤال.
0: طيب إحنا حاطين فقرة نأخذها كل يوم. فقال لي واحد.
1: أنا ما سبت القطة الحين.
0: لا أي القطة معنا قطة، بنرجع القطة، خلينا نتكلم الحين على الموضوع الأهم. خلصنا قطة. إحنا عندنا فقرة في البرنامج اسمها موقفك أو موقف صنع يومك أو زعلك.
1: أي.
0: وشرحت فكرة الفقرة. إيه مناسبة إيه ولا لا؟
1: مناسبة وش الفكرة يعني؟
0: آه يا راس.
1: الموقف يعني؟
0: دقيقة بس.
2: يعني الفقرة هذه حلوة في البرنامج.
0: بروح أصيح وأرجع.
2: ولا لا؟
1: آه حلوة إيه، قول حطوها في البرنامج. إيه حطوها في البرنامج حلوة.
0: حلوة صح؟
1: أي مرة حلوة.
0: طيب
2: شوفوا رضا الناس غاية لا تدرك، يعني مهما كان الناس أذواق. طيب يا سارة معك نبدأ، ايش حابة تشاركينا فيه؟ شو الموقف اللي مر عليك؟
1: موقف ولا موضوع القطة الحين ولا تقفلت موضوع القطة؟
2: يلا علشانك علشانك بس مدحتي فقرتنا، يلا قولي لنا موضوع القطة.
1: كل فقراتكم حلوة بصراحة،
2: خليك يا
1: انبسط فيها مرة.
2: حين ننبسط فيكم
1: والله، يعني بس الله تبارك الرحمن مواضيعكم مرة حلوة، وبلحق لك مواضيعكم أول ساعة وثاني ساعة.
2: جميل يا سارة، إن شاء الله دائما ويانا. طيب إيش موضوع القطة اليوم؟ ما شاء الله أغلب البنات ترى صار عالم القطة عندهم عالم جميل.
1: هو إذا أنا شخص مثلا أعزه ومن زمان ما شفت عادي أنا اللي أعزمه، أما إذا كان جروب دائما مستمرين في الطلعات وكذا حلوة سالفة الشيرينج القطات عادي ما فيها شيء، بس أشخاص عزيزين علي مثلا قريبين مني وأنا مقتدي الحمد لله أقول خلاص أنا اللي عازمه، ليش أخليه قط معي؟
2: حلو.
1: هذا مبدأي يعني، مبدأي أوكي حلو إذا كنا جروب ومتعودين على الطلعات حلو إنها شيرينج يعني. حلو. مرة في الأسبوع مطعم، مرة في الأسبوع كافي، هذه حلو. أما سالفة إني أنا أبادر أوكي أبادر إذا الحمد لله مقتدرة ما عندي خلاف، ناس أحبهم أحب أطلع معاهم عادي أدق أنا أدفع دفتي.
2: أي يعني موضوع راجع للاعتياد وللظروف الطارئة.
1: أي مبدئيا يعني كتربيتي أنا احنا ما عندنا سالفة ان القطات يعني احنا طبعا كرماء يعني بزيادة.
2: اي
1: فنادر ما ادري ما حتى في الجروب اقول يلا قطة او شيرينج استحي.
2: تستحين؟
1: اي والله استحي اذا كنا يعني مثلا الا اذا احد بادر قالوا يلا يعني الحساب كذا، اما اذا جاء الحساب عندي عادي ادفع على طول ما عندي خلاف.
2: بس بداخلك ودك بالقطة؟
1: مو مرة كثير، إذا أنا حابة طلعتهم أنا شارية طلعتهم وناسات متواليفهم ما عندي خلاف، إذا هم الجروب أصلا ما يقصر، أما إذا طالعت مع جروب مثلا ما تقيلين مرة يعني حتى في الطلبات
2: تقيلين فينا
1: ما بحث عليهم.
2: طيب
1: بس مبدئيا لا حلو أني أنا إذا أنا شخص عزيز علي أنا اللي أقصر أنا أدفع قصدي.
2: نعم حلو منك يا سارة، يعطيك العافية نورتينا بالاتصال، شكرا لك. عبد العزيز
0: مساء الخير.
3: مساء النور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير.
0: الله يسلمك ويعافيك، هلا وسهلا.
3: الله يعافيكم. أنا صراحة أنا سمعت موضوعكم، موضوع جميل صراحة، فأنا اليوم يعني صار لي موقف جميل يعني صنع يومي.
0: أول شيء عبد العزيز عشان ما نجامل المتصل السابق، بدري سلطان هو ولا عبد الرحمن؟
2: كان عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن، أنت مع ولا ضد الفقرة؟
3: أنا والله ما سمعت الفقرة صراحة.
0: لا لا لا، أتكلم عن فقرة موقف.
3: والله بالعكس جميلة.
0: بس حلو.
3: يعني جميلة والله صراحة، تصنع يعني في ناس يعني عندهم مواقف يتكلمون فيها، يعني تعرف إن الحياة طيبة، حياة كويسة، مواقف
2: الدنيا بخير.
3: يعني إيه الدنيا بخير. فصراحة أنا يعني موقفي بسيط بس فعلا صنع يومي. يعني
2: أنا
3: خذيت إجازة تقريبا أسبوعين. رجعت للدوام، تعرفون رجعت الدوام تكون ثقيلة دائما أول يوم.
2: طبعاً.
3: ليش؟ ما لك خلق كذا، ما تستوعب الوضع، تستوعب الشغل. لما رجعت اليوم فعلاً أنا لقيت زملاء عمل جداً محترمين.
2: طيب.
3: يعني أصدقاء عمل بمعنى الكلمة أكثر من أصدقاء عمل. يعني استقبالهم رايق، يدل على معدنهم، يدل على طيبهم. يعني تعرف يعني تعرفون لما ترجع الدوام وتلقى الناس هذه والأخبار وكيف وسويت وشلونك وكذا ويلا هذه قهوة
2: فاقدينة
3: يلا وين كوبك. فعلا اليوم يعني يكون يوم جميل، يوم جميل، وهذا صار كذا وكذا الدوام.
0: تدري عادي أبو العز
3: اسلم.

0: انت حضورك مختلف وعشان كذا الناس جميله معك ومشتاقين.
1: واضح روحك حلوه معك.
0: روحك حلوه، وجودك يفرق، غيابك يفرق.
2: والله انا صراحه يعني لابد في مشاكل، لابد في كذا، لكن يعني يبقى المشاكل بعيد تمام، بس يبقى المحبه والمعزه تبقى. يعني لا تحسب انك اليوم كذا لا، اليوم متخنقين، اليوم ماشي، ايه يلا كذا نسلم بعض، بكره تلقانا اوف عسل.
0: يا سلام.
2: فالاصدقاء دول يحسسونك يعني صدق انت بيئه جدا نظيفه جدا محترمه.
1: هم زملاء،
2: زملاء، وهم قاعدين يفرضون نفسهم انهم حن يعني حنا اكثر من زملاء
1: على انهم اصدقاء.
2: اصدقاء، فهذا اليوم يعني يصنع جدا يوم جميل.
1: تستاهل
2: الله يطلع. يمكن ان الموضوع هذا تشوفونه يعني جدا عادي.
1: لا اكيد هو عادي.
2: شكرا لك. يعني الواحد ما يدري شلون يقول، ما يدري شلون يتكلم.
1: هم غمرك بلطفهم، لكن انت في المقابل تستاهل عبد العزيز، وفعلا لك كاريزما يمكن بين اصحاب بين زملائك في العمل، ويقدرون وجودك وياهم. تسهل ان شاء الله بالزماله. شكرا يا عبد العزيز.
2: الله يعطيكم الف الف عافيه، وشكرا لكم بعد انكم.
1: شكرا جزيلا. يقول لك لا تامن زملاء العمل، الزميل يبقى زميل ولا يمكن ان هو يصبح صديق. مع ولا ضد يا ابراهيم؟
0: مع.
1: والله
0: ما توقعتي صح.
1: ناخذ اتصال نقول هلا بفهد.
0: فكرت مقطع اسكت ولا غني؟ اسكت.
1: روح بيتكم.
0: ها
1: فهد معنا.
3: اهلا، يعطيك العافيه.
1: يعافيك، لو سهلا يا فهد، من تكلمنا؟
3: الرياض. انا اتوقع انه صعب شيء باليوم يعني يصنع، ممكن لو تقولون بالشهر وش صنع يوم شهرك.
1: ما عندنا مشكله نسمع حتى بالشهر.
0: لا ترى يعني مو بلازم صنع يومك يا فهد. عادة، سلوك، مشهد، موقف، منظر، عادي. في شغلات تزعلنا يا أخي، تصرفات ودي أتكلم عنها، فهمت؟ عشان نحد من هالظاهرة يعني، مو شرط صنع يومك. عشان كذا أنا عطنا موقفك، وش صار معك اليوم، عرفت؟
3: لا اليوم أنا قدمت استشارة لأحد المتقاعدين الجدد.
0: طيب.
3: عمره 60 سنة.
1: قدمت إيش عفواً فهد؟
0: استشارة.
3: استشارة. أنا معالج.
0: أنت إيش؟
3: معالج سلوكي معرفي.
0: ما شاء الله.
3: فالرجل يعني طول عمره كان يعاني بسبب زوجته، فقلت له ترى الحياة كبيرة يعني رح دور زوجة غيرها يعني.
1: الله يكثر خيرك. ايوه.
3: حتى هي يمكن مالة منك يعني خفشانة.
0: طيب.
1: قلت لي تخصصك ايش؟ معالج سلوكي معرفي.
0: هذا الشعر اللي بيقولون الحريم الله يحرمنا منه.
1: ليه فكرت الفكرة يا فهد؟ ليش اقترحت على الرجل؟
0: ألطف ألطف.
3: لقيته ضعيف يعني، بدل ما يطلق وينفصلون ويروحون العيال يتبهدلون يروح.
1: كم عمره؟ كم عمره؟
0: 60.
3: عمره 60.
1: ونصحته يتزوج واحدة بحدود عمر كم ولا ما تدخلت؟
3: لا كلام بعد، الخيار له، هو اللي أنا أعطيه الفكرة بس.
0: طب ها الخيار مبني على وشه؟ عطني كذا. فأنا
1: إيه يعني ليش ما قلت روح اهتم بشغفك؟
3: أقول واحد ما عنده جودة حياة زيرو. حسه يا الله يتكلم تعبان منهك، طفش من الحياة، معه ضغط وسكر وكوليسترول دون ثلاثية.
1: طب صح النوم تو الناس.
3: إيه، فبعض الناس لازم ينتظر أحد يقول له، يعني للأسف غير مستبصر غير واعي بحياته.
1: طب فهد يعني إيش فايدة الحين يرفع جودة حياة والعمر لا يساعد؟
0: لا
3: ما فيما سبق من عمره يعني يتدارك. أن تأتي متأخراً أفضل من لا تأتي أصلاً.
0: يعني
3: قاضي الفيصل يقول حتى طليفك لو هين بك أيامي صيور الأيام يجنح بعواديها، يعني حبك هذا بيقلب عليك يا يوم، فأنت خل عندك بلان تو يعني.
0: طيب طب يمكن معلش أنا معك، بس ودي بس باخذك بالنقاش، ولا لأن أنت تعجبني جرأتك وصراحتك. الان يا فهد انا اعطيتها الشور، طب بيقول وجع راس بعد، انا الحين تو طالع من مصيبه ادخل في مصيبه ثانيه، وش الحل هذا؟
1: يجيب عيال ويدخلهم مدارس. إيه؟ وما تنتكس لا الحياه.
3: لا يجيب عيال اول سنتين ثلاث ما انصح اجيب عيال.
0: إيه؟
1: لا صار عمره 65.
3: لا عندنا مثلا
0: تعرفون على بعض ما في مشاكل.
3: عندنا مثلا الناس يقول شيبه لو خيبه. فالمفروض كبير يعني خلاص يعني.
0: إيه انا اقصد انت هو الان طالع هو يشكك الان مشكله زوجته يعني. انت انا اقول يمكن يدخل مشكله ثانيه بعد.
1: ليه نظرتي لموضوعنا يتزوج واحدة ثانيه؟ ليه ما قلت اشتغل على نفسك في شيء انت تحبه؟
3: لا هو مسكين
1: ترى انه يبدا حياه جديده بهالعمر صعب.
3: حاولت انا بالبزنس، رجل جبان يعني ما يقدر
1: يعني جبان في البزنس وشجاع.

0: مكرن مفرن في الزواج شلون؟
1: لا هي ملكة
0: فهد، انا بديت ازعل منك
2: يا فهد.
1: تم
2: ايش تقول؟
1: اقول هي مواهب وقدرات يعني عند البشر.
2: والله ما ادري انا هذا حل ولا بيدخل في معركه جديده بعد، ما ادري عنك يا فهد.
1: سلامته
0: هو احنا شهر عليهم قال سلامته.
1: الله
2: يعطيك العافيه. شكرا فهد، يعطيك العافيه.
0: شكرا لك. ترى ما احنا مشخصينها معك ابد، بس انه يعني انت قلتي في الاخير يعني تبي ترفع جوده حياته واقترحت عليها المقترح، والمفترض انك يعني في اسس حيكمل عليها حياته فيما بعد بناء على هالمشوره. انت مع ان الواحد يبدا في العمر خطوه جديده؟
2: انا جالس اتخيل فهد معنا الحين بيقول ايش تبين انت؟ طيب يلا مع السلامه. فهمت علي؟
0: هو عصب هو زعل.
2: يعطي العافيه فهد، ما قصر. بس
0: مع البدايات في العمر
2: مو شرط، بس انه انا اعتقد انه انا اشكيلك من مشكله، والمشكله هذه مبنيه على علاقه زواج وكذا، دخلني في مرحله
0: هو
2: جديده.
0: هو السؤال ليش توه يفطن بعد ما تقاعد؟
2: انا قصت الربط، فهمت علي؟
0: اي اي فهمت.
2: يعني طبعا انا وش ذنبنا؟ طبعا انت كانك تقول وقف نفس المكان، طبعا كان مسامير وحفر، فهمت علي؟
0: لا والله هو كانه يقول ارجع انزل الجبل. والله العظيم بدحدر. مو سهل انك يعني احنا تزوجنا بالعشرينات ونحس ان احنا تعبنا كثير، شلون الواحد يبدا يتزوج في الستين؟ الا اذا كان يتزوج من امراه مقاربه له في العمر، اربعينيه خمسينيه،
2: اوكي تجديد لشبابه يعني، يمكن قصته كذا فهد. طيب ناخذ معيط
0: طولنا عليه.
3: الو
2: الو، هلا وسهلا.
3: هلا حياك يا هلا حياك الله.
2: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
3: الله يبارك فيك انت وزملائك العزيز، الله يوفقك.
0: حياك الله يا معيد.
3: الله يحييك ويطول لي بعمرك.
0: تفضل معيد، ايش حاب تشاركنا فيه؟
3: المواقف.
0: اي موقف مر عليك؟
3: والله انا جاني موقف، جاني ضيف اوكي، ورحت اشتريت لي خروف ورحت وديت المصرخ وقالوا ما الحين شكم بقاعة العراس. قلت يا ولد خلني اخذ خروفي اروح يمهم. من جهيت صار في ناس من الجماعة هو اللي مسوين الحفل. شبان هلا يلا حي يلا حي، خل عنك وامسكوا خروف طعامك ودخلوا مع العنيات الثانية.
0: أيوة
3: أنا تقبل هذا وباركت لهم. قالوا ضروري الليلة تجي للعشاء. قلت إن شاء الله ورجعت. أيوة. ورحت اشتريت لي خروف ثاني وضيفي.
2: الله يا الخروف ده. يا
0: خذوه على النعانية،
3: توقف اللي صار عليه،
0: قدر الله عليك.
2: يا الله يكرمك.
3: أيوة والله
2: بيض الله وجهك يا معيد.
0: ما قصرت والله، كريم يا معيد. شكرا
2: بس شكرا لك تدارك الموضوع. يعني ناخذ ميساء.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مساء الخير.
4: كيف الحال؟
2: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
0: اهلا وسهلا حياك
4: على البرنامج الجميل هذا صراحه.
2: الله يبارك.
4: مع المواقف اللي أسمعها والبرنامج أحس إني ما شاء الله ركبة باص الظهرية هذه وأنا قاعدة.
2: باص خط البلدة.
0: أساك القوة.
4: والله صراحة يعني إضافة جدا جميلة وقت الظهر. الله يعطيكم العافية.
2: الله يرضى عليك.
4: طبعا أنا مشاركتي ما هي موقف، هي عبارة عن روتين حياة يعني.
2: أيوة.
4: يعني بالنسبة لنا الشيء اللي يخلي يومي جميل القوم الصباح بدري. يعني أصحى الصباح قبل الدوام، يمكن حل قبل الدوام ساعة ونص
2: ما شاء الله،
4: وأقوم برواق وأجهز أغراضي وأطلع الشارع أتأمل كل منطقة اللي أمشي فيها صراحة
2: ما شاء الله.
4: فيعني أستشعر الجمال اللي إحنا يعني عايشين فيه والتطور، يعني هذه من الأشياء صح. اللي تضيف حاجة جميلة كده. فأوصل للدوام وأنا في قمة الروقان والراحة.
2: يا سلام.
4: يعني استغرب من اللي يقوم وفي الشارع معصب وعلى اهل البيت معصب ووصل اولاد المدارس وهو معصب،
0: لانه يقوم متاخر. يا ميساء يقوم متاخر
4: ما يستمتع ولا بشيء موجود برا. احنا يعني احس انه القوم الصباح بدري هذه يعني احد اسباب السعاده والراحه في الحياه.
2: صح. انت شكلك انت بكائن ليلي، تنامين بدري يا ميساء. ها
4: ايوه فعلا، انا زي الطيور مع الفجر.
0: صح عليك والله. صح
2: ما شاء الله. طيب انعكس ايجابا، انت قلتي حتى لما اصحى استمتع في اللحظه اللي انا فيها، اغذي العقل الباطن انه راح اشوف مناظر جميله، تطور عمراني، جمال بصري، الحركه الانسيابيه، الجو العام. والله يا اخي ليت احنا نستشعر هالنعم والله.
4: صحيح
2: انه الواحد ان الله سبحانه وتعالى ايقظك هذا اليوم انك استمتع في كل لحظاته، وانت تحتسي القهوه وانت راكب السياره وانت تلبس وانت طالع. بعض الناس ترى المشكله اللي ينام متوتر ويصحى متوتر ويدخل في مرحله من القلق، يخاف من الاتصالات، يخاف من كذا. برضو انا في قاعده مهمه، ترى كلامك منطقي اللي قاعد تقولينه ما يساوي، وتعقيبا على كلامك لا حد ينام دائما على احداث وكوارث. في ناس بتتحمس تحط يعني جزء من وقتها بمتابعه الحروب والمشاكل والاحداث في العديد من المنصات، وهذا انت هنا قاعد تتعب نفسك وترهق عقلك يعني.
4: يعني هو المفروض انه حتى الانسان ما ينام. انا اول قالوا صح، تستحرمات خلي الماضي خلاص انتهى يعني لا تفكر فيه، لا تشغل مخك فيه ثاني يوم يعني. صح ما فينا احد ما بيتعرض لمشاكل، ما بيتعرض لضغوطات، بس يعني ترى يعني احنا نفس يعني المفروض قاعد عندنا ترى الحياة قصيرة، استمتع فيها.
2: الله عليك،
4: بسط يعني فيها.
2: الله عليك،
0: والله انك انسانة رايقة يا ميساء. يعني
4: انا جدا عصبية، ترى انا جدا عصبية وحارة ونار، بس ما وصلت لهذا القناعة إلا مؤخرا بعد ما خلاص راحت يعني. لكن يعني أصريت إني أعيش حياتي عشان أفضل يعني، الحمد لله إني تلاحقت عمري يعني فيها.
2: صح صح، انه ما في اغلى من صحتك يعني، الواحد يفكر فيها.
0: وهنيئا لك والله هالقناعه يا ميساء، شكرا جزيلا، درب السلامه.
2: شكرا على الطاقه الايجابيه يا ميساء على الدور.
0: شكرا لك. يقول لك العظماء هم من يستيقظون قبل العمل بساعتين.
2: عظيمه،
0: وهذا سر من اسرار نجاح كبار الشخصيات. ايلون ماسك يقول لك انا لازم اصحى قبل دوامي اقل شيء بساعتين علشان أقرأ، أطلع، أفطر، أشرب قهوتي، أتأمل. هذه من الأشياء اللي تخليك في مود عالي. ترى الناس صح اللي قاعدة تحارب في الشوارع في الزحمة، تأكد أنهم نايمين متأخر، قايمين متأخر، بعضهم غسل وجهه بسيارته. نقول هلا فاطمة.
2: فاصل.
5: أهلا وسهلا.
2: أهلين، هلا فاطمة.
5: كيف حالكم؟
2: كيف حالك؟ طيبة؟
5: الحمد لله تمام.
2: يا هلا وسهلا فاطمة، من وين تكلمين يا فاطمة؟
5: من الخرمة.
2: أسلم. طيب فاطمة، الموقف اللي فعلا زعل فاطمة، ضايق فاطمة، صنع يوم فاطمة، أعطينا أحداث، أعطينا قصة كده جميلة سريعة.
5: موقف أسعدني لما سوينا فيديو جماعي بأصواتنا وأرسلناه على بنت خالتي لأنها كانت متخرجة.
2: ما شاء الله، ودي أسمع وش
0: حبيت الفكرة،
2: وش سويته،
0: كيف سويت الفيديو؟
5: يعني هي في منطقة وإحنا في منطقة، فبدنا نسجل فويسات، حطنا في خلفية معينة وأرسلنا لها.
0: الله حبيت،
2: حمس بقول سباتك وسمعينا.
0: حبيت والله. حتمد الفكرة هذه لأقاربنا اللي في خارج السعودية مثلا وما نقدر نحضر احتفالاتهم، نرسل لهم المقاطع.
2: إيه صوت ولا فيديو، حلو فكرة مرة حلوة. وطايحين في عاده بعد حتى التخرج، يجي بالسياره يحط قبعه تخرج فوق السياره.
5: صحيح،
2: ويحط اسمها مثلا على شاشه.
0: استشيرك ابراهيم في السالفه هذه بعد ما نقول شكرا لفاطمه، يعطيك العافيه. ابو ناصر.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، لو سهلة.
6: مساءكم جميل.
0: مساءك اجمل.
6: والله يا اخي ما ادري فصلتوا على المستشار، احس انه خلاص ما مكلمكم مره ثانيه.
2: مي اي لا، وش تقصد؟ اي واحد
6: مستشار اللي
2: سلوكي
6: صاحب الزواج
0: فهد.
6: إيه سلوكي
0: ايش في فهد؟
2: ترد عليه يعني؟
6: صوت عليه كلكم انت انت خصوصا، والله اني ضحكت مره يعني. فعلا بعد عمر كبير يتزوج والله مشكله.
0: شوف احنا ما نقول لا، احنا ما نقول لا
6: لا لا، كفكره حل مشكلتك. لا والله ما صعبه، وين انت عندك يعني، انت الحين تبغى حد يعني يساعدك وينتشلك، تجي تفتح حياة جديدة، وين ترى الحين العمر؟ أنا شفت حالات يعني، شفت حالات زي هذه، تزوج بدأ حياته تقاعد فضاء يتزوج، والله العظيم صار يعني رجع أبو العشرين هو ما عنده ذا المكينة اللي بتمشيه، ما يقدر
0: يعني ما يتشبب إذا
6: يودي مدارس يروح وين أنت عمرك ستينات وسبعينات، الله يعطيك الصحة والعافية، أنت باك أحد يخدمك، أحد يوسع صدرك، يبغى أحد يسولف عليه، هذا المفروض أنه يعني
0: أو يتزوج من تشارك نفس الظروف.
2: يعني أنت مع فكرة الزواج يا أبو ناصر؟
6: لا لا لا لا، أنا مع الفكرة اللي تناسبه، ترى يمكن هو أشار على شيء يناسبه، أتوقع أن مستشار جلس معه يمكن رأى أن هذا هو الرأي الصح اللي يناسب حالته هو.
0: أوكي ممكن كده. أن الزواج يحل مشكلته، لكن أي نوع من الزواج؟
6: الزواج اللي هو ساعة الصدر سواليف الونس.
0: اي يدور الونس يعني يشوف وحدة تناسبة كفكر كعمر كظروف اجتماعية.
6: اهتمامات بالضبط. قهوة شاهي نطلع نوية موسع صدرك. الواحد ايش باقي له من العمر؟ عمر الانسان ترى محدود يعني. أنا أول شيء في الفقرة هذه ترى أيد إبراهيم على طاري التصويت، أنا معكم لا تكملونها، بالعكس في ناس كثيرين ما يشارك كل يوم، أنا أول مرة أشارك في البرنامج الجميل هذا.
2: يا حبيبي يا حبيبي
0: نورتنا
6: والله، الفكرة راقت جميلة حتى تسلم. أن عندي على قولهم بالسريع إن شاء الله ما نطول عليكم.
2: إيه يعطي
6: إيه نعم ولا على المستمعين، يعني من الأشياء اللي تصنع اليوم ولا ضيق صدرك، يعني أنا قاعد انتظرت وديت البنت الله يصلحها جاي عليها كذا كسر بسيط، ما هو كسر ما أدري وش.
0: سلامتها والله ما تشوف شر.
6: إيه الله يسلمك والله يهديهم. بعض المراكز ما عندنا، روح للمركز اللي بعده مركز، يعني قعدت 3 ساعات عشان أعرف بنتي فيها كسر ولا لا، يعني هذا شيء والله العظيم
2: مزعج.
6: الله عزها إيه الدولة الله عزها ترى.
0: وين في أي منطقة أبو ناصر؟
6: في الرياض والله، يلاتني في منطقة في الرياض والله في العاصمة.
2: عشان أن نبغى نسمع مثل هالأحداث عشان يعني يسمعنا اليوم المسؤول للأمانة.
6: والله العظيم هذا الشيء والله يعني ضيق صدرك، يعني الحمد لله عندنا كل شيء وكل
2: الإمكانيات
6: الإمكانيات وفي الأخير يعني شيء بسيطة تعكر هالزين هذا، عرفت يعني. حتى أيام واحدة من الاستقبال الله يهدي مرب قالوا وش اسمها ولا مكانها، تقول لي أنت وين ساكن فيه؟ قلت أنا ساكن في الرياض. وش يعني ليش ما كنا هودة تقول ليش ما رحت الفرع أو المركز اللي جنبك؟ ما تقول اللي يقولون هالكلام.
2: يا الله.
6: الحمد لله. إيه والله والله أنا هذه العقلية للأسف أنها موجودة. بس لا. بس الشيء الزين إني والله قابل دكتور الله يسعدها.
2: آمين.
6: سعادة الدار. شلون جبت شيء سيء وشيء زين؟
2: إيه.
6: يعني الأمانة كإخلاصها في عملها وتناظر الحالة وتدقق وتروح.
2: شوف
6: الأشعة. أنا والله العظيم الحمد لله. هذا شبابنا شاباتنا.
2: الحمد لله.
6: أشكركم جدا على البرنامج الجميل وعلى الفقرة الجميلة.
2: يا زين.
0: تسلمي أبو ناصر.
2: ألف سلامة
6: أبو ناصر.
2: الله يوفقك. ألف سلامة على بنيتك أبو ناصر.
0: شكرا لك. شوف في نقطة مرة اليوم أصدقائنا ذكروها، مدري هو كان أفراح أتوقع اللي تكلمت على موضوع المواعيد. ليه بعض المستشفيات تصر أنه مواعيدها تكون بالسنين مو بالشهور؟ يعني أنا مثلا في مستشفى حكومي حجزت موعد بعد سنة وشهرين.
2: ما أدري.
0: سنة وشهرين
2: عشان اسمه وبات اقول
0: شيء زحمه لدرجه زحمه. لا احنا نقدر انه في ضغط كبير على بعض المستشفيات.
2: والله شوفي
0: بس مو لهالدرجه.
2: انا انا انا مو فلسفتي هذه، بس قناعتي انه ما رحل هذا الموعد لان الحاله ما تستدعي، يمكن يعني هذا
0: لا
2: واحدة.
0: لا مو بالضروره،
2: ما ادري ممكن بعد ضغط المواعيد
0: حتى لو يعني. الحاله ما تستدعي وش اللي سنه وشهرين. واحد من الاشخاص قريت له قبل فتره منزل تغريده.
2: طيب.
0: جايه مسج بعملوا موعد للوالده.
2: طيب.
0: يذكرونه ان الموعد بكره وام توفت.
2: لا حول
0: قبل فتره يعني لا. ايش الموعد هذا اللي جاء بعد وفاتها؟
2: لا حول.
0: احنا ما نقول قصور، لكن مثل هذه الامور ما تليق بنا، لا تليق بنا كدولة تهتم في الصحة والتعليم بدرجة وميزانية صح. ضخمة يعني تصرف على التعليم والصحة بالدرجة
2: صح.
0: الأولى
2: صح.
0: فصحيح أن التكامل صعب أو الوصول للكمال صعب، لكن مثل هذه الأمور عليها علامات استفهام كبيرة.
2: لا وصار كأن المستشفى الحكومي قاعد يقدم المستشفى الصحي الخاص أفضل منه كخدمات، أفضل منه كعلاج، أفضل منه
0: كمرونة.
2: أنا داري، بس أنا ليش بفضل القطاع الحكومي؟ أتكلم عن القطاع الصحي الحكومي أهم بكثير من القطاعات الصحية الثانية،
0: خاصة الآن مع الخصخصة.
2: وللأسف إنه بعض الأطباء اليوم، مو بعمل أسف يعني شكر لهم، لكن باب إنه يفتح له باب رزق ثاني، تلقاه هو حريص على القطاع الخاص أكثر من الحكومي. إلا من رحم ربي طبعًا. فانتبهوا المواطن والمقيم أولًا، الصحة عندنا الحكومة ما قصرت. شكرًا أبو ناصر، الله يشفي بنتك. شكرًا غادة.
0: شكرا إبراهيم، شكرا مهند، شكرا لكم مستمعين وين ما كنتم، نلقاكم إن شاء الله في يوم الغد. انتهى وقتنا لكن
2: فمان الله
0: فمان الله

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. وزارة الحج جاهزية واستعداد لضمان انسيابية جداول تفويج الحجاج عبر منظومة تشغيلية متكاملة. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي استعداداته النهائية للمشاركة في معرض ISF 26. وزارة الدفاع بدولة الكويت ودولة الإمارات يعلنان رصد عدد من المسيرات المعادية، والدوحة تعلن عن استهداف ناقلة بضائع بمقذوف. واشنطن تترقب وصول الرد الإيراني الحاسم. أعلنت وزارة الحج والعمرة استكمال استعداداتها الإدارية والميدانية للمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم جداول تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر، إضافة لتنظيم تنقلهم بين المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تستند إلى التخطيط المسبق وتوظيف تقنيات متقدمة لتمكين جدولة تفويج الحجاج ومتابعة التزامهم بتلك الجدولة بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج في مختلف مراحل أداء النسك. استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهوريتي الكاميرون وإثيوبيا القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 47,400 للهجرة، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام وتسهيل إجراءاتهم بتسخير إمكانياتها كافة من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية و

0: الدعوة والإرشاد من خلال مكتب أعمال الوزارة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تواصل توزيع المطبوعات الإرشادية والتوعوية على الحجاج القادمين ضمن جهودها المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وبلغ إجمالي ما وزع أكثر من 51 ألف مطبوعة إرشادية على الحجاج القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. رفعت الخطوط الحديدية سار طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع في موسم حج هذا العام إلى أكثر من 2 مليون مقعد عبر أكثر من 5000 رحلة، وذلك بزيادة مقاعد تتجاوز 210,000 مقارنة بالموسم السابق لتعزيز تنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. متحدث الخطوط الحديدية خالد الفرحان والمزيد من التفاصيل.
1: الحاج عندما يصل مثلا إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة يستطيع الانتقال مباشرة إلى محطة قطار الحرمين دون المغادرة مبنى المطار، ويمكنه أيضا بعد ذلك اتجاه إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة في أسرع وسيلة انتقال يتم توفيرها من حكومة المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الرحلة تستغرق إلى مكة المكرمة ما يقارب 50 دقيقة، وأيضا إلى مدينة المنورة فيما يقارب 1:45، ما يعطي قطار الحرمين ميزة وهي سرعة الانتقال، والتي تسهم أيضا في تكامل مع منظومة النقل في توفير خدمات أعلى وأفضل لحجر بيت الله الحرام. فنتحدث عن انتقال عن وصول بالطائرة ثم انتقال بالقطار، بعد الوصول إلى القطار يمكن للحاج الانتقال عبر وسائل النقل البري إلى الحرم المكي بشكل مباشر أو إلى مقرات وصوله.
0: استكملت شركة كدانا للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة مشروع إحلال وتجديد شبكات الحريق والتبريد داخل مربعات الخيام بمشعر منى استعدادا لموسم الحج. وأوضحت الشركة أن المشروع شمل تطوير 188 مربعا سكنيا تضم 565 مخيما بإجمالي أطوال شبكات بلغت 339,000 متر طولي. تواصل هيئة الصحة العامة وقاية تنفيذ خططها الوقائية والميدانية في منطقة مكة المكرمة من خلال تكثيف الجولات التوعوية والرقابية الهادفة إلى تعزيز السلامة الصحية. أنهى المنتخب السعودي للعلوم والهندسة استعداداته النهائية للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ICF 26 الذي تقام فعالياته في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 9 حتى 15 من مايو الجاري. ويضم المنتخب السعودي 42 طالبا وطالبة، يشارك منهم 23 طالبا وطالبة حضوريا في مدينة فينيكس، فيما ينافس 17 طالبا وطالبة عن بعد من مدينة الرياض، إضافة إلى طالبي ملاحظة. ويعد المعرض أكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية. مدير عام الإدارة العامة للبرامج ورئيس الوفد السعودي المشارك أنس الحنيحن تحدث عن هذه المشاركة.
2: هذا اليوم بدأ أولى أيام المشاركة الرسمية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة في نسخته 76 والذي يقام هذه السنة في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، حيث تم استكمال عمليات التسجيل الرسمي لأعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة وتسجيل الوفد السعودي، بالإضافة لاستكمال المتطلبات المتعلقة بتلك المشاركة. وتم بالله الحمد والمنة اعتماد أعضاء المنتخب السعودي 40 بالإضافة إلى 2 من الطلبة الملاحظون في نسخة هذا العام، حيث يشارك الطلبة في أكثر من قرابة 15 مجالا من مجالات العلوم والطب والهندسة، والتي تعكس أولويات البحث والتطوير والابتكار الأربعة الوطنية، ولنسعى بإذن الله إلى تنميتها وتأسيس جيل واعد من علماء المستقبل المشاركين بإذن الله في نسخة هذا العام. إضافة لذلك بدأت أولى

تنطلق في الرياض غدا أعمال النسخة الرابعة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي ENA 26 الذي يعقد خلال فترة من 11 وحتى 13 من مايو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بشراكة استراتيجية من وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة واسعة من أكثر من 100 جهة عارضة من مختلف القطاعات، إلى جانب برنامج علمي متخصص يتضمن جلسات حوارية ولقاءات نوعية بمشاركة أكثر من 40 متحدثا من الخبراء والمختصين والشخصيات الدولية والإقليمية. أعلنت شركة أرامكو السعودية نتائجها المالية للربع الأول من عام 26، حيث ارتفع صافي الدخل 25% على أساس سنوي إلى 222 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات بقرابة 7% خلال الربع الأول ذاته لتصل إلى 433 مليار ريال. من جانبه أكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر أن أداء الشركة في الربع الأول يعكس مرونة تشغيلية قوية وقدرة عالية على التكيف في بيئة جيوسياسية معقدة، مشيرا إلى خط الأنابيب شرق غرب ساهم في تخفيف آثار اضطرابات الطاقة العالمية وقيود الشحن في مضيق هرمز، حيث عمل الخط بكامل طاقته القصوى والبالغة 7 ملايين برميل يوميا لضمان العالمية وقيود الشحن في مضيق هرمز، حيث عمل الخط بهذه الطاقة القصوى. في الأخبار العربية والدولية، أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء سعيد صباح اليوم لاستهداف بطائرة مسيرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. من جانبها قالت وزارة الدفاع بدولة الكويت بأن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم عددا من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي دولة الإمارات أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. في هذه الأثناء أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تترقب وصول الرد الإيراني الحاسم، وجاء هذا الترقب الرئيس مكملا لتصريحات وزير الخارجية مارك روبيو الذي رمى بالكرة تماما في الملعب الإيراني، معربا عن أمله في أن يكون عرضا جادا يمهد الطريق لمفاوضات حقيقية. استشهد الليلة الماضية شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الحج جاهزية واستعداد لضمان انسيابية جداول تفويج الحجاج عبر منظومة تشغيلية متكاملة. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي استعداداته النهائية للمشاركة في معرض ISF 26. وزارة الدفاع بدولة الكويت ودولة الإمارات يعلنان عن رصد عدد من المسيرات المعادية، والدوحة تعلن عن استهداف ناقلة بضائع بمقذوف. واشنطن تترقب وصول الرد الإيراني الحاسم. هذا واستمعتم في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة قدمتها لحضراتكم في سياق هذه الفترة الإخبارية من الرياض. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداول السعودية تأسي، حيث أغلق المؤشر على ارتفاع بقرابة 90 نقطة عند 11120 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب علم الذي ارتفع بأكثر من 5% عند 693 ريال. ميبكو أغلق عند 18 ريال و77 هللة، سي جي اس عند قرابة 8 ريالات، وأيضا اسمنت ينبع عند 15 ريال و40 هللة، مرتفعا بأكثر من 4%. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت من نصيب رعاية وأميان تيت وصناعات وسيسكو القابضة و ميا هنا الذي أغلق عند 15 ريال و32 هللة. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية من الرياض، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الإيوان أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: هيئة الأدب والنشر تمثل المملكة في معرض الرباط الدولي للكتاب. تواصل المملكة حضورها الفاعل في خارطة المعارض الدولية عبر مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 من خلال جناح وطني تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة نخبة من الجهات الثقافية والأكاديمية في خطوة تعكس تكامل المشهد الثقافي السعودي وتنوع مكوناته. ويحمل الجناح السعودي مجموعة من الأهداف المحورية في مقدمتها تعميق العلاقات الثقافية مع المملكة المغربية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب دعم حضور دور النشر السعودية وتمكين الوكالات الأدبية من الوصول إلى الأسواق الدولية، مع إبراز الموروث الثقافي السعودي بأساليب حديثة تعكس أصالته وتجدده. ويتضمن الجناح السعودي برامج ثقافية نوعية وإصدارات حديثة ومبادرات معرفية تسهم في بناء جسور الحوار الثقافي وتعزيز التبادل الفكري. هيئة المسرح والفنون الأدائية تتألق في روما ضمن روائع الأوركسترا السعودية. شاركت هيئة المسرح والفنون الأدائية في حفل روائع الأوركسترا السعودية بنسختها 11 الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، في خطوة تعكس اتساع الحضور الثقافي السعودي على المسارح العالمية وتؤكد مكانة الفنون الأدائية كأحد روافد القوة الناعمة للمملكة، حيث تقدم المملكة عرضاً فنياً يمزج بين الأصالة والتجديد عبر لوحات مستلهمة من الفنون الأدائية التقليدية، تشمل الخطوة وعرضة وادي الدواسر والفنون الجنوبية، إلى جانب مشاركة موسيقية تعكس ثراء المشهد الإبداعي السعودي وتنوعه. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لنجاحات متراكمة حققتها سلسلة روائع الأوركسترا السعودية في عواصم عالمية، حيث تسعى إلى تقديم الهوية الثقافية السعودية بلغة فنية عالمية تعزز جسور التواصل الحضاري وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي.
1: الإيوة على إذاعة الرياض.
0: هيئة فنون الطهي تختتم مسابقة هدايا الطعام 2026 بمنطقة عسير. اختتمت مسابقة هدايا الطعام 2026 في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة منطقة عسير كوجهة رائدة في فنون الطهي والسياحة الثقافية، وذلك ضمن مبادرة مشتركة بين هيئة فنون الطهي وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير. وشهدت المسابقة إقبالاً واسعاً في المسارات الرئيسة التي شملت مسار هدايا الطعام ومسار أواني الطعام ومسار أفلام الطعام. وأسفرت المسابقة عن مخرجات نوعية تمثلت في تطوير مشاريع مبتكرة مستلهمة من التراث العسيري وتعزيز مفهوم الهدايا السياحية الغذائية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال ورفع جاهزية المشاركين والإسهام في تعزيز الاستدامة والهوية الثقافية، بما يعكس أهمية استمرار هذه المبادرات سنوياً وترسيخ مكانة عسير كوجهة عالمية في فنون الطهي والسياحة الثقافية للمؤتمرات. هيئة الأزياء تنظم لقاءً يناقش سوق الأزياء المعاد بيعها في المملكة. نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان سوق الأزياء المعاد بيعها في المملكة العربية السعودية، ضمن مبادراتها الهادفة إلى قراءة التحولات المتسارعة في قطاع الأزياء واستشراف مستقبل هذا السوق الواعد في ضوء التغيرات الاقتصادية والسلوكية. واستعرض اللقاء جملة من المحاور الرئيسة في مقدمتها تحليل توجهات السوق وفهم التحولات في سلوك المستهلك تجاه الأزياء المعاد بيعها، إلى جانب مناقشة فرص نمو المنصات المحلية ودورها في بناء منظومة متكاملة تعزز من استدامة القطاع. كما تناول اللقاء أهمية الثقة والتحقق من أصالة المنتجات في دعم سوق إعادة البيع، وعقد اللقاء بمشاركة مختصين وخبراء في قطاع الأزياء في إطار سعي الهيئة إلى دعم الابتكار في نماذج الأعمال الجديدة داخل السوق السعودي. ويعكس هذا اللقاء توجهاً متقدماً نحو اقتصاد دائري في قطاع الأزياء يتركز على إعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة ويعزز من تنافسية السوق المحلي إقليمياً ودولياً. حقوق الملكية الفكرية في مجالات الثقافة والفنون. في المشهد الثقافي الذي يتسارع فيه الإنتاج الإبداعي، تبرز الملكية الفكرية كحارس صامت يحفظ حقوق المبدعين ويمنح أعمالهم القيمة التي تستحقها في فضاء يتسع للنشر والتداول. وفي الوقت الذي تتقاطع فيه الفنون مع التقنية وتنتقل النصوص والصور والألحان عبر منصات مفتوحة، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: كيف يحمي المبدع أثره؟ وكيف يثبت ملكيته في عالم سريع النسخ وسريع الانتشار؟ في هذه الحلقة من برنامج الإيوان نستضيف المحامية الدكتورة رباب المعبي للحديث عن الأطر القانونية للملكية الفكرية في مجالات الثقافة والفنون، وعن الأدوات التي تمكن المبدعين من توثيق أعمالهم وصون حقوقهم باحترافية. حياك الله يا دكتور رباب.
2: حياك الله. حياك وحياك طال عمرك.
0: يا هلا ومرحبا.
2: سعدني أكون معكم ورحب بالمستمعين الكرام.
0: بداية دكتورة حياك الله معنا في برنامج الإيوان، وحابين نعرف المستمعين عن الملكية الفكرية في السياق الثقافي والفني.
2: جميل. الملكية الفكرية هي مجموعة الحقوق النظامية التي ترد على المصنفات الإبداعية، لاحظي الإبداعية، الناتجة عن الفكر الإنساني إن كانت في المجال الأدبي أو في المجال الفني. طبعا هذا التعريف يشمل ويوضح أمور عديدة، فإنه لابد إنه تكون هذا الإبداع ليس بس مجرد فكرة أو فكرة مجردة، لا، لابد أن يظهر بشكل محدد حتى يتم واعتباره كمصنف فكري.
0: ممتاز. خلينا نتحدث عن أبرز أنواع الحقوق اللي تندرج تحت هذا المفهوم بالنسبة للمبدعين، سواء كان من نصوص أو أعمال فنية أو حتى موسيقى، وكذلك المحتويات الرقمية.
2: وفق النظام عندنا المبدع لي اثنان من الحقوق، الحقوق الأدبية اللي هي المعنوية، وعندنا الحقوق المالية. حنتحدث عن الحقوق الأدبية اللي هي المعنوية. نسبة المصنف للمؤلف، وهذه تبقى حتى بعد وفاته يعني أبدية. أنا ألفت كتاب، الكتاب يبدأ باسمي، مستحيل يجي شخص حيضع اسمه، شخص آخر يضع اسمه. منع التعديل أو التشويه، أيضا حق نشر المصنف أو صحبه. أنا ممكن ألف كتاب وأسحبه بعد كده من السوق، أو لا أرغب بنشره، أو أضع وصية إنه ينشر بعد وفاتي مثلا. هذه حقوق أدبية خاصة بالمؤلف. نجي للحقوق المالية، في اللي هو الاستنساخ، في النشر والتوزيع، في العرض والأداء العلني، في الترجمة، وهذه اللي تسمى الحقوق المجاورة، بمعنى أنا ألفت كتاب، ألفت قصيدة، جاء أحد المخرجين أو اللي يعملون في المجال الفني وقال أبغى ألحنها وتكون أغنية، هنا ثبت له حق، ولكن حق مجاور مبني على الحق الخاص به الأساسي. طبعا النصوص هذه كلها محمية وفق النظام، إن كانت نصوص أدبية أو أعمال فنية أو موسيقى أو مصنفات رقمية زي ما انتم شايفين الآن إحنا أغلب صار اعتمادنا على استخدامات الرقمية، إن كان واستخدام البث بأنواعه إن كان إذاعي أو تلفزيوني، إلى جانب استخدامات الذكاء الاصطناعي. فهنا النظام حدد نوع الحق، نوع المصنف، وأيضا الحق المجاور اللي حيبنى عليه. أنا عندي كتاب وأرغب بتوزيعه وأرغب بترجمته وأبغى أن يجول ويتجول في الفضاء العالمي. إذن هنا لدي حقوق، ومن يقوم بهذه الأعمال الأخرى له حقوق مجاورة.
0: طيب الآن السؤال، ما الذي يجب على المبدع اتباعه لتوثيق عمله؟
2: جميل. أهم حاجة أنا عندي ألفت كتاب، رسمت صورة، عملت كتاب تصميم شعر، لابد من تسجيل المصنف لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فهي الجهة المخولة بتوثيق هذه الأعمال، إلى جانب الاحتفاظ بالمسودات والتواريخ اللي أنشأتها. الآن أنا فتحت ملف وورد، بدأت أكتب كيف الملفات يوجد في اللي هي معلومات الملف، توثيق من الكاتب، هل أنا حسمح مثلاً 2-3 حيشتغلوا معايا، حسمح لمجموعة تدخل تحدث على الملف. أيضاً أهمية توثيق العمل الإلكتروني من خلال إذا كان صادر من خلال بريد إلكتروني أو منصات موثوقة. طبعاً صورت صورة غروب شروق جميلة ووضعتها في أحد المنصات الإلكترونية، أحد الأخوان أو أحد اقتنسها وغير عليها بالذكاء الاصطناعي ونشرها وادعى ملكية ليها. أنا كيف هحاسبه؟ كيف أثبت أني أنا الأول؟ من خلال إعدادات الكاميرا، من خلال إعدادات الجوال، من خلال إعدادات أي الوسيلة اللي أنت بتستخدمها لإنتاج هذا الإبداع.
0: ممتاز. طيب الخطوات الواجب اتباعها طبعا للتسجيل، فقط التوجه مثلا للموقع او للمقر وتسجيل العمل، او في اشياء اخرى لابد ان احنا
2: الكتروني الان احنا خدمات المملكه العربيه السعوديه جميعها الكترونيه رقميه. الرفع بطلب تسجيل مصنف. طبعا احنا عارفين اذا كان الكتب في لها اللي هي اخذ الريدميك ويكون لها تصنيف في

0: مكتبة الملك فهد. طيب الأمور الأخرى أو الإبداعات الأخرى تسجل من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفتحت التسجيل الاختياري برفع المصنف. وطبعا لما ندخل الموقع حنلاقي في تقسيمات، في أيقونات خاصة لكل نوع من أنواع الإبداع المرغوب بحفظه، ويتم بعد ذلك صدور تسجيل كحقوق ملكية فكرية من خلال خطوات بسيطة جدا.
1: ممتاز. طيب دكتورة، هل التسجيل شرط أساسي لإثبات الملكية الفكرية، ولا في أشياء ثانية ممكن أنه إحنا نستخدمها لإثبات ملكيتنا طبعا لهذا المصنف؟
0: سؤال جميل جدا. النظام لا، ليس شرطا لنشوء الحق التسجيل، ولكن أهمية التوثيق وإثبات أنه أنت الشخص اللي المبدع الأول، زي ما ذكرت في موضوع الصورة، صورت صورة بجوالي وانتشرت، وإحنا بنلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي تكون صورة عابرة صورها الشخص ولا يعلم كيف يعني تأخذ هذا الانتشار.
1: ممتاز.
0: ممكن أن يتعدى عليها شخص آخر، لذلك أهمية أنه يكون في إثبات أنه أنا الشخص الأول والأصيل لهذا المنتج الإبداعي.
1: طيب دكتورة، في سؤال أيضا مهم، هل تظنين أنه يعني الوعي الفكري ب يعني تصنيف المصنفات وتسجيلها في هيئة الحقوق الفكرية والوعي القانوني بأهمية اتباع هذه الخطوات الآن يعني أصبح الوعي به مرتفع، ولا ما زلنا نحتاج إلى رفع الوعي في هذا الموضوع؟
0: جميل. الدولة والجهات المعنية دائما مستمرة في تقديم من خلال منصاتها أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوضيح، في بوسترات موجودة، لكن أنا أقول لك القصور مننا، مننا إحنا أو من المجتمع، ما بنحاول إنه إحنا نتثقف في هذه الأمور. طبعا إلى جانب ضعف التمييز بين الحقوق الأدبية وبين الحقوق المالية، عندهم جهل بآلية الحماية وآلية الشكوى زي كده، ما عنده فكرة إنه لابد إني أنا أوثق في جهازي، إن كان فتحت ملف وورد توثيق الاسم باسمي، ويحدد النظام طبعا في برامج حافظة أو زي ما يقولوا مقننة لهذه الأمور في نفس أجهزتنا، تحدد الساعة والتاريخ اللي بدأ تحرير هذا المصنف الإبداعي، إلى جانب الثقة مع الآخرين دون تقييد الحق. مثال، أرسلت مؤلفي إلى سين من الزميلات، قلت لها أقرأي، راجعي، شوفي عندي أغلاط ما عندي أغلاط، وراجعت. وبعد كده ألاقي يعني هذه من الاستشارات اللي وصلتنا، تلاقي المؤلف منشور باسم السيدة الأخرى. طيب هنا الآن عليك إثبات أنك أنت أول من كتب. طبعا الهيئة السعودية للملكية الفكرية عندها أدوات رقمية ممكن يستلموا منها الجهاز لإثبات أنه هي أول من بدأت بتحرير هذا المؤلف. طيب أنا فقدت الإيميل وفقدت الإثباتات، في أمور تقنية كمان، زي ما إحنا نعرف أنه هيئة التقنية والاتصالات عندها تقنيات عالية جدا لإثبات من بدأ بالتحرير، خاصة لو أنا كتبت شعر في أحد المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف أثبت أني أنا الحق الأصيل، أنا المؤلف؟ طبعا في أدوات تقنية ورقمية يتم من خلالها إثبات مين الشخص الأول اللي بدأ، وطبعا في برامج أخرى توضح، خاصة في الصور والذكاء الاصطناعي لما بيتم توليد صور على صور. برضو في آليات، هو تعتبر من المخاطر الآن الذكاء الاصطناعي، ولكن الدولة والجهات المعنية متكاتفين في أنه نستفيد من الذكاء الاصطناعي دون الضرر.
1: ممتاز. طيب دكتورة، الآن أنا أثبت يعني ملكيتي لهذا العمل أو لهذا النص أو لهذه الصورة، ولكن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص آخرين، أو حتى ممكن حتى من غير يعني نسبتها إلى شخص معين، هل لي الحق بأني أنا أطالبهم بتعويض؟
0: قبل التعويض الجهة اللي أنت شفت مصنفي منتشر.
1: حلو.
0: في حساب مين؟ أخاطف الشخص. إذا كان والله واضع اسمه أنا هنا أدون أخاطبه باسمه، ما في اسمه وصورة منتشرة في كل مكان، كتاب منتشر في كل مكان، هنا أتوجه للهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشكوى، وهي تقوم بدورها. لو تلاحظي حجبت مواقع، أغلقت حسابات بناء على ناتج على قرار من اللجان الخاصة بحقوق المؤلف. هنا أيضا ممكن كمان ألجأ إلى القضاء برفع دعوة، لأنه هم في مجرد رفضهم لهذه المنصات أو الشخصيات بيتواصلوا معهم، وهنا بنعرف في النهاية من الشخص الذي اعتدى على هذا المصنف. وعلي قبل ما أطلب التعويض أرفض الأضرار. يعني الآن أنا أقول لك أنا اتضررت، طيب أثبتي لي الضرر. أنا أقول والله أنا كنت أبيع الكتاب ده في السنة أبيع مثلا 60 نسخة، الآن ما بعت إلا 10، وهذا بسبب إنه الكتاب منشور. هنا أثبت الضرر المادي إلى جانب الضرر المعنوي. مثال، أنا صورتي نشرتها موجودة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فزل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا. يا من أظلتنا سحائب وجوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله،

ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2.476 مليار

0: مليون ريال متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89% مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
0: كأس العالم 2034.
3: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
0: كأس العالم 2034، معا ننمو.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة
4: الصدارة
3: الصدارة
5: الأخضر في المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا ودونس يوضح أهداف المنتخب في البطولة. تأهل منتخبنا تحت 17 عام إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه. الرياض يتمسك بأمال البقاء بالدوري على حساب نقاط الفتح اليوم. والاتحاد يبحث عن الانتصار للابتعاد عن مراكز أو يبحث عن انتصار للاقتراب من المركز المؤهل لنخبة آسيا وضمك للابتعاد عن شبح الهبوط.
3: الصدارة
4: الصدارة الصدارة
5: بسم الله والصلاة والسلام على الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا المتابعين الكرام في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العداد تقديم، وفي الإخراج عبد السلام حميد. من لكم أحبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم أحبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في اتحادنا السعودي والآسيوي حمود الصيعري. كابتن حمود، يا مساء الخير.
6: يا مساء الخيرات أستاذ علي، مساء الخير لك ومساء الخير للأخوان المستمعين.
5: حياك الله كابتن حمود وحياكم الله حبتنا. إذا في 60 دقيقة جديدة قادمة شات أمامنا، حديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرت عادة ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. تقريرنا اليوم كابتن حمود وحبتنا يتحدث عن المواجهتين التي تلعبها في إطار جولة 32 من دوري روشن اليوم. الرياض يستقبل الفتح عند الساعة 7:05 مشيئة الله، والاتحاد يستضيف ضمك عند 9:00 بحول الله. أمس لعب 3 مواجهات، الاتفاق استطاع أن يدك شباك الخليج بخماسية للا شيء. مباراة النجمة والحزم انتهت بتعادل إيجابي 2-2، كأن النجمة صحى متأخر، يعني بعد ما طارت الطيور برزاقها صح النجمة بالتعادلات 2-2 إذن أمام الحزم. والثالث مباراة لعبت يوم الأمس في إطار الجولة ذاتها 32 من دوري روشن، القادسي استطاع انتصار على الفيحة بنتيجة 2-1. غدا بمشيئة الله تستكمل إذن مواجهة الجولة 32 بلقاءين آخرين، نيوم مع الشباب الساعة 7:50 والساعة 9:00 التعاون والأهلي. المباراة المرتقبة اللي ربما تكون هي مباراة الدوري التتويج تلعب يوم الثلاثاء مشيئة الله، تجمع بين النصر والهلال. التتويج طبعا نتكلم بالنسبة للنصر، في حال فوز النصر نقاطيا سيتوج ببطولة دوري روشن. قبلها الساعة 7:27 الخلود مع الأخدود بمشيئة الله في ذات اليوم الثلاثاء. أتمنى التوفيق إن شاء الله.

0: مشاهدة ممتعة ولقاءات حماسية مرتقبة على كل النادي. طبعا احنا ننوه ونذكر حبتنا كابتن حمود والجميع انه اليوم مباراتين هامتين لفريق ضمك والرياض. ضمك مثل ما قلنا يحل ضيف على الاتحاد والرياض يستقبل الفتح. ليش؟ لانه ضمك الان رقميا في مركز مهدد بالهبوط، هو ثالث فريق سيرحل بعد اعلان رسمي لرحيل النجمة والأخدود. ضمك رقميا الان مع 23 نقطة فقط، اللي قريب منه أو عفوا الرياض هو الأقرب. نعم الرياض هو الأقرب للهبوط إلى شبح الهبوط. اللي يبعد عنه بثلاث نقاط فقط هو فريق ضمك مع تبقي ثلاث مواجهات فقط، فتعتبر كل مباراة للفريقين نهائيات. ضمك مع 26 نقطة فقط، فكل مباراة يتم متابعتها للفريقين بنهائيات، تلعب بنظام النهائيات. طبعا احنا ننوه ونذكر انه الرياض اكثر اريحية على اعتبار انه في ثلاث نقاط كاملة بينه وبين ضمك. اتمنى التوفيق ان شاء الله للفريقين وحياكم الله. طبعا بالاحد العنوي اللي نوهنا عنها كابتن حمود حبتنا في اطار اذا مشاركات منتخبنا الاول ومنتخبنا تحت 17 عام، تم الاعلان عن اذا في القرعة والمجموعة التي سيشارك فيها منتخبنا السعودي بمشيئة الله. فقد أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا 2027 التي سحبت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت وعمان وفلسطين، وتستضيف السعودية كأس آسيا المرة الأولى، وأصبحت السعودية الدولة المستضيفة رقم 16 في تاريخ البطولة، وربما يصبح الأخضر ثامن منتخب يتوج باللقب على أرضه إذا نجح في إضافة لقب رابع إلى ألقابه الثلاثة التي حققها أعوام 84 و88 و96، وهو إنجاز سيعادل به الرقم القياسي لليابان كأكثر منتخبات تتويجا بالبطولة. بس اللافت كابتن حمود وحبتنا أنه من 96 إلى تاريخ اليوم تقريبا 30 سنة، ما أقول 30 عام، 30 سنة كانت بعيدة تتويجات منتخبنا السعودي عن بطولة كأس آسيا. طبعا تجري منافسات البطولة خلال فترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 على 8 ملاعب في 3 مدن سعودية، بواقع 5 ملاعب في الرياض و2 في جدة و1 بالخبر. ويدشن منتخبنا منافسات كأس آسيا 2027 مواجهة المنتخب الفلسطيني في 7 من يناير المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، ويخوض الأخضر مباراة الثانية أمام عمان على الملعب ذاته في 12 يناير المقبل. بعدها بخمسة أيام تختتم مرحلة المجموعة بلقاء الكويت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. طيب راح نخوض كل التفاصيل، بس نبي نبدأ بموضوع منتخبنا الأول كابتن حمود، على ضوء المقدمة البسيطة اللي قدمتها لك قبل شوي، إيش اللي حاب تقوله وإيش اللي لافت الأكثر بالنظر؟ هل هي استضافة المملكة اللي حدث لأول مرة، أو أنه التاريخ البعيد اللي احنا نبعد عن الحصول فيه على الذهب كأس آسيا وإحنا كعبنا عالي في آسيا في الثمانينات ومطلع التسعينات؟ يعني كأنك تقول في جيل كان هو اللي حاضر في هذه الحقبة أو في منجز منتخبنا الوطني في كأس آسيا والجيل اللي بعده في بداية التسعينات، أو بتتكلم لي عن عدد حصول المنتخبنا السعودي والكعب العالي في البطولة الآسيوية؟ تفضل كابتن حمود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسعودية وتاريخها في كأس آسيا أكيد تاريخ كبير، يعني الفترة الأخيرة أكيد غبنا عن يعني تحقيق البطولة، لكن في الفترة الأخيرة ومع الاستضافات اللي موجودة في السعودية سواء كأس آسيا وإن شاء الله تليها كأس العالم والرؤية الرياضية في البلد، الدعم المادي الجيد الآن، المنشآت في وجود كأس آسيا وكأس العالم وتطويرها واستحداث منشآت أكثر، أكيد البلد راح يستفيد من الوضع هذا. بالنسبة على مستوى الطموحات، أكيد احنا طموحاتنا أن أمامنا يعني كأس العالم، أن نكون يعني نتأهل المرحلة متقدمة في كأس العالم مثل ما فعلنا في 94 مثل ما تأهلنا للدور الثاني وكانت المنتخبات أقل، الآن المنتخبات أكثر، إن شاء الله أن نوصل مرحلة متقدمة ونقدم مستويات جيدة. بالنسبة لكأس آسيا أكيد أن الهدف الأول للمملكة أن الحصول على كأس آسيا رغم صعوبتها لكنها بطولة مهمة لنا.

0: المادي والإمكانيات اللي متواجدة، أتمنى أن يكون فيه عمل منظم أكثر وتركيز أكبر عشان نكون فعلا قوة أسوية كبيرة مثل ما كنا في السابق. نحتاج عمل أكثر ونحتاج تطوير أكثر عشان نعرف موقعنا، لأن البطولات ما تحقق بالأمنيات، البطولات تحقق بالواقع اللي أنت تعيشه وتطوره وتعرف أنت وين موجود وتشوف النواقص اللي موجودة عندك وتعمل عليها. السلبيات اللي موجودة لازم أنت تتلافاها بشكل كبير من أجل أنك تصير، لأن الأمنيات لوحدها ما تصنع يعني واقع جميل في النهاية. لازم احنا نعدل بعض الأشياء الكثيرة بالنسبة للمنتخب الأول عشان بإذن الله نصل إلى كأس العالم بصورة مشرفة، وأيضا كأس آسيا اللي تستضيف المملكة أن نحقق فيها شيء كبير. الوجود كأس آسيا في المملكة العربية السعودية عودة يعني للسيادة الأسوية وعودة لاستقبال المنتخبات الأسوية على أرض المملكة، أكيد بيخلق يعني حراك رياضي كبير وإعلامي، وأكيد بيثري الساحة الرياضية والأسوية. فنتمنى التوفيق ونتمنى أن من الآن نبدأ يعني نحاول يعني نجي نحاول نحسن التخطيط اللي احنا جالسين نخطط الكأس الآسيا الجاي، بداية من انطلاقا من كأس العالم، لأنه بيكون انعكاس أكبر وعندنا الوقت إن شاء الله بعد كأس العالم نشوف السلبيات اللي هي موجودة عندنا نحاول نحسن فيها بشكل جيد. لكن نعمل من الآن، من الآن مفروض أن عملنا أصلا، مو من الآن، مفروض أن عملنا من سنتين على الحدث هذا، وأننا دائما نكون يعني متسيدين الكرة الأسوية وأننا دائما منافسين عليها بغض النظر عن النتائج. أحيانا أنت توفق في النتائج وأحيانا ما توفق، لكن الأهم في وجهة نظري أنك أنت تقدم عمل ممتاز وعمل فعلا يعني يحسس الشارع الرياضي ويحسس كل المنتمين للمملكة العربية السعودية أنك أنت تسعى للتطور وتسعى دائما للأفضل.
1: جميل. بطولة الخليج ترى كانت مستعصية علينا، كانت مستعصية. أول نسخة حققناها كان بعد نهائيات كأس العالم اللي برزنا فيها بشكل كبير 94، ومن المفارقات في ذلك الوقت أنه فؤاد أنور كان بارز في 94 الأكثر، وكان هو الهداف في بطولة أعتقد الخليج اللي بعدها اللي حققناها أول مرة. أنا ملمحي أو استفساري خذا أنه هل تتوقع أنه الظهور الإيجابي أو لا سمح الله فنيا وبحسب المعطيات أنه راح يكون في شيء يعني صعب في النسخة القادمة على اعتبار مدرب جديد وعلى اعتبار صعوبة التصفيات، انه في آسيا بعدها، لان آسيا احنا قلنا قبل شوي انها تنظم في مطلع يناير، يعني الفترة راح تكون من نهاية كأس العالم تقريبا في يوليو، يعني تقريبا 4 شهور 5 شهور ندخل في كأس آسيا. فهل سيكون وقع تتوقع ايجابي او سلبي بحسب المعطيات، وايش رسالتك، ايش المطلوب على مستوى المدرب وعلى مستوى اللعيبة؟
0: أنا أتمنى أنه يكون إيجابي، لأن شوف مهما كانت المشاركة بكأس العالم دائما تعطيك أنت وين موجود يعني وتحدد سلبياتك بشكل واضح، وهذه يمكن من الأشياء الجيدة يعني في البطولات الكبيرة أنك أنت تعرف يعني حجم يعني قوتك أو حجم عملك اللي أنت قمت به قبل كأس العالم. هنا كأس العالم أكيد راح يعطيك الطريق يعني الأمثل أو الطريق الأسهل للوصول بقوة كبيرة في كأس آسيا، راح يطلع لك كل السلبيات اللي موجودة عندك، لأنك أنت بتلعب مع منتخبات على مستوى عالي. أكيد في كأس آسيا ممكن يكون المستوى أقل لكن التنافسية أكثر، لذلك ممكن يعني كأس العالم تكون هي المرآة اللي تعطينا يعني التقييم الأكبر والأفضل. ولا سمح الله لو كان فيه سلبيات نعالجها قبل البطولة ونعرف احنا وين واقفين، بس الاهم معالجتها بشكل صحيح. ايضا لو كان في ايجابيات اكيد راح نبني عليها وراح نزيدها، وحتى لو كان ممكن نستفيد من ظهور بعض اللاعبين اللي يكونوا معنويا افضل في ظهورهم في كاس العالم، مثل ما ذكرت انت الكابتن فؤاد انور اللي نمسي عليه بالخير. اللاعبين اللي يبرزون في كاس العالم بشكل جيد اكيد بتكون معنويا لهم يعني دافع قوي جدا انهم يكونوا احد المشاركين او البارزين لتحقيقنا ان شاء الله الكاس اسيا. احنا ما نضغط على المنتخب انه يكون يعني دائما هو البطل، احنا دائما نطالب بالعمل المنظم والعمل الجيد، وان كل انسان

0: يعمل يعني أعلى ما في طاقته، وفي النهاية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية أنت تحتاج تشاهد عمل منظم، تشاهد خطط واضحة، تشاهد أهداف واضحة، وتشاهد اختيار مقنن للاعبين، تشاهد أن في لاعبين يعني أكيد أن أنت حطيتهم في الحسبان من الآن لاختيار الكأس العالم. بعد كأس العالم أيضا عندك لاعبين في الذاكرة أكيد بيكونوا مستدعين لكأس آسيا، من خلال متابعة في الدوري، من خلال مشاهدة، ومن خلال يعني اللجان الكبيرة اللي موجودة، سواء مدرب المنتخب أو العاملين عليه أو المجموعة السكاوتينج، الناس اللي تشوف وتتابع الدوري. ومن خلال كأس العالم بإذن الله يكون كأس العالم هو البوابة اللي يعني تنورنا أن نحقق فيه يعني نتائج جيدة على تحت أنظار العالم، وأيضا يكون هو المدخل القوي جدا الكأس آسيا اللي بعدها اللي هي مهمة جدا. أنت في النهاية طموحاتك كأس العالم أنك أنت تتأهل مركز الدور يعني متقدم، مع زيادة المنتخبات الآن أصبحت الفرصة أفضل بتأهل أفضل الثوالث في المرحلة الأولى، وممكن تنتقل للمرحلة الثانية، ممكن أحيانا القرعة يعني تساعدك أنك تكون مع منتخب يعني متوسط، وممكن توصل دور أبعد. في كأس آسيا الأمور واضحة ومعروفين يعني المتسيدين المشهد في السنوات الأخيرة. أنت في مجموعة في كأس آسيا، مجموعة أقول عنها أنا متوسطة، ضم الكويت وعمان وفلسطين، التأهل للدور الثاني فيها سهل، وحكم أنه يتأهل الأول والثاني وممكن في إمكانية للثوالث، بتروح الدور الثمانية أيضا. موجودين عندك المجموعات الأخرى، الفرق اللي أنت تلعب معها باستمرار سواء اليابان أو كوريا الجنوبية أو أستراليا أو إيران، يعني الآن يبدأ الوضع يصير أفضل. لكن بحكم أنك على يعني تستضيف النهائيات يعني على أرضك وبين جماهيرك، أوكي، أكيد بيكون هذا عامل كبير جدا وعامل مشجع أنك أنت تكون منافس جدي على البطولة.
1: طبعا يشار إلى أن منتخبنا السعودي لم يغب عن أي نسخة من بطولة كأس آسيا منذ مشاركته الناجحة في 84 التي شهدت تتويجه بأول ألقاب القارية. بس ما احنا بنحقق يعني من بعد 96 ما حققنا، من بعد 96 احنا نشارك ما نغيب بس ما نحقق. الفوز معدي، الجلب الانتصارات المستمرة معدي. الدليل شوف نسخة 84 88 ما بعدنا تقريبا نسخة اللي بعدها، ثم جبنا 96. الجيل هذا انا ودي اخذ وجهة نظرك، هل الجيل هذا مهيئ انه بطل؟ شخصية البطل فيه بس يبي عناصر معنوية نفسية، تنظيم الآن أصبح عندنا في المملكة، يمكن يعني هل المواصفات الفنية متواجدة كبطل في الجيل هذا؟
0: شوف أستاذ علي، خلينا نتفق على أول شيء على شيء، أن تحقيق كأس آسيا أصعب من التأهل لكأس العالم، يعني هذه المقولة لازم إحنا نكون مركزين عليها. والسبب أنك أنت عشان تحقق كأس آسيا لازم تتفوق على أستراليا، على كوريا الجنوبية، لازم تتفوق على اليابان، على إيران، على الفرق اللي موجودة كاملة. بينما في كأس العالم، التأهل كأس العالم إمكانية صعود الأول والثاني، وأيضا عن طريق الملحق صعود الثالث والرابع، فأنت تتأهل مع الفرق هذه، مو يعني مو فريق واحد. فأنا في وجهة نظري كأس آسيا أصعب من التأهل كأس العالم، يعني احنا دائما نتأهل كأس العالم لأن انا اشوف الأسهل لأن نتأهل بصحبة المنتخبات هذه.
1: نعم،
0: انت في كاس اسيا لازم تحقق اللقب على حساب المنتخبات هذه.
1: نعم،
0: هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انك انت يعني واقعنا الحالي لازم احنا نكون فعلا واقعيين، المنتخب ما يمر بافضل حالاته حاليا، واحنا تكلمنا يمكن قبل بطوله.
1: نعم،
0: العرب.
1: نعم،
0: وقلنا لازم نشتغل من الان من بطوله العرب ان نهيئ منتخب قوي، منتخب متماسك من اجل مشاركه في كاس العالم، وأيضا من أجل كأس آسيا. لكن للأسف كل العمل اللي سويناه في كأس العرب انتهى، ونبدأ الآن من جديد أن نستعد ونحاول. على مستوى اللاعبين أيضا، اللاعبين ما هم ثابتين، تشكيلة المنتخب ما هي ثابتة حاليا، ولازم احنا نكون واقعيين. أكيد احنا عندنا طموحات وعندنا آمال أن احنا نكون أبطال آسيا، بس لازم نتكلم بالعقل أن حاليا المنتخب مو في أفضل حالاته. ممكن في ناس يتكلموا على عدد الأجانب الأكثر، ممكن في ناس يتكلموا ان الاحتراف اللاعب السعودي ما عندنا لاعبين محترفين باستثناء سعود عبد الحميد، وهذا فعلا شيء مؤثر. ممكن بعض الناس يتكلموا على اللاعبين انفسهم ما عندهم يعني استقرار في المستوى وثبات. ممكن ناس يتكلموا على الاتحاد

0: السعودي نفسه انه ما عنده يعني منهجية واضحة وتغيير المدربين باستمرار ما يخلق لك استقرار، عوامل كثيرة ومتداخلة تخلينا فعلا نقول احنا مو في افضل حالتنا حاليا. لكن نقول ونتمنى واحنا دائما متفائلين ان شاء الله تكون البداية من كأس العالم، اللي هو الكل راح يشتغل وراح يبذل مجهود كبير من اللاعبين والأجهزة الفنية والاتحاد السعودي ان نظهر صورة مشرفة، وبناء على الصورة هذه اللي نظهر فيها في كأس العالم من هنا يكون المنطلق اللي نعد فيه الكأس آسيا، ان من آخر ما انتهينا في كأس العالم تكون بدايتنا الكأس آسيا، يعني على الأقل تكون خطوة للأمام. مثلا احنا تكلمنا على بطولة العرب انها تكون خطوة للتجهيز، للأسف ما كانت خطوة للتجهيز وما استفدنا منها الاستفادة الكبيرة، في النهاية مشاركة لا حققنا فيها اللقب ولا يعني ثبتنا على منتخب قوي ولا ثبتنا على مدرب. الآن نقول ان شاء الله مرة ثانية ان كأس العالم التظاهرة الكبيرة انها تكون فعلا هي الانطلاقة للاعبين وللأجهزة الفنية وللاتحاد السعودي للاستقرار على الإيجابيات، لأن الاستقرار على الإيجابيات وتحسين السلبيات وانت تسير في طريق يعني مستقيم أكيد كل يوم تتطور وكل يوم تمشي للأفضل. لكن كل يوم نرجع ونبدأ من الصفر هنا بتصير عندنا مشكلة، لازم يكون تقييمنا واقعي. لكن احنا دائما متفائلين بإذن الله ان مشاركة مميزة في كأس العالم أو جيدة ونبني عليها دخولنا الكأس آسيا، أن نكون أبطال كأس آسيا اللي بتقام في المملكة العربية السعودية على أرضنا وبين جماهيرنا، وأكيد أنه بيكون فيه حضور جماهيري كبير ودعم إعلامي كبير وتظاهرة كبيرة، ونقدم أفضل صورة للكرة السعودية في كأس آسيا بإذن الله.
1: المدرب اليوناني دونيس مدرب منتخبنا أكد أن هدف الأخضر في كأس آسيا 2027 يتمثل في الوصول إلى المباراة النهائية، مشددا على أهمية تطوير المنتخب خلال المرحلة المقبلة ومنح اللاعبين السعوديين الثقة الكاملة لإثبات إمكانياتهم. شو رأيك؟ هل يدغدغ مشاعر بكلام مثل هذا؟ هل هو متهور؟ هل هو واثق؟ ما أدري، أنت مدرب مثله أنت عينت على رأس المنتخب السعودي وتطلع في المؤتمر الصحفي تقول الهدف للمنتخب هو الوصول للمباراة النهائية. حمود كابتن حمود معنا، عبد السلام كابتن حمود معنا، كابتن حمود انت سقطت طيب احنا مواصلين حديثنا، حبتنا المتابعين الكرام نسعد جدا بتواجدكم الدائم في برنامجكم الصدارة على وسائل التواصل 011 40 5 3. طيب وحبتنا يتابعوا من خلال التواصل التقليدي التواصل الجديد البث المرئي، حياكم الله على مختلف المنصات، منصة الإكس حسب رسمي لإذاعة الرياض، أو على إذن التطبيق الخاص بهيئة الإذاعة والتلفزيون سعودي راديو بلس. طبعا أذكركم اليوم احنا عندنا استطلاع خاص في حلقتنا، من تتوقعون أقرب فريق هو سيودع إلى دوري يلو؟ هل هو بحسب الأرقام والمركز الرياض اللي يلعب اليوم مواجهته أمام فريق الفتح، ولا هو فريق الضمك الأقرب من الرياض ويبعد عنه 3 نقاط فقط، واللي راح يواجه اليوم فريق الاتحاد على 011 40 5 3. كذلك اللي حاب يتوقع مباراة يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله، هل سيتوج النصر في المباراة هذه أمام غريمة تقليدي فريق الهلال ويعلن عن نفسه بطلا لدوري روشن في حالة واحدة فقط في هذه المباراة، انتصار فريق النصر على اعتبار الفارق النقطي بينه وبين شقيقة الغريمة التقليدي فريق الهلال. رجعنا كابتن حمود مرة ثانية. كابتن حمود
0: هلا استاذ علي، حياك الله.
1: حياك الله، هلا بك أكثر. أعتقد المشكلة كانت من عندك، سألتك سمعت سؤالي ولا عيد لك؟
0: لا الصوت كان يقطع بس شوي.
1: طيب المدرب دونيس في المؤتمر الصحفي قال انه هدف الاخضر في كأس آسيا، وليس مؤتمر صحفي هو في لقاءات اللي عشان التصفيات عشان القرعة لكأس آسيا، أكد انه هدف الاخضر هو الوصول الى نهائيات كأس العالم. هل هو دغدغ المشاعر في حديث مثل هذا، او يتحدث من ثقة، او هو باني حديثه

0: من عدم تجربة كافية ودراية باللي قدامه؟
1: والله شوف، اولا يعني تصريحه كان انه يوصل الادوار متقدمه ولا يوصل
0: النهائي
1: يلعب على الفاينل؟
0: لا بالفاينل، يقول انا بلعب هدف الاخضر في كاس يتمثل في الوصول الى المباراه النهائيه
1: في كاس العالم.
0: لا اسيا لا كاس العالم وين؟ هذا كاس العالم ذي بجيب اقرب واحد يحلل.
1: هل دونس موقع؟
0: احنا قادرين ان شاء الله، بس في صعوبات اكيد. اسلم.
1: لا ان شاء الله زي ما اليابان عندهم خطه 2050 انهم يكونوا في النهائي.
0: نعم نعم،
1: ان شاء الله ان يوم من الايام احنا يكون عندنا خطه طويله الامد ونشتغل عليها.
0: 2050 يعني كم سنه؟ 2050 بس هذا تو معين، يعني دونس ما كمل ولا شهر.
1: اي لاني انا الان بسال، هل دونس مدرب المنتخب السعودي في كاس العالم وكاس اسيا موقع هو الكاس اسيا ولا موقع الكاس العالم فقط؟ لان انا ما شفت في التوقيع انها هو انها في عقد طويل. يعني انا شو اللي قريته ان دونس مدرب المنتخب في كاس العالم. هل دونس موجود في كاس اسيا اساسا؟
0: احنا تكلمنا على على على كاس اسيا، الهدف المعلن له ما دام انه قال في كاس اسيا فمعناته اكيد. فمعناته اكيد
1: عن عقده.
0: اكيد اكيد
1: عن عقده. هل هو موجود في
0: أعتقد.
1: كاس اسيا دونس؟
0: نعم اعتقد، وبجيب لك المصدر الحين، بجيب لك المصدر، بس واضح من كلامه انه هدف معلن في كاس اسيا، معناته ما راح يتكلم في شيء هو مو فيه.
1: اي لان انا الاعلان عن التعاقد مع دونس
0: العالم. يعني
1: ما شفت
0: العالم.
1: ما شفت المده اساسا عشان انا اتكلم. مثلا انت كمدرب اذا اكيد انه مثلا موقع سنتين اكيد راح تتكلم. انا لو مدرب موقع لكاس العالم ما راح اتكلم على كاس اسيا واساسا انا عقدي الى كاس العالم فقط.
0: نعم.
1: لذلك طالما هو تكلم احنا اكيد كسعوديين هدف المنتخب السعودي اكيد ان الحصول على كاس اسيا، مو فقط الوصول للمباراه النهائيه. احنا ابطال اسيا لثلاث سنوات، فالمنطقه والبطوله تقام في المملكه العربيه السعوديه، فلازم الطموح يكون عالي. اكيد انت طموحك لازم يكون عالي ويكون انت بتلعب على اللقب. حتى لو قلت كلام غير هذا ما في احد بيصدقك، لان حتى المنتخبات اللي جايه للسعوديه بتقول لك المنتخب السعودي اكيد يبغى يلعب على اللقب لانه يستضيف البطوله. البطوله تلعب على ارضه وبين جماهيره، اكيد بيكون هدفه الاول انه يحقق البطوله مثل ما حققها ثلاث مرات سابقه، يبغى يعود لسابق عهده. الامور الفنيه مستوى المنتخب هذه امور اخرى، بس انت لازم التارجت انك انت تضع تارجت قوي، ولازال في فتره انك انت تقدر تعدل، لان الان موجود يعني عندك في الاحتراف واللاعبين انك في فتره وجيزه تقدر انت يعني بمجموعه جيده من اللاعبين بانسجام بمدرب جيد في البطولات المجمعه مثل هذه انك انت توصل لادوار متقدمه وان شاء الله نحقق البطوله. انا بس سؤالي انه هل هو دونس، يعني عشان نقدر نتكلم على دونس بشكل يعني فعلا نقدر نقيمه بشكل جيد، هل هو مستمر مدرب المنتخب إلى كاس آسيا؟ أنا اللي قريته في الإعلان أنه مدرب المنتخب في كاس العالم فقط، وما فيه أي يعني يمكن الاتحاد السعودي يتعاقد معاه للفترة هذه ويبغى يشوف الأمور والأشياء اللي بتحدث في كاس العالم، وعلى ضوءها راح يتخذ قرار هل هو أنه يستمر الكاس آسيا أو يأتي مدرب جديد. الصورة عندي بأمانة ما هي واضحة.
0: طيب أنا قاعد أبحث عن المصدر، هو التوقيع حتى يونيو 2027، بس أبحث لك عن المصدر، بس له الخبر هذا حتى يونيو 27 معناته حتى نهايات كاس آسيا، فهو موجود معنا، بس أجيب لك المصدر على بال بس ما نواصف محاورنا ونستعرض تقريرنا لحلقتنا اليوم اللي تحدث عن مبارتين الهامتين بعد كذلك في إطار الجولة 32 من دوري روشن. بجيب لك إن شاء الله وحبتنا متابعين المصدر الرسمي لاستكمال السيد دونس حتى إذا نهائيات كأس آسيا. طيب توجه بالحديث إلى منتخبنا السعودي تحت 17 عام، فقد تأهل الأخضر السعودي تحت 17 عام إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد نجاحه في حجز مقعده في المونديال بانتصار على تايلاند بنتيجة 2-0 ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا، وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للأخضر بعد ظهوره في أربع نسخ ماضية لأعوام 85 و87 ونسخة 89 من العام 1900 التي نجح في تحقيقها، إضافة إلى نسخة 2025. وحملت ثنائية المنتخب أمام تايلاند توقيع مروان اليامي الذي سجل هدف التقدم عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وحسن العكروش الذي سجل هدف الثاني، وحقق الأخضر العلامة الكاملة في مجموعته بعد نهاية أول جولتين بانتصار على ميانمار وتايلاند، وتتأهل أول 8 منتخبات في البطولة إلى نهائيات كأس العالم 2026. هنا بعد ترى منتخبنا يعاني في ذات الاستحقاقات، من منجز 88 أو 89 ما فيه ذهب، فإحنا واضح أنه على مستوى المنتخب العثرات مستمرة.
1: شوف احنا الفترة الماضية كان فيه يعني على مستوى التأهل دائما في تأهل، سواء الكأس العالم يعني على مستوى الفريق الأول أو على مستوى المنتخبات السنية، لكن احنا انت تتكلم على منجز، والمنجز هذا ان الفوز بالبطولة. احنا فعلا بعيدين يعني عن الفوز بالذات في الفئة هذه من فترة طويلة، لكن انا يهمني في العمل في الفئات السنية ان مدى التطور اللي احنا قاعدين نتطوره، وان نوصل مراحل متقدمة. الاهم من الوضع هذا مقدار كمية اللاعبين اللي يخرجوا من المنتخبات، هل فعلا نحافظ عليهم؟ هل احنا نقدر نحافظ على اللاعبين اللي يخرجوا من منتخبات ال 16 ومنتخبات ال 18 ومنتخبات ال 20 او الاولمبي ونستفيد منهم مستقبلا، ام هم لاعبين مرحله وينتهون في هذا العمر؟ لو احنا تخطيطنا جيد وحتى لو ما حققنا بطولات، لكن احنا قاعدين نستفيد من جيل كبير مثلا يطلع من اللاعبين الصغار هذولا يفيد الكره السعوديه مستقبلا، ما في مجال ان نتغاضى عن تحقيق البطولات. المهم انهم يوصلوا الادوار متقدمة ويخرج منهم لاعبين مميزين، لأن العمل في الفئات السنية إخراج لاعبين مميزين ومؤسسين بلا نواقص كبيرة من أجل أن نعتمد عليهم في المستقبل. وأتمنى هذا هو اللي يكون الراجع حساباتنا أكثر، ونعمل في الفئات السنية لأن هي الأساس، هي الأساس وهي الرافد اللي احنا نقدر نعتمد عليه في كأس العالم إن شاء الله 34 والتظاهرات اللي بعدها واللي بعدها ومستقبل الكرة السعودية. فأتمنى يتم التركيز وأن يكون هدفنا فعلا أن في لاعبين مميزين، لأن اللاعب اللي عنده 16 سنة اليوم أكيد أنه بعد 10 سنوات بيكون لاعب فريق أول، 26 سنة عنده خبرة كبيرة. فالعمل اللي والخبرات اللي نعطيها للاعب والتدريبات المناسبة والعمل النفسي والذهني والعمل المهاري والتكتيكي في المرحلة هذه هو اللي بيبني لنا جيل للمستقبل نعتمد عليه، حتى لو ما تحققت بعض البطولات، لأن العمل في الفئات السنية بالنسبة لي هو صناعة لاعبين أو إخراج لاعبين مميزين يفيدوا الكرة السعودية ويكونوا هم الرافد وهم القاعدة الكبيرة اللي أنت تختار منهم مستقبلا عشان يكون عندك يعني لاعبين مميزين. فإحنا نبارك لهم التأهل أولا، لأن التأهل كان سهل، يعني ما هو صعب أن التأهل 8 منتخبات الأول والثاني. فأيضا الفرق المشاركة ما هي كلها الفرق في مستوى عالي، لكن أيضا نطمح أنهم في المباريات القادمة، عند مباراة طاجكستان يعني المنافس المباشر على صدارة المجموعة، نتمنى أن تكون يعني محك قوي واستفادة أكبر للاعبين، ونتوجها إن شاء الله يعني بمستوى وفوز. وأيضا الأدوار المتقدمة بما أن البطولة تقام على أرضنا، إن شاء الله أن نكون فيها مميزين ونحصل على كأس البطولة بالإضافة للتأهل لكأس العالم، يكون شيء جيد. لكن لو ما حصلنا على البطولة ما هو نهاية المطاف، المهم أن نشارك ونحتك ونلعب باستمرار في الفئات السنية من أجل إخراج لاعبين مميزين فعلا، ويكون بناءنا في الفئات السنية بناء صحيح، مو مجرد المشاركة، لا، مشاركة مبنية على أسس، سواء عناصر تدريبية وعناصر إدارية وكل المحيطين باللاعب النشئ، أن نحصل على أفضل المواهب. والسعودية ما شاء الله يعني المملكة العربية السعودية يعني مترامية الأطراف، فيها مواهب وفيها عدد سكاني كبير، نقدر احنا لو استغلنا بشكل صحيح بإذن الله أن ما نتأثر في السنوات القادمة، لأن الآن احنا في المنتخب الأول عندنا بعض التأثير وعندنا بعض النواقص. نتمنى أن نشتغل على خطين، الخط الاهتمام بالفريق الأول وتجهيزه أفضل تجهيز، الخط الثاني الاهتمام بالفئات السنية بشكل كبير، لأن هذا هو المستقبل اللي احنا راح نبني عليه إنجازاتنا ونجاحاتنا وتقدمنا بإذن الله.
0: فعلا عقد المدرب دونس حتى يوليو 2027، هذا صادر بنفس البيان لإعلان التوقيع معه، وقع أقرأ نصيا، وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدا يوم الخميس مع المدرب اليوناني جورجي دونس، ليتولى بموجب قيادة الدفة الفنية المنتخب السعودي الأول حتى شهر يوليو 2027. فمعناته كلامه قبل شيء مو من فراغ، بس إن شاء الله أنه فعلا يستطيع الوصول بقارب منتخبنا والمجموعة اللي معاه إلى نهائيات، إلى مباراة نهائية كأس آسيا وتحقيق البطولة للمرة الرابعة
1: بإذن الله. تتحول الأقوال إلى أفعال بإذن الله
0: إن شاء الله، قادرين بمشيئة الله. طيب حياكم الله، 011-40-5-3 رقم الواتساب استقبال مشاركتكم. استعار تقرير تحدث إذن عن مباراتين اليوم في إطار الجولة 32 من دوري روشن، الرياض والفتح والاتحاد وضمك، ونرجع بعد المزيد بحديث والتفاصيل.

0: تتواصل اليوم منافسات الجولة 32 من دوري روشن بلقاءين، ففي العاصمة الرياض يستقبل صاحب الأرض الرياض المهدد بالهبوط نظيره الفتح في أهم مباريات الفريق هذا الموسم، إذا ما أراد تعزيز فرص بقائه قبل الجولتين الأخيرتين في الدوري، إذ يدرك الرياض أن خسارته مقابل انتصار ضمك سيعني اقترابه بنسبة كبرى من الهبوط، كون الفارق النقطي سيتسع بين الفريقين لصالح ضمك، أما الانتصار فسيعني بقاء الأمل جولة أخرى. وفي جدة يستضيف الاتحاد السادس نظيره ضمك 15، ويبحث في المواجهة عن اقتناص 3 نقاط ثمينة يعزز من خلالها آمال التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، إذ أن هذا المركز يمنحه التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا الثانية، وذلك عقب خسارة الخلود نهائي بطولة كأس الملك مساء الجمعة أمام الهلال، ليتأهل الفريق صاحب المركز السادس للمشاركة الآسيوية. ضمك الذي خسر مباراته الماضية على ملعبه يتعين عليه خوض مباريات كبرى لضمان بقائه وحصد المزيد من النقاط 3، ويملك حاليا 26 نقطة في رصيده، ويحضر في المركز 15، وأي تعثر حتى ولو بالتعادل يعني أن فرص بقائه ستكون رهينة حسابات معقدة مع فرق أخرى.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والآسيوي حمود الصياري. كابتن حمود، نبدأ بمباراة الأولى الرياض والفتح، توقعتك بالبداية إذا لك توقع وعلى ضوء التقرير شو حاب تقول؟
2: والله شوف، بالنسبة يمكن الموضوع هذا يكون مفاجئ للمحبين الرياض، أقول مباراة الرياض اليوم هي آخر أمل للبقاء. يمكن في الأحد يسمع كلامي يقول لي بدري وباقي في 3 مباريات، أنا أقول له مباراة مهمة جدا وثلاث نقاط للرياض ممكن هي اللي تكون طوق نجاة، لأن خسارة الرياض اليوم بتصعب من وضعه بشكل كبير، لأن الرياض اليوم يلعب مع الفتح، لو خسر النقاط وأيضا المنافس التقليدي ضمك بيلعب مع الاتحاد، فنفرض جدلا أن أيضا خسر النقاط، الجولة القادمة للرياض بيلعب مع التعاون على أرض التعاون الفريق اللي استعاد مستواه، مباراة من أصعب المباريات، لو ما راح يحصل 3 نقاط ممكن يحصل 3 نقاط من المباراة الأخيرة مباراة الرياض والأخدود، فأنا أقول لكنها ما راح تسعفه حتى لو تعادل الفريقين في النقاط، لأن الآن في فرق 3 نقاط المصلحة ضمك. الرياض لو حصل 3 نقاط من الأخدود الجولة الأخيرة وضمك ما حصل ولا نقطة من الـ3 مباريات هذه، في النهاية راح يهبط الرياض، والسبب أن النقاط راح تكون 26-26، ضمك متفوق على الرياض في المواجهات المباشرة، فايز عليه 3-0 في الدور الثاني ومتعادل معاه في الدور الأول 1-1، لذلك الرياض يحتاج أكثر من 3 نقاط حق الجولة الأخيرة. إذا افترضنا جدلا أنه راح يفوز على الأخدود عنده 3 نقاط ومباراة سهلة على أرضه والأخدود هابط، يحتاج الأكثر، فمباراة اليوم مهمة، لازم الرياض يجيب منها نقاط، أو لو ما حقق نتيجة إيجابية نتوقع أنها بتكون يعني يمكن تحدد هبوط الرياض من الجولة هذه. أكيد كلام قاسي لكن هو كلام الأرقام، هذا بالنسبة للغة الأرقام اللي احنا نشوفها قدامي. على المستوى الفني أكيد المباراة بتكون فيها صعوبة، احنا شفنا الجولات الأخيرة الرياض تعثر أمام الفيحاء بنتيجة كبيرة 4-2، وهي كانت أحد المباريات اللي كان عنده أمل أنه يكسبها. أيضا الجولة اللي قبلها أمام القادسية، الرياض الآن في الفترة الأخيرة تحسن

0: حتى خسر من الحزم ايضا الجوله اللي قبلها. اخر فوز للرياض كان على الاتفاق في 9 ابريل. فانا اتمنى يعني ان التحسن اللي طرا للرياض في فتره من الفترات عاد الرياض الى وضع غير جيد حتى على مستوى رغم ان عنده مستوى الثبات في التشكيل، يعني ما في تغييرات كبيره لكن ما هو قاعد يؤدي بشكل كبير. يمكن أسوأ مباراه يعني ممكن اللي عجلت انه في وضعه في الخطر مباراه الحزم، هو كان افضل في الشوط الاول لكن الشوط الثاني وضيع فوز يعني كان في المتناول لكن في النهايه الحزم يعني حسم المباراه. ايضا خسر من القادسيه بعدها وايضا بعدها من الفيحاء. فانا اتوقع يعني الرياض في وضع صعب رغم ان مبارياته اسهل من ضمك. ضمك راح يواجه الاتحاد وراح يواجه الفيحاء وراح يواجه النصر في الجوله الاخيره، لكن فارق الثلاث نقاط يحتم على الرياض انه يجيب اكثر من ثلاث نقاط عشان يقدر يبقى في الدوري. فانا اتوقع ان اخر امل للرياض اليوم، فانا اتوقع ان المباراه تكون مميزه وتكون مباراه مفتوحه. الفتح نجا من الهبوط وصار يلعب بريحية، راح نشوف مباراة فيها تنافس كبير، فيها أعصاب أكيد بتكون مشدودة للرياض، لكن الفتح راح يكون خصم صعب جدا على الرياض اليوم، وممكن إن يعني أقصى شيء يقدر يحقق الرياض اليوم إنه ممكن يخرج بنقطة لو لعب بشكل جيد بناء على الجولات السابقة، أو يظهر مستوى مغاير ويكسب الثلاث نقاط اللي هي فعلا راح تكون يعني طوق النجاح، يعني انه ياخذ ثلاث نقاط اليوم والجوله الاخيره على افتراض ان ضمك ما يفوز ولا في مباراه عشان يضمن حظوظه. بالنسبه لمباراه الاتحاد وضمك
1: خلينا شوي نستعرضها لو سمحت، بعد بناخذ مجموعه كذا من المتصلين المتابعين لنا ما دام انه تحللت مباراه الرياض والفتح. مشكورا نتيح الفرصة اللي حبتنا لتابعونا 011-40-5-3 اللي حاب تكلم عن توقعاته من الأقرب إلى الرحيل عن دورينا إلى دوري روشن، هل هو فريق الرياض أو فريق ضمك. نذكر أن الرياض هو الأقرب بالنظر إلى النقاط، والفارق نقطي وبينه وبين ضمك 3 نقاط فقط، ومع تبقي 3 مباريات من ضمن مباراة اليوم. كذلك بعد نذكر أنه اللي حاب عفوا يشاركنا حول توقع لمباراة يوم الثلاثاء النصر والهلال، ونذكر مجددا أن فوز النصر سيتوجه ببطولة الدوري، احتمال واحد فقط فوزه على الهلال نقطيا يتوجه بالبطولة، أي نتيجة أخرى تؤجل التتويج لها الباقي الجولات. متصل أبو طيف، حياك الله أبو طيف. ألو أو سعيد.
2: السلام عليكم.
1: حياك هلا سعيد، الله يحييك. يا هلا وسهلا، الله يحييك، تفضل.
2: بخير لك الضيف الكريم. أول شيء إن شاء الله التوفيق للنصر إن شاء الله يوم الثلاثاء.
1: أوكي.
2: وتكون هذه أفضل بطولة يعني حققها النصر يعني على حساب الأهلي الشباب والهلال ورا بعض، هذه تاريخية للعالم إن شاء الله. ثاني شيء أتوقع هبوط الرياض. ماني يعني ما هي أمنيات، ماني من الجنوب أتمنى ضمك يبقى معنا. ان شاء الله. ثاني شيء ابغى راي ضيفك الكريم، يعني ما يحدث للنصر من بعض الانديه اثناء مباريات النصر، شوف الانديه يعني تلعب بشكل قتالي وشكل غير طبيعي امام النصر، يعني مما ذاك اخر مباراه الشباب كان يعني تعادل مع فريق حضرموت اليمني وانهزم من اخر مباراه بخمسه قدام النصر، تغير الفريق هذا، ما ادري ايش الاسباب اللي تخلي الانديه قدام النصر تلعب بشكل غير طبيعي. موافقين حبيبي،
1: شكرا لك، حياك الله. هلا بغى سيد اطلب منك البقاء لو سمحت المتابع عشان تسمع اجابته سؤالك اللي وجهته له، تحياتي لك. مزيد المتابعين 011-40-5-3. متصل تالي احمد. هلا احمد، حياك الله. الو احمد. طيب على بال بس ما نستقبل احمد. نذكركم 011-40-5-3 مباشر استقبال لمشاركاتكم. تجاوب على استفسار لو سمحت على مجهز المتصل التالي. كابتن حمود يقول ليش الأندية قدام النصر تلعب بشكل مختلف؟ قال الشباب قدام حضرموت خسر، اليمني حتى نادي يمكن ما له منشأة وإلى آخره، طبعا غير بعدين هو أنت شايف فريق الشباب، بس هو هذه التلميح اللي حب يقولها، ايش رأيك؟
0: هذا الدليل. شوف أبو عطيف، أولا نمسي عليه بالخير ونقول له شوف، أولا النصر فريق كبير والكل انه يطمح انه يلعب امامه بشكل قوي جدا لانه فريق عريق معروف صاحب بطولات، السبب الثاني ان النصر المتصدر والكل الفرق تلعب امام المتصدر بكل قوه في كل الدوريات في العالم، ان لا دائما المتصدر مطلوب، لان الفوز على المتصدر راح يعطيك يعني هاله اعلاميه كبيره، راح يعطيك يعني وضع ممتاز في الدوري، تكسب الانظار، فدائما الفريق المتصدر لازم الكل يلعب معه بقوه. سبب ثالث وجود كريستيانو رونالدو، وجود لاعبين مثل ساديو مانو وجو، يعني اللاعبين النجوم اللي موجودين في النصر، اكيد كل لاعب موجود في مجال كرة القدم يحب يتفوق على اللاعبين المميزين واللاعبين البارزين، فهو هذا بالعكس انا اشوفه وضع صحي انك انت تلعب بكل قوه سواء امام النصر او امام الهلال لما يكون متصدر او امام الاهلي، هذه ضريبه انك انت دائما تكون في القمه، راح تواجه صعوبات لان الوجود في القمه يعني صعب، واكيد الاصعب المحافظه عليه انك انت تكون موجود وانك تحافظ على الشيء هذا، لان كل الفرق امامك حتى فرق المركز الخامس او السادس او السابع راح تلعب معاك بكل قوه لانها تلعب امام المتصدر. وافضل تحفيز للاعبين قبل المباراه انك انت انك تلعب مع افضل فريق مثلا في الدوري سواء متصدر الدوري او سواء حتى لو تلعب امام المركز الثالث. فهذه الاسباب اللي انا اتوقع انها دائما تكون مباريات تنافسيه امام الفرق المتصدره.
1: شوف اذا علشان رونالدو هنا موضع صعب ومتعب لفريق النصر، لانه لازم كل موسم يتم تدعيم النصر عشان يقابل الفرق رايح جاي بقوه بنفس الرتم. لكن اذا كان السبب مثل تعريجتك الأولى لأنه هو المتصدر، فهذا طبيعي أن فريق متصدر هو جاهز للمنافسين. لكن إذا كان السبب فقط لأنه وجود رونالدو فالأندية الأخرى كلها تلعب بنفس القوة قدام النصر، موضوع متعب للنصر، لازم يكون تكون عنده الدكة قوية لأنه متعب للفريق، عشان كذا يمكن ما يقدر يتنافس.
0: مجموعة مسببات أستاذ علي، يعني
1: أنت أفردتها،
0: هي مجموعة
1: أي أفردتها واضح،
0: من ضمنها يعني تواجد، ما نلغي أن تواجد كريستيانو ورونالدو وانت تلعب عن
1: حلو حلو
0: امام واحد
1: سمعناها
0: من لاعبين العالم،
1: حلو
0: ان هذا اكيد دافع راح يعطيك دافع
1: حلو حلو تلعب بشكل بس قوي. اذا كان هذا الدافع فقط، يعني النصر ما كان متصدر الموسم الماضي ولا كان متصدر الموسم اللي قبلها، ومع هذا كانت اغلب الانديه ان لم تكن كل الانديه قدام النصر تلعب بقوه قوه جدا. فاذا كان السبب هذا طبعا حكم يترك للمتابع، اذا كان السبب وجود رونالدو فقط فهي الموضوع متعب للنصر، وهذا قد يكون احد الاسباب اللي خلت النصر ما يحقق الدوري، لانه كل الانديه تلعب مع النصر بمستوى اقوى لانهم يبحثون عن الاضواء. لكن اذا كان السبب فقط لان النصر متصدر مثل ما شفنا الموسم هذا في مرتين مختلفتين بدايه الدوري وبعد تقريبا الدور الثاني، فهنا نقول الفريق اصلا متهيئ الى مجابهه كل الفرق بذات القوه. نرجع متابعينا، استقبل متصل هشام، تفضل اخو هشام، حياك الله. الو،
3: السلام عليكم ابو باجي.
1: سلام
3: حياك الله،
1: هلا بالغالي هشام، تفضل.
3: حياك الله. شوف موضوع انه كل الانديه تلعب ضد النصر بقوه وشيء زي كذا، طرح الفكره هذه خارج موضوع الجماهير، او مثلا لو تداول الفكره هذه اداريا في النصر هذه مصيبه. هذه مصيبه تصير على النصر نفسه، زين، هذه تخلي النصر نفسه يخسر بطولات بسبب هذه الفكره. هذه نقطه. لو نبغى نقيسها، امس الخليج 5-0 امام الاتفاق،
1: نعم،
3: خليج قبل اسبوع امام الهلال ايش سوى؟
1: نعم،
3: مباراه السيتي الماضيه 3-3 السيتي ما هو متصدر، ارسنال بيلعب الليله مباراه وبيلعب اخر مباراه تقريبا امام كريستال بالاس ينافس تقريبا يمكن على الادوار المؤهله لدور المؤتمر الاوروبي او شيء زي كذا، واحتمال نضمنه. بس هل تتوقع انه بيلعب ضد ارسنال بيقول خلاص انا مخلص؟ أرسنال مش عنده من لاعبين انه مثلا كريستال بالاس يبغى يظهر امام ارسنال انه انا الفريق اللي قدرت اقدر على ارسنال، لا، الفكره انه هذا فريق متصدر، فريق والله مركز ثاني، فريق انا ابغى يطلع اسمي اني انا يوم ما في هذا الدوري المعين انا وقفت امام مثلا النادي الفلاني وغيرت في الدوري او زي ما طلعت هذيك السنه بوصله الدوري مو بوصله الدوري. فأكيد جميع الأندية اللي دون الخمسة الكبار أو مثلا ما تنافس على الدوري وهي في منطقة الدفء تبغى تظهر في ذي المناطق. بالعكس تاريخيا سيذكر ذا التاريخ،
1: أوكي،
3: سيذكر أن يوما ما هذا البطولة يا رجل السيتي يوم 2013 يأخذ الدوري في آخر مباراة كوينز بارك، وش كوينز بارك يبغى يسوي 3-2 انتهت المباراة حق السيتي؟ كوينز بارك وش يبغى يسوي؟ وش كان عندك أصلا ينافس عليه؟ ما عنده شيء. بس طيب. اللهم انه يبغى يخلي الدوري يتغير ويذكر فيها، فهي المساله اهم شيء ان هذه الفكره ما استعد موضوع الجماهير، لأن يعني هذه مثلا تحمس الجماهير، تخلي الجماهير يلقوا لهم موضوع يتكلموا فيه. أهم شيء إنه ما توصل إدارية للنصر، هذه نقطة. النقطة الثانية بس أبغى أتكلم بشكل بسيط عن مباراة الهلال.
1: استعجل لو سمحت.
3: ثلاثة. طبعا أنا هلالي على فكرة، عشان بس لا أحد يعني
1: أوكي.
3: مثلا يقول أنا قاعد أزاود وشيء زي كذا، أنا هلالي.
1: طيب.
3: يوم الثلاثة الهلال والنصر، أنا من الأشخاص اللي ما أتفق مع فكر إنزاغي، بل إني يعني ولا يعني مطالب إني يقيل إنزاغي. أنا بالنسبة لي أجلس مع إنزاغي أفهم أفكاره، لكن خلي يغير أفكاره، يعني مو أفهمها بس وأوافق عليها، لا خلي يغير أفكاره. فأنا بالنسبة لي مهما حدث يوم الثلاثاء، سواء الهلال فاز بالبطولة أو أيا كان، صارت نتيجة إيجابية للهلال، أتمنى من الإعلاميين اللي طلعوا في البداية كانوا يتكلمون عن إنزاغي، إنه إنزاغي ترى صبروا عليه، وإنه بلا خسارة لا يقعدوا الآن يزاودوا مرة ثانية علينا إحنا كجماهير، إنه ها ترى جاب لكم الدوري، لازلنا إحنا ترى كهنا لي حتى لو أخذ الدوري، تو ماخذين كأس الملك. أنا شخصيا من الأشخاص حتى الفوز بكأس الملك ما أقنعني فنيا، ما أقنعني ولا ريحني ولا ضبطني.
1: أوكي.
3: أنا قاعد أقولها لك الآن، لأني أنا مو قاعد أبني على الموسم هذا. أنا في عندي موسم، أنا وش هدفي دائما؟ هدفي آسيا، لا عشان أكون واضح وصريح، أنا أبغى النخبة، أنا أبغى أخذ بطولة آسيا. أنا فريقي أرى إنه أسماء وعناصر جاهزة إني أحقق بطولة آسيا.
1: حلو.
3: بس أبغى مدرب.
1: شكرا لك. واضح، تحياتي لك الغالي هشام. شكرا لك. مزيد متابعين 011-45-53 متصلتها لمحمد. تفضل محمد، حياك الله. ألو.
4: ألو، مساء الخير.
1: مساء الخيرات، حياك هلا محمد.
4: الله يسلمك. اولا نبارك النادي الزعيم حصوله على بطوله الملك.
1: الف مبروك. الف مبروك عليك.
4: الله يبارك فيك. ونتفق جميعا كجمهور هلالي ان الهلال مستواه الفني المعهود، المتعه الهلاليه مفقوده مع التكتيك الايطالي، ولكن في ظل هالمستويات المتدنيه تماما والاداء الجميل الممتع اللي الجميع كان يستمتع، كان الجمهور الاتحادي الأهلاوي كان يتابع مباراة الهلال، لكن الحين لا، صار جمهور الهلال فقط هو اللي قاعد يشجع ومع ناديه. المباراة القادمة هلالية والدوري هلالي بإذن الله، وعلى رغم يعني عدم الاقتناع في المدرب، ولكن أنا متأكد تماما أن المالك الجديد لنادي الهلال راح يغير يعني كل شيء، يعني مو معجب جمهور الهلال زي المدرب وبعض العناصر، بيكون فيها بإذن الله يعني شكل جديد تماما مع المالك الجديد اللي هو المملكة القابضة.
1: حلو.
4: هذا الصرح الكبير اللي إن شاء الله بيحقق مع الهلال بطولات وبطولات عديدة بإذن الله.
1: جميل، شكرك غالي محمد، ومبروك لك مجددا ولجميع جماهير نادي الهلال، تحياتي لك. ناخذ اخر يمكن تقريبا متصل في المجموعه هذه ونواصل محاورنا ونرجع بعد شوي ان شاء الله ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين. ابو ياسر، هلا ابو ياسر، حياك الله. الو.
5: حياك الله. السلام عليكم.
1: السلام ورحمه، تفضل، حياك.
5: كيف حالك؟ طيب.
1: الله يرضى عليك، تفضل ابو ياسر.
5: الله يبقيك. بتكلم عن مباراه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله.
1: تفضل.
5: والله شوف، المباراه النصر عنده يعني الدافعية أقوى لتحقيق البطولة وكذا، دائما الفريق اللي يحقق بطولة ويدها البطولة بعدها يكون عنده دروب في المسا، لكن إن شاء الله الأمال معلقة كبيرة يفوز الهلال إن شاء الله ونتيجة طيبة من شئة الواحد الأحد، هذا أمر إن شاء الله يحصل بأمر الله. بالنسبة لقضية أنه النصر الفريق تلعب قدامه بقوة وعنفوان وكذا، هذا محاولة النصراويين يظهر الفريق قلنا وكذا وأنه تضخيم، لا ما هو صحيح الكلام ده، بالعكس الشباب الأول حكم حسب لهم النقاط أو الأخطاء اللي كان تفوق على النصر بمراحل. والله أنا أشوف النصر لولا الله ثم الصندوق والله كان في مراكز متأخرة ما يستطيع أن يجاز فرصة كبيرة، لكن دعم وهذا حق مشروع كل أندية الصندوق، وأتمنى يدعم بقية الأندية بإذن الله عز وجل.
1: أوكي، شكرا لك أبو ياسر وألف مبروك لك مجددا.
5: الله يبارك فيك،
1: حياك الله. بطولة كأس الملك أغلى البطولات، حياكم الله. أرجع إن شاء الله، أشك أن الوقت بيسعفنا لكن إن شاء الله حصل معنا وقت، نبي نأخذ مجموعة أخرى من المتابعين. كابتن حمود، إذا لك تعليق على شيء من المشاركات سمعتها لافت أكثر أو تحللنا لو سمحت على ضوء التقرير استعرضناه قبل شوي، مباراة الاتحاد وضامك، توقعك في البداية.
0: شوف أبو هشام، بس بشكل سريع، أبو هشام وهشام اللي تكلم عن التنافسية.
1: نعم.
0: أنا اتفق وقلنا أن في عوامل كثيرة، أن الفرق لازم تلعب أمام المتصدرين بشكل أقوى، وأيضا قلنا دليل مباراة الهلال والخليج كيف لعب أمام الهلال وكيف لعب أمام الاتفاق مختلف. أبو ياسر أكيد يعني مشروع، ومحمد هم مشروع، طموحاتهم مشروعة، فنتمنى لهم التوفيق ولكل الفرق. بالنسبة للمباراة اليوم الاتحاد
1: والضمك
0: وضمك، الاتحاد في المباراتين الأخيرة حاول يعود للواقعية، يعني كنسوساو رجع للتشكيل ثلاثي في الخلف سيمنش وشرحيلي وكادش، وأيضا ثنائية بريرا في وسط الملعب مع الناشري في غياب فابينو وعوار، وفي الأمام نصيري وبرغون، حاول أنه يعمل يتغلب على نواحي الضعف اللي موجودة كانت عنده الدفاعية، وفعلا كسب المباراة الأهم اللي مباراة التعاون اللي حاولت توصله يعني المركز، لأن تعرف الاتحاد الآن يحاول أنه يأمل أنه يوصل المركز الخامس، عنده مباراة الاتحاد لازال بيلعب 4 مباريات من ضمنها مباراة اليوم، ممكن تقدر توصل المركز الخامس ويحسن مركزه. آخر مباراة آخر المباريات اليوم هي مع ضمك، وبعدها راح يستقبل مباريات أصعب، رغم أن ضمك أمام الفرق الكبيرة دائما يظهر بشكل مختلف، لعب مباريات ممتازة ضمك أمام الأهلي، لعب يعني بشكل جيد في المباريات الأخيرة رغم أنه ما حصل نقاط، لكن دائما ضمك يظهر بشكل ممتاز مع الفرق اللي دائما تكون في المقدمة، ويقدم حتى مباراة الهلال الأخيرة اللي لعبها ظهر فيها مستوى ممتاز ودائما يقدم مستويات ممتازة. ضمك أكيد تركيزه أنه يستغل ظروف الاتحاد والحالة المعنوية أنه فيها الاتحاد على الأقل يخرج بنقطة، لكن أيضا الاتحاد يعرف أن 3 نقاط مهمة أمام ضمك، لأن تنتظر 3 مباريات فعلا قوية، راح يلعب مع الاتفاق والشباب والقادسية، وهذه المباريات ممكن تعمل فرق كبير مع التعاون، وهو اللي هو التنافس بين التعاون والاتحاد على المركز الخامس، من يكون المركز الخامس ممكن المركز السادس في الدوري، لكن أكيد بتكون مباراة ممتعة وبتكون مباراة فنيا من المباريات اللي أنت تستمتع فيها في الملعب، لأن الفريقين عندهم طموحات مختلفة، وكل فريق يحاول أنه يعني الاتحاد يحاول يراضي جماهيره، وأن الفوز عريض بعد التعادل الأخير مع الخلود، ضمك أيضا يدافع عن حظوظ بقائه وعلى الأقل الخروج بنقطة، أكيد النقطة بتكون غالية جدا جدا لو خرج اليوم أمام الاتحاد، وراح ممكن تعطيه أمان للجولات القادمة في مسألة الهبوط.
1: طبعا حاليا الاتحاد ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، لكن هو يبحث عن المركز الخامس علشان يشارك في الملحق أو يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لأن هي في 3 مقاعد مباشرة حاليا حسب الترتيب: النصر، الهلال، والأهلي. في مقعدين يروحون للملحق اللي هم القادسية والتعاون. في حال طبعا الاتحاد قاعد يسابق التعاون على المركز، عنده مباراة متأخرة وفارق النقطي 3 نقاط بينه وبين التعاون.
0: فوز اليوم يتعادلوا بالنقاط
1: بالضبط. من الأقرب توقع بينهم حسب الجاهزية؟
0: والله شوف، الاتحاد بيلعب جيم مفتوح يعتمد على الاستحواذ، ضمك بيعتمد على التحولات والهجمات المرتدة. لو سجل الاتحاد مبكرا مباراة سهلة وممكن الاتحاد يديرها بشكل جيد، لو تأخر الاتحاد في التسجيل ضمك راح يكون خطير، لأن عنده الأدوات اللي تساعده في التحولات، وعنده لاعب مميز مثل فادا، اللاعبين اللي في المقدمة كلهم صراع، ممكن يفاجئ الاتحاد بمرتدة ويسجل ويصعب المباراة على الاتحاد. فوضع الاتحاد انه يسجل في الشوط الأول ممكن يلعب مباراة يعني على الأقل متوسط، لكن أنا أشوفها مباراة صعبة، لأن دائما ضمك يظهر بصورة مغايرة مع فرق المقدمة.
1: طيب شكرا كابتن حمود، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم.
0: شكرا أستاذ علي، وشكرا للأخوان المستمعين.
1: تحياتي لك، شكرا يمتد لكل واحد منكم حبتنا المتابع الكرام، حسن المتابعة والمشاركة. كان معنا إذن المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصيعري. تقبلوا في نهاية حلقتنا لليوم، تحيت محدثكم علي يوسف، لدى التقديم وفي الإخراج عبد السلام حميد. تمسوا على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. هوا بلادي ثلاث ساعات نتنقل فيها في أجواء مملكتنا الغالية، مبادراتها، مشاريعها، منجزاتها، نستعرض أيضا ما يدور أيضا من كواليس مع الزملاء وزميلات مراسلين في أرجاء هذا الوطن الغالي. هوا بلادي منكم وإليكم.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في انطلاقة بداية الأسبوع من برنامج هوا بلادي، واتمنى لكم بداية موفقة إن شاء الله. اليوم في هوا بلادي نتنقل من منطقة إلى أخرى لتغطية الكثير من الفعاليات والمنجزات في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا التنقل وهذا الإبحار الحقيقة في منجزات المملكة العربية السعودية يتم عن طريق إعدادنا الجميل اللي عدونا حلقة اليوم وحلقات هوا بلادي بشكل عام، الزميلات نور المطيري وعايشة الزير الله يعطيهم العافية، وطبعا بقيادة المايسترو عبد السلام المحيميد اللي مشرفنا اليوم في برنامج هوا بلادي.
0: عليه.
1: إيه لازم نمسي عليه بزيادة.
0: استاهل.
1: بزيادة نزيدها شوي.
0: نبي اليوم يعطينا جو هوا بلادي.
1: أبد. مسي عليك ظافر.
0: مسي عليك تهاني، نورتينا. الانطلاقة حلوة اليوم، يمكن أخبارنا منوعة وجميلة دائما وابدا، ايضا الكواليس مراسلينا لانهم يعطونا اجواء المناطق أكيد. فهذه واحده من الاشياء الحلوه في هوا بلادي. الامر الاخر اللي هو اخبارنا ترى فيها تنوع كبير جدا، ونحرص من خلال فريق الاعداد اللي يحرصون دائما على انه يكون اخبار منوعه من المملكه، وايضا تنوعها من منجز الى ايضا حرفه الى اكتشف السعوديه الى ايضا قصه نجاح. في قصص نجاح متعدده تهاني،
1: صحيح.
0: فهذه من الاشياء الجميله في هوا بلادي واللي نحرص دائم عليها في البرنامج.
1: طبعا من الفقرات اللي راح نتناولها اليوم راح يكون في عندنا فقره مشاريع ايضا، بالاضافه الى تجولنا في معظم مناطق المملكه، المنطقه الشرقيه راح نروح الأبها إن شاء الله، أيضا راح يكون معنا تقارير مسجلة كذلك، بالإضافة إلى طبعا رسالة من الطائف وراح تكون محملة طبعا بالأريج الورد الطائفي من منطقة أو مدينة الطائف. أيضا راح يكون في عندنا فقرة من العاصمة.
0: السلام.
1: هذه أهم فقرة بالنسبة لي الصراحة.
0: مع أن أجواء العاصمة حر الأيام ذي.
1: والله لسه إلى الآن ما تلاحظ الأجواء بس يعني شوي يعني فيه. هالسنة يعني مختلفة شوية عن السنة الماضية مثلاً، إحنا متعودين في الرياض اليوم شتاء بكرة صيف انتهى الموضوع خلاص. انتهينا، تغيرنا من فصل لفصل. السنة هذه لا، شهر عشر كامل كان متقلب، يعني يوم في مشمس،
0: أربع أجواء في يوم واحد
1: بالضبط، يوم مشمس، أيام غائمة وأمطار، وبعدين رجعنا مشمس شوي، بعدين رجعنا غائم. فتعرف تغير الأجواء الحلو هذا خلى العاصمة لها نكهة خاصة.
0: صحيح.
1: هذا العام.
0: ولنا يمكن قصة الموضوع أنه أربع أجواء في يوم واحد، في إحدى الفترات كنت في حفر الباطن عند أحد من أقاربي، أربع أجواء فعلا. شوي هواء بغبار، شوي جاء يعني نسمة برد، شوي لا والله في رش مطر، لا رجعنا للعارفة للحر هذا في يوم واحد. أنا أقول الله يحين المناطق.
1: هو يعني المهم في الموضوع أنه إحنا يعني متكيفين أول شيء مع يعني جو الرياض، هذا واحد. اثنين أنه الواحد يحتاط، يعني دائم يكون معاه كذا لبس ثقيل شوي في حال أنه الجو كان بارد، معه كمامة علشان لو كان في غبار.
0: صحيح.
1: نحاول أيضا أنه إحنا نهتم بالرسائل التحذيرية اللي تصلنا من الأرصاد عن حالة الطقس، لأنه ما أرسلوها اعتباطا، هم أرسلوها عشان يحذرونك، عشان يعلمونك حالة الجو، فبالتالي تعرف تحدد وجهتك خصوصا في أيام الإجازات.
0: صحيح والله.
1: كل الأحوال نتمنى للجميع الأمن والسلامة بإذن الله والعافية والصحة، وكذلك نتمنى لهم قضاء ثلاث ساعات قادمة معانا في أفضل حال بإذن الله.
0: الله يسعدك تهاني، وننطلق وإياكم مع بداية انطلاقتنا في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم إيانا.

0: الدولية، وهي مدينة اقتصادية مهمة اللي هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. طبعا تاني تأسست هالمدينة عام 2005، كان في عندهم هدف مهم جدا هو جذب الأعمال التجارية الدولية، وهذا جزء مهم جدا.
1: طبعا يشكل الترفيه جزء كبير من سحر وجاذبية المدينة المطلة على سواحل البحر الأحمر. أهم ما تشتهر فيه المدينة أنه شواطئها ومساحاتها الخضراء وأنشطتها كذلك عائلية، بالاستضافة أو بالإضافة طبعا إلى الاستمتاع بأجواء المنافسة، المشاركة في سباقات جمال كارتينج ومضمار بطول 700 متر مليء بالمنعطفات الشيقة وعالية السرعة.
0: سلام، خاصة أنه فيها مغامرات. أي. المغامرات الجميلة من خلال ركوب الخيل على شاطئ البحر، زيارة البيلسان، مارينا الحقيقة اللي هو نادي اليخوت طبعا، والرياضات المائية، وهو طبعا يمتد على القنوات المائية، ففرصة جميلة جدا يعني، وتجمع الفئات العمرية كافة، وهذه واحدة من الأشياء الجميلة اللي أنت في مكان واحد مع أسرتك، فجمال لافت في الموضوع.
1: طبعا فيها نادي جولف عالمي كذلك، تحظى لعبة الجولف بشعبية كبيرة في المدينة، وتضم واحدا من أبرز الأندية العالمية هو نادي وملعب الجولف رويال جرينز، واللي يستضيف أبرز البطولات العالمية في اللعبة، وكذلك يمكنك الاستمتاع بخيارات كثيرة من المطاعم المطلة على البحر.
0: جميل والله، تعجبني الأجواء البحرية، يعني أحب الأجواء البحرية، دائما أقول أنه الأجواء البحرية مختلفة، خاصة لما تكون في واجهة البحر تستمتع بمثل هالفعاليات، أنت وأسرتك تستمتع بأجواء الفعاليات الموجودة، خاصة في أجواء تكون حلوة يعني مناسبة، فبالذات لما تروح البحر الأحمر، تروح المنطقة الشرقية على الخليج العربي، واحدة من الأشياء الجميلة أنت والأسرة.
1: الحقيقة أنه أساساً المشاريع المقدمة للأسرة بشكل عام وللعائلة على البحر الأحمر تحديدا يعني أصبحت كبيرة وكثيرة جدا، لتقديم طبعا أجواء عائلية يستمتع فيها الكبير والصغير، بالإضافة إلى أجواء فريدة من نوعها للأشخاص اللي يحبون الهدوء والابتعاد عن صخب المدينة، اللي يحبون أيضا أنهم يعيشون تجربتين، هي تجربة البحر وأيضا التجربة البرية من خلال طبعا الهايكينج والصعود يعني إلى المنتجعات اللي موجودة في أعالي الجبال. صحيح. فكل هذه يعني تجارب جميلة على البحر الأحمر تحديدا، فما بالك بقية مناطق المملكة، لتقديم يعني تجارب تشمل جميع أفراد الأسرة، فما في هذا السؤال يصلح للأطفال ما يصلح للأطفال، لا دائما في فعالية،
0: مع أنه ترى هذه كثير أنه يقولون يا أخي ما تصلح الفئات العمرية الأقل، الأطفال لا، البحر مخيف، يا أخي جرب جرب، روح جرب أنت وأسرتك واستمتع بالأجواء. أنا بس أنا والله أنا عاد ودي أنا أسأل أقول هل يمكنني أصيد، مع أني ما
1: قد صدت
0: سمك
1: لخ صياد
0: بجرب، لكن هي أجواء حلوة،
1: تبونا سنارة خلنا نشوف
0: يمكن أنجح ويمكن ما أنجح.

0: ونبدأ طبعاً أولى جولاتنا اليوم في برنامج هوا بلادي وزميلتنا سلمى صالح من نجران. حياك الله يا سلمى.
1: يا أهلا وسهلا يا شهاني، مساء الخير عليك وعلى ظافر وعلى زملائنا في الاستوديو وأيضاً مستمعينا الأعزاء من نجران.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سلمى، تفضلي.
1: حياك، أسعد وقتكم مستمعينا بالخير والمسرات. المبادرات التعليمية تعد من أهم الوسائل التي تسهم في بناء مجتمع واعي ومتطور، تدعم العلم وتنمي المهارات وتسهم في تعزيز الإبداع واكتشاف القدرات. مدرس سعودي متقاعد أراد أن يستثمر خبرته بفتح فصول تعليمية للتقوية في مواد الحساب واللغة والكتابة. لنأخذ رسالتنا هذا اليوم من نجران عن هذه المبادرة التعليمية. استضفنا الأستاذ فارس زبار الصقور أو أبو عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله، أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامجنا هو بلادي.
2: الله يبقيك ويطول عمرك ويا مرحبا بكم في نجران.

0: ونرحب حب الأخ تبافر والأخ تهاني وللمجتمعين الكرام.
1: حياك الله يا أبو عبد الله. بداية يا أبو عبد الله، أنا ودي أن احنا نتعرف عليك ونعرف المستمعين شيء. عطنا بطاقة.
0: فارس عبد الله جبارة شكور، مدرس متقاعد، عملت في التعليم لأكثر من 33 سنة، درست تقريبا جميع مواد المرحلة الابتدائية، ولكني تخصصت أكثر في تأسيس الصف الأول الابتدائي.
1: إن شاء الله، جميل جدا. طيب أنا ودي يا أبو عبد الله أنك تعطينا فكرة عن هذه المبادرة.
0: والله المبادرة بدأت معي من يوم مسكت الصف الأول الابتدائي، حسيت أنهم في حاجة للتأسيس، الفصول التأسيس الأول والثاني والثالث، هذه هي القاعدة الأساسية لانطلاقة الطالب في التعليم. فكنا في حاجة للشيء هذا، فكرت حكم خبرتي وإني نجحت في المجال أني أسوي المبادرة.
1: جميل، وأنا دائما أقول يا أبو عبد الله أنه مهم جدا الاهتمام بالفصول الأولى، أنه أعتقد أنه التفوق أنه يعتمد عليه.
0: 100% أكيد كلامك صحيح 100%. الجانب الآخر، المعلم حق الصفوف الأولية لازم يكون معلم مختلف، لازم يكون صدره وسيع، يتحمل الأطفال، يحبهم، يقرب منهم، يعرف مشاكلهم، هذه من الأشياء اللي تساعده في النجاح.
1: طيب كم عمر هذه المبادرة يا أبو عبد الله؟
0: المبادرة تقريبا بدت قبل التقاعد بحاجة بسيطة، يعني لأنها كانت فكرة وقلت أبدأ فيها قبل التقاعد على أساس أني أفعلها بعد التقاعد بشكل أكبر.
1: طيب لو سألتك من وين جتك هذه الفكرة؟ يعني أنا أتوقع أنه كمتقاعد بتكون مثلا تفكر في مشروع خاص، أو بتفكر مثلا أنك تبدأ تفتح، من وين جتك هذه الفكرة؟
0: والله الفكرة جاتني من حاجة المجتمع، وأنا عضو في المجتمع وأحب وطني وودي أخدم في المجال هذا، ومدام أني نجحت في الميدان أثناء عملي الرسمي فلا يمنع أني أفعل هذا الشيء بعد التقاعد ويكون فيه المبادرة المفيدة.
1: جميل. طيب لو سألناك يا عبد الله، قلنا لك كم عدد الفصول، كم عدد المعلمين اللي يساعدونك حاليا؟
0: والله حاليا أنا مركز على الصف الأول الابتدائي، ندرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. اللغة العربية واللغة والرياضيات أنا ماسكهم، اللغة الإنجليزية أستعين بمتخصص على أساس يكون العمل أفضل يعني، والحمد لله الأمور ماشية.
1: طيب من خلال يعني متابعتك لهذه المبادرة وعملك فيها، هل تجد هناك تجاوب من الأهالي بالنسبة لأولادهم، وهل أيضا في تجاوب من الطلاب اللي يحضرون هذه الفصول التقوية؟
0: والله هذه تعتمد على المعلم نفسه، معلم الجاذب للطلاب بأسلوبه بطريقته بتفاعله، يجعل الناس يعرفونه، ونجاحه يكون جانب دعائي له.
1: صحيح، بس مبادرتك حاليا هل في تجاوب عليه؟ هل في فصول مليء؟ كم العدد مثلا؟
0: والله العدد حسب التوقيت، احيانا في مثلا في الاجازه الصيفيه يكون العدد كبير، لكن اثناء الدراسه يكون العدد اقل لانه يصير عليهم ضغط الدراسه صباح ومساء مشكله.
1: صحيح. طيب ابو عبد الله، مع هذا العمل وهذه المبادره الجميله، ما ادري نقول عليها تطوعيه او مبادره داعمه او مبادره تخدم الفرد والمجتمع، الى وين طموحك؟ وين تحلم؟ الى وين توصل؟
0: والله انا طموحي إني أستقطب أكثر من مدرس، إنه يكون معي في المبادرة، إنه يعمل في المبادرة هذه في الموقع اللي هو فيه، على أساس تكون الخدمة شاملة لأكثر شريحة من المجتمع.
1: هو أعتقد إنه يعتبر واجب على كل فرد يجد منه وقت ويجد فعلًا، إنه لأن هذا صراحة نحن نأسس جيل، يعني جيل ما شاء الله قوي تعليمياً. صراحة وصلنا لختام رسالتنا أبو عبد الله، شكرا لك على هذا الحضور وعلى هذه الرسالة وهذه المبادرة الجميلة.
0: الله يعطيكم العافية، وشكرا لك يا بنتي على المقابلة، ونشكر الأخ ظافر والأستاذة تهاني.
2: الله يعطيك العافية يا رب.
0: الله يوفقكم. السلام حبيبي، الله يعطيك العافية،
2: موفقين إن شاء الله. وبالعكس هذه اللي أنت جالس بتسويه وتقدمه، هذا والله شرف لنا جميعا. الله يعطيك الصحة والعافية طولة العمر يا حبيبي.
3: هذا من طيبك، الله يحفظك.
2: يحفظك.
1: شكرا لكم مستمعينا، إلى أن نلتقي بمبادرة أخرى وبرسالة أخرى، دمتم بخير. شكرا لك.
4: العافية. شكرا لك يا سلمى، شكرا لك، ويومك جميل إن شاء الله.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: هوا بلادي

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، متعة هوا بلادي ونتنقل من مكان لمكان. خلونا نروح للباحة. الباحة وبأجواءها الخلابة، طبيعتها طبعا وتراثها العريق، واحدة من المدن المرتفعة، خاصة أنه تحتوي على عدد من المواقع السياحية والغابات المورقة، الوديان المتعرجة، لذلك هي على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر. درجات الحرارة فيها معتدلة، لذا تعتبر مكان مهم جدا، مكان حلو للتنزه والتخييم، استكشاف أيضا المواقع التاريخية والتراثية فيها. واحدة من المواقع الجميلة فيها جبال شدا أو جبل شدا، خاصة أنه في كهوف مذهلة، وأيضا الموقع الجميل حول هذا الجبل ممتع جدا. عندك غابة رغدان، واحدة من الغابات الجميلة لأنه أيضا من فوق قمة التلال، تستمتع بإطلالات بانورامية. أيضا على قرية ذيعين، واحدة من القرى التاريخية في منطقة الباحة، لذلك يرجع تاريخها لأكثر من 400 عام. قرية ذيعين ما شاء الله تبارك الله، هذه واحدة من القرى الجميلة، حتى البناء فيها ودقة البناء بالحجارة شيء مذهل جدا. بإمكانك الاطلاع على الصور من خلال هذه القرية التاريخية في منطقة البحر.

0: وخلونا نستكشف واحدة من الأشياء الجميلة. هي رحلة يعني تتكرر كل عام، لكنه في أشياء جميلة تعبر أجواءنا، نستكشف فيها المملكة، نستكشف فيها السعودية. هذه فقرتنا القادمة من خلال أيضا رحلة تتكرر كل عام من الطيور المهاجرة، سواء كانت من القارات، البحار، مشهد يجسد فعلا روعة التوازن البيئي، دقة الطبيعة. لذلك اليوم العالمي للطيور المهاجرة يوم مهم جدا، لأنه في أهمية لهذه الكائنات، مساراتها الطبيعية، تعزيز الوعي بدورها الحيوي في استدامة التنوع الإحيائي. لذلك المملكة تعد من المواقع المهمة والاستراتيجية لتنوع الموائل الطبيعية ومحطة رئيسية لعبور هذه الطيور. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سر أن يكون معي الأستاذ سحيم بن محمد بن سحيم، أخصائي طيور بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حياك الله أستاذ سحيم.
1: أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع والمستمعين الكرام.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك أستاذ سحيم. واحدة من الأشياء المهمة أنه في يوم عالمي للطيور المهاجرة، ما أهمية هذا اليوم وأيضا الرسائل اللي نسعى لتعزيزها من خلال هذا اليوم العالمي؟
1: أهلا وسهلا فيك. اليوم العالمي للطيور المهاجرة يمثل الذي نحتفي به دوليا أو في جميع العالم، ضمنها المملكة العربية السعودية، مرتين سنويا في الثاني من شهر مايو وأكتوبر، يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها الحيوي في استدامة النظم البيئية، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الطيور خلال رحلتها الطويلة عبر القارات. وخلال هذا العام كان شعار اليوم العالمي للطيور المهاجرة: كل طائر مهم وملاحظتك تصنع الفارق. ويمكن أن

0: توصف أهمية اليوم العالمي للطيور المهاجرة في كونها منصة عالمية توحد الجهود بين الدول والمنظمات والأفراد لتعزيز حماية الطيور المهاجرة ومؤهلها، خاصة أن هذه الطيور تمتد عبر شبكة مترابطة من النظم البيئية والدول.
1: جميل. اليوم المملكة واحدة من المواقع المهمة والاستراتيجية أستاذ حسين في عبور هذه الطيور، هل هذا أيضا هي ضمن مسارات هجرة الطيور حول العالم، ولا هي أيضا تحتاج إلى هذه الموائل الطبيعية في المملكة؟
0: صحيح صحيح، الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية مميز جدا، حيث أنه يقع أو يقع يعبر المملكة ملايين من الطيور المهاجرة، لكون المملكة ضمن أحد مسارات الهجرة العالمية، حيث تشكل نقطة التقاء بين ثلاث قارات لو هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها ممرا رئيسيا لعبور أعداد كبيرة من الطيور سنويا، كما أنها تتميز أيضا المملكة بتنوع النظم البيئية مما يعزز من أهمية المملكة على مستوى مسارات الهجرة العالمية.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. الموائل الطبيعية في المملكة، وين الأماكن هذه الطيور المهاجرة اللي يعني تكون هي محطة لهذه العبور واللي تعتمد عليها الطيور المهاجرة للراحة التغذية خلال رحلتها؟
0: جميل جدا جميل جدا، الأراضي الرطبة والسواحل والجزر والأودية ومواقع ممرات هجرة الطيور من أهم الموائل للطيور المهاجرة في المملكة، لأنها توفر محطات آمنة للراحة والتغذية والتزود بالطاقة أثناء رحلتها أو أثناء رحلة الهجرة الطويلة. وتكتسب هذه الموائل أهمية خاصة كون المملكة على مسارات هجرة عالمية تعتمد عليها الطيور المهاجرة لعبور آمن بين مناطق التكاثر ومناطق التشفية، والتي تعتبر المملكة إحداها، لذلك فإن حماية هذه الموائل أو استعادتها تمثل ركيزة أساسية للمحافظة على الطيور المهاجرة.
1: دائما أستاذ حسين يقولون أنه في طيور مهاجرة تكون نادرة، لكن الواضح أنه في أنواع كثيرة، أبرز هذه الأنواع للطيور المهاجرة اللي تعبر أجواء المملكة سنويا.
0: تعبر أجواء المملكة عديد من الطيور، ولكن لعلنا نعرج على نوع من العقبان يعبر المملكة ويمر من خلال في خلال فترة الشتاء. أيضا للمركز جهود في ذلك في حماية هذا النوع، وهو العقاب عقاب السهول أو عقاب البادية، من الأنواع المهددة بالانقراض. الأنواع ممكن نصفها كأنواع مهددة بالانقراض أو أنواع ذات أهمية عالية. يعني
1: في طيور أخرى أساس حيم ولا بس العقبان؟
0: لا تعبر المملكة عدد كبير من الطيور، عدد كبير يتجاوز 225
1: طائر. يتم رصدها من خلال المركز؟
0: نعم، الجهود اللي تقوم فيها المركز ما هي تقتصر على الرصد فقط، ممكن تكون متكاملة بين وضع التشريعات والرصد العلمي وحماية الموائل الطبيعية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأبرز الجهود التي تنظمها المركز في موسم الصيد ومراقبة الالتزام بالأنظمة البيئية، أيضا أثبتت إجراءات التصاريح عبر منظومة منصة فطري، إلى جانب تنفيذ مسلوحات ميدانية لمتابعة مسارات الهجرة ورصد الأنواع المختلفة يعني في خلال موسم الهجرة.
1: ما شاء الله، تعتمدون على دراسات يعني أيضا من خلال المركز، لأنه أعتقد المركز أيضا ينفذ دراسات في هذا الجانب أستاذ حسين.
0: صحيح ينفذ المركز دراسات لمراقبة أو لتعداد الهجرة سنويا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى جميع المناطق الخاصة بعبور الطيور المهاجرة مثل الطيور الحوامة، ويحدث القوائم وتقييم حالة الأنواع الوطنية ودراستها أيضا.
1: يا سلام. صحيح. من خلال المركز جهود جبارة ينفذ من خلاله يعني هذه الحملات. التوعية مهمة، جانب من الأشياء اللي ترسلونها للمواطن للمقيم الحفاظ على هذه الطيور، وأيضا استخدام التقنيات اليوم التطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأيضا في عمليات الرصد، وأيضا أنه تكون رسائل توعوية من خلالكم.
0: صحيح أصلا اليوم العالمي هذا يعني يكمن في تشجيع المجتمع المشاركة في رصد الطيور وتوثيقها بما يدعم اتخاذ قرارات بيئية مبنية على البيانات ويساهم في المحافظة على التنوع الحيوي.
1: وين المناطق اللي أنتم تركزون عليها لهذه الطيور؟ في مناطق معينة؟
0: لا، جميع
1: مناطق المملكة.
0: جميع مناطق المملكة هي مناطق هامة لعبور الطيور.
1: مع أنه الحدود الشمالية يعني في خبر من الأخبار اللي عندنا في هوا بلادي كان في نوع من هذه الطيور المهاجرة، ويعني الحدود الشمالية واحدة من الموائل الطبيعية تقريبا.
0: لعبور المملكة أربع مسارات رسمية، وهي مسار وسط آسيا وعدد من المسارات الأخرى التي متعارف فيها في المجتمع علماء الطيور من ضمنها شمال المملكة والشمال الغربي والسواحل الشرقي والغربي وأيضا جبال السروات، حيث أن بعض الأنواع من الطيور تعتمد على ما تكونه الرياح من اصطدامها بالجبال في تكوين دوامات أو سورينج أو حوم لمساعدة الطيور في قطع مسافات أطول. أيضا
1: يا سلام، فترات زمنية معينة في الشتاء في الصيف؟
0: نعم، للمملكة يعبرها أو من خلالها فترتين للهجرة، الفترة الخريفية والفترة الربيعية أيضا.
1: يعني فترتين فقط اللي يكون فيها الطيور مهاجرة، يعني تستوطن في
0: تعبر المملكة
1: وتستوطن في أي فترات؟
0: بعضها تشتي أو تقضي فصل الربيع في المملكة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود. شكرا لك أستاذ سحيم بن محمد بن سحيم، أخصائي طيور بالمركز الوطني تنمية الحياة الفطرية، لوجودك معنا في هوا بلادي.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا لك، يا أهلا وسهلا.

واحدة من الأشياء الجميلة لما تكون عندك هالطيور المهاجرة وتوثقها، توثقها في أماكن معينة، وأيضا الرسائل مهمة أنك تحافظ على الموائل الطبيعية لها، لأن هذه أيضا واحدة من الأشياء الجميلة اللي يكون فيها اهتمام في الجانب البيئي. معكم دائما مستمرين في هوا بلادي، خلوكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، ونروح الأبها وزميلتنا نورة مروعي. حياك الله يا نورة.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله جميعا والمستمعين والزملاء في الاستديو، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك، ودائما نورة الحقيقة يعني يوسع الصدر إن شاف اسمك مع أبها، أكيد أنه راح يكون في تغطية يا لمنطقة جميلة أو مكان جميل أو لفنون جميلة.
1: حياك الله. طبعا تهاني، احنا الان في اهم واجمل شارع في منطقة عسير وفي مدينة ابها بالذات، شارع الفن اللي يتميز باشجار الجاكرندا. طبعا في هذا المكان اللي يحتوي او يحتوي ذاكرة فنية مرتبطة بهذا المكان وبذاكرتها وبحكاياها يعني المتتالية من ايام خالد الفيصل مستشار قادم الحرمين الشريفين وحتى هذه اللحظة. يسعدني أن ألتقي في هذه اللحظات بضيفي الفنان والمصمم نايف الزاهر، حياك الله.
2: هلا والله، الله يحييكم، سعيد أني أكون معكم هذا المساء الجميل من شارع الفن ومن أشجار الجاكرندا والأجواء الجميلة.
1: اليوم ما شاء الله وأنا جاية شارع الجاكرندا أو أشجار الجاكرندا عطت يعني كأن الضوء معكوس وإحنا لسه في العصر، ما شاء الله تبارك الله،
2: أجواء جميلة جدا، خاصة هذا الشهر يعني اللي ما جاء أبها بيفوت شيء كثير على الأجواء والأمطار والأرض الخضراء المنبسطة والأمطار، نحمد الله ونشكر الله.
1: يوم ما شاء الله، حتى ترى على فكرة تهاني احنا ماخذين زاوية بعيدة لأن شارع الفن مكتظ فعلا بالزوار والسياح اللي يوثقون
0: ما شاء الله
1: هذا المنظر الجميل بصراحة، فاضطرينا عشان كذا تأخرنا صراحة
0: ما شاء الله تبارك الله
1: عن بعض.
0: ما شاء الله أجواء جميلة وضيف مميز، وطبعا أنا يعني متلهفة أنه أنا أسمع يعني أهم التفاصيل حول هذا المكان تحديدا وعن تصميم المكان.
1: طبعا الفنان نايف الزاهر من المهتمين والمصممين للمجسمات، كلمنا عن معرضك اللي قريب من هذا الشارع اسمه حكاية فن.
2: طبعا اخترت الموقع الحمد لله، توفقت انها قريب من شارع الفن، وهو عبارة عن مجسمات تراثية وتصاميم تعكس حضارة منطقة عسير، وكذلك بعض التصاميم والهوية العمرانية التي تزخر بها منطقتنا الغالية والسعودية ككل. فبديت في عملها صراحة أن أبها للشاعر للفنان كل حاسيس فيها، والحمد لله توفقنا وموهبة من الله عز وجل وأبدعنا في بعض المجسمات التراثية، وقد تم زيارة سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي من طلاب أعنا، وأكيد هو الفن حريص عليه وعلى الهوية الوطنية والعمرانية، فحطنا هذا المعرض كمزار وبإذن الله ننتقل

0: يكون في موقع أكبر ويصبح ككفي ومزار سياحي طوال العام.
1: فنان نايف، الهوية العمرانية وأنت مركز عليها كثير في أعمالك، ويمكن كثير من الفنانين اللي يعملون في مجال المجسمات تجسدوا كثير من المواقع المرتبطة بهوية تراث منطقة عسير مثل المنازل، مثل الأسواق الشعبية. هذه الأعمال، أو أعطني واحد من الأعمال اللي أنت تحس أنك فعلا بذلت فيه جهد، وكم استغرق من في الوقت؟
0: فيها مجسم تراثي عبارة عن القصر الأبيض اللي هو في وسط البلد، اللي له يعني تاريخ طويل جدا، وأيضا لرؤية سمو سيدي محمد بن سلمان حفظه الله اللي هي 2030، التي ترتبط وتكون في الهوية العمرانية والتراثية، مزج من التراث مع العصر الجديد. هذه بإذن الله نحن نكون عند حسن ظنهم، وبإذن الله المستقبل واعد، وإلى الآن بإذن الله نحن نرتقي إلى ما يبون بإذن الله.
1: كم استغرق معك العمل، وكم حجمه أصلا؟
0: حجمه تقريبا نص متر في متر، إضاءة داخلية، التراث يعني مجسم كالحقيقة. فهذه تستهويني كثير، وأعمال برضه من الخيال ومن المناطق، فيستغرق يوم إلى يومين تقريبا.
1: التفاصيل ونقل العمل من الصورة الذهنية إلى مجسم يأخذ وقت، ويأخذ يعني حتى يعني كفنان لما ترسم على لوحات يختلف معاك أنك تجسمه أو تضعه بأبعاد معينة وبمقاسات معينة، في نفس الوقت تخلي الزائر أو من يرى هذا العمل كأنه داخل هذا المكان بكل تفاصيله.
0: حرصت على هذه الفكرة، سويت قبل أسبوع تقريبا مجسم بيت شعبي على إنارة داخلية، على وأنت جالس يستلهمك هذا الفن، يعني يكون عندك مقابلة يعطيك نشوة من الارتياح، وزي ما تقولين يعني شيء كأنك داخل هذا المكان. فأنا أحب أني ألمس للزوار واللي يرى أنه يعني يعطيه منظر إن كأنه في الحقيقة.
1: طبعا تهاني، البيوت في منطقة عسير لها هوية، طريقة بناء مشتركة في أغلب المباني، وكأنها طبعا أصبحت استضافة. خليني أقول لك أوصل يمكن فكرتي، أو يمكن ما أقدر أوصلها. صار البيت العسيري أو البيت في منطقة عسير، ما بقول عسير، أو البيت في منطقة عسير بهويته وتقسيماته وبالساحة الخارجية وبالأدوار فيه، أصبح علامة أو كود عمراني خاص فينا، مثل لما تقول البيت الشامي.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
1: صح؟
0: فعلا فعلا، كلها هوية بطابع عصري وبطابع تراثي،
1: واحتوائه حتى على الشجر، على النباتات العطرية، وأصبح مستهدف حتى عندما نزور منطقة يقول أبغى أسكن في بيت قديم.
0: نعم، بيت ريفي. أكثر الناس الآن يتجهون للبيوت الريفية ليلا، فيها ارتياح نفسي وارتياح للطبيعة، فحن مخلوقين من الطبيعة ونحب الطبيعة صراحة.
1: جميل جدا، شكرا لك الفنان نايف آل زاهر، صاحب معرض حكاية فن، لهذا اللقاء على عجالة. طبعا ما نبغى ناخذ لأنه تأخرنا عليكم على زملائنا، واتمنى كلمة أخيرة لك.
0: كلمة أخيرة، الشكر موصول لأميرنا المحبوب تركي بن طلال، فصراحة أنه هو يعني السند والطاقة والقدوة بعد الله سبحانه في هذا الفن.
1: هذا التعلق الجميل بالقيادة وبأمير المنطقة اللي يقول دائما إيش، العاشق المحترف، هذه عبارته المشهورة اللي دائما يرددها، لأنه فعلا العاشق المحترف يختلف تماما عن ما يؤدي عمله وكأنه يؤدي واجب. فهذه ميزة، وهو شخص فعلا ملهم لأبناء منطقة عسير ولكثير من الفنانين والمبدعين في منطقة عسير. شكرا لك تهاني، شكرا ضيفي نايف آل زاهر الفنان المصمم، وأيضا شكرا المستمعين، عودة لك بالمايك مرة ثانية.
2: الله يعطيك العافية زميلتنا نورة، شكرا لك على هذا اللقاء الماتع الحقيقة مع المصمم نايف، وشكرا لمنطقة عسير الحقيقة على كل ما تقدمه في مجال التراث العمراني بشكل خاص، لإعطاء السائح تجربة جميلة من خلال زيارة منطقة عسير. شكرا لك على تغطيتك لهذا الموضوع، وشكرا موصول لضيفك.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي، ولدينا العديد من الموضوعات وأيضا الأخبار اللي راح طبعا نناقشكم فيها ونشاركها معاكم من خلال برنامج هوا بلادي. طبعا خلينا نتحدث في إطار المناطق، نتحدث عن نجران حيث تقع جنوب السعودية بين الجبال والصحراء والواحات في مكان غني بالثقافة والتاريخ، وقد كانت في الماضي محطة رئيسية على طريق البخور تمر عبرها القوافل التجارية، وموطنا للمجتمعات المسيحية واليهودية حتى ظهور الإسلام. حاليا تطورت المدينة حتى أضحت موقعا سياحيا مميزا لكافة المهتمين بإرثها الثقافي، ناهيك عن المناظر الطبيعية الخلابة. تعمق أكثر في حضارة منطقة نجران وتاريخ

تاريخها من خلال التجول وسط مبانيها التاريخية وقصورها وقلاعها الشامخة، بداية من قصر الإمارة التاريخي الواقع في قلب المدينة حتى قصر العان فوق جبل العان. يمكنك أيضا الاستمتاع بصور الفن الصخري الذي يرجع تاريخه لأكثر من 3000 عام في منطقة حما الثقافية، وهي أحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو. كذلك تضمن المنطقة أكثر من 34 موقعا تصور الحيوانات والنباتات وأساليب الحياة لثقافة امتدت على مدار 7000 عام، وتعد من إحدى أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم. لمعرفة المزيد طبعا عن تاريخ المنطقة يمكنك التوجه إلى متحف نجران الإقليمي أو موقع الأخدود الأثري، موطن القطع الأثرية ورسومات ونقوشات التي يعود تاريخها طبعا إلى أكثر من 2000 عام. كثير من المعلومات التاريخية ممكن أنه إحنا نستقيها طبعا من المصادر الرسمية، لابد أنه أنت يعني تتوجه للمصدر الرسمي حتى تعرف الآثار وتاريخ هذه المنطقة الثقافي والحضري وإرثها التاريخي، فلابد أنه إحنا فعلا نحرص على هذا الموضوع.

السادسة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء على قراءته محمد الموسى. الملك يصدر أمرا ملكيا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وزارة الحج والعمرة تكمل استعداداتها للمشاركة في تنظيم جداول تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر. وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهوريتي الكاميرون وإثيوبيا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. الجهات الصحية ترفع جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الرحمن. محافظ الطائف يقف ميدانيا على استعدادات الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بمطار الطائف. هيئتا النقل وتطوير المدينة تطلقان تجربة الحافلة ذاتية القيادة في ساحات مسجد قباء بالمدينة المنورة. أرامكو تسجل نموا بنسبة 26% في أرباح الربع الأول من 2026.

مدينتي مكة المكرمة والشرقية. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ استعداداته للمنافسة في آيسف 2026 في أمريكا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: هوا بلادي،

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هو بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية من عمر البرنامج، وخلينا نبدأها بهذا الخبر. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد يتوج الهلال بكأس الملك للموسم الرياضي 2025-2026. طبعا في تفاصيل الخبر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برعاية كريمة من أيده الله

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وتوج فريق الهلال بالكأس الغالية بعد فوزه على شقيقة فريق الخلود في المباراة التي أقيمت على ملعب الإلماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. حضر المباراة الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز والأمير خالد بن سعد بن فهد بن سعد الأول بن عبد الرحمن والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز والأمير نواف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن والأمير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز والأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد بن عبد

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن والأمير فيصل بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، وكذلك كثير من أصحاب السمو الملكي طبعا والأمراء اللي شرفوا هذا الحفل وتواجدوا فيه. طبعا بارك للهلال حصول على الكأس، ونتمنى بإذن الله في قابل الأيام التوفيق لجميع الأندية الرياضية. وبالحديث عن الأندية الرياضية، يهمنا أنه إحنا دائما نصفق للفريق الفائز ونفرح ونحتفي طبعا بفوزه ونحتفل بهذا الفوز، وبالمقابل أيضا نشجع بقية الفرق والأندية على تحقيق هذه الكؤوس الغالية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها. والأهم من هذا وذاك الابتعاد عن التعصب الرياضي والتحيز إلى فريق دون فريق، فكلها طبعا أندية سعودية ولا بد من مساندتها خصوصا في المشاركات والبطولات خارج المملكة العربية السعودية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في فقرة نجاح. والحقيقة اليوم في فقرة نجاح نروح للأحساء، ويعني تميزت بكثير من صناعات اليدوية تحديدا والكثير من الأعمال المميزة. نتحدث اليوم عن خيوط الإبرة وعراقة التراث اللي سطرها أبناء الأحساء كقصة نجاح لم تكن مجرد تجارة بل إرثا وطنيا صاغ هوية البشت الحساوي تحديدا للعالم. ومن قلب هذه المسيرة نبرز دور عائلة البوعلي التي انتقلت بهذه الصنعة من أزقة الأحساء الضيقة إلى آفاق التصنيع الآلي الحديث. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد البوعلي الخبير في مجال صناعة البشوت الحساوية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك ويسلمك، يا هلا وسهلا فيك.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ أحمد نرحب فيك في برنامج هوا بلادي ونسألك عن فكرة الانتقال من الحياكة اليدوية التقليدية بالآلات الخشبية إلى تأسيس أول مصنع نسيج آلي في الخليج عام 1962 للميلاد.
1: نعم صحيح، احنا نتكلم في زمن قديم طبعا من الأربعينات. في زمن الأربعينات كانوا يستوردون الغزل أهالي الأحساء، المادة الخام اللي يصنع منها الخيط، ويعملونه خيوط وينسجونه يدوي في الأحساء في الأربعينات إلى الستينات طبعا هذا الكلام. من ثم جاء التطور والعلم وجاءت الآلات الحديثة، فقرروا أهالي الأحساء أنهم يتوجهون إلى التطور ويستوردون هذه الآلات من ألمانيا.
0: ما شاء الله تبارك.
1: في وقتها سووا دراسات وكذا ونجحت معاهم، وتوجهوا إلى ألمانيا وشروا المعدات من ألمانيا في عام 1960، وجاءوا وأسسوا المصنع واستوردوا الخيوط الجاهزة للنسيج. طبعا تتغير الآلية، هنا نتكلم على خيط جاهز للنسيج الآلات، لأن الخيط يختلف إذا كان نسيج آلي أو نسيج يدوي.
0: ممتاز.
1: وبدأت مسيرة الصناعة بالآلات من 1962، اشتغل المصنع بقرار وزاري واستمر إلى هذا العام جيل ورا جيل. طبعا احنا نتكلم في جيل رابع الآن يدير المصنع، نتكلم في 60-65 سنة تقريبا من هذا الوقت.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني إلى الآن يمكن هذه المعضلة ما زالت موجودة، أنه في تفرقة بين الحياكة اليدوية وبين استخدام الآلات، كيف استطعتم يعني إقناع العملاء بجودة القماش الآلي في ظل سيطرة الأقمشة المستوردة والحياكة اليدوية القديمة؟
1: طبعا صحيح، في البداية كانت تحديات وكانت الناس ما كانت متقبلة أن الدنيا طورت وصار في آلات للنسيج. يعني خلينا نتكلم مثال، إذا احنا بننتج قماش حق بشت واحد يدوي نحتاج أيام، لكن بالآلات نحتاج ساعة أو أقل من ساعة عشان ننتج بشت كامل. ففي فرق كبير في عدد الأقمشة اللي ممكن ننتجها، في التطور اللي ممكن نستمده من هذا من هذه الآلات. فالناس في البداية طبيعة الحال في الناس إنها ما تتقبل التطور يعني بسرعة، لكن مع الوقت بالعكس أبناء الأحساء حتى دعموا هذا المصنع واشتغلوا بيدهم فيه.

0: علموا على الآلات وناس تخرجوا من هالآلات هذه وفتحت بيت وعاشت يعني منها أيضا. فبالعكس التطور موجود والآلات أيضا تطورت من الستينات إلى عامنا الحالي تطور كبير يعني ملحوظ. فالتحدي صعب في النسيج ولكن ما زلنا مستمرين إن شاء الله بنطور أكثر وأكثر فيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب الحقيقة في تساؤلات كذا عند الكثير من الأشخاص وممكن أنا منهم، نتسأل يعني إيش الفرق بين البشت العادي والبشت الملكي، وإيش المعايير الدقيقة اللي طيب احنا خلينا تحرصون عليها؟ سم.
0: سم طيب خلينا نفصل في البداية، احنا نتكلم الأقمشة ونتكلم الخياطة.
1: حلو.
0: الأقمشة مجال

0: الأقمشة أيضا فيه منه اليدوي وفيه منه القماش اللي هو منسوج بالآلات و 90% 95% من اللي موجود في السوق نتيج آلي الآن في الزمن الوقت الحالي هذا. لكن نروح ننتقل لمرحلة الخياطة في البشت اللي هو مثل ما تفضلتي بشت ملكي وغيره. الخياطة في خياطة يدوية للزري اللي هو القصب الذهبي وفي خياطة بالآلات. هنا مش مجالنا طبعا ولكن احنا ممكن نتكلم فيه نتطرق له. بالنسبة للنسيج مثل ما تفضلت مثل ما ذكرت لك عفوا ان النسيج الآلي هو الدارج الآن في السوق وبالعكس يعني الرغبة عليه عالية جدا واكثر الناس ترغب له. يعني ننتقل لمرحلة للخياطة لخياطة البشت او حياكة عفوا. لا هنا في تحدي صعب لان البشت الحساوي انشهر بالخياطة اليدوية وبعدين دخلت الآلات في مجال الخياطة فهنا الناس شوي صار عندها زي ما تقولين يعني صعوبة في الإقناع انك تقنعين الناس انهم ياخذون البشت اللي هو الزري بالكمبيوتر يسمونه دارج. ولكن يعني هذا في له طلب وهذا في له طلب. السعر يختلف كثير ايضا بالنسبة للخياطة اليدوية والخياطة الكمبيوتر. يعني اثنينهم لهم سوقهم ولهم طلبهم.
1: ممتاز. طيب استاذ احمد بالنسبة للتحديات في هذه المهنة ايش التحديات اللي واجهتكم وكيف نجحتم واستطعتم التغلب عليها؟
0: التحديات طبعا لان البلد عندنا هنا داعمنا للأمانة في الصناعة ولكن ما في مصانع ثانية للنسيج في منطقتنا يعني في الأحساء خلينا نتكلم. فلا بد أن يوجد صعوبة أن إحنا يعني كل حاجة لازم نعملها في المصنع داخل ما في أحد ممكن نستشيره أو ممكن نستعين منه قطع غيار أو نستعين منه خيط أو نستعين منه كذا. فنتوجه دائما للخارج نستورد الخيوط من برا. الخيوط لها معايير خاصة لها جودة خاصة جدا جدا صعبة جدا. يعني خيوط النسيج للبشوت بالتحديد لأننا نتكلم في أصواف طبيعية نتكلم في وبر طبيعي في باللاما يعني خيط طبيعي 100% مزيج صعب جدا. يعني ننتقل الى يعني نشتريه نتوجه دائما لبلدان من برا نجيبه. فهنا في تحديات مثل ما تقولين لان اعتمادنا الكلي على دول من الخارج في الصناعه داخل المصنع. ولكن ان شاء الله ان احنا نكون قد هذا التحدي وبنتطور ان شاء الله على الايام الجايه باذن الله.
1: استاذ احمد ختاما حياكه البشوت هي إرث ولا بد من الحفاظ عليه. برأيك كيف يمكن الحفاظ على هذا الإرث من الاندثار أو التقليد؟
0: الحمد لله طبعا البشت صار له يعني صيت عالي الفترة الأخيرة ومثل ما شفتوا في مهرجانات كثير قاعدة تصير البشت الحساوي وفي ناس صارت تأخذ فكرة عن البشت الحساوي وصل للعالمية أيضا البشت الحساوي. فللأمانة الجهود المبذولة تجاه البشت الحساوي والجهات المعنية كيف قاعدة تدعمنا في أن احنا نتطور ونبرز هذه الثقافة إلى الخارج لنا شخصيا وللخارج أيضا بأن احنا نحافظ على هذه المهنة وهذا التراث. فبالعكس أنا أشوف أن أبنائنا الحين وبناتنا أيضا يعني داخلين معانا في مجال الصناعة وقاعدين يدعمونا وإحنا برضو أيضا ندعمهم ونطور مع بعض ونحط يدنا بيد بعض. والبشت الحساوي أنا أشوف بالفترة الأخيرة قاعد يتطور وقاعد يصير لصيت عالي جدا وإحنا بندعم يعني إن شاء الله هذا أيضا الأيام الجاية.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد شاكرين طبعا تواجدك معنا اليوم نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: الله يعافيك. شكرا.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمعي الكرام، ننطلق كذا في جو أيضا من المنجزات السعودية، وهذا في المدينة المنورة. لذلك هيئة النقل وتطوير المدينة تطلقان تجربة الحافلة ذاتية القيادة في ساحات مسجد قباب المدينة المنورة، واحد من المشاريع المهمة جدا. طبعا حيكون فيها اهتمام لأنه بضيوف الرحمن.

عمان القادمين لمكة للمدينة المنورة. خاصة في هذه الساحات سيتم في خلال أيضا 60 يوم مراحل تفعيل مركبة ذاتية القيادة، سيكون أيضا 700 متر طول المسار التشغيلي، إلى جانب أيضا تقنيات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار والكاميرات عالية الدقة. هناك أيضا نقاط خدمة متعددة تشمل نقاط توقف ومداخل الزوار ومنصة للشحن. الجميل أيضا أنه هذا يسهم في تعزيز حلول النقل الذكي والمستدام، رفع مستويات السلامة وجودة الخدمة، تحسين تجربة تنقل الزوار والمستفيدين، أيضا دعم مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030. هذه واحدة من التجارب الجميلة جدا في المدينة المنورة ولخدمة أيضا زوار والمهتمين بمثل هذه الخدمات الذكية، خاصة في جانب تطوير الخدمات اللوجستية في المدينة المنورة. يلا

0: أيضا في واحد من أهم الأشياء الجميلة جدا في مملكتنا الحبيبة، وهو من المشاريع أيضا المميزة في مملكتنا الغالية، خاصة في ظل تنامي المشاريع السعودية التي تعيد أيضا تقديم الهوية المحلية بأسلوب عصري من خلال المبادرات الشبابية اللي تحمل رؤية أو رؤية مختلفة في التعبير عن التراث. تراثنا مهم، ثقافتنا السعودية لها طريقة حديثة وبسيطة وجميلة، ومن بين هذه المشاريع يأتي إيراث لأنه فيها فكرة تعكس ارتباط عميق بالهوية السعودية، لأنه يقوم على إبراز القيم الثقافية بروح معاصرة. الحديث أكثر عن هذا الجانب يسرني يكون معي الدكتور وليد الضبي، هو شريك مؤسس ورئيس تنفيذي للأعمال في شركة إيراث. حياك الله دكتور.
1: الله يبقيك بارك فيك، يا هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله ويسعد مساءك يا رب. دكتور، يعني إيراث فكرة ربما تكون مهتمة بالهوية والتراث السعودي، لكن ما هي الفكرة الأساسية اللي انطلق منها مشروع إيراث، وكيف تم التعبير عن هذه الهوية السعودية من خلال إيراث؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك. بداية أنا شاكر ومقدر لكم،
0: حياك الله دكتور،
1: استضافتنا في هذا البرنامج المميز. إيراث هي علامة تجارية سعودية انطلقت في منتصف العام 24. الهدف منها سلمك الله، أو الفكرة الرئيسية، هو عكس ثقافتنا وهويتنا الثقافية وترسيخها من خلال الإهداء الثقافي، وعكس أيضا الهدايا من هدايا تقليدية وهدايا أنها تكون هدايا مادية فقط إلى هدايا معنوية توصل رسالة وتعكس قيم أيضا وتبرز أماكن كذلك تاريخية تزخر فيها مملكتنا الغالية.
0: جميل جدا. لماذا تم اختيار اسم إيراث؟ يعني ما هو المعنى والرسالة اللي أردتم إيصالها من خلال هذا الاسم؟
1: حقيقة إحنا كنا نبغى نوصل إنه اليوم مملكتنا ولله الحمد فيها العديد من الأماكن التاريخية والعديد يعني من الأماكن الأثرية والتراثية اللي هي عبارة عن أجيال مرت على هذه الأماكن، فحبينا نوصل هذه الأماكن التاريخية للمواطنين، للمقيمين، للزوار، للسياح، حتى أيضا للإهداء إلى خارج المملكة، ونعكس كل الأماكن اللي فيها إرث وفيها تاريخ وفيها موروث ثقافي من خلال هذه الهدايا اللي توصل لهذه الأماكن التاريخية إلى أبعد من الزيارة لها.
0: ما شاء الله. الجانب المهم دكتور أنه المشروع ربما يعني هو عائلي، لكن صحيح. كيف أخذت أثر هذا الجانب العائلي على فكرة المشروع وأيضا التطور الحاصل فيه؟
1: والله الحمد لله ما يخفاك اليوم يعني المشاريع العائلية تأخذ نسبة كبيرة من المشاريع أو الشركات على مستوى المملكة، والعائلة حقيقة يعني كانت خير داعم لمثل هذا النوع من المشاريع، خاصة مثل هذه المشاريع يعني بتدعم الثقافة وبتعزز أيضا الهوية الوطنية، سواء من خلال الأبناء، سواء من خلال المجتمع، سواء حتى من خلال العاملين أيضا في فريق المشروع بشكل متكامل. فكانت يعني العائلة خير داعم حقيقة لمثل هذا النوع من المشاريع اللي أيضا بتعزز من وصولنا بإذن الله للمستهدفات في الاقتصاد الإبداعي على مستوى رؤية المملكة.
0: جميل. الإيراث اليوم الهوية السعودية في كل منطقة من مناطق المملكة، التراث السعودي، المناطق المملكة زاخرة بهذه الهوية. هل تجسدون هذه الهوية في المشروع بطريقة تجمع بين الأصالة والحداثة والاهتمام أيضا بالجوانب اللي التاريخية في كل منطقة من مناطق المملكة؟
1: صحيح سلمك الله. يعني اليوم حتى لو أخذناها على الجانب الديني، اليوم عندنا خط إنتاج هو خاص بالحج والعمرة، كيف أن اليوم نعكس هذه الشعيرة من خلال الإهداء الثقافي، وعملنا فيها ولله الحمد مع عدد من الجهات ذات الصلة في نفس القطاع. كذلك أيضا على مستوى مناطق المملكة مثل ما تفضلت، كل منطقة من مناطق مملكتنا اليوم تتميز يعني بطراز معين في البنيان، بطراز معين في الملابس، بطراز معين أيضا حتى في الأكل، فهذه كلها كيف اليوم نقدر نعكسها من خلال الهدايا وكيف نقدر نصورها. والحمد لله يعني اليوم مملكتنا شمالها وجنوبها، شرقها وغربها والوسط، كل منطقة لها تاريخ ولها إرث ولها حضارة، فإحنا اليوم دورنا أن نعكس هذه الحضارات ونبرز هذه الأماكن التاريخية من خلال هذه الهدايا.
0: يا سلام. بما أنه يعني المشروع في نوع من الهوية السعودية من خلال الهدايا الجميلة وأيضا المختلفة بطريقة نوعية، هذا المشروع من الممكن أيضا أنه يأخذ وقت طويل في التنفيذ، جهد أيضا كبير في الحفاظ على هذا الموروث، لأنه الفكرة ترى عميقة دكتور.
1: صحيح، هو بالفعل مثل ما تفضلت الفكرة عميقة، يعني يحتاج لها أول شيء الأصالة بحيث أنها تأخذ المعلومات بشكل صحيح. وإن الحمد لله يعني نستند على الجهات الرسمية، نتكلم على وزارة الثقافة، نتكلم أيضا على جهود الزملاء في المركز الوطني للفنون التقليدية، المعهد الملكي عفوا للفنون التقليدية ورث. فبالتالي يحتاج لي أول شيء تثبت من المعلومة بشكلها الصحيح، بعدين كيف أن نعكس هذه المعلومة ونوصل فيها تصميم، التصميم هذا كيف أنه يتطابق مع المنتج النهائي. فهذه كلها تيجي في مراحل التصميم، بعدين تيجي في مراحل إنتاج العينات، بعدين تيجي في مراحل الاستدامة وإيصال أيضا المنتجات إلى العملاء. فهي سلاسل إمداد متواصلة، ونسعى حقيقة للتطوير بشكل مستمر، نسعى أيضا للاكتشاف بشكل مستمر والإبراز أيضا الأماكن. كل ما وصلنا لأماكن تاريخية جديدة كل ما قدرنا يعني أن نوصل لبعد أعمق مثل ما تفضل.
0: يمكن في هدف استراتيجي أنا من خلال كلامك دكتور، أنه أنتم تركزون على جانب إبراز هذه الهوية وهذه الثقافة السعودية وهذا التاريخ وهذه الهدايا الجميلة للقادم للمملكة بطريقة تعبر عن هويتنا السعودية. يمكن هذا هدف استراتيجي، ممكن تعطيني في هذا الجانب دكتور، هل فعلا هذا واحد من الأهداف الرئيسية بالنسبة لكم؟
1: صحيح طال عمرك، يعني أحد الجوانب الرئيسية اللي اليوم نركز عليها. يعني مملكتنا ما شاء الله تبارك الله ما زالت ومقبلة أيضا على أحداث عالمية واستضافات عالمية، نتكلم على كأس العالم، نتكلم على إكسبو، نتكلم أيضا على مواسم الحج في كل سنة. فالحمد لله احنا بدينا وشاركنا في كاس السعوديه للعام الجاري، شاركنا ايضا كذلك في مركز البلد الامين اللي يقيم في عمانه العاصمه المقدسه، وذلك لابراز ايضا منتجات ايراد في قطاع الحج والعمره بشكل متكامل. فاحنا حريصين على التواجد ايضا في الملتقيات اللي بتقيمها ايضا كافه مؤسسات والجهات الحكوميه فيما يخص الثقافه وفيما يخص الفنون، وحتى ان يعني نكون جاهزين وقت وصولنا ل إكسبو، وقت وصولنا لكأس العالم، وقت وصولنا لكأس آسيا، بنكون إن شاء الله بإذن الله جاهزين ويعني مهيئين البنية التحتية المتكاملة عندنا من الهدايا بشكل متكامل.
0: يا سلام، كيف يساهم هذا المشروع دكتور في ترسيخ الهوية بالنسبة لدى الشباب لهذا الجيل اليوم؟
1: الحمد لله، يعني اليوم أتكلم يعني حتى على مستوى مثلا رواد الأعمال وأصحاب الشركات، صار في طلبات كثير جدا على موضوع اللوح الجدارية، سواء كانت بعض اللوح اللي يعني بتعبر عن الأماكن التاريخية مثل جبل طويق، بيعتبر رسالة بالنسبة لنا وبيعتبر يعني طموح بالنسبة لنا. أيضا حتى على بعض الأماكن التاريخية، يعني مثلا أهل الرياض بيطلبون مثلا بعض الأماكن التاريخية الموجودة عندهم، أهل الغربية بيطلبون كذلك، الشرقية الشمال والجنوب. فبالتالي أصبحت يعني مصدر اعتزاز مثل هذه اللوحات ومثل هذه المنتجات الثقافية أنها تكون موجودة في المكاتب، موجودة أيضا في المنازل، وكذلك حتى تقدم للضيوف من الزوار والسياح الغير سعوديين.
0: يعني هو ربط الأجيال الحديثة بجذورهم الثقافية، واحد من الأشياء المهمة.
1: صحيح، هذا الشيء اللي احنا اليوم قاعدين نسعى له، بحيث انه نوضح يعني الماضي والتاريخ وكيف ان نقدر اليوم نعكسه بهدايا معاصرة قادرين انها يعني تلبي قيمة مضافة

0: هذا أول شيء، وتعكس هوية ثقافية تاريخية، وتجسد أيضا مبدأ الوطنية عند الجيل الجديد.
1: اليوم عندكم مجال استخدام التقنيات الحديثة في والذكاء الاصطناعي في مجال أيضا الواقع الافتراضي من خلال مشروع إيراث؟
0: صحيح، احنا اليوم بدينا نعتمد بشكل جزئي على موضوع أدوات الذكاء الاصطناعي، بدينا نستفيد منها سلمك الله في موضوع التصميم، في موضوع دمج الأماكن التاريخية، وكيف نقدر بنطلع في تصميم لمنتج نهائي يدمج كافة الأماكن التاريخية الموجودة في منطقة معينة أو في قرية معينة من قرى مملكتنا الغالية.
1: يا سلام، والله هذا يقودنا إلى الحفاظ على الرقمنة والتراثية لهالتراث والهوية السعودية دكتور، وإن شاء الله من خلالكم أيضا يعني في مشروع إيراث.
0: بإذن الله يشرفنا ويسعدنا طال عمرك. واليوم يعني حقيقة إذا تسمح لي
1: الاقتصاد، تفضل دكتور.
0: الاقتصاد بتركز عليه اليوم رؤية المملكة 2030 بشكل كبير جدا، والاقتصاد الثقافي أيضا والمنتجات الثقافية تعتبر جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإبداعي. فإحنا اليوم حريصين حقيقة يعني على وضع بصمة في هذا الاقتصاد مع شركاء النجاح في المنظومة، سواء كان الجهات الحكومية ما هم قصرين، سواء كان القطاع الخاص أو بقية القطاعات.
1: الأهم أنه هالمشروع في إيراث يحتاج إلى اهتمام جانب الهوية السعودية، وأيضا ربط هذه الجذور التاريخية بالهوية مع الشباب في هذه الفترة، لأنه هذه مهمة ترى كبيرة جدا دكتور. أشكرك دكتور وليد الضبي، وأنت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في شركة إيراث.
0: شكرا لك ومقدم لكم استضافتكم.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله دكتور. يا هلا وسهلا.

وإلى مكة المكرمة، فنائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد مركز استقبال وتوجيه الحجاج ويزور المسجد الحرام في ظل اهتمام القيادة الرشيدة رعاها الله بالجانب ضيوف الرحمن. نائب أمير منطقة مكة، نائب الرئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، تفقد مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية. هذا للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية. هذا الجانب مهم جدا لخدمة ضيوف الرحمن، الخدمات المقدمة برفقة أيضا كان معالي نائب وزير الحج والعمرة دكتور عبد الفتاح مشاط. لذلك النائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الجولة تفقد سير الأعمال في غرفة الاستعداد المسبق بالمركز، واطلع أيضا على شاشات والأنظمة التشغيلية اللي تستخدم أيضا في متابعة الاهتمام بضيوف الرحمن.

0: طبعا تشمل المهام تأكيد مساكن الحجاج مع مقدمي الخدمة، وهذه أهم نقطة تركز عليها المملكة العربية السعودية لحفظ حقوق الحجاج بداية، وشيء ثاني المحافظة على النظام والأمان بالنسبة للحاج، وكذلك بالنسبة للفنادق أو الجهات عامة المقدمة لهذه الخدمة، أيضا متابعة إحصائية وصول الحافلات القادمة إلى المركز، إضافة إلى نظام تتبع الحافلات لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات عشان موضوع التكدس والتدافع.
1: اللي يمكن من الخدمات الجميلة تهاني في حج العام الماضي تحديدا كانت البطاقات الذكية للحجاج، لأنه في عملية الحاج لما مثلا يكون ما هو عارف مقر المركز الخدمة اللي ينتسب لها أو الخيام المخصصة للحجاج، فبالبطاقة الذكية يتعرف على هذا المكان من أقرب شخص.
0: صحيح.
1: وهذه من الأشياء الجميلة. فالأمانة الجهود اللي تقدم من القيادة الرشيدة رعاها الله لخدمة ضيوف الرحمن واحدة من المشاريع المهمة واللي تركز عليها القيادة من خلال أيضا اطلاع عمراء المناطق على الجوانب التنفيذية في هذه المشاريع الخدمية، سواء كان من المطارات أيضا الجوازات، فهذه ركيزة من الركائز المهمة، لأنه اليوم نعتمد اليوم على مجالات الذكاء الصناعي والخدمة الذاتية سواء كان من المطارات. اليوم المطار تقدر تدخل بجوازك ومن عملية الخدمات الذاتية وتدخل.
0: صحيح صحيح. ويمكن كل هذه الأمور يعني تسهل دخول الحاج وإتمام لمناسك الحاج بكل يسر وسهولة. أيضا من الأمور اللي تم الاطلاع عليها والوقوف على جاهزيتها تبادل الحافلات الأجنبية والسعودية بالمركز، ما يتم تقديمه طبعا أيضا من خدمة تنظيمية وتشغيلية تسهم في تسهيل إجراءات استقبال الحجاج وتوجيههم إلى مقار سكنهم بكل يسر وانتظام. إحنا ما نتكلم عن عدد بسيط، إحنا نتكلم عن عدد هائل من المسلمين والمسلمات اللي توجهون للمملكة العربية السعودية.
1: صحيح.
0: لأداء فريضة الحج، فلابد يعني من هذا النوع من النظام والوقوف على جاهزية جميع المرافق طبعا.
1: وأيضا رسالتنا المهمة لحجاج بيت الله الحرام التقيد بالأنظمة والتعليمات اللي تقدم من الجهات الأمنية والخدمية، لأن هذا هو تسهيل لإجراءاتكم، تسهيل لتنقلاتكم في المشاعر المقدسة، تسهيل أيضا للجانب الأمني لمساعدتكم في تنقلكم في المشاعر المقدسة. رجال الأمن يعملون ليل نهار للأمان.
0: صحيح.
1: وحتى يكون الحاج في راحة واطمئنان ويتنقل بسهولة. أنا من المشاهد الجميلة في العام الماضي يعني كنت موجود بصراحة كان تنظيم عالي جدا في تنقلات الحجاج، يعني من عرفات إلى مزدلفة إلى ميناء، واحدة من الأشياء الجميلة اللي أنا شاهدتها بصراحة. فالخدمات اللي تقدم وكل هذا هو سبيل راحة الحاج. الأمانة يمكن أن تمنيت العام الماضي أن يكون من الحجاج بيت الأول إن شاء الله
0: بإذن الله يكتب هذا لك.
1: لكن واحدة من الأشياء الجميلة اللي فرحت فيها تنظيم بسهولة، وهذا كل يوم تعمل عليه قيادتنا الرشيدة الله يرعاها.

0: طبعا في إطار الاستعدادات لحج هذا العام، أيضا أمانة الطائف تعلن استعداداتها لموسم الحج لعام 1447، وهذا ما أعلنته محافظة الطائف عن اكتمال استعداداتها لهذا الموسم ضمن منظومة وزارة البلديات والإسكان، وذلك طبعا عبر خطط متكاملة تستهدف تعزيز السلامة والصحة العامة ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مختلف المواقع الحيوية، سعيا إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال الموسم.
1: الجميل أنه أمانة الطائف راعت في خطتها الموسمية لموسم حج هذا العام الأماكن المتأثرة بزيادة تردد ضيوف الرحمن، يعني عندهم آلية معينة للأماكن اللي فيها ازدياد، أيضا المسارات الخاصة للحجاج المؤدية أيضا للمشاعر المقدسة، يعني من خلال أعمال الرقابة، متابعة المطابخ والمطاعم، المراكز التجارية، تحديد المشاة الغذائية وهذا مهم جدا، فأيضا الفنادق الشقق المفروشة المشاة، ترى هذه جوانب مهمة فعلا، فهذه من الجوانب اللي تنفذها أمانة، يعني أمانة الطائف من خلال الجهود اللي تقدم في تحسين جودة الخدمات.
0: أيضا الاستعدادات اللي تضمن تركيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، بما في ذلك طبعا تهيئة محيط ميقاتي قرن المنازل بالسير الكبير ووادي محرم بالهدى، ضمن طبعا الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المارين طبعا بالمواقيت.
1: الأمانة لا تقف عند هذا الحد، أمانة الطائف أكدت أنه هناك متابعة لأعمال النظافة سواء كان في محيط مصليات العيد، المسالخ، أسواق النفع العام، الأماكن الترفيهية، الحدائق، هذا كله ينصب في إطار جهودها في تهيئة وصيانة أيضا المرافق والواجهات، وأيضا لاستقبال ضيوف الرحمن، لأنه اليوم اللي يفد للمشاعر المقدسة بيرتاح شوي فيأخذ يعني قسط من الراحة، يهيئ نفسه أيضا لرحلة حلوة مليئة بالمشاعر الجميلة للمشاعر المقدسة. لذلك الأمانة تكثيف الجهود في هذه الفترة ترى مشهد يعني يتكرر سنويا من أمانة الطائف وكل الأمانات مكة المكرمة المدينة المنورة، فجهود جبارة، جهود
0: كل
1: جبارة.
0: المدن اللي تحيط بمكة المكرمة
1: صحيح
0: فعلا هي يعني تقدم جميع الخدمات وتقف على جاهزية جميع المرافق الموجودة فيها لتقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن، وما ننسى مراقبة المطابخ خلال أيام ذبح الأضاحي، يعني هذا اللي يعني حرصت عليه الأمانة، بالإضافة إلى خطة الموسم الإشراف على نقاط تفتيش بمشاركة الجهات الأمنية لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر المنافذ ومداخل محافظة الطائف. يذكر كذلك أنه أمانة الطائف عززت جاهزيتها الميدانية عبر خطط عمل مشتركة بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية لاستقبال البلاغات ومباشرتها على مدار اليوم، وذلك من خلال تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات على الرقم 940-940، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف المواقع.

جهود متكاملة وجهود تذكر فتشكر. شكرا لكل من يقف لخدمة ضيوف الرحمن، شكرا لكل من يعزز هذه الجهود لخدمة زوار بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا زال لدينا الكثير، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خير القرون.
1: اختصم غلام يتيم مع رجل من الصحابة كان له نخلة، وكان اليتيم يريد بناء سور حول شجره، وقد اعترضت تلك النخلة طريق السور. فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حاله، فطلب النبي من الرجل أن يتنازل عن نخلته فأبى، ثم طلب منه أن يهبها له فأبى، فرغبه النبي أن يكون له بديل عنها في الجنة فأبى أيضا. وكان حينئذ أبو الدحداح يراقب ما يحدث، ولما رأى رفض الرجل هذه العروض المغرية من النبي صلى الله عليه وسلم رغب في نيل ذلك الأجر، فقدم للرجل بستانا مقابل أن ينال نخلة في الجنة، فوافق الرجل على ذلك.
0: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

والأرض، لك الحمد، أنت الحق، وقولك الحق، ودعاؤك حق،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي.

خبر هيئة الحكومة الرقمية تعلن إنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية في الرياض بالشراكة مع الأمم المتحدة. أعلنت هيئة الحكومة الرقمية إجراء مباحثات مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لإنشاء مركز للحكومة الرقمية تابع للأمم المتحدة يكون مقره في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والخبرات وبناء شراكات لتطوير أفضل الممارسات وتمكين القدرات الحكومية في مجالات البحث والابتكار. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة نوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة على هامش منتدى العلوم والتقنية والابتكار STI أمس في مدينة نيويورك. وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد صويان أن اختيار الرياض مقراً لمركز الأمم المتحدة المعني بالحكومة الرقمية يعكس ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي كنموذج يحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الإنسان وتستشرف المستقبل، مشيراً إلى أن المركز يمثل محطة محورية لتطوير ممارسات الحكومة الرقمية عالمياً ودعم الدول الأعضاء وتعزيز تبادل المعرفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للدعم والتمكين اللذين تحظى بهم الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة أيدها الله. طبعاً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن جانبه أشار الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إلى أن المباحثات الحالية تمثل امتداداً للتعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، ويؤسس لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى دعم الحكومة الرقمية وتعزيز قدرات المؤسسات العامة وتسهم في سد الفجوة الرقمية، حيث سيعمل المركز على تطوير الأطر والمعايير وأفضل ممارسات لمساعدة الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز شموليتها على المستوى العالمي. يذكر أن المملكة أطلقت إعلان الرياض خلال أعمال الدورة 19 لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي طبعا تنظمه الأمم المتحدة سنويا، ويجمع خبراء العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية في حوكمة الإنترنت الذي استضافته العاصمة الرياض. ويأتي هذا المركز امتدادا لما تضمنه الإعلان من تعزيز التعاون الدولي ودعم الشمول الرقمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في زيادة الوصول وسد الفجوة الرقمية ودعم التنمية المستدامة عبر تحسين جودة الحياة وتعزيز حماية البيئة ودفع النمو الاقتصادي، إلى جانب تمكين الابتكار المسؤول ورفع الإنتاجية في المستوى العالمي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ومثل ما عودناكم لدينا العديد من الموضوعات اللي نناقشها طبعا من خلال البرنامج، بالإضافة إلى العديد من الأخبار، ويمكن أهمها اليوم كان ظافر الوقوف على جاهزية الكثير من المحافظات والمناطق، وأيضا الجهات الحكومية والخاصة على جاهزية المرافق لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بإذن الله. وراح يكون في عندنا تغطيات في الأيام القادمة
1: بإذن الله
0: للحديث أيضا عن هذه الجاهزية في مختلف مناطق المملكة،
1: لأنه هذه الفترة هي فترة استعداد مبكر.
0: صحيح صحيح.
1: وخاصة الجهات الحكومية كافة تعمل على قدم وساق لاستقبال ضيوف الرحمن، القطاعات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، فهذه واحدة من الأشياء اللي نفتخر فيها في المملكة العربية السعودية. صحيح. واحدة من الأشياء المهمة خاصة في هذه الفترة أن التركيز على هذه الجهود تقديمها بشكل متقن وفيها جودة. اليوم استخدام التقنيات الحديثة، استخدام أيضا وسائل النقل المريحة، التنقلات في المشاعر المقدسة، هذا التعاون الكبير بين القطاعات الحكومية والخاصة يعطينا دليل على استثمار السنوات الماضية في عملية تحسين الجودة وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. الاستعداد المبكر هذا واحد من الأشياء المهمة واللي دائما نفخر فيه، والله لا قطاع حكومي لا قطاع خاص، الأمانة نفخر فيه تهاني لأنه نشوفه أمام عيننا.
0: صحيح.
1: ونلمسه كل سنة، فليس يعني على قولتهم أن نبالغ، لا هذا واقع نشوفه.
0: بالطبع.
1: واقع نشوفه في المشاعر المقدسة، في مكة المكرمة، في المدينة المنورة، حتى في كل كافة مناطق المملكة على المنافذ الحدودية.
0: صحيح.
1: اليوم الشمال الجنوب، فكل هذه واقع والجميع يتحدث، حتى من الدول الصديقة والشقيقة لما يجون لأداء فريضة الحج فيتكلمون بكل ما في قلبهم من محبة.
0: ممتاز. بالحديث عن هذا الأمر تحديدا، وزارة الحج والعمرة تستقبل استفسارات ضيوف الرحمن ب 11 لغة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: مو بلغة واحدة ولا اثنتين. فتقديم الخدمة وأيضا مواكبة اللغات واختلافها، هذا يسهل عملية توجيه الحجاج، تفويجهم، إرسالهم الأماكن الصحيحة، مساعدتهم طبعا إذا كانوا يحتاجون لمساعدة معينة، سهولة التعامل معهم.
1: صحيح.
0: تقديم الخدمات المناسبة لهم، كل هذه الأشياء يعني حرصت المملكة العربية السعودية أنها توفر كل الكوادر القادرة على التعامل مع ضيوف الرحمن، حتى في موضوع اللغات،
1: حتى في خدمات الفتاوى في الحرمين الشريفين.
0: صحيح.
1: بإمكانهم يعني أيضا التحدث معهم بلغات مختلفة.
0: صحيح.
1: وهذه من الأشياء المهمة. اليوم لما أنا بستفتي العلماء

0: المنظمين والمنظمات في موسم الحج أنهم يتعاملون مع الحجاج بشكل أسرع وأسهل. فأنت حتى ما أنت محتاج أنك تسأل أحد من المنظمين، أنت ممكن تشوف الشاشة التفاعلية وتدخل وتختار اللغة اللي أنت تحتاجها أو تبغاها وتتكلم فيها وتطلب الخدمة اللي أنت تحتاجها وتوجهك مباشرة.
1: لأنه نتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي، صحيح؟ في العام الماضي استضفنا المتحدث الرسمي بالدفاع المدني وقال أنه عندنا طائرات الدرون بإمكانها تطلع على كافة المشاعر وتنقلنا وين الأماكن اللي تحتاج أنه يتواجد فيها الدفاع المدني. البريد السعودي قال أنه نحن عندنا أيضا تطبيقات ذكاء صناعي وأيضا تفاعل مباشر مع خدمة الطرود في أقل من دقائق. فعن اليوم تكلم أنه هذه تقنيات موجودة سهلت على الضيف الرحمن أنه يستخدم هذه التقنيات بشكل مباشر، لا سواء كان في الخدمات التثقيفية أو حتى الاستفادة من الفتاوى، كلها والله مقدمة بيسر وسهولة. فشكرا لكل من يقف على هذه الخدمة، شكرا لمن يقف على خدمة ضيوف الرحمن في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، أتمنى لكم طبعا يوم جميل وبداية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله. ونصل معكم إلى فقرة من العاصمة. الأستاذ صالح اليوسف الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف تحدث معنا حول تدشين محافظ الهيئة العامة للأوقاف يوم الاثنين المقبل صندوق وقف الأوقاف، وذلك بمقر مؤسسة الأمير العنود الخيرية في الرياض، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة استثمار الأوقاف الأهلية وتمكينها من تحقيق الاستدامة المالية. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ صالح اليوسف رئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف. حياك الله أستاذ صالح.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله السادة المستمعين لإذاعة الرياض.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ صالح. بداية نرغب بتعريفنا بالصندوق وأهميته والهدف منه.
1: طيب، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع أنه القطاع الوقفي في المملكة ولله الحمد يشهد حراك ونمو يعني كبير، وخير دلالة أنه رؤية المملكة ركزت على هذا القطاع باعتباره يعني قطاع مشارك وقطاع محوري في التنمية الاجتماعية. وبالتالي أنشأت الهيئة العامة للأوقاف. هذه الهيئة التي أنشأت تقريبا في عام 2019 استلمت ملف القطاع الوقفي وبدأت تطور يعني في جميع مجالات هذا القطاع، في التشريع والتنظيم والحوكمة والتطوير والتنمية. وهذه الهيئة أنشأت حقيقة وفقت بإنشاء عدد من الجمعيات في المملكة. كانت جمعية دعم الأوقاف هي أول جمعية تؤسس عن طريق الهيئة العامة للأوقاف أو تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف. فدورنا في الجمعيات الخيرية نتلمس احتياجات المجتمع في القطاع الوقفي، فوجدنا أنه في القطاع الوقفي يوجد حقيقة يعني بعض التحديات، ومن ذلك الاستثمار الأمثل للأموال الموقوفة. جل الأوقاف نجدها دائما في العقارات، والعقارات يعني بلا شك أنها يعني استثمار آمن، لكنها في النهاية ليست استثمار متنوع ولا تخدم الوقف على المدى الطويل والبعيد. فأوجدنا فكرة صندوق وقف الأوقاف ليكون يعني مظلة لجميع الأوقاف الأهلية في المملكة، صغيرة ومتوسطة والكبيرة. من أراد أن يشارك بهذا الصندوق يشتري وحدات داخل هذا الصندوق. وما يميز أيضا الصندوق أنه كل وقف يشترك فيه يأخذ كل سنة من ريع هذه الوحدات،
0: ما شاء الله.
1: لذلك سمي وقف الأوقاف. وحقيقة يعني تشرفنا بأنه سعادة محافظ الهيئة العامة للأوقاف سيرعى هذا الحفل إن شاء الله يوم غد الاثنين.
0: ما شاء الله تبارك الله. خلينا نتحدث أيضا على إحصائية أو إحصائية معينة طبعا عن الحجم المالي المتوقع أنه يبدأ به الصندوق في المجال الوقفي.

0: هي طبعا الإحصائية المبدئية في فترة التأسيس فقط وضعنا نتوقع أن يصل هذا الصندوق إلى 50 مليون ريال، لكن ترى نتكلم عن السنة الأولى يعني في سنة 26، لكن بمشيئة الله إذا انطلق هذا الصندوق ويعني تعرف لدى كافة أفراد المجتمع وعرف الواقفين والنظار فائدة هذا الصندوق وثمرته، بلا شك نتوقع أن يصل إلى حجم مليار إن شاء الله خلال السنوات القريبة القادمة
1: بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. هل لديكم آلية معينة سيتم استثمار الأموال الوقفية فيها ومن ثم توزيعها على الجهات المستفيدة؟
0: طبعا أنا ذكرت لك أنه الأوقاف في المملكة عندنا يعني كثيرة كثيرا من الأوقاف تجدين في الصكوك الوقفية مكتوب فيها في الصك الوقفي مصارف أو غلة الوقف تصرف في بند الفلاني على الفقراء والمحتاجين وأحيانا يكون من الذرية، ويعني كل هذه الصكوك الوقفية مكتوب فيها على أن يعاد استثمار مبلغ 20% مثلا أو 30% من غلة الوقف يعاد الاستثمار. فوجود مظلة مثل صندوق وقف الأوقاف، هذا الصندوق كما ذكرت لك أنه سيكون يستفيد منه الوقف المشارك نفسه، يعني لا يكون تبرعا لأي جهة من الجهات، كل وقف يشتري وحدات ينتفع في نهاية كل سنة من الريع هذا. النمو سيكون في هذه الأوقاف في هذا الصندوق باعتبار رأس المال ينمو كل سنة، سنبدأ ب10 ريالات لقيمة الوحدة الواحدة، 10 ريالات، فالوحدة ستنمو كل سنة، ستكون بيوم الأيام 11 12 13 وهكذا. أيضا سيكون هناك ريع سنوي للوقف، إذا الوقف سيستفيد بناحيتين، نمو رأس المال ودخل سنوي إن شاء الله ثابت لا يقل عن 6 و7% مشيئة الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم إن شاء الله وفعلا تحققون هذه الأهداف اللي تسعون من خلال الصندوق إلى تحقيقها والوصول إليها. حفل تدشين بإذن الله سيقام في العاصمة برعاية محافظ الهيئة العامة للأوقاف، أو يعني ماذا يمثل لكم هذا الرعاية وهذا التدشين وهذا الاهتمام من قبلهم؟
0: حقيقة الموقف يعني يعتبر إيجابي ومشرف، وهو ما عهد على الهيئة بأنها دائما تقف مع هذه المبادرات النوعية. اليوم الهيئة تشجع حقيقة يعني كل مبادرة، كل ابتكار يساعد في تنمية وخدمة القطاع الوقفي، ووجود حقيقة سعادة المحافظ وحضور النواب أيضا لهذا الحفل بلا شك أنه يعني تشجيع لهذه الجمعية وتشجيع لكل مبادرة تخدم القطاع الوقفي. وكما ذكرت لك أنها ستكون إن شاء الله أحد الحلول، هذا الصندوق هو حل استثماري مبتكر يخدم القطاع على المدى البعيد بمشيئة الله. فأنا حقيقة باسمي وباسم زملائي في جمعية دعم الأوقاف أشكر لسعادة المحافظ الأستاذ عماد بن صالح الخراشي وأيضا نوابه الكرماء هذا التشجيع وهذا الحضور الذي بلا شك سيضفي يعني نجاح على هذا الحفل مشيئة الله.
1: مشيئة الله. ختاما تطلعاتكم المستقبلية لصندوق وقف الأوقاف وهذا النوع من مبادرات في ظل رؤية المملكة 2030؟
0: حقيقة هنا يعني أتطلع من الأخوة النظار من يستمع إلينا الآن في عبر الأثير، كل ناظر حقيقة يعني هو مؤتمن أمام الله عز وجل على هذا المال، والوقف كما هو معلوم هو مال الله.
1: صحيح.
0: وبالتالي على كل ناظر وكل واقف أن يعني يبحث في الفرص المناسبة التي تعينه على تنمية وتطوير وقفه، ولا شك أنه يعني عندما يعني يجد في القطاع الوقفي ومبادرات الهيئة العامة للأوقاف ومبادرات الجمعيات اللي ولله الحمد الآن منتشرة في المملكة، عندنا قرابة يمكن 20 جمعية خيرية خاصة بالأوقاف، كل يعني هذه هي مسخرة لخدمة هؤلاء النظار ويضعون مبادرات، ويأتي صندوق وقف الأوقاف أحد هذه المبادرات التي يجب على كل ناظر وكل واقف أنه يقرأ عن هذا الصندوق، ويعني إذا كان فعلا وجد فيه ما يناسبه أن ينمي أمواله وأموال الوقف في هذه الصناديق.
1: الله يعطيكم العافية، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشكرا على تواجدك معنا اليوم أستاذ صالح وقبولك دعوة البرنامج بهوى بلادي.
0: العفو، شكرا لكم، الله يسلمك.
1: يا هلا ومرحبا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي، ونروح للطائف مع زميلتنا سامية الشريف في هذه الجولة المسجلة حول الأكلات الشعبية من أحد الأسواق في الطائف. نستمع ثم نعود.
1: تتميز مدينة الطائف بالكثير من المواقع التي تشتهر بها وتكون جاذبة للسواح على مستوى المملكة اللي ما يكون على مستوى دولي، خصوصا الأسواق الشعبية القديمة. هذه الأسواق التي طبعا ارتبطت كثيرا بالأكلات الشعبية وبالتراث وتاريخ الجزيرة العربية القديم. نحن في أحد هذه الأسواق القديمة وسنتعرف أكثر على بعض من الأكلات الشعبية التي طبعا يشاركها أهل المنطقة مع الزوار والسياح لمدينة الطائف. في هذا السوق الشعبي سأتعرف على الأخت. اسمك؟
2: حنين.
1: حنين، حياكي. نبي نتعرف معك على ما تقدمونه لزوار المدينة، وخاصة نحن في فترة الصيف الآن، ومع انتعاش عملية الشراء والأسواق الشعبية وأهميتها بالنسبة للزائر.
2: احنا متميزين حاليا في صيفية، لان يعني كثير مصيفين يجون عندنا احنا في المنطقة هذه احنا فيها. كما احنا متميزين بالأكلات الشعبية، يعني احنا افضل يعني توب في هذه المنطقة. احنا محمد الجنوبية نبيع زي المشغوثة، مبثوثة، محلة دخن، يعني غالبا هم يرجعون عشان الأكلات هذه. يعني احنا التوب، يعني ما في حد بيصير في المنطقة هذه الا احنا. وعاد الكتن طبعا مميزة، طبعا احنا نضبطها بالسمن والضيفة والعسل، وقبل يشترون نذوقهم شو إيش يناسبهم إيش اللي ما يناسبهم، نقول لهم هذا حالي هذا مالح. في أحد يأخذون الملح ما يتقبلونها، بس نذوقهم نضبطها لهم يرجعون لنا عشان الشيء هذا.
1: طيب حنين، أنتم ما شاء الله شابات، أنا شايفتكم صغار في السن، وما شاء الله هذه الأكلات الشعبية يعني يمكن ما يتقنها إلا الستات الكبار، يعني لا الستات الكبار يعني اللي من المنطقة. فأنتم ما شاء الله عليكم، هل تدربتوا على يعني عمل هذه الأكلات الشعبية وإتقانها لدرجة إنه يقبل عليها الزبائن ما شاء الله بهذه الكثرة؟
2: الله يسعدك. نحاول نسوي زيها. صحيح احنا صغار في السن، لكن احنا نتعلم من الكبار، نسوي نفس اللي هم يسوون الاكلات هذه وناخذ من حرفهم، يعني
1: لانه اصلا ما شاء الله عليها اقبال يا حنين.
2: صادقه.
1: طيب بالنسبه لتطوير هذه الاكلات الشعبيه خاصه في السوق الشعبي هذا، هل عملتم على تطويرها مثلا، على تقديمها بشكل مختلف؟
2: اكيد ايوه، عندنا اقتراحات افكار كثيره، يعني حابين يعني نطلع الزبون البضاعة بافضل شكل، يعني نحاول نبينها بشكل حلو، نجذب الزبائن من ناحيه التذوق او طريقه التسويق. يعني عندنا اقتراحات كثيره، يعني نحاول نجذب الزبائن هذول.
1: يعني مثلا خلينا ناخذ مثال زي العريكه. بالعاده العريكه بتقدم بصحن كبير وهذا الشكل المعتاد لها، لكن هل انتم مثلا كشابات، انا شايفه انه انتم بتعملوها بشكل ميني وصغير.
2: انا اقترح انه نحطه في صحون فخار صغيره، صحون فخار نضبطها كذا، ويفضل انه يكون ميني. سبحان الله دائما الزبائن يجذبون الاشياء الميني الصغيره كذا، يعني لقمه كذا يعني، فحلوه، يفضل من نشكم شكل كبير كذا.
1: يعني من هذه من الافكار اللي انتم بتعملوا على تطوير الاكلات الشعبيه.
2: احنا بدنا نسوي زي كذا، نطمح يعني نخلي الشكل زي كذا، او نسوي تغيير يعني عن الشكل المالوف. دائما عليك تطلع بالشكل يعني معين، تطلع بشكل كذا يعني مميز، لكن احنا نحاول يعني نفكر خارج الصندوق، يعني نجيب شكل جديد كذا يعني.
3: ممتاز.
2: زي الميني ملا، كيف لما ملا يعني معروفة هي إن هي كبيرة ما شاء الله، لكن إحنا نحب نسويها زي الصغيرة، يعني زي الدونتس كذا، يجيك محشية بايت حبات إيه وزي كذا.
1: تبارك الله، يعطيك ألف عافية حنين. بصراحة نتمنى لكم التوفيق في هذا السوق الشعبي، وما شاء الله زباين كثير، وإحنا ما بنشغلك عن زباينك، ونشوف إن شاء الله تطور في هذه الأكلات الشعبية والتعريف بهذه المنتوجات في المنطقة بشكل جميل.
2: أكيد. شكرا لك. عفوا، تشرفتونا. حيا.
1: بهذا مستمعي الكرام وصلنا لختام رسالتنا من هنا من مدينة الطائف من أحد أسواقها الشعبية. كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم من جديد في هوا بلادي. من الأشياء الجميلة عندنا أنه لما يكون عندنا مواسم السياحية والمواسم الترفيهية يكون فيها حجم إنجاز جميل. ف 320 مليون زائر و 60 موسما وبرنامج ترفيهي فعلا تحكي قصة نجاح في قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية. لذلك استطاع قطاع الترفيه في المملكة في أقل من عقد أن يسجل واحدة من أسرع قصص النمو في المنطقة. حقق أرقام لافتة تعكس حجم التحول الذي شهدته المملكة العربية السعودية. لذلك تجاوز عدد الزوار 320 مليون زائر للمملكة من خلال تنظيم أكثر من 60 موسما وبرنامجا ترفيهيا، في دلالة واضحة على اتساع نطاق القطاع الترفيهي والتنوع في المملكة. لذلك هذا النمو هو نتيجة عمل منهجي بدأ منذ تأسيس الهيئة العامة للترفيه، عملت على تطوير المشهد الترفيهي من خلال إطلاق فعاليات مواسم ترفيهية نوعية أسهمت في استقطاب الجمهور، تقديم تجارب متجددة في مختلف الاهتمامات.

0: لذلك المواسم الترفيهية في المملكة العربية السعودية والأنشطة والفعاليات الحفلات العروض العالمية المهرجانات الثقافية الأنشطة العائلية المهتمة بالفعاليات أيضا الأسرة الفعاليات الرياضية أسهمت في توسيع قاعدة الجمهور، ولذلك أدت هذه المواسم دور محوري في تنشيط الحركة داخل المدن، تعزيز حضور الفعاليات مختلف مناطق المملكة، هذا من خلال توزيع الجغرافي وتنوع المحتوى. اليوم أتاح الوصول لشرائح أوسع في المجتمع، أسهم في خلق تجربة أيضا متكاملة تجاوز مفهوم الفعالية لتجربة مستمرة. لذلك هذا التوسع في قطاع الترفيه لم يعد قياس نجاح فعلا على القطاع أو اقتصاره على عدد من الفعاليات، لا، أصبح يقاس بحجم الإقبال، تكرار الزيارة، تنوع التجربة، وهذا ما يعكس الأرقام في عدد الزوار اللي تجاوز 320 مليون. هذا مؤشر واضح على ترسيخ مكانة القطاع الترفيهي، لأنه في قدرة على استمرار وجذب الجمهور، وهذه واحدة من الأشياء التفاعلية والإيجابية. لذلك هذا يعكس أيضا جانب مهم جدا من تفاعل الجمهور مع المواسم والفعاليات، لأنه دائما حنا لما نقول أرقام معينة في ظل أيضا تنوع الخيارات وسهولة الوصول إلى الجانب الترفيهي يعطينا اهتمام كبير جدا بما يقدم من فعاليات. لذلك تهاني يعني واحدة من الأشياء الجميلة فعلا هي أنه نحن صنعنا قصة نجاح بحفاظنا على منجزاتنا سواء في المواسم الترفيهية والفعاليات.
1: سلام
0: عبد السلام.
1: عبد السلام
0: مايك.
1: طبعا احنا لما نتكلم عن الجانب الترفيهي الشعب السعودي بشكل عام متعطش اول شيء لهذا الجانب،
0: صحيح.
1: ثاني شيء داعم لتطوير هذا الجانب، وأيضا داعم للقطاعات الأخرى اللي يعني تضامن مع جانب الترفيه مثل السياحة وغيرها طبعا من القطاعات على مواكبة كل ما هو جديد. تلاقي ما شاء الله تبارك الله الهيئة العامة للترفيه تعطيك برامج مختلفة في مختلف مناطق المملكة، صحيح. طوال العام أول زمان كان في فترات معينة مثلاً اللي هي فترة تكون إجازات
0: يعني
1: أو
0: إيه
1: بالضبط، الآن طوال العام الفعاليات موجودة طوال العام، اللهم اختلف الأماكن اللي تقام فيها الفعاليات. ويمكن الموسم الأبرز في الرياض تحديداً موسم الشتاء،
0: صحيح.
1: اللي عادة يكون يعني حافل بالكثير من الفعاليات. إيش اللي يدعم مثل هذا النوع من القطاعات؟ أول حاجة المحافظة على المرافق، بالضبط. الشيء الثاني أنه المواطن والمواطنة حتى المقيم والمقيمة لديهم جانب من المسؤولية للمحافظة على هذه الأماكن لزيارتها بشكل مستمر، لدعم هذا القطاع بشتى الوسائل سواء كان من خلال المساهمة في إنجاح طبعا الموسم والعمل في الجهات المختصة بإقامة هذا الموسم أو دعم هذا الموسم أو الاستفادة من الموسم والوناسة والطلعة
0: وسعة الصدر،
1: بالضبط. هذا
0: ولا يعني من تعقيبا على كلامك تهاني، احنا هذا التنوع الجميل جدا في المحتوى الترفيهي ما هو فقط يعني في موسم مثلا موسم صح. الرياض نحدد موسم الرياض، التنوع الجغرافي موجود يعني صح. اليوم عندنا موسم جدة، موسم الشرقية، حتى صحيح. وزارة السياحة تدعم الجوانب أيضا الترفيهية والسياحية،
1: بالضبط.
0: وهذا التنوع فقط يعني أنا الأمانة ترى يعني مملكتنا شاسعة وفيها من الأشياء السياحية. اليوم الزائر اللي يجي ويأتي للمملكة العربية السعودية من خارج المملكة أول ما يتوجه على هذه الأماكن والمواسم يعني بس يطلع، مو فقط مو قد تختلف الأوقات المواسم، لكن الأمانة اليوم صنع قصة نجاح متكاملة في المملكة، 320 مليون زائر،
1: بالضبط. وحط في بالك جذب الفعاليات الدولية أو العالمية تجيبها إلى عندك وتقول للناس أنتوا شفتوها في المكان الفلاني تعال شوفوها عندي بشكل مختلف كليا يتناسب مع ثقافتنا وإرثنا الثقافي مع طبيعة المملكة العربية السعودية أيا كان نوع هذه الفعاليات. وهذا أيضا نوع من أنواع الجذب السياحي للزوار من خلال طبعا هيئة الترفيه. كل هذه الأشياء تجيب لك التجارب إلى عندك، يعني أنا مو محتاجة مثلا أسافر عشان أروح السكس فلاج، بس هي موجودة عندنا،
0: موجودة
1: بالضبط، فتقدر تروح وتزورها وتستمتع فيها وتنبسط، وممكن تكون تجربتك أفضل من التجربة خارج المملكة العربية السعودية. يعني هذا أيضا تنوع في الفعاليات واستيراد الفعاليات العالمية أيضا يزيد من نسبة الزوار ومن نسبة نجاح الفعالية.
0: تسويق أيضا.
1: بالضبط، وتسويقها يعني بالإضافة إلى كثير من الفعاليات اللي أصلا يجي الزائر عشان يشوف فعالية سعودية بحتة، يبغى يجي يشوف إرث سعودي، ما يبغى يجي يشوف مثلا فعالية عالمية لأنه جربها مثلا أو راح أو زارها في أماكن مختلفة. فالتنوع الثقافي للإرث السعودي في جغرافيا المملكة العربية السعودية هذا كله دعم عدد الزوار للمملكة في المواسم والفعاليات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
0: حتى يمكن من الأشياء الجميلة اللي حنا اليوم استقطبناها تعاني في موسم الرياض مثلا بوليفارد وورلد، عندك فرنسا، عندك اليابان، صحيح. الصين، عندك مناطق متعددة في موسم واحد، فأنت كل العالم عندك
1: بالضبط.
0: وتزور هالأجنحة. طيب ننطلق الحين رحلة ممتعة أيضا أخرى مع زميلتنا نورة المالكي. نورة مساء الخير.
2: مساء النور، يسعد مساءكم يا رب زملائنا في هوا بلادي، ودائما هوا بلادي يتميز أكيد من تميزكم زملائنا في ظافر، وتهاني اليوم حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا.
1: هلا ومرحبا يا نورة.
0: نورة نبي تستغلين الوقت لأنه إحنا على شرف النهاية، فنبي تأخذين الجولة. يعطيك العافية إن شاء الله.
2: الله يعطيكم العافية. متواجدة حاليا في إحدى المتاحف اللي نقدر نقول فعلا هي من الفلكلور الشعبي الجميل، واليوم ما راح نكون بس في الرياض، يعني تراث الرياض راح نأخذكم شوي للجنوب، فممكن هذا تعدي مني شوية على زملائنا في الجنوب، لكن فعلا الأشياء الجميلة والفكرة أيضا لصاحبة هذا المتحف يعني الخالة عاش الشهراني، ما شاء الله فكرة جميلة. متحف فعلا يعني عاصرت فيه سنين وله ذكريات وقصص كثيرة حتى أصبح هذا المتحف جزء من منزلها اليوم. فأولا أرحب فيك خالة عاشة معانا وحياك الله.
3: هلا والله، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله معنا اليوم على أثير إذاعة الرياض. اليوم هذا المتحف الجميل اللي أنا قاعدة أشوفه ما شاء الله، وفي منزلك أنت يعني شخصيا ما شاء الله، كم خذ معاك وقت؟ يعني أنت قلتي لي تقريبا فوق 30 سنة نقدر نقول،
3: نقول 37 سنة أو أكثر وأنا أجمع.
2: حلو، هذه المقتنيات كلها كاملة؟
3: إلا إلا إلا.
2: حلو، أنت ركزتي على الفلكلور والتراثيات، مقتنيات تراثية خاصة بالجنوب اليوم، فودي تعرفيني فيها اسم اسم، زي مثلا اللي هي نقدر نقول اللي هي الستائر اللي تغطي المساند أو
3: هذه شيء بالخرز، كله شغل يدوي.
2: شغل يدوي،
3: أيوة، شيء بالخرز شيء بالتطريز يشتغلون الكبار السن، كلهم أهل الجنوب، كلهم المنطقة الجنوبية.
2: حلو،
3: وأكيد هنا في نجد في جميع البلد
2: بعض التراثيات المقتنات نقدر نقول هي مشتركة بين البراثن كاملة. طيب زي اللي هو
3: هذا الغضار اسمه الذبائح، لما يذبحون الذبيحة يقطعونها صغار، كل واحد له قسمه في يده
2: في المواعين هذه،
3: يطبخونها بالقدر بعدين يصبونها ويشلونها هذه في المجلس.
2: حلو،
3: ويقسمونها يعني كل واحد بس كذا في قبضة اليد، بس لقمة لحم بس يأكلون بس.
2: في شيء مميز عندك اليوم أو نقدر أكثر من حاجة مميزة، صورة المؤسس المملكة اللي هو الملك عبد العزيز، تعطينا قصتها؟
3: والله قصة هذا ما أدري، أنا أحس أني أبغى أبكي.
2: لا
3: والله العظيم، هذا موحد المملكة، هو جاب عيال أبطال ما شاء الله، كلهم تاج على الراس كلهم.
2: طيب شو قصه ال
3: والله هذه يوم جاتني هديه، قالوا عشان انت يوم عندك متحف لازم ندخل هذه، قلت على العين والراس، اعطوني اياها صوره.
2: كمان في شيء مميز ثاني نقدر نقول ما ودنا دموعك حتى فيه، اللي هو صوره يعني بيتك او منزلك التراثي القديم اللي هو الاهلك.
3: ايوه ايوه، هذه
2: كانت قصته.
3: والله هذا من يوم انا طفله لين تزوجت وانا فيه
2: ما شاء الله
3: عايشه فيه.
2: والصوره هذه
3: صورة البيت،
2: صورة البيت. البيت. يعني تو قريب ولا
3: من لا لا لا لا لا، من زمان هي عندي صورة من زمان.
2: فكرت إنه بروستيها وحطيتيها في المتحف.
3: أيوة، جابها أخويا هدية لي أبو عبد الله. أيوة الله يرضى.
2: جميل. طيب بالنسبة للأكلات كمان التراثية اللي تقدمينها اليوم لزوار هذا المتحف. من شغلك أنت ما شاء الله.
3: أيوة، أصلح لهم العريكة.
2: حلو.
3: وخبز التنور على الحطب.
2: أو ما يطلب منك من أكلات شعبية عادي؟
3: إلا اللي يبغى، اللي يبغون عريكة، مصبع، مشغوذة.
2: والأكلات أيضا النجدية موجودة اليوم عندك، الجريش؟
3: إلا لا، الجريش، المرقوق، رحمة الله على والدي، هو اللي علمنا على المرقوق. لك كان يجي هنا في نجد وكان يوم حين صغار يعلمنا كيف طبخة المرقوق وكذا.
2: حلو حلو،
3: فاستفدنا منه.
2: لأنك أنت من زمان عايشة في الرياض.
3: إيه لي 47 سنة.
2: ما شاء الله ما شاء الله. طيب إيش يعني في المستقبل تطور يعني إن شاء الله لهذا المتحف أكثر وأكثر، بما أنه في بيتك اليوم، يعني وش حابة تقولي يعني في المستقبل، وش راح تسوي فيه إن شاء الله، أو وش الجديد إن شاء الله بإذن الله فيه؟
3: أنا والله
2: حابة تتمنين يعني؟
3: أتمنى أني أندعم بمحل وأكتني مكتنيات جديدة كلها.
2: تبغين تتوسعين في المجال؟
3: أيوه في المجال. إيه في المجال هذا، وأصير على قولتهم يقول من لهمة يصل القمة.
2: أكيد طبعا.
3: وكلمة ولدي محمد بن سلمان حفظه الله يوم يقول شعب طويق، يعني إحنا عندنا همة، يمكن بعض الأمهات ترى عندهم همم.
2: فعلا فعلا، وهم محافظين اليوم على
3: التراث، عندهم همم بس ما حد ما لهم مجال يعني.
0: الله يحفظها إن شاء الله.
2: أنتوا الخير والبركة. لا والله أنتوا الخير والبركة.
0: أي والله الخير والبركة صدق والله.
2: فعلا المكان جميل زملائنا، ولكن لا نطيل صراحة عليكم في هذه الزيارة للخالة، يعني عاش اليوم واستقبالها الجميل والأكلات اللي عملتها لنا اليوم، لكن إن شاء الله نزودكم بالصور
0: بهذا
2: المكان الجميل في بيتها المتواضع. يعطيك العافية خالة عاد.
3: إن شاء الله تجوني إن شاء الله كلكم إن شاء الله.
0: بإذن الله
3: أصلح لكم أكلها شعبية وكل شيء.
0: أهم شيء من يدك يا خالة عايش.
3: أبشر من عيوني. أبشر والله.
0: يبشرك بالطيب. الله يحفظك.
3: أبشر وأصلح لكم عصيدة المرق وكل شيء.
0: الله الله الله يحفظك.
3: لأن العصيدة ما هي زي أول،
2: هي عندها تناقض شوي بالتحديث الجديد حق الأكلات الشعبية.
0: لا لا أبد أبد، أهم شيء العصيدة المرق.
3: العصيدة يحطون عليها مرق، ما تحط على العصيدة مرق. المرق العصيدة الطبيعية ما تحط عليها.
0: صحيح
3: صحيح. ويعتدونها ويكبونها في.
2: يعطيك العافية.
0: الله يحفظك.
2: تعبنا اليوم معك. يعطيك العافية. شكرا
3: لكم. شكرا لكم. الله يرضى عليك.
2: الله يحفظك. شكرا لكم زملائنا.
0: شكرا لك نور. شكرا لها التغطية الجميلة، ودائما تعودينا بتغطيات ممتعة. شكرا لك، وشكرا للخالة عائشة، ولكل من استمع لنا عبر أثير إذاعة الرياض. وصلنا إلى النهاية، وصلنا إلى هذا الجمال من هوى بلادي، تنقلنا من منطقة إلى أخرى، وكان مبدعنا وربان السفينة اليوم معنا عبد السلام الحميد. يعطيك العافية عبد السلام. أنا صراحة كنت شخص آخر حماسي معنا في البرنامج، فيعطيك العافية، كل الشكر لك من القلب. وشكرا أيضا موصول لمعدي البرنامج نور مطيري، عايش الزير، أيضا لزميلتي تاني عطيف، وكنت معكم من ظافر الخثعمي. ألتقيكم إن شاء الله في رحلة أخرى من هوا بلادي في الغد بإذن الله تعالى. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: كأس العالم 2034.
3: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية، وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
2: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
4: ديرتي حبيبتي،

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول. لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية. تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه. وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
9: فرصة.
6: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائماً ذلك الخوف الصامت. ماذا لو كنت أنا الأقل؟ الأبطأ، الأقل ذكاءً والأضعف حضوراً. ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولاً؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالى ولا يطرح الناس اللي ما تهتم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً أن الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة. الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين، لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأ غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير لأنه لا يصرخ، بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوم ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه. حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين

يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق. إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط، على العكس إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير، مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.
1: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. حلقة جديدة بطاقة إيجابية جديدة ونحقق فيها كالعادة سعادة لمجتمعنا إن شاء الله ولكم أجمعين. من طبعا مع ضيفتنا الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية، ومعكم الإعداد والتقديم مريم القحطاني، الإخراج عبد المحسن السران. حياك الله تغريد.
1: هلا والله وسهلا،
0: نورتينا.
1: نور نورك.
0: والحين حنا في ايضا نبي نحقق مفهوم للسعاده جديد، او مو مفهوم جديد، هو يمكن موجود بس نبي نتعرف عليه في حلول في تعاملاتنا، في اسلوب حياتنا، في طريقه اليوم احنا نتكلم عن المجتمع، والمجتمع نتكلم بكل افراده واطيافه
1: وظروفه
0: وتقلباته ومشاكله، الله يبعد عنا وعنكم وعن المستمعين المشاكل. نجي عند أهم نقطة تكلمنا عنها كثيرا وياك، اللي هي كيف نحقق الموازنة. احنا عندنا أسرة في الأخير، وعندنا حياتنا الشخصية، وعندنا متطلباتنا، وعندنا نفسنا، وعندنا أمور من الأشياء اللي يحققها الإنسان الاستقرار النفسي، بالإضافة إلى أنه يبحث عن الإنتاجية والعمل وتكوين الذات. نبي مدخل لهالموازنة، وخاصة هذا الموضوع معني بمقالة لك أنت كاتبتها ومهتمة في هذا الموضوع.
1: التوازن اللي حنا نتكلم عنه أو نبي نتكلم عنه اليوم في حلقتنا هذه، التوازن المطلوب بين العمل والعائلة. يعني كيف حنا نقدر نحقق هالمعادلة هذه اللي في وقتنا هذا أصبحت معادلة صعبة التحقيق
0: في وقتنا هذا،
1: في وقتنا الحالي.
0: أي.
1: ما هذا طبعا مع تغيرات الحياة اللي صارت لنا،
0: طبعا إيقاع هذا السريع،
1: صارت تحقيق الموازنة بين العمل وبين العائلة صارت معادلة جدا صعبة، يعني صعب تحقيقها. واللي يقدر ما شاء الله هذا يعتبر
0: يعطينا سر حقه، يعطينا الخلطة حقه،
1: عنده قوة خارقة ما شاء الله. أي خلنا نتكلم أو مقارنة بسيطة بين اليوم وبين الأمس. قبل سنوات، يعني خلينا نقول عقد أو
0: عشر
1: عقد
0: سنوات الأخيرة على الأقل،
1: اللي حصل فيها أكثر بشوي أكثر. كان اليوم بسيط، كان اليوم عادي، يوم عمل 8 ساعات عمل، يرجع رب الأسرة إلى بيته، في غدا يجمع الناس، يجمع أفراد الأسرة مع بعض.
0: كان حدهم 2، واللي يقعد 4 إلى 3 شركات خاصة.
1: أي هذا يكون اللي يقعد إلى 4، هذا يكون وين يعني مرة متأخر، لكن يظل أنه عنده وقت الخاص مساء. تجتمع الأسرة على الغدا، قيلولة.
0: أيه. كنا الحين
1: ما نعرف
0: نذكر هذا القيلولة صارت تذكر بالخير.
1: المغرب، قهوة المغرب مع بعض، بعدين الـ الـ الـ الأب يطلع، الأم مع الأولاد. كانت في استراحات يجتمعون. كانت في جمعات بعد المغرب، كانت في جلسة عائلية. الآن ما عاد فيه.
0: أول كان على وصفك تحسين فيه هدوء، في قاع بطيء كذا جميل راكز.
1: أي ترى ما كان
0: الحين الحق لا تلحق،
1: كان في مشاكل وما كان مثالي، لكن كان ممكن تحقيق هذا التوازن بسهولة.
0: صح.
1: الحين اليوم وش اللي صار؟ اليوم العمل ما عاده ب8 ساعات، لا 8 ساعات هذا العمل اللي
0: نظام العمل حاطينه والشركة حاطتها.
1: لكن عقب هذا الشيء، عقب 8 ساعات ذي، عقب ما يطلع الواحد من الشغل الساعة 5 أو 6 ينتهي اليوم. حلو العملي، هل ينتهي العمل فعليا؟ لا. عندك واتسابات، عندك اجتماعات أونلاين، عندك يوم عمل ممتد يحرق الإنسان حرق.
0: بالضبط،
1: يحرق الإنسان بالضبط. حرق يعني لو يجي نكون صريحين، شوفي احنا
0: لازم نكون صريحين،
1: نناقش أشياء في سبيل اننا
0: نتجامل.
1: إيه في سبيل أننا نصل لنتيجة تكون فعالة أو إيجابية تحقق فائدة لأنفسنا إحنا وللمجتمع اللي إحنا نعيش فيه.
0: نعم.
1: ولإنتاجية أكثر. لكن إحنا صار عندنا كثير اللي هو الاحتراق الوظيفي، يوم عمل ممتد من الصباح، بعدين زحمة الشوارع وانت في عز الزحمة ترى عندك اجتماع انت تكمله اونلاين،
0: ولا يدق عليك مديرك ولا زميلك ولا
1: مدري مين، ترجع البيت برضك عملك ممتد، سو كذا سو كذا سو كذا، الواتساب
0: جروبات العمل صراحه كرهنا شيء اسمه واتساب،
1: يعني درجه انه يجون عيالك يكلمونك، سواء انا ما اتكلم عن نساء ولا عن رجال، انا اتكلم عن الاثنين لانه اصبح الان العمل يشمل الرجل والمراه مو مثل اول. يجي طفلك او ابنك او بنتك يكلمك كذا بالإشارة ترد عليه لأنك أنت معك اجتماع أو يعني شيء بالك مشغول ما أنت معه ما تدري وش قال لك، فهل هذا حياة صحية؟
0: لا أبدا. أصلا أنت حنا يعني معليش، أول شيء حنا نرجع نقول نضرب الأمثلة بأنفسنا نحن شخصيا، وكوننا أيضا جزء من هذا العمل، إحنا موظفين وعندنا عائلة أكيد نبحث عن استقرارها واستقرارنا حنا النفسي، واللي تقولينه معاش ومشاهد وكل أحد حاسم فيه، يمكن نكشنا معليش، يمكن نحس يعني ترى حاسين فيكم وحاسين بأنفسنا وفيكم أيضا، ولذلك نطرح مثل هذا النوع من المواضيع. اليوم هذا الشيء إحنا عايشينه، إحنا للأمانة أشعر، أنا أشعر وأنت تتكلمين أحس إن فعلا نحن أمام أزمة،
1: أزمة
0: حقيقية
1: وضغط
0: وضغط
1: ضغط ضغط يعني هل هذا، خلينا نكون مرة صريحين
0: واللي بنعرف والله وين المشكلة في مين المشكلة،
1: خلينا نكون مرة صريحين مع بعض، هل الضغط العملي هذا يؤدي إلى إنتاجية أكبر إلى حد معين؟ هذا مثل اللي أنت تكونين فيك نوم ما نمتي زين، أوكي تجين تشربين كوب القهوة عشان يعطيك نشاط مؤقت، لكن بالتالي بالأخير أنت تعبانة.
0: أيوة من هذا.
1: أنت تعبانة، هذا عطتك نشاط لمدة ساعتين ثلاثة، وهذا اللي يصير الإنسان يحرق عمره، يبي خاصة في ظل إيش؟ أنه الآن في نظام عقود.
0: أيوة.
1: يعني أنت ما عندك شيء ثابت أنك تسند.

0: ظهرك عليه، لا، إذا أنت ما صرت كذا جاء أحد أخذ مكانك،
1: وهذا اللي يضغط نفسيا.
0: فهنا توصل لمرحلة الاحتراق، لا أنت بقادر بعد. طبعا ما نقول بعد يوم يومين ولا شهر ولا شهرين، لا، هذه تأخذ لها فترة زمنية قد تطول قليلا، لكن في النهاية تبدأ تقل الإنتاجية إلى أن تصبح الإنتاجية ما هي بذات قيمة،
1: أو تعطيها بدون روح، تأديها بدون روح،
0: أو تصير
1: ما تستمتع
0: آلة.
1: فيها آلة.
0: إحنا نقول خلينا نضرب مثل حياتنا الآن، قلنا كانت في سنوات مضت كان في ممكن نحقق التوازن، كانت فيه الآن إحنا رجالا ونساء، يعني خلينا نقول في الأسرة الأم والأب يشتغلون.
1: بس لازم نقول ملاحظة ولقطع كلامك تغريد عشان نكون إحنا عندنا يعني نطرح واقع حقيقي. ترى إحنا نتكلم الآن عن الأفراد العاملين، ونتكلم عن جهة معنية بالتوظيف، ونتكلم أيضا عن القطاع مثلا اللي كان هو ريعي، هو يعني كان يرعانا، يعني إحنا كان الموظف يستند إلى عمل حكومي نظامه مختلف. فإشارتك اليوم للعقود، إحنا نتكلم اليوم أصبح الشخص أول كان ضامن راتبة، ضامن أقصى ما فيها إلى تقاعده يبقى زي، لكن ما كان في ضعف في الإنتاج.
0: شوفي
1: اليوم مع نظام العقود وش يقول لك؟ أبي كفاءتك وجودتك.
0: بالضبط. شوفي كل شيء ترى له ميزة وله يعني في إيجابيات وفي سلبيات.
1: نعم.
0: نظام العقود حلو، بس نظام العقود لازم يكون فيه ضبط، أنه انتهت ساعات العمل ما في لا اجتماع أونلاين لا عشان
1: أيوة.
0: شوفي احنا لازم نتعامل مع الموضوع، وشو احنا جينا للحلول قبل ما
1: اسفه احنا نبي نفند لانه
0: بس ما يخالف
1: على سياق حديثك،
0: ما يخالف احنا على سياق الحديث على
1: نعم.
0: لازم يكون فيه يعني يكون فيه ضابط، بحيث انه هذا العمل جزء من كل اللي هي حياة اجتماعية، حياة أسرية، حياة صحية، حياة كذا، لجودة حياة، جزء من جودة الحياة، وليس أنه كل شيء مبني على هذا
1: الأمر. إيه؟
0: يعني جزء من كل، من منظومة متكاملة تؤدي إلى جودة حياة.
1: نعم. قبل تكملين بقية الحلول، وش كنت أنا اللي أبي أقوله؟ أبي أقول وين مشكلتنا؟
0: مشكلتنا في أنه ما عاد فيه يوم عمل ينتهي في وقت محدد،
1: وهذه مشكلة مين؟ مشكلة الموظف نفسه والموظفة، ولا مشكلة النظام بشكل عام؟
0: مشكلة
1: أو نتحتاج معالجة بين الاثنين؟
0: تحتاج ضبط، يعني حنا دائما شوفي أي أشياء جديدة في المجتمع تظهر سلبياتها وإيجابياتها، بعدين تبدأ اللي هي تدارك هذه الأخطاء أو معالجتها، أو نشوف وش ظهر إيجابيات تعزز، مشاكل تحاول أن تعالج. فهذا الآن مفرزات هذه التحولات اللي حين نعيشها. احنا ليش نناقش هالامور؟ عشان نعرف كيف نضبط هالمشاكل، نحلها، كيف نحقق، لانه نظام العقود، نظام العمل هذا جدا، الاونلاين، الحاجات جدا جميله وجدا راح ترتقي فينا وتزيد انتاجيتنا، بس يبقى مثل ما قلنا انها تكون جزء من منظومه جوده الحياه اللي تتضمن جوده حياه صحيه، جوده حياه اجتماعيه، جوده حياه نفسيه.
1: نعم.
0: جوده حياه عمليه،
1: وهذه كلها إذا تحققت كلها. تحققت أيضا النتائج الاقتصادية.
0: نجي شيء ثاني مريم.
1: وشو؟
0: نجي شيء ثاني. أنت هالحين خليني أضرب لك مثل مثلا بالمرأة العاملة اليوم وقبل مثلا عقد مفات من الزمن أو أكثر بشوي. أول كانت طبعا نسبة الوظائف محدودة.
1: نعم، ومحصورة في مجالات
0: معينة. إما تخلص مدرسة، ما واحدة تكون في البيت يمديها ترتاح شوي قبل ما يجي رب الأسرة، تكون سوت غداها، عندها عاملة تساعدها، عندها تنتبه لأولادها. أنا أتكلم الآن عن المرأة.
1: نعم.
0: طيب بس كانت ما في شيء يساعدها إنها تكون امرأة عاملة وربة منزل في نفس الوقت. تجين اليوم كل شيء متوفر. عمرك يعني أذكر أنا
1: محور مرة مهم السيدات اللي يسمعوننا العاملات والأمهات.
0: أذكر أنا مثلا لما كنت ربة بيت وكنت أدرس في الجامعة وأطلع من الجامعة وأطبخ الأكل وأسوي ما كانت في أشياء تساعدني، لازم كل شيء الآن
1: يدوي.
0: تبين كبسة، تبين مرقوق، تبين مطازيس، تبين جريش، تبين كله كله سهل، كله سهل
1: تقدرين تطلبين.

0: بعد
1: تطلبين تلقين حتى الخضار. يعني الحين بعض المحلات كذا مقطعين لك الخضار، مسوين لك الكشنة، مسوين لك المدري شو، انت بس اجدعي بذا القدر
0: وسهل.
1: اي كل شيء سهل، كل شيء سهل. في اماكن انت عندك شغل او عندك تحطين اولادك فيها، في اصبحت الحياة اكثر سهولة، لكن بنفس الوقت السهل الممتنع. ليش؟
0: مهم،
1: لانه إدارة الوقت.
0: الله عليك.
1: أنا ما أقدر
0: عليك.
1: أنا ما أقدر أكون أم وامرأة عاملة أو أب عامل طول اليوم، أخلص من العمل الجسدي اللي يتطلب وجودي في المكتب أو في مكان العمل، وأرجع أكمله واتسابات أو أكمله اجتماعات زوم أو
0: يعني وأضيع. تصيرين شفتي اللي في جزء فتحتي مرة محور مهم جدا، اللي أنا شخصيا لكل الأمهات والعاملات وأيضا حتى للشابات والسيدات اللي الآن تعمل وعندها متطلبات أسرة. وش رأيك نبي نتكلم أكثر في الموازنة وننكش شوية، بنتكلم كيف أنه ذكرتي نقطة مهمة، مع هالتسهيلات ومع هالحلول في أزمة وقت تعاني منها المرأة.
1: وقت.
0: نبي ننتقل لها
1: أزمة وقت وأزمة راحة
0: فنبين كل نتكلم عنها بعد هالفاصل صغيرون، فاصل صغير مستمعينا نرجع نكمل معك.
2: سعادة جارية.

0: هلا فيكم من جديد مستمعين الكرام في سعادة جارية. أستاذة تغريد، تكلمتي عن جزئية مرة مهمة قبل الفاصل هذا الصغير، أنه المرأة اليوم مع توفر المرأة، نتكلم عن المرأة العاملة، مع توفر الحلول موجودة، الابتكارات وكل شيء، لكن كل شيء سهل، تقدر هي تجد البدائل السهلة لتقلل من جهدها، سواء المطالبة هي فيه أو اللي هي تبي تقدمه لعائلتها ولنفسها. مع وجودها الحلول، مع وجودها التسهيلات، إلى أنها تواجه، ذكرتي أزمتين، أزمة وقت، يعني مشكلتها المرأة العاملة مع أزمة الوقت وأزمة الراحة.
1: صحيح. وعشان نكون منصفين، ترى هذه المشكلة، الأزمة، تشمل الرجل والمرأة، لأنه حتى الرجل يعاني في هذا الوقت. لكن الأزمة مضاعفة عند المرأة. ليش؟ لأنه المرأة
0: الأم بالذات،
1: الأم، المرأة هي الأم،
0: الأم
1: هي خلينا نقول إدارة العائلة هذه عند المرأة، فهي تعاني أكثر. لكن هذا لا يعني أن الرجل لا يعاني، لا، إحنا نتكلم عن معاناة يعاني منها المرأة والرجل.
0: إن شاء الله يكونوا راضين علينا، قاعدين ما نخليهم، يعني نحس فيهم.
1: فوش الحل هنا؟
0: إيه، هذا مهم.
1: إيه، أزمة وقت، أزمة راحة. وش أزمة الوقت؟ أزمة الوقت أني أنا ما عاد فيه وقت للعمل، وقت للراحة، وقت لخصوصية.
0: ايوه، مهم.
1: خصوصية، يعني ترى مو بعد، ترى انا مطالبه كامراه او كرجل انه والله عمل وعائله، طب وين وقتي الخاص؟
0: بالضبط،
1: وين وقتي اللي انا
0: نفسي انا
1: خلاص ابي احس اني ما عندي ولا شيء اسوي، فتره نص ساعه، ساعه، يوم، وين وقتي الخاص؟ صار عندنا ما في، صارت الاوقات كذا سايحه على بعض، كلها بالضبط. عمل، اما حضوري اما اونلاين. ما عاد في وقت خصوصية، ما عاد في وقت عائلة، ما عاد في وقت راحة، ما عاد في وقت
0: العلاقات الاجتماعية بشكل عام،
1: استمتاع بالحياة،
0: نعم،
1: ترفيه، ما عاد في وقت نرفه فيه عن أنفسنا حنا وعائلاتنا،
0: نعم.
1: ما عاد في، صارت الحياة كلها عمل، من تصبحين وتفتحين عيونك بالصباح وانت تقولين تصلين على طول يلا العمل، إلى ما تنامين وانت تحضرين لوش عندك بكرة. هذه أزمة الوقت، ما في وقت مخصص لكذا، وقت مخصص كذا،
0: يعني
1: حتى الويك أند، حتى نهاية الأسبوع،
0: نعم.
1: ما عاد في، يعني نهاية الأسبوع لو ما كان فيها عمل، عندك التزامات عائلية
0: تقضينها
1: واجتماعية أنت مطالبة فيها، فهذا إرهاق نفسي فظيع.
0: وانت خليتي عنها بحجة العمل، عزلتي نفسك اجتماعيا.
1: صحيح.
0: فقدتي حميمية العائلة.
1: بالضبط.
0: فقدتي تواصلهم.
1: بالضبط.
0: بعضهم تعزل نفسها بالمناسبة.
1: إيه، بس وشو بالنهاية؟ انت فقدتي اشياء ثانية،
0: فقدتي قيمة.
1: طيب، هذه ازمة الوقت، هذه وش تؤدي له؟ تؤدي الى عدم الراحة، ازمة في الراحة.
0: نعم.
1: انا مرهق جسديا، انا مرهق نفسيا، انا مرهق روحيا، حتى بدت هذه الاشياء تأثر على روحانياتنا.
0: نعم.
1: ما عندك وقت تقرين قرآن، ما عندك وقت تصلين، ما عندك تصلين المفروض، لا، تصلين في الليل، تصلين مدري، يعني أخذت من
0: سكينتنا الروحية،
1: من طمأنينتنا النفسية، من راحتنا النفسية، أخذت مننا أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: طيب، هل ممكن حلها؟ إيه، بسهولة.
0: أصلا من خلال طرح المشكلة تتضح آلية علاجها. يعني مشكلتنا حنا أننا دخلنا هذا المعترك، وهذا السعي المستمر، والسعي زين ومبارك وشيء جيد أنك اليوم تعمل وتعطي وتنتج، وهذا لا يقلل من قيمة العمل، لكن هنا وضح من حديثك تغريد أنه إشكاليتنا نحن دخلنا،
1: إيه، وهذا حق،
0: ما نظم، ما كنا عارفين وش اللي لنا واللي علينا. إيه؟
1: لا، وهذا حق لكل إنسان، كل إنسان في هالدنيا، امرأة ولا رجل، يبي يحس بقيمته، يبي يحس بأنه إنسان فعال في هالمجتمع، قادر على العطاء، قادر أنه يسعى ويكون فيه عائد مادي يليق بالجهد اللي هو يبيه،
0: ويبحث عن رزقه. إيه؟ وسعي عن رزقه.
1: بالضبط. يعني، فهذا شيء ترى كويس، وهذا شيء كلنا نسعى له. المشكلة وين؟ المشكلة مب بهذا الشيء، أو بالسعي ومحاولة أني أكون أنا متميز وإنسان معطاء وإنسان قادر على الإنتاج وقادر على العطاء وقادر على النجاح. المشكلة مثل ما قلنا في الوقت،
0: نعم.
1: أنه يكون لكل يعني حنا حتى شرعا إن لنفسك عليك حق ولبدنك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق.
0: يا سلام.
1: شفتي؟
0: يا سلام.
1: لما أعرف أنا وش لي حقوق وش علي واجبات وش العملي حقوق الحقوق اللي لازم أديها وش الواجبات اللي على عملي تجاهي وش الأسرتي لما أعرف وش الحقوق وش الواجبات أقدر أسوي هذا التوازن. مثل ما قلنا هي مشكلة موجودة، هل حلها موجود؟ موجود وبسيط، لكن يحتاج إلى ضوابط،
0: وهذا مدخل الحل عشان نقفل عن جزئية المرأة وننتقل عند الحلول بشكل عام لكل العاملين واللي نتكلم عنهم أفراد المجتمع العاملين. يمكن قلت لك تحت الهواء لا زال عالق في بالي، لأنه إحنا أيضا عندنا شريحة، يمكن الجزء الأكبر نقول الأم العاملة عليها ضغط نفسي أكبر كونها زوجة وأم، فيمكن يكون عندها همها النفسي وأمومتها ومشاعر الأمومة والعاطفة، وأحيانا تأنيب الضمير بالتقصير لما تروح دوامها تحس أنها فقدت يعني علاقتها أو يعني تحتاج أو يعني تنحرم شوي من علاقتها خاصة مع أطفالها في سنوات مبكرة، وهذه أيضا مسألة حساسة ويمكن بطول الوقت لو نتكلم عنها. أرجع أقول لفت انتباهي كتيب يعني بالصدفة وقعت عليه، تكلمت فيه كاتبة نمساوية نتكلم عن النمسا في أول البلدان التي حققت نسميها حقوق المرأة بشكل عالي عالي عالي على مستوى العالم، ومع ذلك تؤلف هذه المرأة اللي معطاها حقوق حقوقها كاملة بشكل يفوق أي دولة أخرى، ومع ذلك أصدرت هذا الكتاب. طبعا أشير له ليش أقوله حتى لأخواتنا والبناتنا المقبلين على الزواج وهي عندها أيضا طموحاتها العملية أو حتى تحقيق مكاسبها الاجتماعية، طرحت السؤال الكبير تقول هل أنا حرة؟ وذكرت مثل ما ذكرتي أستاذة تغريد أنه تقول ودي مختصر يعني الشيء اللي علق في مخي، تقول ودي إن كل تقول أنا ماني تقول أنا أترك تركته هو سؤال عريض، قالت أنا ودي بس كل بنت الكلام لكل امرأة هي تقرر، وهذا اللي أنت ذكرتي الآن أنه أنا اليوم لازم أعرف وش أبي. أنت قررين لما تكونين أم ولما تكونين زوجة ولما تكونين تبين تحقين مكاسبك الاجتماعية، هناك في يسمونها ساعة مفقودة أو وقت مفقود اللي هو نفسك. إذا أنت بتكون ناجح في أنك تكونين زوجة أو تكونين ناجحة في علاقتك العاطفية أو تكونين ناجحة في علاقتك كأمومة ولا وتبين تحقين كل مطالبك ومكاسبك، ترى في شيء انت ضياع الوقت، في شيء وقت بيكون مسروق
1: اللي هي إدارة الوقت. بس نعم. هذا مريم مو بس المرأة، احنا ما نبي نركز على المرأة،
0: ما يخالف بقفلها في هالجزئية.
1: احنا نبي نتكلم عن الحياة بشكل عام مع العمل، كيف نحقق التوازن، لانه احنا ما نتكلم الان عن المرأة فقط، احنا نتكلم المرأة اختارت. شوفي عشان نكون مرة منصفين،
0: هذه
1: المرأة اللي تختار إنها تعمل ترى
0: تتحمل.
1: أنت اخترتي أنت اخترتي، هذا اختيارك وهذا قرارك، تبين تشتغلين ما حد رادك عن الشغل، هذا قرارك أخذتي بكامل أهليتك بكامل إرادتك بكامل رحتي له باختيارك، لازم تعطين عملك حقه. ما في شيء بيعذرك، لا تقولين انا ام وانا
0: مو برحمين اصلا مو برحمين.
1: انت اخترتي كوني على قد المسؤوليه اللي تحملتيها. نعم. لا تهملين برضو في بيتك، هنا المعادله الصعبه اللي نقول طب وش الحلول. نعم. الحلول انه انا اخترت، لا انا مجتمعي الان يحتاجني اني انا اعمل وبجد وباخلاص، وطني يحتاجني، مجتمعي يحتاجني نساء ورجالا.
0: نعم.
1: طيب
0: صحيح.
1: اننا نبني هالوطن، اننا احنا عايشين في نعمه نعمه نعمه نعمه، ترى كثير يغبطوننا عليها وكثير يحسدوننا عليها.
0: نعم.
1: طيب هالنعمه اللي احنا عايشين فيها احنا مطالبين بالحفاظ عليها، الحفاظ عليها ما يجي واحنا قاعدين في بيوتنا، يجي واحنا نطلع من بيوتنا نروح ننهض بهالوطن يعني ونكون قد المسؤولية والثقة اللي منحنا.
0: نعم.
1: من ولاة أمرنا.
0: نعم.
1: أننا نكون قد هالمسؤولية، لكن اللي نحتاجه لحل هذه المشكلة
0: تنظيم الوقت
1: أولا ولخلق التوازن.
0: نعم.
1: أنظمة عمل تراعي مثل ما قلناها وأرجع عيدها للمرة المليون جودة الحياة التكاملية، كصحة نفسية، صحة جسدية، صحة روحية، صحة عملية، صحة اجتماعية، إنه أكون جزء من كل، بس مو الكل يتركز في العمل وما باقي يكون شيء ثانوي، لا كلها أشياء أساسية. ليه وش هذا بعدين وش ياخذنا له؟ ياخذنا إلى جودة حياة تؤدي إلى الإنتاجية المطلوبة في العمل، وتؤدي إلى صحة نفسية، صحة بدنية وإيجابية وإنتاجية،
0: تحقيق الصحة العامة المطلوبة
1: كل المجالات.
0: يا سلام، يعني يعني أول مدخل، وأنا أحط نفسي كذا أتخيل أمام الحلول، وهي فعلا هي المشكلة الكبرى، أني أنا أولا لازم أعرف وأعطي كل ذي حق حقه كما ذكرتي، وأني ما أخلي الأمور داخلة في بعضها، سواء الرجل العامل أو المرأة العاملة. أنه اليوم لازم أعرف وش أبي، وش اللي لي واللي علي، وش اللي أسرتي، وش اللي مو بالعملي، وش أبي مني، وكلنا أعطيه حقه مع كفاءة الوقت هذه اللي أنا بحققها. أيضا في شيء نشير له، هل وهنا يمكن طرحتي في مقالتك، اليوم أنا في شيء أنا ما اخترته، يعني في أشياء تفرض دائما، مثل ما قلنا نظام عمل معين، كل مؤسسة أو نظام عمل يطالب الموظف بشيء، لكن أيضا في المقابل هل نظام العمل يحقق هذا المردود النفسي بآلية عمل مرنة، يعني كأنه علاقة أنه نظام العمل له دور في أنه يحقق هذه الموازنة المرنة لهذا الموظف والموظفة؟
1: أكيد لازم يكون له دور، لازم يكون فيه آليات ضبط، لازم يكون فيه ربط بين الجهات المختلفة. مو أنا والله أبي إنتاجية في العمل، لازم يكون فيه ربط بين الأشياء برضو اللي تحقق الصحة النفسية، الصحة الجسدية، لازم يكون فيه ربط بين كل هالمؤسسات هذه عشان جودة حياة تليق.
0: يا سلام، وبعدين لنا في برنامج جودة الحياة كلام، دهمنا الوقت أمام دقيقتين وعند الحلول، قلتي الوقت وقلتي أيضا نظام العلاقة اللي ممكن تكون يعني بالشراكة مع نظام العمل نفسه، إنه يحقق وحتى أي جهة عمل، إذا تبي إنتاجية كويسة حقق لموظفك بيئة صحية وجاذبة وتحقق إنتاجية أعلى مع راحة نفسية بدون احتراق وظيفي، لأنه إذا موظفك وصل احتراق وظيفي
1: خلاص
0: تعرف إن عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة، مو بس هو المشكلة عليه، يمكن هو نظم وقته، بس البيئة للأسف يعني تقتل هذه الهمة وتقتل هذا الشغف. أيضا إيش ممكن نقاط الختامية للحلول؟
1: أنه بس أنه إحنا ننتبه أنه نعطي كل ذي حق حقه، تكون في أنظمة تراعي الجوانب كلها، الاجتماعية، النفسية، الجسدية، العملية، الانتاجية، راحة الموظف، مراعاة الأبناء بشكل أساسي، بشكل الأسرة بشكل أساسي.

0: لأن الأسرة هي النواة، هي البذرة. إذا صلحت وصلحت أمور الأسرة الداخلية، وساعدنا من الأطراف الأشياء الأخرى اللي برا، ساعدنا هالأسرة أنها تنمو بشكل سليم، كل ما بعدها أصبح سليم.
1: ونرجع عند نقطة البداية والسؤال والعنوان العريض، الموازنة، موازنة الوقت والشغل، موازنة العمل، وموازنة استقرارك النفسي تبدأ منك أنت أولا أيها الفرد.
0: صحيح.
1: الموظف، الموظفة، الشخص هذا اللي قاعد يعمل واللي عنده حياته بشكل عام أو تجارته أو شغله، المهم أنه عنده أعمال، هي تبدأ بالموازنة الحقيقية بين إعطاء كل ذي حق حقه.
0: صح.
1: وقتك، أسرتك، بعضهم للأسف يعني يعطي الشغل ينسى نفسه فينسى على حساب أسرته.
0: بالضبط.
1: والعكس كذلك، ممكن يعطي أسرته ويعطي عمله على حساب نفسه. إذن الموازنة مرتبطة. تغريد دائما الوقت معك مثل اللي عرفتي، مثل النهر الجاري الجميل.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعدك، ودائما طاقتك إيجابية وسعيدة. خلصنا عبد المحسن، وصلنا الختام. مستمعي الكرام، وقت مر سريع، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا وحققنا الغاية المنشودة من هذا البرنامج، أن بإذن الله ننقل هذه الإيجابية وهذه الحلول لمجتمع صحي ومستقر بإذن الله. شكرا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. والشكر موصول صراحة مني لكم مستمعين الكرام، طيب استماعكم. أنا مقدمة البرنامج، ومن الإعداد أيضا مريم القحطاني. الشكر للمبدع عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة جديدة في أمان الله.
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين: الملك يصدر أمرا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. الداخلية تتوعد مخالفي تعليمات الحج بالغرامة والمنع من دخول المملكة لعشر سنوات. نائب أمير مكة المكرمة يقف على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. باكستان ترسل رد إيران على مقترح السلام الأمريكي بشأن الحرب. أهلا بكم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. وأكد النائب العام رئيس النيابة العامة دكتور خالد اليوسف أن هذا الأمر يأتي في إطار الدعم العالي للنيابة العامة من القيادة، عادا هذه الثقة الملكية للأعضاء مسؤولية وطنية ومهنية تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءة واقتدار. أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام

0: أما بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج. تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ووقف الأمير سعود بن مشعل على سير العمل في غرفة الاستعداد المسبق بالمركز وما تضمنه من شاشات وأنظمة تشغيلية تستخدم في متابعة العمليات التشغيلية لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات. أعلنت وزارة الحج والعمرة استكمال استعداداتها الإدارية والميدانية للمشاركة في تنظيم جداول تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر، إضافة إلى تنظيم تنقلهم بين المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447 للهجرة. وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهوريتي الكاميرون وإثيوبيا قادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم بكل يسر وسهولة. من جهتها رفعت المراكز الصحية في المدينة المنورة مستوى جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن. مدير مركز الصافية للرعاية العاجلة أسامة الشنقيطي متحدثا عن مدى استعداد وجاهزية المركز الصحي لاستقبال الحجاج وزوار المسجد النبوي.
1: مركز الصافية أولا من حيث الموقع، موقع حساس جدا على ساحة الحرم، تم تهيئته بالكوادر المتميزة كالتجهيزات الطبية، في عناصر في داخل المركز أو أقسام مثل قسم ضربات الشمس، وحدة تستقبل جميع حالات ضربات الشمس أو الجهاز الحراري. الحمد لله الوضع الآن ممتاز جدا. توجد كذلك قسم خاص بالعزل لعزل حالة الاشتباه، توجد وحدة للطوارئ. في المركز في أعلى درجات التأهب والاستعداد، وهذا شرف ودعم من حكومة السيد خادم الحرمين الشريفين، لأنه هذا ومتابعة سمو الأمير ساهم كثير جدا في أنه الاستعداد يكون على مستوى عالي جدا.
0: شهدت محافظة جدة اليوم إقامة الحفل السنوي لتكريم حفاظ كتاب الله الكريم والبالغ عددهم 2879 حافظا وحافظة، وذلك بتنظيم من جمعية خيركم في خطوة تعكس عناية قيادة المملكة المستمرة بدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع الأجيال على التمسك بالقيم الإسلامية. بدأ اليوم أكثر من 8000 طالب وطالبة من الطلبة المنتظمين في برنامج فصول موهبة تأدية اختبارات البرنامج في 26 مركزا موزعة على 13 مدينة بهدف تقييم الطلبة في نهاية العام الدراسي 2025-2026. ويدعم البرنامج الذي تنفذه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع المدارس المتميزة في المملكة الطلبة الموهوبين في المراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي. تنطلق في الرياض غدا أعمال النسخة الرابعة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي إينا 2026 الذي يعقد خلال الفترة من 11 حتى 13 من مايو الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويأتي تنظيم المعرض في ظل ما يشهده القطاع غير الربحي في المملكة من نمو متسارع وتطور مؤسسي مدعوما بمستهدفات رؤية المملكة 2030. بدأت مواقف الرياض اليوم في تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات

0: والنزهة، وذلك ضمن خطتها لتنظيم الوقوف في الشوارع التجارية والحد من دخول المركبات إلى الأحياء السكنية المجاورة، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتحسين إدارة المساحات العامة. تواصل سدايا دورها الوطني في تعزيز الوعي العالمي بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي. المزيد في التقرير التالي.
1: ضمن جهودها في ترسيخ منظومة متكاملة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً، وبالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026، عززت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر وضع وتطوير الأطر التنظيمية والمبادرات النوعية في هذا المجال، وانطلاقاً من التزام المملكة بحقوق الإنسان وتماشياً مع المعايير والتوصيات الدولية، أطلقت سدايا مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على 4 أهداف جوهرية، حيث تشكل هذه المبادئ مرجعاً وطنياً لكل جهة تتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. وعلى الصعيد الدولي وبموافقة 53 دولة، جاء ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي بهدف إعداد إطار شامل لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية. أسهمت سدايا في إصدار أول تقرير دولي لسلامة الذكاء الاصطناعي في العالم بالتعاون مع منظمات دولية متعددة، وهو تقرير يعالج المخاطر المحتملة لهذه التقنية ويضع توصيات عملية للحد منها، مما يعزز الدور السعودي في رسم ملامح منظومة الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.
0: قال مسؤول حكومي باكستاني اليوم إن إسلام أباد تلقت رد طهران على مقترح أمريكي بشأن الحرب مع إيران وأنها أرسلت الرد إلى واشنطن، ولم يدل المسؤول بمزيد من التفاصيل عن المقترح. يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان. أعلنت قطر تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية التابعة لها شمال شرق ميناء مسيعيد لاستهداف بطائرة مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. كما أكدت الإمارات أنها تعاملت اليوم مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات خلال الساعات الماضية. مع استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه القطاع أوضاعاً إنسانية متفاقمة مع استمرار العدوان عليه. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل.
2: تحت ركام المنازل المدمرة تتواصل عمليات البحث، فيما ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 73,000 قتيل، إضافة إلى أكثر من 172,000 مصاب بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، مع استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع. المصادر الطبية الفلسطينية أفادت بوصول 5 قتلى بينهم قتيل تم انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 15 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، بينما تواجه المستشفيات أوضاعا متفاقمة مع استمرار الضغط على الخدمات الصحية والإنسانية. ويأتي ذلك وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار القصف وعمليات التدمير واتساع حجم الخسائر البشرية داخل القطاع.
0: إلى العناوين. الملك يصدر أمرا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. الداخلية تتوعد مخالفي تعليمات الحج بالغرامة والمنع من دخول المملكة لعشر سنوات. نائب أمير مكة المكرمة يقف على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. باكستان ترسل رد إيران على مقترح السلام الأمريكي بشأن الحرب. انتهت هذه النشرة مستمعينا الكرام.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج المستشار. الخطبة في نظر كثير من الناس مرحلة عاطفية واجتماعية فقط، لكنها في نظام الأحوال الشخصية السعودي تحمل أبعادا مهمة. ما الفرق بين الوعد بالزواج وعقد الزواج؟ متى يجوز العدول عن الخطبة؟ وماذا عن الشبكة والهدايا والمحادثات والصور والأسرار التي قد تتبادل خلال هذه الفترة؟ في هذه الحلقة مستمعي الكرام نفتح ملف الخطبة من زاويته النظامية والشرعية أيضا والاجتماعية، لنفهم أين تبدأ الحقوق وأين تنتهي المجاملات، ومتى تتحول بعض التصرفات أثناء الخطبة إلى مسؤولية قانونية. كل هذه الأسئلة نجيب عليها مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
6: أهلا وسهلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا.
5: أولا دكتور، قبل أن ندخل يعني في الخلافات والهدايا والفسخ، نحتاج أولا أن يعني نفهم ما هي الخطبة أصلا في النظام، وهل هي مجرد وعد اجتماعي أم لها أثر قانوني؟
6: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا على المقدمة الجميلة. تصدق لو أنا من الضيف معك كان بقعد أسمعك عشان هالمقدمة الجميلة.
5: عشان الخطبة ولا المقدمة؟
6: والله شوف القلب خضر زين، كل بيجي زين. فهالمرة ما احنا بحاسين زي كل مرة عن الدراهم، نبي نقول اللي وده يتزوج الله يزوجه.
5: آمين.
6: وبس كذا كذا قفلنا، ما نتدخل بالخصوصيات. طيب الخطبة عرفها نظام الأحوال الشخصية أنه طلب الزواج والوعد به. وشوف هنا يعني أعطى كلمة دقيقة مرة في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، قال أنه أعطاها تفسيرين، يا أنك تجي وتطلب الزواج ولا فصل، قال والله تطلب الزواج من أبوها من أخوها من عمها، قال أي طلب للزواج يعني لامرأة يعتبر خطبة، كذلك الوعد به. هنا لما نتكلم ونقول ان النظام قال طلب الزواج والوعد به، زين انه ترى نبي نتزوج، هذا الشيء يجي يعني لما نقرا نظام الاحوال الشخصيه زين كده في الباب الاول في الفصل الاول مباشره يجيك الخطبه هي طلب الزواج والوعد به. تمام. لماذا وضعت هذا الشيء؟ عشان نفهم ان الخطبه ليس في النظام السعودي ليست زواج وليست عقدا ملزم. تمام. الخطبه مرحلة تمهيدية قبل الزواج، نقدر نقول إن فيها تعارف، قبول مبدئي، ترتيب للزواج، لكن ما يزال كل طرف يعتبر أجنبي على الآخر حتى يتم العقد الشرعي. هنا نقطة، بعض الناس يحس أو يعتبر أن الخطبة

0: نصف زواج أو تعطي صلاحيات الزواج، بينما النظام واضح، الخطبة مجرد وعد بالزواج لا أكثر، لا تثبت بها الزوجة ولا النفقة ولا الإرث ولا حتى الحقوق الفقهية. الخطبة هي وعد بالنكاح وليست نكاح، فتبقى المخطوبة أجنبية عن الرجل زين حتى العقد. لو تيجي واحد يقول هذه خطيبتي زين رسميا، يقول له نعم هي خطيبة اجتماعيا لكن تراها ليست زوجة إلى الآن شرعيا. لذلك في كثير من الناس يعتقد انه لما يضع الدبله والخطبه زي ما انه حنا الاغلب يعني في مجتمعنا انه ما يضع دبله او خاتم او يعطي شبكه غالبا الا بعد الملاك، تمام، اللي هو بعد العقد الشرعي.
1: جميل،
0: زين، لكن يبقى خطبه سم.
1: طيب إذا يعني دكتور نحن أمام مرحلة يعني تسبق الزواج، والسؤال هنا هل الخطبة، يمكن أشرت لها أنت يعني بشكل سريع، هل الخطبة تعد عقد ملزم يعني أو مجرد يعني وعد بالزواج؟
0: لا، الخطبة تعتبر وعد بالزواج. لذلك النظام وش يقول تستطيع أنك تعدل على الخطبة. إذا الموضوع ليس زواجا، تمام، الخطبة وعد، واعتبرها وعد بالزواج ولم يعتبرها عقدا ملزما بإتمامه أو في إلزام في الإتمام. زين، يعني لو حتى لو تمت الخطبة، دخل جو الأهل، سووا حفلة صغيرة للخطبة، من حق الطرفين العدول قبل العقد. لكن هذا أكيد ما يعني إضرار، استغلال، إساءة. زين، لذلك في الفقه الإسلامي حط الخطبة وعد والنكاح عقد. لذلك لا تترتب آثار الزواج إلا بماذا؟ بالعقد. يعني مثلا شاب خطف فتاة سنة كاملة، طيب بعدين اكتشف أنه ما في توافق، حق له العدول نظاما وشرعا. زين، لكن يكون ذلك دون ظلم أو إساءة. يعني خلنا أبسطها للناس، الخطبة تعطي أمل بالزواج لكنها لا تجبر عليه.
1: وش الفرق بين يعني إذا بغينا نفرق بين الخطبة وعقد الزواج، وش الفرق بينهما؟
0: طيب، الخطبة فقط وعد، الزواج عقد شرعي ونظامي موثق، زين، له شروطه وأحكامه وتفاصيله وأركانه. زين، الخطبة لا تبيح الخلوة ولا توجب النفقة ولا يثبت بها الأرض الإرث ولا تثبت حتى بها الزوجية. أما عقد النكاح لا، ينشئ الحقوق ويعطي الواجبات والآثار الشرعية والنظامية. زين، لذلك العبرة بالعقد لا بالوعد. كثير من الناس زين يقولون احنا مخطوبين من فترة طويلة، لكن لو حصل وفاة أو انفصال فلن تطبق أحكام الزوجية. ليش؟ لأنه لا يوجد عقد أصلا. الخطبة نقدر نقول إنها بداية الطريق، أما العقد فهي نقطة التحول القانونية الحقيقية من مجرد وعد إلى مجرد حقيقة.
1: طيب، يعني هناك سؤال أيضا مهم، إذا كانت الخطبة يعني ليست عقد زواج، فهل يعني ذلك أنها يعني بلا أي أثر؟ هل يترتب يعني بمعنى على الخطبة أي حقوق أو التزامات قانونية؟
0: نعم، لكن بشكل محدود. زين، الخطبة لا تنشئ حقوق التزامات أو زوجية ولا التزاماتها، لكن قد يترتب عليها مسائل أخرى زي مسائل الهدايا، الشبكة، التعويض عن الضرر، حماية الخصوصية، المسؤولية عن الإساءة. زين، الخطبة ليست لا شيء لكنها ليست زواج. زين، الفقه الإسلامي والنظام راعى حفظ الحقوق، منع الضرر، وصيانة الكرامة حتى قبل الزواج. زين، إذا أخذت هدايا أو حصل تشهير بعد فسخ الخطبة، هذه لها آثار قانونية. فالخطبة لا تصنع زوجية، لكنها لا تمنع أي أحد حق الإضرار بالآخر.
1: طيب، وهل يعني من حق أي طرف أن يتراجع أو يعدل عن الخطبة؟
0: يا سلام، هذا السؤال الناس يعني ما تفهموه بنفس النص النظامي زين، لكن المادة الثانية من نظام الأحوال الشخصية مباشرة قالت لكل من الخاطب والمخطوبة العدول على الخطبة، بدون مو بلازم تعطيه مبررات زين، يجوز شرعا ونظاما انهم ايش زين، لان ليست عقد، ظهر عدم توافق، تغيرت القناعة، وجد سبب معتبر، يجوز العدول زين، لكن المهم ليس في العدول بل الطريقة في العدول، طريقة العدول الرقي كمسلمين كعرب كسعوديين زين، انه ما يلزم إساءة أو تشهير أو استغلال أو ضرر متعمد زين، يعني مهما يكن دخلت بالمعروف تطلع بالمعروف زين، فالقاعدة الأساسية ما في إجبار على الزواج زين ولا إجبار على النكاح. ليش؟ لأن الزواج أصلا هو عبارة عن مودة وسكن واختيار تمام، مثلا خاطب اكتشف أمر مؤثر عن الزوجة، أو الزوجة والله كرهت بعض أشياء الرجال، فعدل عن العدول عن الخطبة بهدوء واحترام حق، وهذا جائز. لذلك العدول عن الخطبة حق، لكن يبقى الكرامة والاحترام حق أيضا، يجب يعني التأكد منه، ويجب حتى عدم الدخول في المهاترات.
1: يعني ما يتحمل أي واحد منهم يعني مسؤولية قانونية في حالة العدول أو التراجع عن الخطبة؟
0: الأصل هو جواز العدول عن الخطبة زين، بعض الناس عندهم قاعدة، وهذا هو اللي ممكن منطلق السؤال، إذا خطب صار ملزم بالزواج زين، أو في عادات اجتماعية أنه إذا خطب أنه ملزم بالزواج، هذا غير صحيح نظاما وشرعا. النظام يفهم طبيعة البشر ويعلم أن القبول في البداية قد يتغير، وقد يظهر عدم توافق أو معلومات جديدة أو اختلاف حقيقي زين، لذلك النظام أعطى الطرفين حق العدول قبل الزواج، لكن الحق في العدول مهم جدا. وليش أنا قاعد أركز عليها؟ لأنه عندنا ناس يعني إذا انفصلوا في الخطبة زين، كل واحد ينشر غسيل الثاني زين، ما يعني أنه مباح ومشروع ولا مسؤولية فيه أنه انك تنشر غسيل الاخرين زين، انت والله ما ارتحت، او في اختلاف في الاطباع او عدم القناعه زين، مفروض انه خلاص تمشي، لكن مثلا صار في عدول لكن في تعسف، مثلا استغلال مالي، اهانه او تشهير، لا، هذا امر اخر تنظر له المحكمه يعني بنظرة أخرى. ولا تنسى يعني في يعني المجتمع، يعني إحنا بالمملكة العربية السعودية يعني أكثر من منطقة وأكثر من يعني اختلاف العادات والتقاليد في بعض المناطق زين، لابد أنه نفهم أننا نقصد بالخطبة ليس العقد وليس إعطاء كلمة تمام. ترى بعض الناس ما يدري، مثلا يحسب أنه الخطبة هي التوقيع أو الملاك، الخطبة فقط هي وعد لما تعد أحد للزواج، لكن لو كان في مثلا جالسين وقال والله احنا جينا نبي بنتكم وفلانة زين، قالوا عطيناكم أو زوجناكم أو خلاص، ترى هذا قد ينتقل الموضوع
1: محجوزة لكم،
0: اي لانه بقى قد ينتقل الموضوع من كونه خطبة إلى عقد، وهذه تختلف على حسب العادات والتقاليد لكل مكان ولكل مجتمع. لكن احنا قاعدين نتكلم انه واحد دق على وحده وقال والله هذا خطبك، او جماعة راحوا الناس وقال والله ودنا نخطب فلانة، وقالوا ذلك ودنا نسأل عن الرجال وإن شاء الله تمام، بعدين دقوا عليهم قالوا إن شاء الله أن الأمور تساهيل خلنا نتفق. خلال هذا الوقت بعض الناس يعني يسوي مثلا حفلات، بعض الناس يسوي هدايا، بعض الناس يسوي أمور زين، كل هذه تعتبر داخل منطلق الخطبة. لكن لابد نفهم أن الخطبة، خطبة الرجل للمرأة ووعده بالزواج فيها، يستطيع التراجع عنها متى شاء. إذا أنت أو أنت تبي هذا الزواج، ما في لا تطول الخطبة يا أخوي.
1: جميل.
0: طلبت خلاص.
1: طيب، يعني أحيانا لا يكون الفسخ اللي والخطبة يعني مجرد قرار يعني عابر، قد يترك أحيانا ضرر مادي أو معنوي، هل أيضا يحق المطالبة بالتعويض بسبب فسخ الخطبة؟
0: طيب شوف، الأصل لا تعويض لمجرد فسخ الخطبة، لكن قد يوجد تعويض إذا وجد ضرر حقيقي ومستقل. وهنا نطلع من مسألة الخطبة إلى مسائل أخرى اللي حنا تكلمنا عنها في أكثر من حلقة في مسألة الضرر، وقوع الخطأ، وقوع السبب، والترابط بينهم. تمام؟ خطأ وضرر وسبب، هذه نقطة دقيقة يغلط فيها كثير من الناس صراحة. بمجرد الخطبة، فسخ الخطبة، أرفع قضية تعويض. لا، الخطبة ليست عقد ملزم، لكنه متى يظهر التعويض؟ إذا وجد ضرر فعلي وخطأ وعلاقة بينهم، مثل غرر فيها مثلا، أو غررت فيه أنه يأخذ مثلا قرض ويعطيها إياه، زين، صار فيه إساءة، صار فيه استغلال، صار فيه تشهير، خسائر مالية، زين. الفقه لم يجعل الخطبة زواج، لكنه راعى مسائل الضرر. طيب، فالانسحاب بطرق عبثية ما يقبل النظام، وهذه قد يحددها القاضي. زين، القانون غالبا لا يعوض على انتهاء المشاعر، لكن يعوض على ماذا؟ على الضرر. جميل. على الضرر.
1: طيب، وش الحالات اللي يعني قد تستوجب يعني التعويض عند العدول عن الخطبة او التراجع؟
0: شوف، احنا نرجع نقول مثلا اذا كان في غش او تدليس، زين، هنا، او استغلال مالي، اخذ اموال مثلا، قالت له مثلا والله قال أبا خطبتك، قالت خلاص حول لي 10,000 ريال، زين، لمين يوافقون أهلي، لكنها هي متعودة على أنها كل من جاي خطب قالت له 10,000 ريال وتسحب عليه. هنا نقول لا، وقفي، مو على كيفك، زين. رجل أخذ صور البنت ورفض يتزوجها ونشرها، زين، أو رسائل أو أسرار، زين، تلفظ عليها أو تلفظت عليه، إساءة اجتماعية، أضرار بالسمعة. هنا نجي نقول الآن بعيد عن الخطبة، أنت دخلت المنطقة المحظورة. إيش المنطقة المحظورة؟ المنطقة المحظورة أنك تعديت على حقوق الآخرين، فالضرر هنا يزال، زين، والمباشر ضامن. أي واحد وعدها بالخطبة وسوى وكذا وكذا، لكنه شهر فيها أو زين صور أو هي أخذت منه أموال، لازم نفهم أنه ليس كل فسخ خطبة خطأ، لكن بعض التصرفات، زين، تتحول إلى خطأ قانوني.
1: طيب، يعني الضرر يعني قد لا يكون دائما مالي، أحيانا يكون نفسي أو اجتماعي، هل أيضا الضرر النفسي أو الاجتماعي يعني يعتبر ضرر قابل للتعويض؟
0: في بعض، مثل ما قلنا، في بعض الحالات نعم، زين، القضاء لم فقط يشوف انه مال او ضرر مادي، بل يعني السمعه، الاذى المعنوي، زين، كل هذه لابد انها تكون معتبره. مثلا والله واحد وعد واحده، زين، وعطاها الشمس بيد والقمر بيد، زين، وخلال سنه سنتين وهو رافعها فوق، زين، فجاه صار كذاب. هنا عندنا خطأ، هنا المحكمة هي اللي يعني ستنظر لهذا الخطأ، هل ما فعله هذا الإنسان يحاسب عليه ولا لا؟ لأن الشريعة راعت حفظ العرض والكرامة والسمعة. مثلا لو أنه خطبها وقال يلا خلنا نسافر مع بعض، خلنا نروح مع بعض، من هذه الكلام على وعد زواج. فكل هذه لابد انها تنظر، وراح ينظر راح ينظر لها تنظر لها الدائره القضائيه بنظره فاحصه وتحدد عليها اركان التعويض.
1: ايضا يعني احيانا يكون سبب العدول يعني عن الخطبه مرتبط باكتشاف امر خفي او معلومه لم تذكر يعني او لم يفصح عنها في البدايه. هل يختلف هنا الحكم ايضا اذا كان العدول يعني بسبب غش او اخفاء معلومات؟
0: اكيد اكيد يختلف بشكل كبير، لان العدول لا يكون مجرد تغيير الراي، بل هنا يكون نتيجه غش او تدليس او اخفاء امر مؤثر في القرار. زين، سلامة الرضا وحماية الطرف من التغيير هذا أحد النصوص النظامية. زين، يعني ونظام المعاملات من تسبب بضرر بخطأه يلتزم بالتعويض. زين، أي واحد يعني يصير فيه ضرر عليه وهذا الضرر نقدر نثبته مباشرة، نقدر ناخذها. فبعض الأحيان بعض الناس يمكن يكون ما عنده مروءة، ما عنده كرامة، ما عنده حتى ممكن طباع إسلامية، فيغش وينسى حديث من غشنا فليس منا. زين، يدلس يقول بعض الشيء. هنا لابد أن نفهم أنه يعني حرمات الناس، بنات الناس، حتى رجال أبناء الناس ليسوا لعبة عند الآخرين. لا، لابد أنك تفهم فهم تام أن مثل هذه الأمور إذا أنت دلست أو ثبت فيك التغيير قد تحاسب عليها.
1: فيما يتعلق الدكتور أيضا بالشبكة والهدايا، ربما هذا أكثر يعني ملف يثير الخلاف بعد فسخ الخطبة، هل الشبكة أيضا تعتبر من المهر أم هدية؟
0: تمام. شوف، هو المشكلة عندنا أن الناس في الخطبة يجون بمنتهى العاطفية. المفترض أن الخطبة 80% عقل 20% عاطفة. ليش 80%؟ لأن 80% هي اللي تبي تعلمك هذا الإنسان تمام مو بتمام، يصلح لك، تتقاطعون مع بعض، مناسبين البعض. المشكلة أنه كل واحد ممكن يقول والله ترى قسمه ونصيب. أصبر، هي مين مسألة قسمه ونصيب فقط؟ لا، هي مسألة أنه اكتبر. أنت لما تدخل بعاطفة 100% تختلف لما تكون العاطفة 20% و80% عقل. هذا العقل يخليك تدري إن هذا الشخص مناسب ولا لا. زين، هل هذا بيعيشك العيشة الزينة؟ هل بيجيب لك المنزل الزين؟ هل بيعطيك؟ هل بيحميك؟ هل كل هذه أمور مهمة؟ هل إذا زعل بيكون موجود؟ نفس الترتيب للمرأة، هل هذه المرأة لها ترتيبات معينة أنت تبيها؟ فبعض الناس يجي مباشرة يكب عاطفة ويكب هدايا. لذلك سؤالك الجميل، زين، هل الشبكة تعتبر من المهر أم هدية؟ هنا عندنا نقطة مهمة حسب العرف والاتفاق والنية. زين، كثير من الناس يظن أن الشبكة دائما مهر، وهذا غير دقيق. شف، بعض الناس مثلا والله من العادات والتقاليد عندهم إذا تزوج الرجل يدفع مهر مال ويجيب معه مثلا طقم ذهب أو طقم ألماس. تمام، هذا الأصل. زين، هنا القضاء ينظر إذا ماذا اتفق عليه الطرفان، كيف جرى العرف على ذلك، هل قدمت على أنها جزء من المهر أم مجرد هدية. زين، الفقهاء رحمهم الله والمنظم يراعون العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا
1: يعني إذا كان العرف يا دكتور، يعني إذا كان العرف الشبكة تعتبر من المهر، يحكم يعني القضاء بالعرف.
0: نعم، ليش؟ لأنه خلاص هذا مهر ما يبقى مهر، لأنه عندنا تفصيلات مهمة، لأنه أثر ياس متى؟ عند فسخ الخطبة أو الطلاق. يعني شفت لما يجيب لها هي هدية زين ويتزوجون، وبعدين جت لا قدر الله صار في طلاق وقال أبي خلع، ما تدخل الشبكة ضمن اللي رجع إذا كانت هدية. بينما إذا كانت ليست هدية زين من المهر ترجع. فهذه أمور دقيقة لازم الواحد ينتبه لها.
1: طيب إذا فسخت يعني الخطبة، هل تسترد الشبكة؟
0: غالبا نعم إذا كانت قائمة وموجودة، لكن التفاصيل تختلف بحسب سبب الفسخ، طبيعة وطبيعة الشبكة، هل هي مهر أو هدية. إذا كانت الشبكة جزءا من المهر فالأصل تعاد عند عدم إتمام الزواج. أما إذا كانت هدية مستقلة، هنا عندنا العرف، سبب العدول وطبيعة العلاقة. تمام، وهذه تخليني في شيء جميع لابد أن نفهمه. جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر تمام خلال فترة الخطبة يعد إيش؟ هدية. ما لم يصرح الخاطب بأن ما يقدمه مهر أو يجري العرف عن أنه من المهر، تمام، هذا وش يفيدنا؟ يفيدنا إذا عدل أي من الخاطب أو من المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه هو من كده من رأسه، فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها. تمام؟
1: طيب جميل.
0: يعني الحين جاب لها شبكة وجاب لها جوال زين وعطاها إياها هدية بالخطبة،
1: الهدية لا ترد.
0: إيه، وقام والله أصبح الصبح قال والله أنا ما جازت لي البنت هي، أرسل لها لا والله ترى أنا فركشنا، ردوا الهدايا. لا يا قلب أمك تعال، موضوع هذا الحين الموضوع ما هو بكذا زين، ما يمديك زين. لكن الطرف الآخر له أن يسترد ما قدمه.
1: طيب إذا كان يعني إذا كان مشروط يا دكتور، يعني شرط عليهم أنه في حال تم يعني مراحل أو الخطبة أو يعني تم الزواج، أو إذا لم يتم الزواج أنا بسترجع الشبكة.
0: أي لا هذه غير،
1: يعني حق لها استرجاع الشبكة.
0: أي يعني شفت يسترجع إذا كان شفت أي شيء فيه شرط تقدر تسويه، لكن أي شيء ما في شرط ما فيه. لذلك الحين خلنا بس نطبقها واقعيا عشان الناس معناها الحين. تمام. جميل. الآن بعض الشباب وبعض البنات أول الخطبة تلقاه يرسل لها مثلا هدية جلد بدو، تمام، ويرسل لها عطر زين، وتبتل هدايا بيناتهم زين. هنا الحين وش احنا قاعدين نتكلم عن هدايا. اللي يهون منهم
1: ما يرجع لشيء،
0: ترى هدايا ما ترجع. جميل. لكن الثاني اللي ما هون يقدر يطالب بالهدايا اللي اعطاه اياه. وضحت الصوره؟
1: واضحه.
0: تمام، هنا لابد ان الناس تفهم زين. يعني انت تخسر هداياك والهدايا اللي عندك مجبر انك ترجعهن، هذا حق للناس. هم اعطوك الهدايا، احنا راغبناك يومك مثل راغبنا، من يطلب البعد عندنا نطلب فراقه.
1: صح لسانك. جميل. طيب دكتور، فيما يتعلق ب يعني بعض الناس او يربط الحكم يعني بمن كان سبب الفسخ، وهل هذا صحيح؟ يعني هل تختلف الأحكام إذا كان الفسخ من الخاطب أو المخطوبة؟
0: بلا شك زين، لأنه أنت إذا يعني إذا قلنا إنه والله الخاطب هو اللي تنازل هو اللي عدل زين، فمثل ما قلنا ما تسترد هداياك، لكن الآخر يختلف. كذلك هي لما تعدل كذلك ما يحق لها انها تاخذ الاشياء اللي عندها وتقول والله لا أنت أنا هونت ولا لك شيء. فلازم نفهم، وهذه ترى نقطة مهمة جدا يا جماعة الخير، لما يكون في خطبة يا بنات يا شباب، لما يكون في خطبة ما أدري عاد نقدر نقول يا شيبان ولا ما تمشي معهم،
1: لا راحت راحت عليهم الشيخ.
0: راحت زين، يعوضنا الله بالدنيا والآخرة. طيب فهذه الأشياء لابد أنها تكون دقيقة. اعرف أنه لما أنت تهون عن خطبة أو تدخل في مجال خطبة، لا تجي على وجهك وتعطي من قلب وتعطي كل شيء، هدي، خذها بعقل. ترى قد تسترد الأشياء اللي إذا هونت قد تسترد ما وصلك من هدايا. وحتى النظام زين فصل في مسائل الهدايا إذا تذلك تكلمت عنها، ولا نكمل بالأسئلة اللي تامر؟
1: لا لا تفضل تفضل دكتور.
0: طيب في أشياء مهمة جدا خاصة في الهدايا. ليش؟ لأنه أغلب المشاكل اللي قاعدة تصير زين انه على هذه الهدايا. شوف الطرف الثاني يسترد اي هدايا اذا كانت قائمه ولا بمثلها او قيمتها يوم قبضها، عطته عطر زين
1: جميل،
0: وقام هو معطيها جوال وقال له والله هونت زين، هي دقت لها شوفوا ترى انا معطيته عطر ب 500 ريال يرجعه لي، يرجع له زين. وهذه اذا كانت قائمه مثلا والله باخ نص العطر يجيب له نص العطر، شوف الى هذه الدرجه زين.
1: جميل.
0: والا بمثلها او قيمتها يوم قبضها، اذا قال له والله ما هو موجود عندي يقولون رجع الدراهم كامله زين. طيب في نقطه مهمه، في جميع الأحوال إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيها فلا يسترد شيء من الهدايا. هذه قاعدة لازم نفهمها زين. والله توفي الخاطب، توفيت المخطوبة، يلا رجعوا لنا شبكتنا، لا يا أبوي خلاص راحت عليكم.
1: جميل.
0: تمام. وفي نقطة أخرى، إذا عدل الخاطب عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته مالا على أنه من المهر، شف يحق للخاطب أو ورثته الرجوع فيما سلم بعينه إذا كان قائما وإلا بمثله أو قيمته يوم القبض. هذا إذا قالوا إيش مهر. طيب هنا نجي سؤال، إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج قبل العقد وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، والله اكتشفت أنه إنسان غير جيد، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله. وهذه نقطة دقيقة جدا الناس تغفل عنها أستاذ محمد والمسلمين الكرام، أنه بعض الناس وهذه مشكلة أخرى يسلم المهر وقت الخطبة زين، وبعدين يهون قبل الملاك، بعدين يقول عطوني الدراهم. طيب هي اشترت، راحت تقضت، راحت شرت عطور، شرت مكاييج، شرت كذا، ما تقدر تقول له رجعوا لي. بعض الناس
1: هذا الكلام قبل عقد الزواج يا دكتور،
0: هي قبل عقد الزواج، وهذه ترى دائما ممكن تجي الأسئلة عليها. ليش عطاهم 50 بعد 50,000 مثلا زين، بعد وحددوا الملاك بعد شهرين، هي خلال هالشهرين راحت تقضت للبيت، تقضت لها أغراض، شرت، بعدين يجي يقول والله رجعوا لي المهر. طيب راح منه 20,000 الحين، راح 20,000 ريال، وش يسوي بك؟ يقول أنا برفع عليكم قضية. نجي نقول، تجي تقول والله هذه الفواتير أنا شريت والله 20 شمعة وخمس مكاييج، امسكه زين. ليش نقول هذا الكلام؟ عشان ما نفطر للمرأة إنها لا أجل أنا على كذا، ما في أحد بيوافق إنه يأخذ المهر ويأجل الزواج، واللي ننصحه دائما ايش نقول؟ نقول دائما لا تعطي مهر فترة الخطبة، زين؟ أطل ما تملك، زين؟ مثل الزواج بعد شهرين ثلاثة تملك اليوم وعط المهر مرة واحدة. لماذا؟

0: عشان يكون عقد زواج.
1: باقي معي دقيقتين دكتور، بعض المحاور نمر عليها سريعة بعد إذنك. بالنسبة للتصرفات أثناء الخطبة بين المخطوبين، هل يجوز للخاطب أو المخطوبة الخروج أو السفر معا؟
0: لا، الخطبة لا تبيح الخلوة. زين، يعني بعض الناس يقول طالما الأهل موافقون خطبة معلنة، لا، تبقى المخطوبة أجنبية حتى العقد، لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وشددت الشريعة أصلا في هذا الموضوع عشان ما يكون في خلط وتوسع في الأمور. في الحقوق الزوجية ما تثبت إلا بالعقد الصحيح، لكن الخطبة وضعت فقط بوعد الزواج أو غيره.
1: طيب، وش حدود العلاقة يعني بين الخاطب والمخطوبة قبل العقد النكاح؟
0: شوف، هما ممكن للتعارف، لفهم مكالمة مكالمتين، لكنهم لا يتم التعامل بينهم كأزواج. يبقى الخاطب أجنبي عن المخطوبة، والمخطوبة أجنبية عن الخاطب. ممكن زيها زي الشوفة الشرعية، تشوفه في وقت معين، ينظر لها، تنظر إليه، يتكلم معها، تتكلم معه، زين، حتى تصل المرحلة أنهم، والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها، بما معنى الحديث يؤدب بينكم. فينظر ما يدعو للنكاح، وتنظر ما يدعو للنكاح.
1: وهل تبادل الصور والمحادثات الخاصة له يعني أثر قانوني؟
0: ما شوف، هذا لا يعتبر تبادل الصور أو غيرها، هي لا تزال أجنبية. لا، النظام وضع أنها لا تزال أجنبية حتى أن يتم الزواج بأركانه المعروفة. فلا تدخلون في مسائل أنتم أبعد عنها.
1: طيب، لو نشر يعني صور أو أسرار فترة الخطوبة، يعني هل يسبب أيضا مسؤولية قانونية؟
0: نعم، بلا شك، مسؤولية مدنية وجنائية أو الاثنين معا. نشر صور، محادثات، أسرار خاصة، سواء بقصد التشهير، الإساءة، الانتقام، الإحراج، هذه أصلا تطلع من مسألة الخطبة. طيب، إلى الجرائم المعلوماتية والاعتداء على الخصوصية والتشهير.
1: طيب، بالنسبة للغش والتدليس في الخطبة أيضا، هل إخفاء مرض أو زواج سابق يعني يعتبر تدليس؟
0: نعم، بلا شك، هذا مؤثر في قرار الزواج. أي شيء يؤثر في قرار الزواج ولم يفصح عنه عمدا يعتبر شيء مؤثر، وهذا يؤثر حتى على مسألة إنه العدول بسبب المرأة لأنها وجدت عيب في الرجل أو العكس.
1: طيب، هل أيضا الوعد بالزواج عبر الرسائل أو التطبيقات يعني له أثر قانوني؟
0: نعم، يعتبر زي الخطبة، زي الخطبة. يعني أنت صحيح أنه غير ملزم، لكنه هو يعتبر خطبة، وكذلك التبادل فيه خطبة، الحوالات فيه كذلك وغيرها تعتبر كلها خطبة.
1: هل تدخل الأهل وإفساد الخطبة قد يرتب مسؤولية قانونية؟
0: شوف، تدخل الأهل إذا قدرت تثبت أنه والله في تعدي في تشهير ممكن، لكنه إذا والله لا، على حال شافوا أنك ما أنت بجودي، ولا أنت ما أنت بجودية، وعلموا ولدهم، فهم يحبون المصلحة. ما نقدر نجي نقول للأهل إلا أقبلوا فلان ولا أقبلوا فلانة.
1: طيب، كيف نظر النظام السعودي إلى حماية الخصوصية بين الخاطبين؟
0: شوف، النظام السعودي وضع حدود زين، وقال لك أن هذا الوعد، إنه وعد بالزواج أو يعني طلب الزواج أو الوعد به، هذا الحدود زين، لأنه قال لك بعد هذا وش يجي مباشرة عقد النكاح. فواحد يقولك والله بعرس عليك، أبتزوجك أو غيره، لا تصدقين، ولما يخطب، وإذا خطب يوقع عقد
1: جميل.
0: الزواج.
1: دكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يا أهلا وسهلا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، ونرحب فيكم كما عودناكم دائما كل يوم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 إلى الساعة 12 يوميا معكم في تعاليل، نستقبل فيها اتصالاتكم، نطرح مواضيع، نأخذ آراءكم، انطباعاتكم، قصصكم، سواليفكم، وإضافة إلى أنه موجود عندنا طبعا في ضيف تعاليل.
0: من جديد حياكم الله إلى تعاليل. اللي حب يشاركنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 في الموضوع المطروح، وعندنا الزاوية الثانية، الزاوية مع ضيف الحلقة. فريق العمل يسعد بكم من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: اليوم تعال
0: اليوم رايق
1: دايما
0: ها مرفوق يا خالد، اليوم الامور زينه الحمد لله.
1: لا حول، هذول اللي ما ينعطون سالفه.
0: نفسيتك الحمد لله؟ يعني
1: لا، نفسيتي دائما زينه
0: الحمد لله الحمد لله.
1: اي لا، بس لا حد يحارشني
0: الموضوع. طيب اذا كان الموضوع يحارش
1: الموضوع، لا الموضوع اليوم ما له علاقه بالمحارش.

0: مشكلة اليوم إذا أنك تأخذ آراء وتندم عليها.
1: تندم.
0: عرفت؟
1: إيه.
0: يعني في بعض الأشخاص ما شاء الله تبارك الله يجيك يعني عشان يقص شعره ولا شيء يقعد له يرسل علي ويرسل طلال ويرسل مدري من
1: حتى قصت الشعر بشاور الناس
0: يا بالحلال، حتى الظاهر انه البس كذا ولا البس كذا، ايه وش تنصحون وش لا. والمشكلة ممكن تاخذ الرأي من واحد وتمشي، ممكن يعني انا ابغى اجرب خياط كويس، شفت ملابس مثلا ثوب علي كويس وتفصيله وين فصلت ممكن، لكن في بعضهم يجي لا اخذ راي علي واخذ راي طلال واخذ راي محمد واخذ راي
1: اكثر من واحد، هذا متردد ومشتت هذا بيضيع.
0: لا وبعدين اذا اعطاه الراي واحد وراح ولا جاز له، شوف ايش يصير فيه. يعني هذا احنا نقول على الصعيد،
1: لا اذا لو اختار مثلا مشورتك وراح طبقها ثم فشلت رجع حمل عليك الاخطاء كلها، انت السبب، انت اللي ضيعت، ويتني ما شاورتك ويتني ما جيتك، تصير انت السبب.
0: أنا في أوقات أجي إذا أحد يأخذ أقول ناسبني أنا،
1: هذا بعد ما تختار ولا بعد ما تسفر؟
0: لا إذا واحد يبي يأخذ رأي ولا شيء أقول إيه. هذا الشيء حتى على مستوى السفر لما نبي نسافر ولا شيء يقول وين أروح، أقول أنا بالنسبة لي لأنه اهتماماتي مختلفة مثلا عن اهتماماتك، ما أحب أني أرشح لحد بناء على ذوقي وعلى رأيي أنه لا هذا كويس وهذا مدري إيش وهذا، لا لا ممكن اللي يجوز لي ما يجوز لغيري.
1: وعلى كل حال أصلا الاستشارة لما احنا نقول مفهوم هل تستشير تستشير، ترى الاستشارة بفلوس الآن، ما في شيء ببلاش، ما فيه الاستشارة الآن هي قائمة على المال فيها فلوس، لكن البعض وش يسوي من الذكاء يروح لفلان يقول وش رايك تنصحني أو وش تنصحني، يدخل عليه من باب المناصحة. ليه؟ لكثير من الناس يحب أن يبدي نصائح الآخرين، عصارة الخبرة والتجربة والحكمة والرأي السديد يقدمها من باب النصيحة، فتلقاه ذاك طلع بجلسة استشارية بلاش بلاش، لكن لو جاء قال أبي استشارة قال لا الاستشارة تحتاج إلى استفزاز في الذهن، أنت قاعد تستفزني الآن في قصة في موقف في رأي، هذه خليني اليوم أطلع حماسي أكثر وأطلع خبرتي وتجربتي في الحياة وأعطيك الرأي السديد، هذه بفلوس صح ولا لا؟ لكن ما جيت بهالطريقة، جيت بباب النصيحة، وش تنصحني؟ هو أعطاك الاستشارة الكاملة. وكثير من الناس ما يفرق يا خالد بين الاستشارة المهنية اللي هي قائمة على المال، فيها منطق وفيها تجارب وفيها قصص فيها مواقف فيها أدبيات، وبين المشورة الودية وش رأيك، يعني رأي عابر ما يؤثر، مثل الفضفضة هذه جالس بينك وبين فلان تفضل عن قصة عن موقف صار لك عن حياتك عن تفاصيلك عن الحيرة اللي انت فيها، فيعطيك رأي هذا أفضل، هذا رأي عابر يعني ما في ما هو قائم على خبرة ولا تجارب، رأي الشخصي يعني يجوز لك ولا لا. لكن المشورة بشكل عام احنا ما نستشير، يعني هذا هو السؤال المهم، من هو صاحب الرأي في حياتك؟ هو اللي تعتمد انت استشارته في كل تفاصيل حياتك، ما يقول في كلها، يعني المصيرية، واحد بيشتري بيت مثلا بيشتري سيارة بترجع شخص قريب منك تروح لا لا لا اصبر دقيقة بس ابو فلان، من هو هذا ابو فلان اللي موظفة عندك المستشار المهني؟
0: على كذا أنا بطلع لي نقطة بيع، عرفت هذيك اللي في المحلات؟
1: إيه أيوة
0: وأي واحد يبي يستشير أقول الله لهي لك أول شيء
1: وش أنت شل أنت صاح في المشورة وش فيه؟
0: طالما
1: أي مجال
0: أبد بتاع كله، عرفت النظام اللي وش سبي حاضر، عرفت زي ذاك اللي يقول فاهم كل شيء أي لا لا أي تبي ذوق تبي مشورة تبي نصيحة أول شيء طلع وأحط له تسعيرة فهمت؟
1: إيه.
0: وتبي وأعطيه حساب.
1: حساب وشو؟
0: بنكي إذا ما يبغى بعيد الله لهينك.
1: تحويل.
0: إيه زي كذا. أي واحد يا جماعة يبي استشارة شيء الله لهينك.
1: طيب والزملاء ما لهم كود خصم ولا شيء؟
0: إيه 25% بس أكتب علي جدوع ويجيك.
1: هذا كود خصم الحين.
0: الفكرة معنا الليلة يا جماعة إنه في بعض الناس تتعبك في الاستشارة يعني إنه يأخذ راية. في شخصيات زي كده وفي شخصيات ثانية مختلفة يسوي ويقرر وينفذ ويقول يا تصيب يا تخيب، فهمت اللي واحد ماشي كذا لقى محل وقف عنده بدون ما يسأل ولا أي شيء وياخذ ويشتري ويخلص ويقفل، ولا زي فرضا راح وخطب وسوى وكل شيء وخلص وقال هلها ترى أنا أبشركم خطبت عند الفلان. يعني في شخصيات زي كذا وفي شخصيات زي كذا، نبي نعرف منكم انتم الليله وش المواقف اللي قد صارت لكم ندمتوا عليها من كثر ما استشرتوا العالم، ترى اوقات بعض

0: استشارة الواجد تشتتك،
1: ما في شك هذا متردد ضايع، هذا أصلا اللي يكرر موضوع الاستشارة عند أكثر من فلان هذا ضايع فعلا متردد أصلا، لا يمكن ينجح لا يمكن، لأنه في الأخير بيحتار في أي مشورة بياخذها. لكن الشخص اللي فاهم اللي بينجح في مصيره أو في اختياره بيلجئ للشخص المختص المهني الخبير، هذا فلان علي مختص مثلا في الإخراج في المكسر، أنا الجأة مثلا في الصوتيات، علي وش رأيك في مكسر جهاز هذا مناسب غير مناسب، هو يعطيني تفاصيل خبرة. لكن لما أسأل فلان وفلان وفلان أعطاني أكثر من نوع وأكثر من موديل وأكثر من حجم وأكثر من محل يبيع، أنا في الأخير وش أختار؟ ضعت تهت. فكثرة الاستشارة وتكرارها هذه ضياع ما فيها شك، لأن فيها تردد من قبل أصلا صاحب المشورة. لكن اختار الشخص المهني الخبير تنجح.
2: على قول علي يقول إيش إذا تبي تحيره خيره. هذا زي وش زي فرضا في بعض، يا الله على موضوع مثلا لما نطلع وش نتعشى، فهمت؟
1: إيه
2: وش نتعشى، ويبدأ كل واحد وش إيش رأيك الليلة أتعشى مثلا كبسة، أتعشى مشويات، أتعشى مدري إيش، أتعشى، ودخلك في دوامة كبيرة، وفي الأخير تلاقيه يرجع البيت ولا أكل.
1: إذا صار جروب ممكن يأخذون الأكثرية، الرغبة الأكثرية، بعضهم تكون رغبة جامحة، لا أنا بمشويات خلاص صارت الرغبة الكبيرة، فيلا مشينا على المشويات يعني الأكثرية. إلا في واحد يعاند معهم
2: اسمع لا يعني زمان وإحنا في جدة أوكي نطلع طبعا إحنا متغدين مثلا بروست أوكي، نجي نبي نطلع نتعشى وين ومدري وش، وطبعا نقعد لنا ساعة وفي الأخير نرجع ناكل بروست
1: عشاء غدا. طيب سمك وين راح؟ مقصر في جدة
2: يا ابن الحلال أصلا، عشان لا شوف السمك تبي تروح له مشوار فهمت، لكن كنت الحين في وسط البلد وسط المدينة ايه. بالشكل ذا
1: ليش طيب رجعتوا على نفس الغداء؟ ما اتفقتوا مثلا؟
2: لا لأنه لذيذ
1: جهز لكم يعني الكوليسترول ما شاء الله
2: والله عد ايش تسوي.
1: طيب موضوعنا اللي حبي شاركنا في هذه الساعة 011 40 53 عن الاستشارة في حياتنا، أهلا بكم إلى تعاليل.

0: تعاليل. حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في تعاليل ومستمرين معكم على 011-40-5-3. سؤالنا اليوم اللي هو يعني هل فعلا الاستشارة حكمة، ولا أحيانا كثرة الآراء تشتتك أكثر، وهل الناس اللي تعتمد على نفسها أقوى، ولا بس متعبت نفسها بالصمت؟ فبعض الناس ما شاء الله عليهم في الاستشارات يفتيك والله لو تطيح لك في واحد تستشيره ويقلبك يمين يسار
1: بيش
0: يصدم بك في جدران بالاستشارة حقتك.

0: وعلى فكرة ترى الواحد لما يجرب استشارة شخص وتفشل ما عاد يرجع له مرة ثانية، خلاص هي مرة واحدة بس، كل يوم بضيعني ما ينفع واحدة بس. طيب أوصاف معنا؟
1: ألو،
0: أهلا وسهلا وعليكم أهلا السلام.
2: عليكم السلام،
1: مساء الخير لكم جميعا.
0: مساك الله بالنور، حياك الله.
2: النور،
1: الله يسلمكم يا رب. أول شيء نستجيبكم أنتم دائما في البرنامج، يعطيكم العافية يا رب.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا،
1: الله يسلمكم يا رب. أنا دائما يعني الاستشار اللي ألجأ له بعد الله سبحانه وتعالى هو أخوي الكبير.
0: أخوك الكبير، ما شاء الله. أي شيء، أي شيء في حياتك؟
1: أي حد يعني، أي شيء يعني اللي أبغى استشارة فيه يعني ما قدرت يعني أوصل له أنا أستشيره.
2: حتى بالمكياج؟
1: لا، عداد الأدوات الخاصة لا. هذه لها استشارات، لها مستشارين.
2: إيه، إنه نبي الموضوع هذا اللي زي كذا.
0: كنت قلتي كل شيء دخلها خالد منه.
1: لا، الاستشارات أشياء كثيرة يعني، أشياء كبيرة.
2: أنتم في المكياج تستشيرون واحدة ولا عشر؟
1: لا، واحدة اللي نشوف نسأل عنها، نشوف إنها خبيرة في هذا المجال نسأل عنها، نسأل فيها الأشياء هذه.
2: من وين جبتي؟ ما أدري شو، من وين حطيتي، من وين؟
1: أيوة، كيف يعني نسوي هذا الشيء، كيف نسوي هذه الطريقة علشان يكون عندنا معرفة في هذا الشيء.
2: طيب، وإذا صرفك؟
1: نعم،
2: وإذا صرفت قالت سوي كذا وهو غلط؟
1: لا، أنا أنتقل لوحدة ثانية، ليش يعني ما خلق الله.
2: الله، بس
0: طيب موضوعك عن الاستشارات بس، يعني أخوك تلجئين له مثلا في مشورة واحدة ولا أكثر من مرة؟
1: لا، في أشياء أنا ما أستطيعها أو ما عندي خبرة فيها.
0: أيوة، ممتاز. طيب فشلتي مثلا، عطاك مشورة وفشلت، ترجعي له مرة ثانية؟
1: لا، أنا كل استشاراتي اللي أقولها لا، ما تفشل، لأنه عنده خبرة، لأنه عضو.
0: يعني كلها ناجحة، كل مشورته ما شاء الله كلها ممتازة موفقة فيها.
1: هو عضو في وزارة الصحة ونستشيره في كثير من الأمور الصحية.
0: إيه، أنا أقصد يعني كل المشورة كلها ما شاء الله نجحت.
1: لا يعني ما كامل الله سبحانه وتعالى، مو كل الإنسان، ما لازم الإنسان يعني شوية.
0: طيب، يوم فشلت المشورة هذه رجعت هي مرة ثانية ولا خلاص؟
1: لا، أرجع له.
0: ترجعي
1: بعد
0: له.
1: بعد الله سبحانه.
0: ما في بديل، ما في غيره. ما في غيره، لازم أخوك يعني ترجعي له.
1: لا،
0: ما في صديقة مثلا، واحدة من الأقارب ترجعي لها؟
1: لا، في أحد القريبات تكون في شؤون خاصة للنساء، نحن نسألهم فيها.
2: ما ندمتي، على مشورة؟
1: والله ما في، يعني في أشياء يعني ما ضبطت معاي، أنتقل لوحدة ثانية. أكيد إنه ما في كلها كاملة، ما كاملة.
2: لا، أقصد يا أوصاف، إنه ما جاء يوم من الأيام وخدت مشورة في موضوع وفجأة لقيتي أنها مدخلتك في جدارك، إيش لون جدار؟ يعني أنه شيء كبير وتوهقتي؟
1: في حاجات يعني، في حاجة أنا سألت عنها واحدة عن حاجة بشتريها، قالت لي هذا المكان اللي ما مثل ما زي، ورحت قد شيء لكن ما لقيتها، لا ما وصفت.
2: يعني كعيتي فلوس على غير فائدة.
1: اي والله، ما رجعت لها عدادين، قلت خلاص هذا شيء كتب الله، خلاص انت قلت انا احسن في خبرة غيرها.
0: واكيد اخوك قال احسن، ليش ما رجعتي لي؟
1: لا
0: لا لا دخل.
1: في اشياء نرجع لها، هو تخصه يعني، هو مختص فيها، نسأل فيها، نستشير فيها، حتى لما نقعد في العائلة يعني في امور نستشير فيها، يوجهنا، ينصحنا، يرشدنا في اشياء، وتحسه يعني يتأنى في بعض المشورات، في بعض الاستشارات يتأنى فيها علشان يعرف الصح من الغلط. أما في أشياء خاصة يعني خاصة النساء، لا والله أنا
2: كذا كذا وصاف نظامك كذا. نيكست.
1: في أشياء يعني ما تناسبنا عند فلان وفلان، لا نزعل غيرها.
2: موفقة يا وصاف، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيكم الصحة والعافية دائما. دائما برامج ناجحة، برامج
2: من لطفك،
1: نستفيد منها دائما.
2: خليك ربي
1: وأنتم المستشارين.
2: مع السلامة. شكرا لك. مع السلامة
0: سليم.
2: عارف اللي يودعون دول اللي يقعدون إيش؟ يلا في مالا، مع السلامة، الله يستر عليك، مع السلامة.
0: بس يعني قدمت مشاعره الحقيقية تجاه البرنامج وفريق العمل يعني.
2: نعم،
0: فمن حقها يعني انك تسمع الكلام وتشكرها بعد انت. أو سليم،
3: السلام عليكم. ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. أهلا يا سليم،
2: يلا حيا.
3: مساء الخير،
0: مساك الله بالنور. يا مرحبا،
3: هلا وسهلا.
0: عندي إحساس أنا في خاطرة اليوم.
3: لا لا، في تعليق وفي خاطرة جميلة في ذات الموضوع. بالنسبة للتعليق، الآن طال عمرك أنا أتكلم عن نفسي، لو عندي شيء تزاحم علي في الفكر أو في الاستشارة طال عمرك وقررت على شيء ماني واثق منه، استأنس بالمستشار الذكي طال عمرك اللي هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
2: شغال.
3: فمتى
0: يا أخي أنت مودرن طلعت يا سليم، ها طلعت إنسان حديث يعني تحب التقنية.
3: صحيح.
0: هذه ما حد جابها هذه، أنت ما شاء الله عليك أنت الوحيد اللي قلت الذكاء الاصطناعي.
3: لا ماني أذكى منكم، أنا بعدكم طال عمرك.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك
3: ما شاء الله، هذا من عندكم بعض من عندكم.
0: الله يحفظك.
2: لا ممتاز.
0: طيب كل المشورة الذكاء ممتازة بالنسبة لك يعني كلها ناجحة؟
3: شوف شوف إذا تزاحمت الأفكار علي بحكم تجارب اللي عاصرتها في الحياة وخبراتي واستشار طرحت الاستشار على خبير الذكي وافقت يعني وافق شنو انطبق مثلا في هذا تلاقح الأفكار، فبالتالي أنا أقلها وتوكل.
0: يعني أنت الحين تستأنس برأيه فقط يعني تشوف شو يقول وتطابقها مع اللي قبلها المستشارين.
3: يا سلام. نعم.
0: أي وتشوف الأصلح لك وتأخذه.
3: نعم نعم هذا هو.
0: ما شاء الله عليك، والله هذه الجديدة. نعم. هذه اللي بينسل المستمعين بعد عن الذكاء الصناعي واستخدام المشورة.
3: في طال عمرك بالنسبة للمشاركة.
0: نعم.
3: مشاركة تقول يلي عندك أمر محير عليك التفاكير جديد وعرفك فيه قليل وما هو كثير، خذها نصيحة مجرب تجارب أعوام وسنين، شاور أصحاب الاختصاص ومن حيث انتهوا إليه هم الآخرين.
0: هم الآخرين الذكاء الاصطناعي
3: تقريبا وخبراء.
0: يا سلام.
3: في أمرك اللي تبي تبدأ في أمرك اللي تبي تبدأه وتوكل على القوي المتين، وعقلها وتوكل على الله وفالك التوفيق إذا بمعوامك والسنين تراك وتوفر الجهد والمال والوقت الثمين، ترى العشوائية والتخبط تبديد للمال والوقت وركض وراء السراب المتلاشي في الطريق الطويل.
2: الله صح لسانك.
0: صح لسانك
2: سليم. انت ما شاء الله عليك يعني ما قد فكرت انك تسوي لك كذا يعني كتاب ولا شيء وتكتب فيه خواطر
0: الا عنده بصمه خبير. وينك انت؟
3: الكتاب على وشك ان شاء الله في طور الفس، اسمه بصمه خبير، ان شاء الله قريب يشوف النور.
2: متى ان شاء الله؟
3: باذن الله. والله يمكن ابغى ما ادري يمكن شهر كذا شهرين ان شاء الله.
2: لا تحرمنا اجل من ابداعك ذا.
3: يجيكم نسخ بالاسم
2: كفو.
3: كفو. هذا قليل لكم صراحة.
2: كفو كفو كفو. الله يوفقك. والله لا تحرمنا. وبرضو ومخرجنا علي جدوع يحتاج برضو نسخة.
3: أبد نحطه في اللستة أبشر ولا يهمك.
2: كفو كفو. يلا
3: هلا هلا
2: موفق موفق.
0: الله يحفظك يا سليم موفق. امتنان. عليكم السلام.
4: أهلين السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يسعد لي مساكم بكل خير.
2: يا مرحبا. كيفك يا امتنان؟
4: خير الله يسلمك. كيفك انت؟
2: اعطينا موضوع الاستشارات كيف عندك؟
4: بالنسبة لموضوع الاستشارة والله أنا إنسانة للأمانة أحب استشير أمي وبرضو زوجي يعني
2: ما شاء الله.
4: أيوة ضروري أني استشيرهم يعني. فما أحب استشير كثير بس إذا لجأت ألجأ لهم يعني، لأنه دائما كذا مرة أحس أنه كلامهم يكون صح. بس أنا لو أنه استشرت مثلا أحد وكان المشورة ما عجبتني لما طبقتها خلاص يصير أمشي على رأيي أنا على عقلي يعني.
2: عقلك؟
4: أي يعني على اللي فيه اللي في بالي، بس أنه أنا ما كنت مقتنعة فيه فقلت أشوف أختي مثلا.
2: مرة أخذتي مشورة ويعني ندمتي عليها؟
4: أنا دائما لما استشير أخواتي أندم.
2: يعني تجيبي العيد.
4: أيوة دائما لما يوجهوني غلط.
2: يوجهونك غلط يعني متعمدين ولا؟
4: لا لا شوف هو كل واحد له ذوقه، بس لما أنا أطبق اللي هم يقولوا لي أحس إنه ما يطلع نفس اللي في بالي.
0: وش نوعية الاستشارة يا امتنان؟
4: أي استشارة عادية
0: يعني في البيع في الشراء ولا فضفضة عندك ولا شيء شخصي؟ ها
4: لا مثلا في لبس معين في مول في محل.
0: طيب في الشراء بشكل عام، الشراء لو تشتري لازم تروحين لخواتك ولا لا تستشيرينهم؟
4: لا مو لازم. لا اوقات اروح لزوجي مو لازم. ايوه
0: وكل يعني المشوره ما شاء الله ناجحه.

0: أنا إيش؟
1: كل المشورة ناجحة، الاستشارات كلها ناجحة.
0: أنا لا أشوف، أنا نادر ما أستشير، بس لو استشرت
2: الله.
0: يعني أحس إنه تكون صح.
1: أحس إنها تكون صح.
0: أيوة يعني دائما تضبط معايا.
1: آه في حالة طيب مريتي في الحالة هذه قلتي يا ليتي ما استشرت أنا ملقوفة.
0: كيف؟
1: في شيء يعني أنت تقولين أنا في كل الحالات يعني ما أندم على الاستشارة ولا لا؟
0: ايوه
1: في كذا فتره معينه استشارتي وشريتي بعدين ندمتي تقول يا ليتني ما استشرت.
0: انا اخواتي دائما يندموني على فكره.
1: شلون
0: دائما اخواتي دائما يخلوني اندم، يعني يقولوا لي
1: طيب الندم مره واحده شلون ترجعي لهم مره ثانيه؟ طيب تستشيرين
0: طبعا، يعني نحن اخوات في النهايه، يعني طبيعي اني راح ارجع لهم.
1: طبيعي تحبين الندم يعني؟
0: لا مو طلال انت
1: هذا يعني انا ندمت مره واحده اروح ارجع مره ثانيه.
0: لا هو شوف مو قصة ندم. بس انا اقول انه ممكن واحدة فيهم تطلع لي بشيء حلو.
2: هذول البنات كيف يسوون خواتها؟ يقولوا لها اشتري الحاجة الفلانية، لما تشتري ويشوفونها عرفت
1: وتندم هي
2: وهي تبدأ تقول ليه
1: وبعدين تروح تستشير مرة ثانية.
0: هو يكون الشغلة عجبتهم بس انا لما اشوفها ما تعجبني.
2: طيب أنت من الفريق اللي تشاور الناس يمكن يشوفون اللي ما تشوفه، أو فريق أنا أعرف نفسي أكثر من أي أحد؟
0: لا أنا أعرف نفسي أكثر من أي أحد، بس برضو في أشياء لازم يعني نلجأ للناس اللي حوالينا. يعني أنا أفتكر واحدة مرة كنت متخاصمة مع يعني مع واحدة من البنات، فما أعرف أنا أحس نفسي ماني غلطانة وهي تشوف نفسها ماني مو غلطانة، فرحت لأمي. أمي قالت لها أنت لازم تعتذري منه وأنت الغلطانة.
2: طيب.
0: فهي أمي وجهتني يعني، فأنا بالعكس يعني اعتذرت وصلحت غلطي.
2: عارفة ايش يبي لك انت بعد ما تخلصي تقول يا سامية؟
0: اي والله يا سامية من جد.
2: يلا ليلة كسعة.
0: هلا وغدا.
2: هلا
1: هلا. إذا خلصت قلت ليلة سعيدة، كل ما خلصت ليلة سعيدة.
2: وش تسوي ده؟
1: أبو رياض
3: والله برنامجك الحلو يعني، وانت الحلو
1: انت. الله يحييك يا مرحبا يا ابو رياض.
2: هلا هلا هلا بالعديل.
3: استاذ خالد والاستاذ علي الله يعطيكم
1: الصحه. الله يعافيك.
2: هلا بالعديل.
3: برنامجكم فكاهي ثقافي، يعني وش اقول يعني ممتاز جدا في كل من جميع
1: الناس. الله يحييكم ابو رياض، اهلا وسهلا.
2: هلا بالعديل.
3: هلا هلا.
1: قمت ما يبي يسمع.
2: ايه
3: ترى البراد الشاي والله عندي، ذكرت البراد الشاي والرادي
2: تبعه والحبق.
3: والحبق موجود نعم الحمد لله، والقهوه موجوده
2: شعله بالعافيه.
3: شوف يا حبيبي، اما بالنسبه للاستشاره ففي بعض الناس تستشيره بس يعني مع الاسف يعني يعني يعطي استشاره ما هي صحيحه، بس شوف غيره يعني شوف غيره.
2: طب مش دراني انا اصلا ما شاورتك الا وانا مانع، يعني انا محتار كيف اروح لغيرك.
3: شوف حبيبي، انا اعرف هذا حاجات اللي استشير فيها، مثلا ابغى اشتري سياره مثلا مثلا والله السياره عجبتني مواصفاتها طيبه وكذا، شلت فلان قال لي ابغى هذه السياره، اول شيء قطعها غالي وثاني شيء
2: طيب
3: خلاص اشوف الثاني بعد.
2: حلو.
3: يعني انا كلامه مطابق الاثنين سواء، فاخذ سواء
2: يعني. يعني ما استشير واحد، استشير اثنين
3: وثلاثة وشوف رأيهم. إذا طبقة ثلاثة الانفار فمعنى أنه رأيهم حول الوضع يعني صحيح يعني.
2: حلو.
3: ورأي أنا
2: أرى. يعني أنت من النوع اللي إذا تبغى تشاور شاور لك أكثر من واحد.
3: أيوة بس كنت ما تشاور لك واحد على شبتك أكبر منك شوي يعني.
2: عنده خبرة.
3: أيوة خبرة مثلا، فيعني شوف يسار يعني في يقول لك من استشار رابع، هذا كلام
1: ما خاف من استشار
3: أو ما
2: خاف
3: يعني
2: كثير. أكبر دليل إني استشرتك وضيعتني أنت.
3: أنا من الناس اللي ما أبغى استشير إلا واحد له خبرة فيه.
2: ما أنا استشرتك يا أبو رياض ودخلتني وصدمت بي في جدار.
3: اللي في إيش يعني؟
2: في العرس.
3: طيب أنت اللي اخترت، أنت تقول إيش قلت خذ الزيونة.
2: إيه.
3: طيب هذه صح.
2: الله يسعدك الله يسعدك ابو رياض وسعة المباركة.
3: طيب وانت طيب
2: من طيبك
3: والمستمعين عسل على عسل الله يعطيك.
1: الله يحفظك.
2: من طيبك الله يحفظك، في امان الله.
1: ابراهيم.
4: لا والله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام.
4: مساكم الله بالخير جميعا.
1: مساك الله بالنور. يا مرحبا
4: ابراهيم العازمي من حايل.
1: ونعم ونعم
4: ونعم بحالك الله يطول عمرك.
2: أسلم إبراهيم.
4: موضوعكم اليوم عن الاستشارة ها؟
1: أي نعم.
4: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيحة أو نصيحة حازم. الاستشارة طبعا عمرك تستشير الناس اللي عندهم خبرة وعندهم دراية بالشيء، سواء أكبر منك أو أصغر منك، اللي عندها خلفية عن الموضوع اللي أنت بي أو الحاجة اللي أنت تستشير فيها.
2: إبراهيم
4: هلا.
2: موضوعنا هو في الاستشارة صحيح، وموضوعنا يعني يتفرع في الاستشارة في أشياء، في ناس سبحان الله يعني حتى في أصغر الأمور يستشير، هلا يستشير هذا يستشير ذا يستشير ذا، فهمت؟ يعني حتى لو مثلا في الحلاق يبي أحلق ولا ما أحلق، وش أحلق وش أسوي، فهمت؟ وفي ناس لا، في بعض الأمور الكبيرة أنا نتفق في موضوع أنه الاستشارة طيبة وأهل الخبرة هم اللي يفيدونك خاصة إذا احترت، لكن في جماعة ما شاء الله عليهم في كل شيء يستشير. ها وش أفصل ثوب؟
4: رجلان لما ينجحان المتردد وكثير الاستشارة، هذا ما ينجح.
1: لا
4: يشير بالأمور الكبيرة اللي يعني تسوى الاستشارة، أما أنك أيها صغير الأمور لا تستشير فيها.
1: مثل إيش صغير الأمور يا إبراهيم؟ مثل إيش؟
4: مثل يعني مثل ما أقول لك هذا، مثل يقول الحلاق مثل.
1: لا خل الحلاق، واحد بيشتري سيارة مثلا ما يستشير؟
4: لا السيارة أنا أعتبرها من كبائر الأمور، يعني أنك تستشير الناس اللي يعني أصحاب الخبرة.
1: اي او عقار بيستشير ولا لا؟
4: او عقار يعني انت تشوف. طيب. من صغير الامور يا طلال.
1: لا انا اقول لك الحين من يستشير؟
4: ايه لا
1: ومن يروح له؟
4: نعم تستشير. اما طال عمرك
1: من مين يروح له؟ من يستشير؟ من يا ابراهيم من يروح لمين؟
4: يروح لاصحاب الخبره.
1: يقول والله ربعي الحين ما ادري عنهم، والله هل بيعطوني المشوره الاكيده المشوره الصحيحه ولا لا؟
4: شوف في ناس عنده الرأي لكن ما يعطيك إياه، أنت تروح للإنسان اللي أنت واثق منه. أيه. إنه يبي يدلك على الرأي الصحيح.
1: أيه.
4: فهذا اللي أنت تروح يمه. أيه. يعني اللي أنت توقع أنه يتمنى لك الخير.
1: هو الآن هو كلهم إن شاء الله يتمنوا الخير، بس إبراهيم يقول في بعض ملل لما يروح.
4: لا ما كلهم.
1: خليني أقول لك الآن، يروح مثلا مناسبة مجتمعين بعد ما تعشى وخلصوا وفتح الموضوع، والله في السيارة الفلانية والسيارة الثانية، وش رأيكم في هذه وهذه؟ الكل يعطي رأيه الآن، اللي رأيه من واقع خبرة حكمة رأي تجربة. أنا الآن وش بختار؟ وأنا بضيعوني الآن.
4: هل أنت بتصير بالطوش؟
1: طيب هذا يعني كل واحد عطى رأيه، كلهم تجاربهم خبرتهم وأعمارهم.
4: قلت لك يا طلال أقول تروح للإنسان اللي صاحب خبرة.
1: أي.
4: بينك وبينه تستشيره يعني، وتدهق إنه يدلك على الرأي الصحيح.
1: أي.
4: سواء أحيانا الرأي يخطي وأحيانا يصيب.
1: أي.
4: فما تلقى اللوم عليه عندما يدلك، بس أنت توقع إنه يعني يتمنى لك ما يتمنى.
1: طيب والمجلس طيب هذا يوم اللي فتحت الحوار والكل ما شاء الله أعطاه.
4: لا تصير هذا يشوت وهذا يسد.
1: لا يمكن أعطوني معلومات، كل واحد أعطاني معلومة من زاوية ثانية مغيبة عني ما أدري عنها.
4: والله ممكن بس انا اشوف
1: تلقى المستشار الواحد اذا جيت على انفراد بيعطي وجهه نظره وتجربته، لكن لما افتح الموضوع مثلا في مجلس زي احنا في الاذاعه في البرنامج فتحنا الموضوع للمستمعين، جانا اتصال من مكه ومن الرياض ومن جده ومن تبوك ومن حائل، كل واحد اعطى رايه وتجربته، توسعت عندنا المحاور، توسعت عندنا الافكار. فرق لما اجي عند شخص على انفراد ويعطيني راي الحاله تحسه يعني ناقص في اشياء مكتمل.
4: يا طلال يعني لو كل واحد جيت يعني أصحاب الخبرة وأصحاب الرأي يعني سواء عقاريين سواء أي حتى بقطع الغيار السيارات حتى يعني كل واحد تجيه ما تأخذ ورأي واحد عدة أراء.
1: طب هذا يقول لك الحين، أنا أقول لك الحين عدة أراء في مجلس واحد قلت لي لا بيتشتتونك وبيضيعونك.
4: لا كلنا على حيد، أنا أوافقك الرأي.
1: أي.
4: لكن كل واحد على حيدة أفضل من أنك تستشيرهم جميع.
1: والله خلهم طال عمرك جميع، وخل كل واحد يرد على الثاني اللي عنده رأي، وفي الأخير تطلع بنتيجة.
4: هو لو الاختراف الانظار بارت السلع يا طلال،
1: ما في سلع ان شاء الله، الامور كلها ناجحه
4: ان شاء الله، وان شاء الله انك على صواب بمشيئه الله. بس عندي قصيده اذا تسمحوا لي.
1: أي يعني كل هالمقدمه عشان القصيده؟
4: والله خلاص
1: اسلم يا عبد الله ابراهيم. اسلم ابراهيم.
4: يقول البارحه مع وردك التفاكير،
1: الله
4: اخذت لي مع كل تفكير ساعه، هذه مواريد وهذه مصادير ما غير وجهها، بعزم وشجاعة ورد مثل ورد الظوامي على بير، ولا لي على بعض الهموم استطاعة، جزر الأيام والوقت تجذير، واصبر اللي شفت الجفا والقطاعة، ولا كل من قدر يقابل بتقدير، ولا فيه راعي مال يرضى ضياعه، بعض الكلام يفور الدم تفوير الضغط والشريان، يصل ارتفاعه لاني وكيل آدم على غلطة.

0: شك أشوف الوضع زاد اتساع وبعض المجامل نوب شرنا بالأخير ويطمع بكلي ما يعرف اطماعه. اشوف وقت نغير الناس تغيير شخن حظ فانيته وذلن سباعه والناس يوجد فيهم الشر والخير ومن ينصحك واجب عليك استماعه ولا فيه مر امر من منة الغير ولا به غنى لا صار ما به قناعه ولا فيها لذوزين من نية الخير وملاكعه من فيك سوى لكاعة وسلامتك.
1: الله صح لسانك هذا الشاعر الحين اذا تاه من يستشير
0: صحه ابزانكم يستشير شاعرنا اكبر
1: الله يحفظك ابراهيم يطول عمرك.
2: لا انت ابراهيم
1: يا مرحبا شكرا لك على اتصالك. الله يحييك وقتك الله يسلمك وقتك.
2: عمر وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيا
3: استاذ خالد كيف حالك؟
2: يا مرحبا شلونك؟
3: الله يبارك فيك وعفرك.
2: من اين تكلمنا يا عمر؟
3: من المدينه.
2: اهلا وسهلا بها. شوف كيف رايقين اهل المدينه
3: الله يرحم والديك.
2: الله
3: عبد الله
1: هلا وغلا يا عمر هلا وسهلا. الله يحييك يا مرحبا.
3: الله يبارك فيكم كيف حالكم؟
1: انت واضح طالع انت مع اصحابك ولا ايش؟ طالع رافع الاذاعه
2: طالع مع الراديو
1: اي رافع الصوت طب اذا سمحت ممكن تقصر بس يا عمر عشان صوتك يكون واضح.
3: قصرنا
1: سام تفضل.
3: الله يجزيك
2: خير. لوحدك ولا لحالك يا عمر؟
3: لا والله لوحدي.
2: كويس
3: الله يبارك. والله أنا أستشير زوجتي أكثر شيء.
1: يا سلام نعم الاختيار.
3: أيوة. نعم وفي أشياء يعني مواضيع كبار زي كذا أستشير أخوي
1: الكبير. إيه ما شاء الله.
2: شفت الروقان كيف؟
1: ما شاء الله عليك. وتحس أنك مرتاح في المستشارين اللي عندك وأمورك الحمد لله مستقرة.
3: إيه والله الحمد لله الحمد لله.
1: الحمد لله ما شاء الله.
3: طبعا في بعض الأشياء أبو عبد الله.
1: إيه.
3: يعني في مختصين في السيارات في مختصين
1: صح.
3: في زي كذا
1: صح عليك.
3: هذولهم أهل الرأي ترى.
1: نعم أحسنت كلام جميل ما شاء الله عليك. والحين ترى تلقى ما شاء الله يعني جروبات موجودة مختصين مثلا في السيارات في نوعها وفي موديلها وفي حجمها وفي حتى صناعتها يعني من أي بلد من أي دولة مختصين مختصين اختصاص كامل يعطيك كل التفاصيل. هذا صح ومعلومات مو برأي معلومات حقيقية. هذا ألف هذا باء هذا يصح لكذا هذا يتغير كذا فمختصين يعني في هالمجال.
3: فنانين بعضهم والله فنانين. وأبو عبد الله جوجل ما خلى شيء ترى.
1: أي نعم مثل ما شاء الله اتصالك الفنان يا عمر.
3: الله
1: يسر. أسعدتنا والله بهالاتصال.
3: الله يسر
2: يا فنان يا عمر.
3: هلا خلودي.
2: هلا خلودي روح يا معلم.
3: الله
2: يسر
3: لك الله
2: ليلتك سعيدة يا عمر موفق.
3: ليلك
2: تدري يا طلال برضو في بعض الناس لما تستشيره في شيء مثلا انت الان معك موتر اوكي وابي اشتري مثله
1: ايه
2: واجي استشيرك
1: ايوه
2: اتفاجئ انه يصرفني.
1: والله ما يبيك تقلده يعني لا تقلدني ترى ترى كويس بس يتعبك في كذا
2: ويطلع لك مليون شغله تيجي في الاخير تروح تقهر وتشتري.
1: هذا شيء. في شيء ثاني لما مثلا انت تبي تشتري شيء ورحت سالت فلان يا فلان ترى في أرض في المكان الفلاني وموقعها ومساحتها وش رايك مستقبلها وش رايك قل لا تركها يا رجال المنطقة هذك ما حد يبيها الناس طلعوا منها هناك كلها بيع بيع وراح من وراك شراها. يلا شو تسوي في الحالة
2: سكيب.
1: ليلتك سعيدة.
2: ايه ليلتك سعيدة. مستمرين معكم في موضوعنا اليوم لكن خلوكم معنا بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل. رحب فيكم، رحب كل من انضم إلينا إلى السمع. ما بدينا الساعة 10 ومستمرين معكم للساعة 12 بإذن الله في مواضيعنا. وموضوعنا اليوم يقول: هل أنت من فريق شاور الناس يمكن يشوفون اللي ما تشوفونه، أو فريق أنا أعرف نفسي أكثر من

0: من أي أحد. موضوعنا اليوم اللي تكلمنا وخذنا فيه اتصالات على 011-40-53 اللي قال والله أنا استشير، وفي بعضهم قال لا، وفي بعضهم قال أنا ممكن أستخدم بعض التقنيات اللي تساعدني، واللي يقول لا والله طالما أنك تستشير لا تستشير لك واحد، استشير اثنين ثلاثة أشخاص إذا تموا معك على فكرة واحدة يعني. ففي وفي منه اللي تستشيره ويدخلك في جدار.
1: وعلى طار التقنية، في بعضهم أشوفهم الحين في منصة إكس مثلا يكتب تغريدة وش رايكم في المحل الفلاني، وين أفصل ثوبي فيه، وش رايكم أفضل قماش، وش رايكم أفضل جودة مثلا لصيانة السيارات وهكذا يعني. وتشوف تدخل تعليقات تلقى آراء مختلفة، استحالة يتفقون على رأي واحد ولا على محل واحد. طيب أنا لا صاحب التغريدة شتت، أنا ضعت أنا وأنا أجرب هذا ولا أجرب هذا ولا أجرب هذا، يعني في هالحالة أنا تائه ما أعرف وين أروح أنا، وين طريقي. صح إن التقنية خدمت كثير في موضوع موضوع الجوجل ماب، ممكن تدخل أنت على أي محل تجاري أو أي منتج تشوف تعليقات الناس، مستوى التقييم، لكن هل هو مضمون؟ هل هو مؤكد؟ ما نعلم إحنا التفاصيل هذه، المدى المصداقية والمضمونية في التقنية، في عالم التقنية بشكل عام ما ندري عن عوالمها. لكن إحنا علينا من الظاهر، علينا تجارب الناس، من الآراء، من الخبرة، ويهمنا كثير أيضا الناس اللي خضعوا لمثل هذه التجارب، يعني لهم قصص، لهم مواقف، لهم أحداث، حتى نستفيد من عصارة هذه الخبرة والتجربة.
0: عبير،
2: هلا
0: وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: يلا حيا، شلونك؟
2: الحمد لله طيبة، كيفك؟
0: كيف أمورك إن شاء الله طيبة؟
2: الحمد لله.
0: ها يا عبير، عطينا إيش رأيك في الاستشارة؟
1: اهلا وسهلا يا عبير، حياك الله.
2: هلا هلا طلال، شو اخبارك؟
1: الله يطول عمرك، الله يحييك.
2: يحييك.
1: يا مرحبا.
2: رحت انا رحت
1: السوق. شلونك عساك طيبه؟
2: طيبه
1: الله يحييك يطول عمرك. اجل مستمع البرنامج وعارف الموضوع.
2: ايه
1: ما شاء الله، في استشاره قريبه ولا
2: رحت السوق؟
1: ايه
2: أشاور هذه الأخوات، أقول شو أخذ
1: بالسفان،
2: أخذ هذا هذا، قلت خذي هذا، قلت البقى لأخواتي، هذا مو حلو مو جميل، فشلوني.
1: أيوة، اللي قالهم من أخواتك ولا بناتك؟
2: لا أنا مو متزوجة بنت.
1: من أخواتك؟
2: إيه.
1: أيوة فشلوك،
0: ورطوك ها؟
1: إيه.
2: الأكبر من.
1: اي نعم، الله يحفظك يا عبير، طول عمرك، شكرا لك على اتصالك، شكرا، اهلا وسهلا يا عبير. سمي في شيء؟ الله يحفظ، في رعاية الله، فمان الله، اهلا وسهلا. مثل الموضوعات يعني مثل ما قالت عبير يعني في اتصالها، تقول مثلا في المول او في السوق في المحلات تستشير خواتها، الناس القريبين منها، تشوف اراهم في الموضوع وفي المنتج. ما ادري وش سبب الحيرة عند الشراء، انت اذا تبي تشتري اي شيء تجيك حاله من الحيره، هذا يصلح هذا ما يصلح، هذا مو بزين. وين الندم في الموضوع؟ هل الندم يعني في المال اللي دفعته راح تندم انه والله صرت في شيء ما تحتاجه، في شيء ما افادك بشيء؟ هنا موضوع الندم هذا اللي يخليك تدخل في حيره وتستشير الناس.
0: انا قاعد
1: ولا
0: افكر
1: ايش ولا اي ولا ايش وصلت الى جواب؟
0: ملاحظ اني قاعد كذا مسرح كذا وطالع ايه. فوق. انا طبيعي كذا، انا ادخل اشتري وامشي.
1: أنا طيب إيش سبب الحيرة في عند الشراء؟
0: هو الحيرة إنه يناسبني ما يناسبني، وأوقات ممكن تكون الميزانية، يمكن أتوقع الله أعلم، يمكن لها دور.
1: أي
0: إنه أي. يعني بشتري مثلا ب400 ريال هل هو بيناسبني؟ وممكن ميزانيتي أنا ما هي محسوبة، أسأل كان طلال أخذه ما أخذه، أحتاج إلى تأييد.
1: أي الموضوع موضوع مالي يعني مرتبط
0: مثلا. أنا ما أدري إذا كان في شيء ثاني، فلما أجي أطالع بالموضوع ذا يعني، وخاصة لما تشوف أشياء حلوة واجد أيه. وتعجبك ولا تدري إيش تأخذ ما تأخذ، فدائما أنا من نوع اللي خلاص محدد هدفي وشبي، أروح أشتري أخلص أمشي، وحتى ما أحاول إني أدور عشان لا يجي كيش قهر على شيء ثاني ممكن تروح تأخذه زيادة. معنا اتصال صح؟
1: معنا ميلا.
0: ميلا
3: ألو مرحبا، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
3: مساء الخير والسعادة عليكم جميعا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: أهلا
3: يا أهلا.
0: ها ميلا،
3: تتكلمون عن الاستشارة؟ شوف أنا بالنسبة لي يعني ما أحب أستشير أي أحد أبدا، ونادرا هذا الشيء يصير، بس إذا أني اضطريت مرة بأستشير أحد خالاتي.

0: تستشيرين وتضحكين. ألو.
1: طيب يا ميلا، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في الموضوع، لكن في كل الأحوال
0: يعني هي من النوع اللي أنه أعرف نفسي أكثر من أي أحد.
1: هو على كل حال يعني الاستشارة حكمة يعني في تفاصيل حياة اليومية، ما احنا كاملين ولا احنا ناجحين في حياتنا إلا بمشورة الناس، ولا احنا عايشين في مجتمع بمنازل عن الآخرين، نحن مع الناس نخالط الناس، في ناس أكفأ منا أعلى منا أفهم منا، هذا طبيعي في كل مناحي الحياة، ما في أحد رقم واحد، ما في واحد هو الكل هو اللي فاهم، ما فيه في واحد أعلى منك وأفهم منك، هذه طبيعة الحياة.
0: عارف لما تبني ويجونك الاستشاريين كثير،
1: تبني إيش؟
0: لما تجي تبني لك بيت ولا شيء يجيك يا أخي ليه ما فتحت حطيت الصالة هنا، كان سويت هذه، ويجي كل يفتي على راسك ويتوهونك.
1: نعم صحيح،
0: يعني
1: ويحدث هذا مع أنك أنت ما فتحت مجال استشارة ومرحلة البناء، أنت خلاص وافقت وأتممت كل شيء، هم دخلوا الآن في مرحلة أنت لا في غنى عنها، مفروض أنك لا تستجيب لهم في هذه المرحلة تحديدا، يعني خاصة القرار اتخذ الآن، اتخذ ترجع الآن في نص القرار تقول لك غير افتح اهدم سو هنا حط هنا، ليش حطيت في الحي كان اشتري حي ثاني أوفر، لا أنت لا اتخذت القرار خلاص كمل كمل على هذا القرار، لكن الحكمة لا مناص منها، نحن من الحكمة ونرجع لها الحكمة، لأن هي اللي تنورنا ونستنير بالاستشارة في حياتنا اليومية وكثير من أمورنا، لكن المهم أن نختار المستشار، من هو المستشار الحقيقي المهني نستفيد منه من واقع تجربته وعصارة الخبرة وحكمته في الحياة ونصيحته. يا أخي جدك لا لما تجي اسمع أعطاك الخبرة في العلاقات مثلا، العلاقات الشخصية مع الجيران ومع المعارف والأقارب، هاي تأخذها من جدك، نظير الخبرة الطويلة في تعامله مع الناس، مع الناس تستفيد منه من عصارة الخبرة والتجربة في علاقاته مع الآخرين، في علاقاتك أيضا مثلا في البناء مستشارين في العقار، أو الذي مثلا دخل في مرحلة البناء في العقار في بيت في منزل تستشيره، بيعطيك التحديات والصعوبات اللي واجهها في كثير من التفاصيل، يعني أحيانا دقيقة هي لكن هو يدركها، يعرف كيف حجم تأثيرها على
0: مستوى البناء، في أخطاء مر فيها ممكن يساعدك أنك تتجاوزها أو أنك ما تقع فيها، في شغلات زي كذا. للاستشارات معكم طلال نفيسة وخالد الحيدان في برنامج تحاليل
1: استشارين بعد الفاصل،
0: عرفت اللي أبد والحساب البنكي وليش
1: لا في لي ذاع مشكورة حقيقة قدمت برامج المستشار، يعني المستشار
0: لا لا بس انه
1: لحد الاثنين الموضوع انت يعني فتحت برامج رائعة جدا في تنوير المستمع الكريم،
0: فتحت الباب في البداية بأنه ترون استشارات وفلوس، فهمت؟ وطول وقتي وانا اعطي استشارات ببلاش، فلازم
1: ما قلت بتفتح محل انت نقاط بيع ولا هو انت؟
0: لا لا انا الموضوع الا انت علي جدع مدير اعمالي، فهمت؟ وبجيب نقطة البيع واعطيك اياها، ابد الحساب عندك عاد، ابد ضعنا طالما من علي. مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل، بنروح الفاصل هذا ونرجع لكم، خلوكم معنا.

تعاليل. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد ورجعنا لكم في الساعة الثانية من برنامج تعاليل. اليوم ضيفنا فنان سعودي، فنان يعني بصراحة ارتبط بذاكرة المشاهد السعودي والخليجي، فنان حضر بخفة دمه وعفويته قبل حضوره بالكاميرا، وهذا يعني ممثل عرف الناس من خلال أدوار قريبة منهم تشبه الشارع والبيت والمجلس السعودي البسيط. طبعا ضيفنا الله يعطيه العافية شارك في أعمال كثيرة، صنعت جزء من ذاكرة الدراما والكوميديا عند الجمهور، وتنقل بين المسرح والتلفزيون وقدم شخصيات مختلفة لكنها دائما تترك أثر وضحكة وتعليق عند الناس. اليوم معنا الضيف السعودي

0: عبد الله، يا هلا وسهلا فيك معنا في تعاليل.
1: هلا والله يا خالد، ومساكم الله بالخير اخوي خالد واخوي طلال، يلا حيهم.
2: هلا فيك يا مرحبا يا عوض.
0: يا اخي ذرب في البدايه، هلا وسهلا شلونك؟
2: له دايم عوض دايم ما شاء الله عليه، دايما انيق ومرتب.
1: اول شيء انا لي الشرف اني اكون في برنامج تعاليل، وخصوصا في اذاعه الرياض، الاذاعه ازرع واحفظ عرف بلادي. الاذاعه هذه اللي تربينا سوا ليك كبرنا، كنا ندخل المدرسه حتى في في في الحصه قاعدين نردد مقدمه هذا البرنامج الجميل. اذاعه الرياض صرح كبير وراح يفضل كبير في نظري أنا ونظر كل السعوديين،
2: ما في شك. يعني هي كانت بوابة لانطلاق الكثير من النجوم، وهم اليوم أسماء كبيرة
0: عوض
2: الساحة الفنية.
0: عوض
1: لبي، خلني أصير مذكر شوي.
0: إيه أنا بيعطيك جوك الحين، اسمع. قال ازرع واحصد أرض، هذه ما كنت أسمعها أنا إلا إذا كنت غايب مريض، لأنها تجي الساعة 8. أنت متى كنت تسمعها؟ كنت نحاش أنت؟
1: لا والله أنا كنت أسمعها، أنا كنت في الروضة
0: يا حياتي،
1: كنت أركب الباص قدام.
0: لحظة روضة،
1: أصبر. تراني ولا تجار من أول أنا،
0: أيوة.
1: كنت أركب قدام وكان السواق يشغلها دائما.
0: آها في الباص.
1: الباص
0: إيه، وش كان لون الباص؟
1: والله إني مصدومة، أهم شيء من قدام.
0: يعني كان كذا بنكي ولا إيش؟
1: لا مصدوم يا رجال، يلا يمشي ويسخن علينا واللبت وخلها على الله.
0: كنت مشت شعرك على جنب؟
1: اي كريم نحط فاك خابرة
0: الابيض، عرفتها اوقات يصير قشطة.
1: حبيبي الله
2: يحييك. الله يحييك يا عوض، يا مرحبا.
1: ترى انا والله العظيم مستمع لكم والله.
2: الله يحييك، الله يحييك والله. سعدتنا يا عوض بهالحضور وكلامك ما شاء الله عن الاذاعه وتاريخها، هذا يعني اعطى انطباع انها فعلا اثرت فيك في كثير من برامجها الحيه والواقعيه اللي كانت ايضا تمس معظم شرائح المجتمع، وانت احدهم لا شك يعني، وما زلت يعني حافظ هذا التاثير وهذه الذكرى.
1: اكيد اكيد،
2: مثل ما احنا ايضا حافظين تاريخك الفني، وكثير من المستمعين اليوم يعني في أشياء خالدة في ذاكرتهم من خلال أعمالك الفنية الطويلة، وهذه المسيرة ما شاء الله ممتدة إلى سنوات في ظل وجود اليوم منصات التواصل وعدد كبير من الشباب اليوم وحضورهم الفني، إلا اسم عوض هو الاسم الثابت في الدراما.
1: الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل أول شيء، والحمد لله يعني إن قدمنا للدراما الدراما السعودية، يعني قدمنا لها الشيء اللي تستحقه، يعني رفعناها لمستوى الحمد لله، يعني الكل كان راضي عليه والله
2: الحمد لله. طيب تشوف الجيل الآن اللي استلموا الراية واصلوا على نفس المسير ولا ها في ملاحظات؟
1: والله شوف، أنا أخوك يا طلال، كل زمان وله رجالة، حنا قدمنا للدراما الكثير والكثير.
2: صحيح.
1: والكثير
2: صحيح،
1: وصلناها المستوى، سلمنا الراية للشباب الجديد، وأتمنى أنهم يكملون المسيرة ويخلون الدراما السعودية ليس خليجيا ولا عربيا بل عالميا.
2: ممتاز،
1: أتمنى والله.
2: أنت تتمنى لكن الواقع الآن نفس الأمنية اللي تبيها؟
1: الواقع يبشر في الخير.
2: الحمد لله
1: يبشر.
2: الحمد
1: والله
2: لله.
1: طلعوا شباب يا رجل والله، يعني كل الثقة يعني نعطوهم إياه انهم هم يتقدمون بالدراما السعوديه.
2: الله يحظهم يسمعون هالكلام. أيوة يا حظهم، عوض يمدحهم. الله هذه شهاده على الهواء، يستاهلونها والله، يستاهلونها.
1: نعم يستاهلونها.
0: الشيخ عوض،
1: طلال بسأل
2: سم.
1: إيه انت طلال ولا راشد الشمراني قاعد تطقطق علينا؟
0: ترى ما استوعب باقي. لحظه،
1: صوتك ضحكتك
2: لا، هذا ابو احمد عاد كلش. من يوصل ابو احمد؟ دكتور راشد
1: والله
2: من يوصله؟ لا بعيد يا
1: والله، انا قاعد اسمع وطا يا رجل، نفس الضحكه الضحكه
2: والله غريبه هذه. يبي نرجع لابو احمد نتاكد نشوف.
1: لا

0: لا
1: حركت
0: يمكن ما
1: النظام.
0: يبقى.
1: تقدم معنا وتستقبل اتصالات.
0: والله الساعة المباركة يا أخي، الإذاعة دي لها فضل علي كبير. ترى اشتغلت في الإذاعة أنا، وقعدت يمكن مدة سنتين أنا وعلي المدفع، وذا نقدم مشاهد إذاعية
2: مسامع إذاعية.
0: أو مسامع
2: إيه،
0: إذاعية. أحسنت.
2: ومن كان معكم علي إبراهيم بعد؟
0: إيه علي
2: إيه،
0: إبراهيم
1: والمنصور ولا؟
0: إيه محمد المنصور. والله كلهم
2: وش
0: كانوا.
2: رأيك في الأعمال الإذاعية؟
0: ما أدري والله كتب
2: إيه.
0: يعني كل رمضان يعني
2: إيه.
0: مسلسل اجتماعي، ولكن ما الله كتب يعني ما أدري إيش اللي حصل. ولكن ترى المسلسلات في الإذاعة
2: ايه
0: ترى مسموعة ولها جمهورها،
2: ممتاز.
0: وكانت وكان كانوا الناس يستنون متى يجي العصر نسمع وش صار وش
2: الله، فيها
0: إيه
2: قصص
0: طبعا.
2: يعني مترابطة، بس يعتمد على المخرج واستخدام المؤثرات الصوتية، يخليك تعيش الواقع.
0: أنا أذكر مرة في رمضان إذاعة الرياض كان عنده مسلسل كويتي كسر الدنيا على إذاعة الرياض.
2: ايه
0: أنا من الناس اللي كنت في
2: حتى بقى
0: رمضان.
2: عندنا إنتاج محلي ترى، من الشرقية ينتجون فنان سمير ناصر، أنتج أيضا عمل
0: نعم
2: إذاعي،
0: نعم نعم
2: الفنان
0: نعم
2: القدير الأستاذ أيضا مريم الغامدي، كان لها تجارب أيضا في المسلسلات
0: نعم
2: الإذاعية.
0: في الإذاعة لازم يكون عندهم مسلسل درامي اجتماعي، حتى بعد يعطون فرصة للشباب الجديد يجون يتعاملون مع المايك. كيف يتعاملون مع المايك؟ كيف
2: مع النص.
0: مع النص ومع الإذاعة؟ شلون يتعامل مع المخرج؟ على طاري المخرج بالله اشكروا لي على ذوق الجميل في الأغاني، صراحة
2: شكرا
0: استمتعت
2: يا
0: والله.
2: علي، يشكرك عوض.
1: علي جدوع،
0: والله
2: في
0: علي
2: أغنية في بالك حاب تسمعها يا عوض؟
0: والله أنا مغرم بمحمد عبده. أي كوبليه أي شيء من محمد
2: والله
0: عبده
2: جهز لك واحدة الحين من اختيار
0: يا
2: المخرج علي
0: حبيبي،
2: جدوع لأبو نوره.
0: يا حبيبي.
1: خلنا نبدأ معك يا عوض البدايات، نبي نعرف الناس انه كيف بدأ عوض، كيف دخل المجال، كيف كانت البدايات الفنية قبل كم؟
0: والله شوف البدايات يعني ما ادري شلون اقول لك. كنت في مسرح المدرسة دائما، كانت اذا تذكر كان كل سنة يسوون حفل اباء كبير مسرحية، فكنا في المسرح في المدرسة. تعلمت الكثير من مسرح المدرسة. بعدين طلعنا شلون اوصل للتلفزيون، شلون اوصل ابغى ادخل التلفزيون.
1: هذا كان في الثانوي
0: تقريبا ايه، او المتوسط، بعد في المتوسط.
1: حلو.
0: ايه ف كنا ندور شركات، ندور يا الله يقتنعون فينا، مو زي ذا الحين اعلان وكاستنج وتعال وخلاص اخترناك. يعني اي واحد يبغى يمثل يعرف وين يلقى التمثيل، في الكاستنج في الاعلانات، اول ما في الكلام ده. فكنت في رمضان جالس عند التلفزيون، كان في برنامج اسمه مو معقول الاستاذ خالد الرفاعي، الكاميرا الخفيه، طلع فيها واحد من عيال حارتنا. انا مسكته وين مكانه،
1: قل انا شفته ولا ما شفته،
0: تقول صادق. وقعد جرف الليل لين رحنا عند خالد الرفاعي. فتعرف يعني كل منتج يعني ما يدري شو امكانياتك ولا شو تقدر تسوي ولا شو بتسوي. مره مرتين ثلاث لين اقتنع فيني ودخلني في مشهد صغير كذا. صرت اروح دائما للمؤسسه ذي. بدينا يعني شوف البداية وشلون بديت في ثغرة باللغة العربية الفصحى
2: الله.

0: أضحك مع الطفيليين والله العظيم، أقول يا ربي وش مثل الحظ، مثل الحظ على طول لغة عربية فصحى.
1: وانت شاطر في القواعد أيامها صح؟
0: لا والله، والله ماني شاطر، أعرف وما أعرف ذي ما

0: لو الناس مثلك كان امورنا طيبه.
1: يا لك في الجنه لا خلا ولا عقب.
0: طيب وقدمت المسلسل ده؟
1: اي قدمناه وعرضناه على التلفزيون السعودي. بعدها قابلت الاستاذ مرزوق الغامدي الله يذكره بالخير. اي والله وداني عند سعد خضر وبديت اتعرف عليهم وبديت ادخل معهم في مشاهد بسيطه. بعدين انتقلنا للاستاذ محمد العلي اللي انا طولت معه في مسلسل خليك معي. قعدت معه يمكن 3 أو 4 أجزاء فتعلمت منه الكثير. مسيرتي مريت على اساتذه كبير يعني اساتذه كبار تعلمت من هذا ومن هذا ومن هذا فالحمد لله. يعني
0: بصراحة عوض انت اول ما دخلت المجال حسيت انك بتطول كذا وتقطع مسافة ولا كانت البدايات يعني تخوفك؟
1: لا والله للأمانة أكون معك انا كان عندي هدف اوصل له مهما قابلت من عوائق. يعني تحديت نفسي اولا وتحديت المجال اللي انا فيه اني انا لازم اوصل لازم اوصل ولازم ما وصلت على
2: فكرة. والله انت حفرت الصخر يا عوض
1: والله
2: على البداية اللي ذكرتها انك حفرت وتعبت يعني حتى وصلت الى ما انت عليه الان.
1: طبعا والله العظيم يعني لا يعني انا حوربت كثير كثير كثير حوربت من الاهل ومن الزملاء ومن في الدوام انه دائما ايش يسمونه
0: ما في تسهيلات انه تقدر تتحرك تروح تيجي
1: تدخل جابري جوقي جامد مين احمد زكي هلا يذبون علي ينطلون. ولكن انا طبعا ما يعني ما اسمع للعالم دي ولا اسمع لل انا عندي هدف لازم اوصله لازم. فالحمد لله يعني ما اقول لك اني وصلت له للمستوى اللي انا اللي يرضيني انا ولكن الحمد لله يعني وصلت مستوى يعني مقبول يا ربي لك.
0: ما زال كثير من الناس يحبونك بسبب العفوية اللي عندك بالأداء. هذه طبيعتك فعلا ولا من النوع اللي
1: والله شوف أنا أقول لك شيء في مقولة تقول الممثل إذا مثل فهو ليس ممثل بمعنى أنك أنت إذا مثلت ما راح الجمهور يقبلك أبدا لأن عارف أنك يمثل والجمهور ترى مو بسهل يعني كل شيء عارفه. فأنت خلك خذ النص اقرأ سو بروفتين خلك على طبيعتك بس لا تطلع عن الموضوع خلك على سجيتك شلون تتكلم. فهذه طبيعتي أنا سواء في التمثيل أو برا التمثيل دائما أنا سوالفي وحدسي
2: عفوي وبسيط يعني مع الناس حتى في التمثيل يا عوض.
1: والله جدا جدا الحمد لله
2: هذا مشاهد والله مشاهد وحتى واصل للناس يا عوض واصل للناس
1: وترى على فكرة هذه نعمة من الله ترى نعمة من الله أحمد الله عليها
2: يعني فنان بالفطرة
1: بالضبط هو. لأن التكبر والرفع شوفة النفس هذه تسقطك على طول يعني ما راح تطول.
0: طبعا عوض أنا أكد لك الكلام هذا كان عندنا في التلفزيون زمان طبعا مو زمان قبل يمكن 3 شهور ولا طبعا خلك عوض لا توضح شيء ها
1: اسمع
0: المهم كان عندنا برنامج نقدمه أيام العيد طبعا مجموعة صح؟
1: اي لايف لايف لايف
0: بسبة تتمدد البرنامج 3 أيام
1: بس والله
2: وعوض موجود 3 أيام
0: وهو السنتر الأساس عرفت يعني كان اليوم الثاني بدينا نجيب قال وعوض لازم يكون هو ليش
2: والسبب
0: وين
1: والله
2: العفوية
0: من عفويته ومن جماله الرجل جميل
1: يا طلال يا سم. طلال والله العظيم هو الجو سمعنا صلاح
0: صلاحي
1: يذكره بالخير الجو عارف تقوم

0: شاي وترجع
1: كنا باستراحه فهمت
0: اي استراحه تصب شاي تروح تجي تدعي
2: في بساطه وفي عفويه وقريب من الناس ارتحت انت لمثل هالاجواء
0: يحس يعني عارف الجمهور يحسون انهم موجودين معنا في الاستراحه
1: صح مجموعه صح وكان في مجموعه من الفنانين والشعراء وممثلين طبعاً ومطربين وكانت القعده اصلا كان 3 ساعات من 4 ساعات
2: وتحس يعوض هذا اللي يوصل الناس يعني الفنان متى ما كان قريب من الناس يحس بلامهم يشاركهم في الاهتمامات ويكون قريب منهم بالعفويه والبساطه يوصل بسرعه للناس ولا لا
0: اي انت انت انت لما تمثل يا طلال ولا انا اخوي خالد انت لما انت معك رساله شلون توصل الرساله دي شلون لازم يعني انك انت تتصنع انك ابو تتصنع انك اخو ما راح يتقبلها الجمهور
1: أيوة.
0: انت كيف يعني انت ممثل انت كيف توصل الرساله هذه باي اسلوب لازم تكون قريب عندهم باسلوبهم ببراءتك توصل الرساله
2: انت ما شاء الله عليك حملت الكثير من الرسائل يعني في اعمالك الفنيه وقدمتها للجمهور والناس واثرت فيهم ولا سيما الثنائي بينك وبين الفنان القدير فايز المالكي يعني قدمتم عمل رمضاني سنوي فيه الكثير من الرسائل الايجابيه رسائل قيمه رسائل نبيله الرسائل الوطنيه في المقام الاول قدمته في هذه الاعمال الفنيه يعني هذا الثنائي كان الحقيقه مستمر والحقيقه له تاثير حتى عند الجمهور وبعدين
0: والله يعني شوف يعني فايز المالكي الله يمسيه بالخير يعني دائما دائما هو مقتنع بالشيء انه الانسان اذا قدم ولا خلاص وصل مرحله ما عنده شيء يوقف احسن يعني فايز خلاص قال انا بوقف ما وش اقدم يعني.
2: وانت وقفت معاه
0: لا والله بالعكس انا كان عندي عملين في رمضان اللي راح والحين قاعد اجهز مسرحيه ولا بالعكس
2: الله أنا يعني الحين بتعلمنا على المسرحيه
0: اي ان شاء الله
2: تعلمنا الحين
0: انا ماني مرتبط يعني مع فايز انه يعني انا مره سمعت مقابله مع الاستاذ الصبيحي يقول ان عوض فايز ليش عوض يربط نفسه فايز وقف خلاص عوض معلش لا انا ما انا شوف لما يجيني نص كويس لما يجيني عمل اشوف نفسي فيه اشتغله ليش لا انا ما وقف انا هذه
2: هم خذوا الصوره يعني شافوا ما شاء الله النجاح والتاثير اللي كان بينكم وتصوروا انه في ارتباط بينك وبينه يعني بس هذه الفكره
0: بالضبط
2: ولات لك عملك ولك انتاجاتك ليه ما تنتج يا عوض ولا مرحله متقدمه هذه
0: لا والله
2: ليش تضحك خالد ترى يضحك
1: اضحك على سالفه عنده لا تقلب له مواجه
0: لا كان عندي شركه انا قفلتها للامانه
1: تعرف بحكم انه
0: تقول لا تقلب
1: تعرف بحكم سفرياتها
2: لا يكون خالد يكون خالد مستشارك بس
0: لا خالد يلا بحملات الدور
1: لا عوض قد انتجت له مسرحية
2: انت انتجت
0: اي صح لا فعلا والله
1: لا بس انه عوض كان وقتها الله يجزاه خير سفرياته واجد يروح لندن بحكم خواله من هناك هم في لندن ولا باريس
0: لا الوالدة بولندية الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: نعم أنا عيوني زرق بس الشعر جاء على أبوي
1: الوادي
0: الدواسر
2: هذا شعرك
1: وعيونك الزرق
0: على الوالدة بولندية طالع
2: ما شاء الله الشعر الحين على الوالدة
1: لا
0: الشعر على الوالد
2: الوالد
1: والعيون على الوالدة
2: ما شاء الله وين الشعر هذا نحتاجك دعاية شامبو يا عوض
0: إذا شفتني من بعيد تحس إني فرت زرقاء
1: الله يطول
2: عمرك عوض
1: شوف بأمانة أنا أقول كلمة خلني أقول كلمة حق في حق هذا الرجل والله هذه لا أريد منها إلا يعني شهادة أمام الله وإحنا شهود الله في أرضه الرجل هذا من أنبل الناس ومن أنظفهم ومن أطيبهم وزي ما تشوفه على الشاشة تشوفه على الواقع
2: ما في شك يعني
1: حتى في اللوكيشن حق التصوير ومهضوم من حقه عارف يعني من كثر طيبته وكثر تفانيه وأوقات لو تجيه في فزعي تبشر معه ولا
2: أنت تتكلم كأنه صديقك.
1: والله عارف عن قرب الرجل ذا. الرجل ذا يعني نقول الله يعطيها على قد نيته يا رب.
0: الله يحفظك الله يحفظك يا خالد. والله يا خالد يعني الإنسان يقول خليك على نيتك.
1: حمرت خدوده.
2: قل له ما عليك زود وخلاص اختصار.
1: حمرت خدوده.
0: لا خالد شوف والله خالد حبيبي والله يعني اشتغلت مع أعمال كثيرة وبرامج كثيرة دائما دائما وش تبي بس يقول والله العظيم.
2: طيب عوض خلنا في الفن الآن وفي حوارنا الفني. انت الان في ظل وجودها منصات التواصل
0: سام علشان ما مدحت
2: لا والله بس انه صار موضوع شخصي يعني نودنا نسولف عن الفن ونسولف ايضا عن الفنان عوض. صار الحين صديق خالد مع عوض
0: سام يا حبيبي.
2: الفن اليوم الان في ظل انتشار منصات التواصل والمشاهير دخلوا في هالمجال وصار اليوم منتجين يستعينون بهؤلاء المشاهير يقول نجيب هذا المشهور وهذه المشهورة خلهم ممثلين يعني ما في أي دراسة ولا مواهب ولا في أي حضور فني سابق. فجأة كذا من المواقع التواصل إلى اليوميات البسيطة إلى كاميرا إلى سينما إلى تصوير أعمال درامية فنية. أنت شو رأيك في الخطوة؟
0: طيب تبيني أقول الصدق ولا
2: إيه قل الصدق ولا عليك من أحد.
0: تمام. هو هي المشكلة أنه القنوات والمنصات هذه تجارية عارف تبحث عن المعلن. وين المعلن؟
2: تقصد قنوات فضائية
0: سواء قنوات أو منصات.
2: منصات وش تقصد فيها؟
0: الشاهد
2: أيوة منصات الرقمية منصات. بشكل عام ممتاز أيوة.
0: فهذول يعني يبحثون عن المعلن. المعلن كيف يجي؟ لما يشوف الريتنج حق البرنامج. شلون انا شلون ارفع الريتنج البرنامج او المسلسل؟ عن طريق المشهور ذا ومتابعينا. فانت لو تجيب عوض عبد الله، عوض عبد الله كم متابعينا؟ ما يعني رجال انا ماني بنشط في السناب بشيء بس عندي متابعين.
2: يعني الفكره الان بزنس يا عوض
0: يعني تقريبا.
2: اي انا بجيب المشهور الفلاني مو عشان انه ممثل ولا فنان، انا بجيبه عشان المتابعين ومشاهدين ومعلنين.
0: نعم.
2: طيب هذا أمر صحي للفن بشكل عام يخدم الفن؟
0: لا طبعا لا لا لا لا, لا. أبدا أبدا أبدا مش صحي. إحنا كنا أول يعني مو قصور والله العظيم في الفنانين الجدد الشباب. لا والله لا والله هم مبدعين وحيظلوا مبدعين. ولكن أتكلم لك على الفترة الزمنية اللي كنا إنا فيها إنه ما نفكر في سواء حتى المنتج ما يفكر والله إن الريتنج يفكر شلون يبني اسم.
2: طيب وش الحل الحين؟ الحين تقول الآن هذا الأمر غير صحي إنكم تأخذون تستعينوا بالمشاهير ويقول لك هذا الله يسلمك الآن المنتج يقول والله أنا أبحث يا أخي عن ربح المادي يا أخي هذا موضوع تجاري بعد. ها وش الحل؟ وش ننصحهم فيه الآن يا عوض؟
0: والله ما لقيت اللي أنا أنصحهم
2: والله هذا أنت اللي معنا على الهواء الحين.
0: أي أنا معك على الهواء بس
2: رأيك يعني مو بنصيحة رأيك يعني رأي الفني رأيك البسيط.
0: رأي من الفن مو تجارة. الفن رسالة سامية تقدم للمجتمع السعودي والخليجي. لازم تكون صريحة ونقية وما فيها أي شوائب انه فلوس وتجاره وانا اجيب ذا. يا اخي انا ما اتقبل الشخص هذا.
1: طيب نقدر نعمل يعني ميكس ما بين الخبره وما بين يعني تحقيق الامور التجاريه؟
0: ايوه هذا اللي قاعد يحاولون فيه ذا الحين بعض المنتجين. انه يجيب من الاساتذه الكبار رواد الفن السعودي يدخلهم في حلقتين مشهدين انه يعني في التتر يحط صورهم واساميهم انه هذول موجودين معنا انهم تابعونا ترى
1: يعني لانه بامانه يعني انتم كجيل ما زال موجود جمهوره ما زال موجود وكبر على على على اساميكم وفي نفس
0: بس ان جمهورنا من من 40 وفوق جمهورنا.
1: بس ما زال يشاهد.

0: ايوه، بس في جيل جديد الحين ما يعرف عوض عبد الله، ولا يعرف سعد خضر، ولا يعرف خالد الرفاعي، ولا جديد توه طالع.
1: اي نعم،
0: اي لكن
1: هذا لانه ممكن يكون من الاسباب الرئيسيه انه انتم يعني يوم طلعت الثوره الرقميه ما كنتم مواكبين معها، او انه يعني لانه الان المنصات كثرت وما شاء الله تبارك الله، والامكانيات والطاقات، يعني احنا قاعدين
0: اقول
1: نشوف.
0: لك شيء يا خالد، مهما كبرنا، مهما ان كفنانين المفروض ان مو بالمفروض، لازم ان نواكب العصر الجديد، ان ندخل المنصات، في ندخل التواصل الاجتماعي، نقدم انفسنا. المفروض ان كذا، مو والله يعني ان من الجيل القديم ان خلاص، لا احنا نمشي مع يعني الفنانين الجدد او الممثلين الجدد، هذول مثل عيالنا مثلا، ان نوقف معهم، ان نساعدهم، ان نعطيهم يد العون، ان ننصحهم، نوجههم. هذا
2: طيب،
0: هذا
2: دخلتي عوض في هالمنصات، لك حسابات، تقدم اعمال، سكتشات، اشياء بسيطه.
0: اي والله عندي انا في التيك توك وعندي في السناب،
2: ممتاز.
0: فاذكر العالم بمسلسلاتنا اول، دائما احط مقاطع سكتشات صغيره،
2: ممتاز.
0: مقاطع من مسلسلاتنا، من دائما احط اقول لهم يعني في جيل كان موجود.
2: صحيح.
0: يعني
1: لا، ما زلتم موجودين، يعني لا تتكلم انه خلاص انتهيت، بالعكس انكم موجودين ووجودكم له اثر الكبير. ويعني انا يمكن شفت عمله وعملين برضو انت شاركت فيه قبل فتره.
0: طبعا انا كان عندي عملين اللي هو شباب البوم واخر كلام في رمضان هذا اللي راح.
2: صحيح.
0: نعم، شاركت فيها يعني باكثر من 7 حلقات تقريبا مع الاستاذ عمر الدين الله يحفظه. وشاركت مع شباب البوم، مع فيصل عيسى، يمكن حلقة أو حلقتين تقريبا. فحلو التواجد، التكنولوجيا اللي دخلت علينا في اللوكيشن، في التصوير، في الكاميرات، حلو شفناها وتعلمنا.
2: وحلو يا عوض، حلو الكلام اللي قلته قبل شوي، يعني إن الشباب اليوم دخل في مرحلة جديدة ولازم احنا نواكب هذه المرحلة. فكرة ذكية انك دخلت في شباب البوم مع مرحلة الشباب، حتى الجمهور الشباب يتعرف من هو عوض، من هو الفنان عوض، فانت جيتهم من باب الشباب اللي هو شباب البوم، دخلت عليهم، فهذه فكرة ذكية منك.
0: تصدق عاد الحين الناس لما يشوفوني، خصوصا الجيل الجديد،
2: ايه؟
0: البزارين ما يذكرون لا انت اللي تطلع في شباب البوم، هذا حق
2: البلوت،
0: هذا حسن شريان.
2: ايوه، شفت التاثير كيف جيتهم؟ أيوة، مع الباب اللي يبونه.
0: اي يعني انا كسبت جمهورين لما اشوف من 40 وفوق.
2: ايوه،
0: ينادوني معيض، وينادوني
2: ايوه،
0: وذول ينادوني. يعني الحمد لله في التواجد، انت كفنان لازم تكون متواجد. يعني
2: التواجد ايش ما يكون، مثل الفنان مثلك يا عوض وبقيه يعني الفنانين في جيلك، ليه ما يكون موجودين في الاعمال الشبابيه؟
0: طيب انا اقول لك ليه. طبعا الفرصه الحين كلها للشباب،
2: ما اختلفنا بعد، انا بستعين بالكبار بهذه الخبره.
0: جايك في الكلام. فانت لما يجي المنتج يقول انا ابغى عوض عبد الله مثلا انت بخطين تحتها، عوض عبد الله انا بعطيك، بس معليش سامحنا، بعطيك حلقه فيها مشهد واحد يعني لا ما ابي. اذا ما هي 4 حلقات، هذا اللي يخلي بعض الممثلين الكبار ما يشاركون مع في بعض المسلسلات، انه ما يقبل بحلقه واحده فيها مشهد او او او حلقتين. ما يبي اقل شيء 4-5 حلقات.
2: أيوة.
0: هذا مو بلك، ذا مو بوقتك. يعني في جيل عظيم داخل.
2: وش اللي يمنع طيب انه ما يعطي الفنان 4 أو 5 حلقات؟
0: لا، لما يكون مسلسل مثلا مرتبط،
2: يعني مرتبط اقدر، انا اقدر اضيف بعد شخصيه عوض، اقدر اضيف.
0: تقدر. الشخصيه هذه ما لها بصمه في العمل، مجرد تواجد. انت ما تبي تكون مجرد تواجد.
2: اي يعني هم يبون
0: بقاله، راعي مدري وش، راعي سواق تاكسي، ما يبي
2: يبغى
0: يكون.

0: بصمة في المسلسل، يبغى كل حدث. فلا، في جيل جاي، جيل عظيم خلاص. يعني انت خلك فعلا تواجد، ما تبغى الناس ينسونك، ما تبغى، تبغى تنشط ذاكرتك، تبغى تشوف التكنولوجيا اللي دخلت علينا في التصوير الحين، تبغى تشوف مخرجين جدد، تتعرف على المخرجين. اقبل اقبل. انا حلقة واحدة عطنيها فيصل عيسى الله يجزاه خير، انا اشتغلتها، ما عندي اي مشكلة، ما عندي مشكلة. عمر الديني دق علي، الاستاذ عمر الديني قال لي تعال، قلت له طيب، انا لازم اكون متواجد، ما ابغى اتلاشى، الناس تنساني.
1: وهذا ذكاء. لا، ذكاء منك
0: طبعا.
1: بس كيف التكنولوجيا الحين؟ كانت اول، كان اول التصوير بكاميرا واحده وعيد وروح وتعال، الحين لا، وان شوت.
0: والله كان متعب، كان متعب التصوير
1: اول، متعب. كان
0: مره، لا الحين
2: اول على كاميرا واحده،
1: على كاميرا واحده
2: وثلاث لقطات.
0: انا في مسلسل
2: لونج وميديوم وكلوز.
0: ايوه. لا لا، تدري شو مشكله كاميرا واحده؟ انك انت تصور لونج مثلا، خلاص يلا تعال ناخذ كلوزات، احساسك يختلف تماما.
2: ايوه صح.
0: يعني
2: ولا في احد يتابع في الراكور.
0: ايوه ولا حد. يعني كانت بس بس بس يعني ما قلنا الموضوع ذا يعيقنا. مشينا وكملنا، والدراما السعودية أخذت جوائز في كثير من المهرجانات، رغم الإنتاج اللي انت قلته، أخذنا جوائز ولله الحمد.
2: انت ايش تحب، المسرح ولا التلفزيون اكثر شيء؟
0: لا، المسرح.
2: مسرح صدق والله.
0: اوه المسرح.
2: وش عملك الجديد المسرحي هذا قاعد تجهزه؟ ما علمتنا.
0: والله ان قاعدين نسوي بروفات الحين.
2: اوه بديتوا ما شاء الله.
0: اي
2: متى راح يكون وين فيه؟
0: ان شاء الله هي حتكون مسرحيه يا في العيد يا بعد العيد.
2: إيه. تحت رعايه هيئه الترفيه.
0: طبعا.
2: مين الجروب اللي معك؟
0: والله هي المسرحية اسمها طاب ليلك يا عريس.
2: طاب ليلك يا عريس.
0: اي مسرحية جميلة. الله. تتكلم عن الأب اللي يرفض زواج بنته، ويعني مشاكل كثيرة داخلة، كلها اجتماعية أسرية. يعني
2: مين الجروب؟ تقدر تقول الجروب الأسماء؟
0: الجروب طبعا بطولة الأستاذ سعيد صالح الله يذكره بالخير، أنا، عجيب الدوسري، وفي مجموعة من الممثلين الجدد الداخلين معنا. بعدي والله إخراج الأستاذ عبد الملك المزيحل.
1: ما شاء الله.
0: مسرحية اجتماعية
2: كوميدية
0: طبعاً. طبعا.
2: كيف الكوميديا تشوفها اليوم؟ صعبة عند الجمهور؟ يعني الجمهور تشوف انه صعب يضحك ولا
0: والله يعني ما زال؟ انا اقول لك شيء، انا اقول لك شيء، والله الكوميديا يعني الواحد يحسبها سهلة، سهل جدا انك تبكي واحد، لكن صعب انك تضحك.
2: ايوه
0: صعب انك تضحك، ما تدري ايش جوه، وش هل يقبل الافيه ذا ولا ما يقبل. أيوة. الحركه ذي اللي ما صعب جدا جدا. الكوميديا بينها وبين التهريج شعره واحده، يعني لو طلعت ذا صرت مهرج. الكوميديا لازم يعني تقرا عنها، لازم تكون مثقف شوي، تقرا عن.
1: وخاصة الخيارات صارت كثير في الكوميديا الآن.
0: اي صحيح صحيح.
1: يعني خيارات. المنصات جابت أشياء كثير من الكوميديا، فالآن تدخلك في منافسة أقوى.
0: طبعا طبعا، لازم تكون عندك إمكانيات تكون يعني ذكي شوي،
1: وتطور من نفسك برضو.
0: طبعا
1: ما توقف لازم. على
0: والممارسة، الممارسة لازم.
1: حلو.
0: يعني كثير يعني أنا شوف يقابلوني ناس، والله هذا كوميدي في الاستراحة، هذا كوميدي كوميدي، لكن لا، قدام الكاميرا يختلف الوضع تماما.
2: نعم صحيح.
0: يحكمك نفس، يحكمك مخرج، يحكمك إضاءة، يحكمك حركة مخرج، ما تضيع. يعني أكثرهم في السناب وفي السناب عادي إنك ترفع الجوال وتصير كوميدي. ما في شيء.

0: يعيقك أبدا، تضحك تنطط، لكن التلفزيون غير، كاميرا التلفزيون غير، أشياء كثيرة تحكمك لازم تسويها في آن واحد، حركة المخرج، النص، الأداء، هذه في آن واحد تسويها، فصعبة، صعبة الكوميديا صعبة.
1: طيب خلنا نطلع من الجو ذا شوي ونروح على، بحكم انك انت ما شاء الله عليك يعني لك يمكن فوق يمكن 45 سنة صح؟
0: اي تقريبا تقريبا. ايش فيك؟
1: 45 في المجال قصدي.
0: اي في المجال. اي
1: اي طيب احنا
0: 45
1: اي ما شاء الله
0: 30
1: مو اما 15 سنة كذا تروح وين عوض. أبيك اسمع، أبيك تسولف لي عن ما يعني مواقف طريفة غريبة صارت لك يعني وقت التصوير ولا يمكن تنسى. بالله عطر عطر عطر
0: يا خالد، والله المواقف خصوصا مع فايز المال
1: شيء ما نسيته دائما كل ما يجي الموضوع ذا على طول.
0: والله شوف في موقف دائما كل ما نقدر أنا وفايز نتذكره، كل ما نقدر نموت من الضحك. هذا كنا نصور تكتم بكتم في حلقة اسمها مصاصين الدماء. الحلقة دي تصورت في اندونيسيا في غابة يعني خطيرة جدا، الغابة دي لدرجة انهم جايبين معنا ناس مسلحين لان في خنازير
1: برية.
0: اي بالضبط برية.
2: كلام الله المستمعين والسامعين.
0: ف ان انا وفايز نمشي الموقف، لاحظ تخيل الموقف معي، ان انا وفايز نمشي في الغابة دي طلع علينا مصاصين الدماء اثنين، المفروض ان فايز يركض وانا بعدها اركض
1: حلو
0: يعني الحقه. المهم قابلنا شافنا فايز صرخ وانحاش، انا قعدت اطالع فيه ادقي بعدين لحقت فايز، يعني ما في مجال بيننا، يعني وقت ما في، يعني فايز ركض انا بعده. المشكله اللي لفيت ادور فايز ما لقيته، يعني لانه هو اللي بيركض هو اللي بيدلني.
1: اي
0: الكاميرا الثانيه هناك تحتريه، ادور فايز ما لقيته، اطالع الغابه سيل، عارف السيل، ما في تراب، غابه سيل
1: حلو.
0: اصر فايز طايح في حفره ولو أفرى ما عنده يتحرك إلا طاح في الحفرة ذي
1: وأنتوا ما تدرون عنها.
0: إي ما ندري، أدور فايز ما أدري، أطالع إلا يصارخ تحت. أنا يوم شفته مت من الضحك، مت قاعد يتألم، طلعني يا التبن يا ما أدري وشو، أنا ميت من الضحك. المخرج طبعا محمد العوال يحط يديه فوق، حط يديه على جنوبه ويطالع يقول شوفوا يطلعوا هذا. قلت راح جيب وجه اشكله. من المواقف اللي دائما انا وفايز نقعد دائما نسولف فيها.
1: وش غير؟ دائما لوكشنات، اكيد اللوكشنات دائما ما يكون فيها.
0: والله كثيرة يا خالد، والله أنا بالذات أنا وفايز مواقفنا مرة لا مرة من المرات نصور في العادرية، فعندنا ماكير الله يذكره بالخير من البحرين، قام يلوط فايز من المكياج، يلوطه لوط ليه خلى وجهه، أعوذ بالله ما ادري شلون. المهم خلصنا التصوير، جاي فايز يغسل، قالنا والله العظيم طين، والله انه يلقطه وينطله كذا ينطله. هذه من المواقف انا مت عليها.
2: انت اعطيتنا مواقف لفايز، ما اعطيت مواقف لك شخصيا.
0: انا
2: انت جايب المواقف لفايز عشان نضحك على فايز، نبيك انت نبقى مواقف شخصيه لك يا عوض.
0: والله يا اخي كثيره، والله اني انساها. والله
2: انت شوف نفسك في التراجيديا ولا الكوميديا اكثر؟
0: انا عندي مسلسل صورته اسمه الهدف على قناة شاهد او على منصة شاهد، اسمه الهدف. هذا يتكلم عن حياة الكابتن سعيد الويرة. انا اخذت دور ابوه.
2: الله.
0: دور ابوه

0: تراجيدي بحت، شخصية مركبة، مرة تلقى حزين، مرة تلقى شديد، مرة تلقى مبتسم، ابتسامة حزن، شخصية ما أدري. أنا لما اختارني المخرج، مخرج طبعا لبناني، لما اختارني قلت له أنا أميل للكوميديا كثير في الشخصية دي ترى. قال لي مالك دخل، أنا أبتعب فيك وأنا بطلعك، بس أنت الوحيد اللي تشبه أبو سيد لوير، أنا بوقف معك. قلت له ما أقدر، شخصية متعبة، شخصية ما أقدر أنا يعني
1: تأديها.
0: أدخل أي ما أي أديها، ممكن أطيح، ممكن ما أضبطها، ممكن
1: يمكن تضحك لأنك كوميدي يعني. صعب
0: يعني
1: تأخذ الدور الجاد.
0: إيه أنا أقنعني إنه أوكي خلاص، أنا مالك دخل، أنا اللي بأسلمك، أنا بطلعك، بخليك تشوف نفسك ما تصدق. قلت أوكي تصدق، توكلنا. كان في مشهد من المشاهد إني ماسك ولدي سعيد العويران وهو صغير، إني أعلقه في السلسلة، خلي راسه تحت ورجليه فوق. فقال أكشن، طبعا في طريقة شلون تربطه. أنا أول ما قال أكشن لقط الولد مع رجله وعلق. قال الولد وسحب بالسلسلة ونشبت ونشب مصبع كبير في الرول حقه، قام يصيح. قال والله المخرج الصوب يعوض فيك، لا مو كذا.
1: مش تعود على الكوميديا أنت؟
0: إيه أنا ما والله ما.
2: قال على طول قلبه، عرفت اللي
0: أقول لك، لقطته مع رجله وربطته، رجله وليد صغير. أنا على النفيد الويران يوم قال أكشن، وأنا أجي أركض وألقط رجله وأربطها وأجره بالمحالة يسمونها بالسلسلة، يوم نشب مصبع فوق حد يصيح الولد. قلت له أنا، قلت له ما، قال لا أنا
1: أول مشهد حزنتهم.
0: إيه أول
2: جاب العيد.
0: قال لي ترى موسيقى هادية وحزينة بيكون، يعني عطني إحساس. قلت له وش بيصيحني ذا الحين، يلا أبلش. فالحمد لله.
1: طيب في دور في بالك يا عوض تحس أنك راح تجيده لو قدم لك هذا الدور؟ إلى الآن ما بعد يعني أسند إليك هالدور، لكن في بالك تقول يا ريت والله في كاتب يكتب لي هالشخصية وهالدور نفسي أديه، نفس هذا جوي، هذا أدائي فيه.
0: والله أنا شوف، أنا الشخصيات التراجيدية ودي أدخل فيها بقوة.
1: وش نوعها؟
0: يعني الأب، الدنيا قاسية،
1: الأب المهموم،
0: المشاكل، في شيء ثاني، الأب القاسي، يعني تراجيدي، يعني عارف دراما أبغى أدخل. يعني الكوميدي للحين لو تشوف مسلسلاتنا كلها، الكوميدي نادر تلقاه، ما عدا مثل أول مسلسلاتنا كوميدية. فودنا ننتقل مع الموجة اللي حافرة،
1: الأب المهموم ولا القاسي العنيف؟
0: والله اللي تبي كلها.
1: عشان نقول للكاتب يضيف السلسلة معها.
2: المحار. طيب لو يرجع فيك الزمن للبداية تختار نفس الطريق الفني ولا ممكن تدخل مجال مختلف؟
0: لا خالد، لازم تعرف شيء، يعني الفن ده هواية. تدرس معنى هواية؟ هواية يعني إدمان. خلاص تحب الشيء ذا. يعني أنا لو رجع بالزمن ورا بضحك وممثل كوميدي. يعني أنا كنت زمان كنت في نادي النصر ألعب مع الأشبال، بس لعبت لي مرتين وجت لي إصابة في الأربطة وطلعت.
1: حلو.
0: ما ضبطت معي الكورة.
1: وش حلو الرجال مصاب.
2: ابي اشوف ابغى اشوف ايش بعد الاصابه ذي سويت.
1: قلت السلام عليك بس عسى امور طيبه الحين.
2: هذا الاصابه تتعور منه، ما هو اللي يتعور منها، ايش فيه؟

0: يقول أربع أربطة يقول حلو. والله احنا سعدنا فيك يا عوض، امتعتنا والله بهالحضور
1: يا حبيبي
0: وهالجو العام الحقيقة اللي أضفت، والحقيقة يعني شاكرين ومقدرين هالحضور وهالإطلالة، وإن شاء الله تجمعنا وياك حلقات قادمة نستفرد معك في الحوار بحضورك في الاستديو إن شاء الله.
1: الله يطول عمرك، شكرا لكم جزيلا أنكم عطيتوني هالفرصة أن يطلع صوتي على إذاعة الرياض ومن خلال برنامجكم تعاليل. شكرا لك أخوي خالد، ما قصرت وبيض الله وجهك.
2: شكرا لطلال والحصة ومخرجنا علي.
1: أكيد أكيد علي، علي هذا بنشوف له الصرف هذا بعدين إن شاء الله.
0: الله يخليك.
3: يقول أغنيتك جاهزة.
1: يلا بعد ماني بقول لكم تلوموني فيه.
3: الله اسمع علي، هذا له قصة شكله معك. عارف أنا وش قصته.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يحفظكم.
3: ليلة سعيدة يا عوض.
1: وأتمنى لكم مزيد من التقدم. مزيد من الارتقاء. أنتوا الحين شباب الإذاعة، والله يا خالد نبغى نشوف إبداعاتكم فيها.
3: شوف قاعدين نتشقلب الحين.
0: خالد أنتم شباب الإذاعة يا خالد.
3: إيه. ايه شاب صاعد.
1: شاب صاعد.
3: ليلة سعيدة. شكرا شكرا للفنان السعودي عوض عبد الله، كان معنا ضيفنا، شكرا لوجودك معنا. ان شاء الله نلتقي فيك وانت في اماكن اكبر واكبر وتحقق احلامك فيها بشكل اكبر. شكرا لك عوض.
1: الله يحفظكم. شكرا.
0: الله يبارك الله فيك. في امان الله. شكرا لك لضيفنا القدير الفنان عوض عبد الله، وشكرا لكل احبه الكرام مستمعي برنامج تعاليل. عطرة تحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة مغليثة، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء. أشوفك.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم، تحية عطيرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة نناقش معكم كتابا مترجما بعنوان الاستشراف الاستراتيجي، كيف نتعلم من المستقبل، للمؤلفة باتريشا لوستيج. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: كالعادة نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
3: هذا الكتاب يتكلم عن الاستشراف الاستراتيجي، وبعضهم أسماه بالتطلع إلى المستقبل، وكان هناك عنوانا فرعيا بعنوان كيف نتعلم من المستقبل. بدأ مؤلف الكتاب بتعريف الاستشراف المستقبل، وتحدث متى نتجنب استشراف المستقبل، ودعا إلى ذلك في أحوال معينة خصوصا على مستوى المنظمات، وتحدث بعد ذلك عن أدوات الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، وذكر عدد من الأدوات، وتطرق إلى أنجيلا ميركل لأنها في رحلة حياتها شهدت هذه المراحل، وهي مراحل الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، حتى أنه أسماها بنداء المغامرة لأنها انخرطت في شبابها في حركة الشباب الألمانية، وتجلت المهارات القيادية فيها عندما أصبحت الأمين العام لحملة الحشد والدعاية الخاصة بالحركة. وذكر رموز الاستشراف المستقبل وأسماها بالثعالب والقنافذ والنسور، حتى أنه استشهد بقول شاعر من القرن السابع قبل الميلاد اسمه أرخيلوكاس قال: الثعلب يعرف الكثير، أما القنفذ فيعرف شيئا واحدا عميقا. ودرس حالة لإحدى المطاعم في إنجلترا في هذا الشأن. ثم تطرق إلى السفر إلى المستقبل، ويعني هناك أدوات في هذه الرحلة السفر إلى المستقبل كالبصيرة والخيارات والأدوات والقيم الكامنة وثقافة المؤسسة وتاريخها المعلن، وطرح حتى عدة أسئلة في هذا الشأن، وأفرد رسما جميلا إلى السفر إلى المستقبل، وحتى أنه استشهد بمقولة شهيرة يقول: يصنع المستقبل من يستعد له اليوم. ثم تحدث عن الإعداد للمستقبل والأدوات أو إجراء التحليلات في هذا المجال، ومن ثم رسم الخريطة، وتطرق بعد ذلك إلى الفوضى وتحدث عنها وعن تعريفها، وذكر مثالا وتطبيقا في إدارة الفوضى، وثم تكلم عن العملة المشفرة، وتحدث عن حالة درسها دراسة عميقة وهي بعنوان كيف تكتشف مؤسسات تكنولوجيا المعلومات العالمية قيمة العملاء. هذا باختصار شديد عما تطرق إليه هذا الكتاب القيم.
2: جميل. يعني محور المهم هو متى نتجنب استشراف المستقبل، ولكن كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما الذي نعني بكلمة استشراف المستقبل ابتداء؟
3: والله يا سيدي، يعني بعض الناس يظن استشراف المستقبل مرادف لقراءة الكف مثلا أو قراءة الطالع كما يقال، وهذا غير صحيح، بل أن الاستشراف يعتبر أداة للتخطيط الاستراتيجي والتفكير في المستقبل. لماذا؟ لضمان استدامة المنظمات وتمكينها من مواجهة المخاطر واقتناص الفرص التي قد تسنح لها. وحتى أن بعض الخبراء كما قلت يعني يطلق على الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل مصطلح التطلع إلى المستقبل، ويعتبرونه تفكيرا محوره استكشاف المستقبل وأيضا محاولة استيعاب معطياته. فهنا لا نقصر التطلع إلى المستقبل أو الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل يعني على المنظمات أيا كانت هذه المنظمة، ولكن يجب أن يستخدمه كل الناس في حياتهم اليومية عند التخطيط لمستقبلهم والاستعداد له. وقال المؤلف هنا أو قالت المؤلفة أن شراء سلعة يعتبر من أبسط الأمثلة على تخطيط الأفراد لمستقبلهم والاستعداد له. فيقول عندما تفكر بشراء هدية مثلا لصديق من أصدقائك، فإنك تفكر بماذا سيروق لصديقك وماذا يعجبه، وبناء على ذلك ستتخذ قرار الشراء، وسوف تفكر بعد ذلك من أين تشتري الهدية ومن أين توفر المال اللازم لذلك. وقالت كل هذا يحتاج إلى تخطيط حتى تصل إلى المتجر وتقوم بعملية الشراء. حتى تتخذ أحسن القرارات يجب أن تفكر ماليا وتجمع المعلومات وتحللها وتجد الروابط التي مشتركة. يعني مثلا تقول المؤلفة هنا يعني كان تربط بين ولع أحد أقاربك بالقراءة وكثرة تنقله بالقطار، مما يجعلك تستنتج أنه يحتاج إلى تطبيق يعينه على القراءة الإلكترونية مثلا، ويجب أن تدبر المال اللازم لشراء هذا التطبيق وتبحث عن البائع المناسب. وقد تفاضل بين الشراء الإلكتروني وبين الشراء التقليدي ثم تشتري التطبيق المناسب وتهديه إلى قريبك، وقالت أو تهديه إلى صديقك. وقالت أن كل هذه العمليات للتفكير فيما سيكون، وأنت هنا تضع البدائل والسيناريوهات المناسبة. قالت كل هذه تعتبر استبصار استراتيجي للمستقبل ولكن بشكل مبسط للغاية.
2: إذن المعنى أشمل من ذلك التخطيط الذي تقوم به الشركات والمنظمات أو الحكومات، يعني المعنى بسيط في حياتنا اليومية. مثلا أريد اقتناء جهاز، فأنا أستشرف ما الذي سيخدمني به في العشر سنوات القادمة، التوسع عندي في المنزل أو في عدد أفراد الأسرة، فبالتالي أضع تصور ولو كان بسيطا.
3: تخيل يا عزيزي، ذكرت هنا تاريخ على هذا السياق، تاريخ لشركة موتوريلا، وقالت أنها بدأت بتصنيع أجهزة الراديو الخاصة بالسيارات في عام 1947، وأنتجت الشركة أول دفعة أجهزة من التلفاز، واستمرت في إنتاج الأجهزة حتى عام 74، وهذا العام باعت فيه الشركة مصنع التلفزيون. لكن ربع القرن الذي يفصل بين البدء بإنتاج أجهزة التلفزيون وبين بيع هذه الشركة يدل على أن اتخاذ قرار البيع، بيع شركة موتوريلا، لم يكن متسرعا أو وليد اللحظة، ولكن جاء نتيجة دراسة أخذت بالاعتبار بما يشهده سوق التلفزيون والراديو من تغيرات، فضلا عن تقدير حجم استثماراتها في قطاع الأجهزة الإلكترونية مقابل ما سوف تحققه من مكاسب. فقالت أن الافتراض المبدئي هو أن الشركة أو المؤسسة أو موتوريلا اتخذت قرارها بناء على رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه النجاح المستقبلي. قد يبدو هذا الأمر عندما نقرأه من ظاهره مغامرة غير محسوبة، ولكن المؤسسة قبل ذلك قامت بالبحث ودراسة ما هي مقدمة عليه وما تخطط لتحقيقه من نجاحات. فهذا عينة من عينات الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل التي قامت بها شركة موتوريلا.
2: طيب، سنتحدث عن سؤال أو محور متى نتجنب استشراف المستقبل، ويبدو أنه فعلا ليس بالضرورة أننا دائما ما نقوم بهذه الخطوة، ولكن بعد فاصل قصير.

0: نحييكم من جديد مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الاستشراف الاستراتيجي كيف نتعلم من المستقبل لباتريشا لوستيج. كنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الجزئية الحساسة في استشراف المستقبل ومتى نتجنب هذه الخطوة.
1: ذكرت المؤلفة 5 حالات يجب فيها عدم استخدام الاستشراف الاستراتيجي. أولها عدم قدرة المنظمة على التعامل مع نتائج الاستشراف وتوظيف معطياته، فالاستشراف الاستراتيجي يقتضي التنفيذ. الحالة الثانية هو صعوبة تحديد ذوي المصالح والمستفيدين، أي لا تجد هناك تحديد لقاعدة العملاء أو دائرة العملاء لديك أيا كان هذا العميل. الحالة الثالثة قالت هو غياب القدرة القيادية على دعم الاستراتيجية وتفعيل التغيرات المنبثقة عن الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. الحالة الرابعة قالت عدم توافر الوقت والعنصر البشري اللازمين لتنفيذ خطط الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. أما الحالة الأخيرة فقالت فهو عدم وضوح الأهداف التي تريد تحقيقها، مما يزيد من صعوبة طرح التساؤلات المطلوبة لتشكيل الرؤى ووضع الخطط. هنا 5 حالات يجب أن نتجنب فيها استشراف المستقبل. في هذا السياق أوردت مقولة شهيرة لألبرت أينشتاين، يعني عندما نبصر أو نتخيل خرائط المستقبل، يقول البصيرة نعمة إلهية، أما التفكير فهو خادم مطيع،

0: جديدا. ذكرت المؤلفة هنا في العادة الأولى هو تتبع رحلة العمر، وقالت يجب أن يتتبع الإنسان رحلة عمره من خلال رسم بياني يوضح مواطن القوة ونقاط الضعف، أو ما يسمى بنقاط النجاح ونقاط الفشل، فضلا عن تحديد ما اختاره وما تم فرضه عليه أمرا في غاية الأهمية. وقالت هذا يجعله مساهما في أن يتذكر ما اتخذ من قراراته وكيف كان مصيرها. قالت مثل هذا التدريب يساعد على فهم طرق تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط، وأنها تضعه على أول الطريق لفهم شخصيته، وبالتالي يفعل الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. تقول في هذا الشأن، يعني ارسم خطا بيانيا يعكس مراحل النجاح والخسارة في حياتك، بحيث تعبر أول نقاط هذا الخط عن لحظة مولدك، تلي بعد ذلك قرارات اتخذتها بإرادتك، عبر عنها بشكل مثلث، وعبر عما يحدث لك من أمور خارجة عن إرادتك بشكل نجمة، أي أنك سوف تضع نجمة في بداية الرسم البياني لأنك لم تختر مولدك. وقالت يعني هذا ليس في هذا الرسم صواب أو خطأ، ولكن بعد أن تنتهي من التشكيل البياني انظر إلى هذا الخط الذي رسمته وتأمل مسار حياتك عبر طرح أسئلة، منها متى استخدمت الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل؟ ما نتيجة الاستشراف الاستراتيجي في رأيك؟ ما الذي تراه مصدر للفخر في حياتك؟ ما أهم درس تعلمته في حياتك؟ متى كنت تشعر بأنك في قمة النشاط والحماس؟ أي الأحداث كانت مؤثرة عليك في حياتك ولماذا؟ ما القيم التي ساهمت بشكل أساسي في تشكيل رحلة عمرك؟ كيف أثرت الأحداث في تكوين قيمك؟ ما أهم طرق التعلم في حياتك؟ كيف تغير سلوكك بمرور الوقت؟ هل كنت إيجابيا أم سلبيا في مسيرة حياتك؟ ما الذي تعلمته وعرفته عن نفسك؟ فهذا باختصار الأداة الأولى. الأداة الثانية اسمتها برحلة البطل، ورحلة البطل معناها هي أداة للتأمل والتفكر، تساعدنا على الخروج من دائرة الذات وتعرف إلى أين وصلنا وإلى أين نمضي. وقالت بأن القادة والمديرون يمضون وقتا طويلا في التأمل، وهم يقيمون رحلتهم ويحاولون أن يصححون مسارهم، وهذا المبدأ لا ينطبق فقط على الإنسان بل حتى ينطبق على المنظمات. فمن آليات استشراف المستقبل أن يكرس الإنسان وقتا من حياته للتأمل وفهم ذاته. وقالت لأن التأمل يمكننا من تحقيق الوعي بالذات، كما أنه يساعد على تطوير المهارات القيادية لدى الإنسان. ورحلة البطل وضعت لها مراحل، يعني اسمت أولها مثلا نداء المغامرة، رفض النداء، الدعم الخارجي، عبور المانع الأول، بطن الحوت، طريق المحن، مقابلة القوة الفائقة، القوة السلبية، التصالح مع الذات، التسامي وبلوغ المجد، الهروب إلى الأمام. فكل هذه مراحل أدوات أو مراحل رحلة البطل كما اسمتها المؤلفة.
1: نعم. في مصطلح الفوضى، هل قصدت الكاتبة تلك الحالة التي هي ضد الاستشراف، الفوضى خلاقة؟ لأن البعض يتحدث على أنه حتى مع الفوضى أحيانا تسلم من نتائج سلبية للاستشراف.
0: هي استشهدت بتعريف للفيلسوف المشهور راسل في الفوضى، يقول الفوضى بأنها مجموعة المشكلات المتشابكة والمعقدة بشكل يجعلها تبدو غير قابلة للحل، ولذلك بعض الخبراء يعتبرها من الحالات المزمنة والمركبة التي شبهوها بالأمراض الخبيثة. ولكن المؤلفة تخالف راسل في هذا التعريف وتقول بأن الفوضى مجموعة من المشكلات والمعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف، وذلك في أي سياق؟ في سياق استشراف المستقبل. فتقول بأن الفوضى تسد الطريق الذي نسلكه باتجاه المستقبل وتعرقل المسيرة وقد تبطئ الحركة. وقالت أنها تعتمد في تأثيرها على مزيج المشكلات التي تكونها وتركيبة كل مشكلة وكيفية التفاعل بين المشكلات إن وجد، وهل يمكن التخلص منها كل واحدة على حدة. وهذا كله لا يعني أنك تستطيع التخلص تماما من الفوضى، ولكنك تستطيع إدارتها. وقالت يعني أن التخلص من الفوضى يؤدي إلى مزيد من الأزمات، وقالت بأن المشكلات لا تنفصل عن الفوضى مهما كانت طبيعتها، فإن المشكلات يعني تبقى جزء لا يتجزأ من منظومة يعني مشوشة وكبيرة، يتعذر معرفة أبعادها

0: ويستحيل التنبؤ بطريقة عملها. وقالت طبعا زيادة حجم الفوضى هو من جراء ومن أثر تعقيد المشكلات، ولكن ذكرت هنا تطبيق في إدارة الفوضى في عدة نقاط، وقالت صف أو أوصف نوعا أو شكلا من الفوضى التي تواجهك واتفق على هذا الوصف مع فريقك، تخيل كيف سيبدو المستقبل بعد أن تنجحوا في إدارة الفوضى، ماذا فعلتم لتحقيق نتائج إيجابية، واسمته بالتفكير التباعدي، أي أنك تتخيل ما سيكون عليه في المستقبل حتى تستطيع أن تدير الحاضر الذي تود أن يصنع المستقبل، وكيف رتبت أفكارك، ماذا يجب إحرازه لتصل إلى المستقبل المنشود، واختبر التحديات وحدد الإجراءات الملازمة والمناسبة قبل أن تبدأ بتنفيذ الخطط حتى تتحاشى الوقوع في الأزمات. وقالت في النهاية ماذا تعلمت من الفوضى. هذا باختصار في حديثي عن الفوضى.
1: نعم، وحتى أولئك الذين يعني يضعون سواء خطط حاضرة أو استشراف المستقبل يضعون هامش للفوضى المتوقعة، فلا يمكن أن يكون هناك شيء كامل يعني طوال الوقت، متوقع أن يكون هناك خطورة أو أحيانا نسبة خطأ واردة أو فوضى تجتاح الحالة،
0: ويضعون أكثر من خطة. ليس بالضرورة أن يضعون خطة واحدة، هناك خطة ألف وخطة باء وخطة جيم، وكذلك لا ننسى أن هناك عدة وسائل للتعامل مع الواقع. من الخطأ أن تتعامل مع الواقع بحدية، إما أن تكون أو لا تكون، وكذلك الهدف يجب أن يكون قابلا للقياس، أي ليس بالضرورة أن يتحقق 100%، إن تحقق منه 50%، 60%، 70%، بل أن القابلية للقياس هو صفة أو سمة من سمات الهدف الجيد، فهذا كله يدخل في موضوع إدارة الفوضى. أما أن تأتي الفوضى أو المشكلة وتقضي تماما وتنسف الخطة فهذا ليس بالتخطيط الناجح.
1: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب مترجم بعنوان الاستشراف الاستراتيجي، كيف نتعلم من المستقبل، لمؤلفته باتريشا لوستيج. شكرا لضيفنا ولكم، وبإذن الله في الأسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائماً ذلك الخوف الصامت. ماذا لو كنت أنا الأقل؟ الأبطأ، الأقل ذكاءً، والأضعف حضوراً؟ ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولاً؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالى ولا يطرح الناس اللي ما تهتم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً أن الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة. الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي، وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين. لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً، وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأ غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير، لأنه لا يصرخ بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوم ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه. حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة؟ أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك، وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف هو بداية قوتي القادمة. وأنت ما دمت تحاول، ما دمت تتعلم، ما دمت تنهض بعد كل سقوط، فأنت لست ضعيفاً، أنت فقط في طريقك لتصبح أقوى. فرصة.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا. ديرتي حبيبتي،

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما لها.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنوز الحرمين.
2: حين ننظر إلى الحرمين الشريفين اليوم لا نرى مكانا ثابتا في الزمن، بل مشهدا حيا يتحرك باستمرار، عمران يتوسع وخدمات تتطور ومساحات تعاد صياغتها بعناية فائقة في محاولة دائمة للتوفيق بين قدسية المكان ومتطلبات الملايين الذين يقصدونه كل عام. مشاريع الحرمين لم تكن يوما مجرد توسعات عمرانية، بل كانت انعكاسا لرؤية ترى في خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية تاريخية تتجدد مع كل جيل. منذ اللحظة التي تطأ فيها قدم الزائر أرض مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تبدأ رحلة من التنظيم والدقة. خلف هذا الانسياب الظاهر تقف منظومة متكاملة من المشاريع التي صممت لتخفيف الزحام ورفع الطاقة الاستيعابية وضمان تجربة أكثر أمانا وطمأنينة. هذه المشاريع لم تأتي دفعة واحدة، بل جاءت على مراحل مدروسة تراعي خصوصية المكان وتحفظ روحه. في المسجد الحرام تبدو التوسعات وكأنها امتداد طبيعي للتاريخ، ساحات أعيد تنظيمها وممرات أوسع للطواف والسعي، وأنظمة تكييف وتظليل حديثة تعمل بصمت لتوفير الراحة في أشد أوقات الزحام. ومع كل إضافة عمرانية كان هناك حرص واضح على ألا تطغى الحداثة على هوية المكان، بل أن تكون في خدمته وتحت مظلته. أما في المسجد النبوي فقد اتخذت المشاريع بعدا مختلفا يوازن بين السكينة والاتساع. المظلات العملاقة في الساحات على سبيل المثال لم تكن مجرد حلول هندسية للحرارة، بل أصبحت معلما بصريا مميزا يضفي على المكان جمالا وروحا خاصة، ويمنح الزائر شعورا بالطمأنينة والرحابة في آن واحد. ولأن الحشود هي التحدي الأكبر في الحرمين، جاءت مشاريع إدارة الحشود لتلعب دورا محوريا، أنظمة ذكية لمراقبة التدفق البشري، مسارات مخصصة للدخول والخروج، وتوزيع مدروس للخدمات، كلها عناصر تعمل معا لضمان انسيابية الحركة وتقليل المخاطر في مواسم الحج والعمرة. تتحول هذه المنظومة إلى قلب نابض يدير ملايين الزوار بدقة لافتة دون أن يشعروا بتعقيد ما يجري خلف الكواليس. ولم تقتصر المشاريع على داخل الحرمين وساحاتهما، بل امتدت إلى محيطهما القريب والبعيد. مشاريع النقل وشبكات الحافلات الحديثة أعادت رسم خريطة التنقل بين المشاعر المقدسة والمدن الرئيسة. الهدف كان واضحاً، وهو تقليل زمن الرحلة وتخفيف الضغط على الطرق وجعل الوصول إلى الحرم تجربة أكثر هدوءاً وتنظيماً. التقنية كان لها حضور متزايد في مشاريع الحرمين، من التطبيقات الذكية التي تساعد الزائر على التنقل ومعرفة أوقات الذروة، إلى الأنظمة الرقمية التي تنظم التصاريح والخدمات. أصبحت التكنولوجيا أداة داعمة لتجربة الروحية لا بديلا عنها. هذا التوازن بين التقنية والروح كان أحد أبرز ملامح التطور الحديث. وراء كل هذه المشاريع تقف كوادر بشرية تعمل على مدار الساعة، مهندسون، مخططون، رجال أمن ومسعفون، جميعهم يشتركون في هدف واحد، أن يؤدي الزائر نسكه بطمأنينة. هذه الجهود البشرية إلى جانب المشاريع العملاقة تشكل معا الصورة الكاملة لخدمة الحرمين في عصرنا الحديث. ومع دخول رؤية السعودية 2030 حيز التنفيذ، اكتسبت مشاريع الحرمين بعدا استراتيجيا أوسع. لم تعد التنمية محصورة في التوسعة فقط، بل شملت تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل والاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من الزوار في المستقبل دون التفريط في قدسية المكان أو هويته. اليوم حين يقف الزائر في صحن الطواف أو في ساحة

0: حتى المسجد النبوي، قد لا يلتفت إلى كل هذه التفاصيل، لكنه يشعر بها، يشعر بأن الحركة أكثر سلاسة، وأن المساحات أوسع، وأن الخدمات أقرب. وهذا هو جوهر هذه المشاريع، أن تعمل في صمت لتمنح الزائر فرصة التركيز على عبادته دون عناء أو تشويش. هكذا تتجلى مشاريع الحرمين كحكاية مستمرة من العناية والتطوير، حكاية لا تروى بالأرقام فقط، بل بالتجربة التي يعيشها الملايين. ومع كل موسم تتجدد هذه الحكاية، مؤكدة أن خدمة الحرمين ليست مشروعاً ينتهي، بل مسيرة تتواصل يقودها إيمان عميق بأن هذا الشرف العظيم يستحق أعلى درجات الإتقان.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى، بيت يروي للأجيال.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد. البرنامج من تنفيذ فيصل العبد الواحد.

0: سعد وش فيك ساكت؟ تحب الموسيقى وهدوء الليل؟
1: لا لا لا، أنا ساكت أفكر في هالكون وهالناس والسلالات وآلاف السنين.
0: يا سلام، إلى هالدرجة؟
1: إي والله، طبعا تضحكين لأن تفكيرك محدود.
0: أنا تفكيري محدود يا سعد.
1: يا طبعا محدود، طبعا محدود، وهذه ما هي سبة على فكرة. 90% من الناس تفكيرهم محدود. طيب. محدود في أشياء ملموسة، مكتوبة، معاشة. إنما قبل كل هالأشياء قليل اللي شاغل تفكيرهم مثل ما أنا مشغول تفكيري الآن.
0: أولا يا سعد، منت من علماء الفلك علشان يشغلك الكون. هذا علم له مختصين ومراصد ومراكب فضائية. ثانيا، يقول المثل من راقب الناس ما تهمن. مالك ومال الناس، خليك في حالك. ثالثا، ما انت مؤرخ ولا باحث علشان تفكر بآلاف السنين. انت حي الله مجرد مدرس خط في مدرسة ابتدائية. وش اللي يشغلك لهالدرجة هذه ورا ما تريح نفسك؟

0: نفسك وتعيش حياتك مثل غيرك.
1: ما أقدر يا سارة، ما أقدر. أنا ربي أعطاني مخ عقل، والعقل ما له حدود. تعرفين أنه ثبت أن الإنسان ما يستخدم أكثر من 5% من عقله الجبار اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى؟
0: وانت ناوي إن شاء الله تستخدم أكثر من هالنسبة؟
1: ما هو بناوي، أنا أستخدم بالفعل أكثر، ولو شو اللي يخليني أفكر بالأشياء هذه؟
0: سعد أرجوك خليك على نسبة 5% وانتبه لشغلك، وكفاية السهر والتفكير والإنذارات اللي كل أسبوع من إدارة المدرسة. أرجوك يا سعد أرجوك.
1: أخ أحس إن راسي بتنفجر. أرجوك سوي لي شاهي وحطي معه نعناع يقولون يهدي، وعطيني 4 حبات أسبرين لو سمعتي.
0: حاضر يا عمري، من عيوني الثنتين.

0: ها حبيبي، كيف تحس الحين؟ أحسن؟ راح الصداع عنك؟
1: الحمد لله أحسن أحسن. أرجع للموضوع. من سنوات بسيطة كنا نظن فقط أننا نعيش في مجرة واحدة، واكتشفنا أن هناك مئات المجرات الكونية وعوالم ما كانت تخطر على بالنا، والجاية أكثر وآخرها زيارة المريخ، ويمكن هالزيارة تكشف لنا أشياء مذهلة.
0: يا ويلي ويلا، عودنا يا سعد على طير يلي. أرجوك اترك هالموضوع ونم، وراك مدرسة الصبح يا ابن الحلال. ترك طفشني.
1: أخ أخ، ما أنت معي على الخط. نجي للناس والسلالات.
0: وش فيه؟
1: ملايين السنين مرت يا سارة، وسلالات وعباقرة وحضارات، كل ما نعرف عنها ما يتعدى 10%. وين سلالاتهم راحت ذي؟ اختفت فجأة.
0: لا إله إلا الله، اللهم طولك يا روح. أرجوك يا سعد، يا بعد عمري، انتبه لنفسك. أنا مثل ما قلت من شوي، تفكيري محدود وراضية فيه. لا تشوش لي مخي، الله يرضى عليك.
1: ما أشوش مخك أنا، أنا أحاول أنور مخك.
0: صحيح،
1: أحاول أشغل هالمخ.
0: طيب،
1: يمكن ربي يوفقني وأطلع بنظرية تكون حديث العالم، ونحل وضعنا هالمزري أنا وأنتي، وأرد الديون اللي علينا. أنا حتى الآن يا سارة ما رديت الدين اللي دفعت مهر لبوك.
0: وشو؟
1: ما حنا قادرين نشتري ثلاجة جديدة، ما حنا قادرين نشتري سيارة ولو نصف عمر. وش بلات أنت؟
0: يوه، وش فيك أنت؟ أنت اللي مو بصاحي اليوم، أنت بطبيعي أبدا. يا أخي إحنا راضين بالمقسوم، والأمور إن شاء الله بتنحل. ورا ما تعطي يعني دروس خصوصية في الخط، يعني يمكن إن شاء الله تزيد الدخل. وش فيها يا سعد؟
1: بس أكلمك في الأشياء العظيمة وتعودين على دروس خصوصية؟ تعرفين لو سقراط سمع كلام حرمته وغباوتها وسطحيتها ما كان صار أصلاً سقراط؟
0: أوه، وصلنا بعد السقراط. يلا فكر، تراني ماني بصابرة مثل ما رأت سقراط. حبيب قلبي أنا أحترم تفكيرك، هات يلا قل.
1: حاضر، لو أخذنا مثلاً الخط اللي هو اختصاصي.
0: إيه؟
1: من اللي اخترع الخط؟
0: مدري.
1: من هو اللي قال هذه ميم وهذه سين وهذه وهذه؟ ها، من اللي اخترع الخط الهيروغليفي والسومري والفرعوني وغيره وغيره؟
0: خوش، اللي اخترعها هم الهيروغليفيين والسومريين والفراعنة والعرب، صح ولا لا؟
1: وشلون اخترعوها؟
0: ييه، انا وش دراني، هو انا باحثة؟ انا بعد حي الله مدربة خياطة وتفصيل.
1: تدرين يا سارة؟ تدرين يا سارة ان في اقوام الان وحنا في القرن 21 ما يعرفون يحسون ولا يكتبون، يتفاهمون بالطقطقة والتصفيد ومبادل الكفوف. وين اللي حلوا شفرات الهيروغليفية والسومرية والفرعونية؟ ورا ما يكتبون لهم هالحركات هذه، ها؟ ورا ما يحطون هالغة.
0: طيب الحين قل لي، وش تبي توصل له؟
1: أبغى أوصل شيء واحد، أن هناك قبلنا من ملايين السنين وآلاف السنين شيء ما أدري وش هو، ناس لهم حضارات كانت متقدمة أكثر منا، يمكن ضاقت بهم الأرض وتركوها إلى أكوان ثانية، يعني في هالمجرات المجهولة، وخذوا معهم كل منجزاتهم وخلونا اللي حنا طبعا من سلالاتهم، وقامت حضارتنا على الصدف. قانون الجاذبية مثلا جاء صدفة، النار صدفة، طق واحد حصات بحصات وولعت واكتشف النار، والآن قاعدين نخترع الفيديو كليب والشاورما. هذا اللي احنا قاعدين نسويه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهالتكنولوجيا المتقدمة وش تسميها؟ ها،
1: كلها صدفة. القزاز مثلا اللي خلى جليله يسوي منظارة جاب الصدفة. أكيد أقوام قبلنا بآلاف السنين يحفرون الكهوف في الجبال، شافوا في الحصات

0: شيء يلمع حطوه في النار ذاب وسموه قزاز. قعد جليل ويحط بعضها على بعض اللي صار يشوف من هالأشياء أكبر وأوضح. بدأ يطالع في السماء شاف النجوم وبدأ يسميها نيوتن مثلا. طاحت التفاحة من الشجرة عرف ان في قوة تجذب الأشياء للأرض سماها الجاذبية. صدفة
1: بعد أنا صدفة بديت أصدع. أوكي الظاهر أني أحتاج أسبرين وشاهي على إذنك.

0: أوف الله يهديك، راسي بصراحة حول ما ينفجر. ها ريحنا، الله يرحم والديك.
1: شفتي؟
0: ريحني.
1: شفتي؟ هذا اللي خلينا ما نفكر، لأننا ما نبي نصدع.
0: صدق
1: المخ إذا بدأ يشتغل لازم يحس الواحد بالصداع. خليني أسألك مثلا،
0: يلا
1: كم جد تعرفين من جدانك مثلا؟ الرابع، الخامس، السادس، إلى أي جد تعرفين مثلا؟
0: ها الحقيقة اللي أقدر أذكره هو جدي الثالث فقط.
1: شفتي؟ يعني لا يمكن تعرفين من هو جدك ولو لألف مثلا، ما بالك جدك عاد الخمس تلاف أو المليون.
0: وشو؟
1: نعم
0: وش بلاك يا سعد، تركت تعبتني خلاص.
1: مش ممكن يكون مثلا جدك رقم 7000 إخناتون مثلا؟
0: من هو بعد إخناتون؟ وش يصير؟ أنت انهبلت إن شاء الله.
1: ليش
0: لا؟ صاحي؟
1: ليش لا؟ سلالات سلالات تغيرت أنماط حياتها مع مرور السنين إلين وصلتي إلى اللي أنت عليه.
0: وانت ان شاء الله من تعتقد جدك رقم 7000؟ ها
1: هذا اللي مجنني يا سارة، هذا اللي شغلني. بس مؤكد انه مفكر خطير، ولا ما كان يصير عندي هالشعور هذا. يعني مثلا ما استبعد ان واحد من جداني القريبين مثلا عباس بن فرناس.
0: أوه.
1: هذا غير جداني اللي قبله طبعا.
0: الله اكبر، حق يا سعد يا بعد عمري. قم بس رح صل وتعوذ من الشيطان، وعلى دربك الله يخليك مر على المطعم وجب معك كبدة حاشي. خلنا نفطر ونروح لأشغالنا، ترك غثيتني.
1: يعني بلاش الفول والتميس يعني؟
0: لا لا لا لا، بعد هالجهد هذا محتاجين حديد. يلا خليني أولم الشاهي وقم رح صل.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم من البادية، فأهلا ومرحبا بكم.

أعزائي المستمعين، أول مواد هذه الحلقة نسمعكم أبيات، ما هي بقصيدة، أبيات في هذه مساجلة بين الشعراء، يحصل مداعبات ومنادمات.

0: ومزح من شاعر إلى شاعر آخر. هذه مساجلة سبق أنها جرت بين كل من الأمير خالد الفيصل والأمير محمد السديري رحمه الله. المبتدي خالد الفيصل يقول: يا قلب يلي منها وضع البيض معتاد، واليوم أشوف الوجد والشوق بذه، حسبي علي للموصيل جذاذ، حبل الوصل من بيننا البعد جذه، يسقي منازل لين العود رذراذ، يلقى بها ضبي الطعاميس لذة، الصاحب اللي عنها والقلب ما لاذ، لا قلت دوك القلب يا زين غذة، لنيب من هرجه ولنيب من هرجه كثير وهذات، ما شاف في ليله نهاره يهذه، عساك تأتي لي يا أبو زيد نقاذ، قلب تحذى الشور يا أخوك حذه. فأجابها الأمير محمد السديري الله يرحمه يقول: أسهر طوال الليل واغضي على الحاد، وعن الصديد القلب ما فيه شذة، شكواك خلت بسرة القلب تنحاد، ولعاد في قلبي من الصبر فذة، اللي يا أبو بندر جعل القلب كفلاد، مشربك يا ممدوح الأفعال عذة، طفل سهم عينه على الأعماق نفاذ، والحق عليك بقذة عقب قذة، إن كان مالك فيه مدخل ومنفاذ، لهالشبك في مدهل الصيد بذة، ولا دخل وسط الشبك يا ابن الأفذاذ، غوجك لساعة المهمات حذة. مستمعين، والآن نلتقي بالشاعر سلطان بن زيد بن بطر الشمري. حياك الله
1: أبقاك سلطان. الله
0: أبقاك كيف الله. حالك
1: بخير الله عافيك
0: أنت. الله عافيك. زايرنا الرياض هذه الأيام ونبي تسمع أخوانك المستمعين، أنت ما قصرت، سمعنا منك وطنية ونبي في هذه الحلقة نصيحة.
1: أبصر
0: تفضل.
1: عندي نصيحة.
0: تفضل.
1: أسأل الله أن ينفع به.
0: آمين.
1: أقول: دنياك يا المخلوق لا شك قاضية، تسير عليها حكمة الله ماضية، فلا تغبط إنسانا على كثر ماله إلا امرئ نفسه إلى الله راضية، ولا تسيرك نفسك وإبليس والهوى، إن الهوى وإبليس للنفس حاضية، ولا تغرك الآمال وتقول أنا إذا كبرت بيها توبة صدق قاضية، فما يعلمك أن الليالي تطول بك وأن النسم لو تطرقه عنك جاضية، بأمر من الباري تعالى إذا أمر، ليس على أمر الله أدنى اعتراضية، فمن تنقبض روحه على اللهو والغنى وترك المفروض وقل التعاضية، حري طاولها الحسافات والندم ويقول: لو أخرت ربي اقتباضية لعلي أسوي صالح فيه ترضى، يفكني يا رب من حر لاضية، فلا ينفع كثرة الندام حينها إلى من طوله صحفهم والحفاضية، فذا أسود وجهه من الذنب والخزى، وذا سرة صحفه وما قاه باضي، فلا احد لو ذراعي سوى قل حسبته، فيليت شعري ساعه عشت فاضي، فاعلم رعاك الله واعمل لقادم سيشراك قل ذا الحين يا العبد شاضي، فماذاك قد قدمت من صالح العمل، ولا تبدي اعذارك وكثر امتعاضي، فاذا فيك عز لك لنفسك فزد لها، واعلم ترى الدنيا والايام ماضيه
0: والايام ماضيه. صحيح الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين. وهذا أبو خالد محمد العلي شرهان، حياك الله أبو خالد.
1: الله يحييك أبو عبد الله.
0: إن شاء الله مجهز لإخوانكم المستمعين قصيدة ولا رواية؟
1: الله الله، هذه من القصيد القديم.
0: إيه القديم هو المطلوب والله.
1: نعم، وحنا دائما يعني الحقيقة في البرنامج نحرص على الشعراء المغمورين اللي ما حد يعرفهم ولا طبع لهم كتب.
0: صحيح.
1: وكذلك المتوفين منهم عشان الناس تذكرهم وتدعي لهم إن شاء الله بالخير وتذكرهم بالخير.
0: نعم.
1: خاصة اللي لهم قصائد في الدنيا ونصايح.
0: نعم.
1: لأن الحقيقة يا أبو عبد الله اللي ما يتبين للإعلام هو شاعر ويطلع قصيدة يا أما في الرواد ولا في البرامج ولا في الجرائد ما يدرون عنها الناس.
0: صحيح.
1: يموت قصيدة معه ويروح.
0: صحيح. نعم.
1: هذه من القصائد اللي قالها الشاعر عبد الرحمن بن مطلق البخيتان من أهل مرات.
0: قالها مرات.
1: عام.
0: نعم.
1: الله الله، قالها عام 1374 هجري.
0: نعم.
1: يقول: عزاه من عين إلى نام والملا تعافى الكرام يا لف النوم حالها تشكي وتبكي ما طرقها من البلاء والدمع منها مثل ماطر خيالها تثير العرب لا شاف دمعي يلومني يقولون عينك دمعها من هبالها ونبتي ليال اليسر واشكي من العسر واذكر ليال اليسر وابكي زوالها وفكر بدنيا بالدواير لدبرت على المودمان نقلت به نعالها تزخرف السكان غرور بحسنها التزخرف السكانها غرور بحسنها غدور تقمر للنواظر جمالها غدور تقمر للنواظر جمالها تقلب السكانها على كل مذهب تقلب السكانها على كل مذهب ولو تعتدل لابدها من ميالها يا موطت من خير لين هانته شرب حنظل من عقب صافي زلالها وطتني وهانتني وانا وام ننبها بلاني بلاها ولا طاب فالها قالت تراني ضيف تلك وبالعشاء قلت ابرك الايام واشرف ليالها يا ضيف نوخ مرحبا بك ومسهلا اهلا بضيفي عد ذاري رمالها قالت ترى ضيفك من الجوع يشتكي ميرج تهد للضيف ورهل عشالها قدمت ميسوري بجدي وجهدتي وصاحت ولاحت عن جسدها جلالها وقالت عشاي إنسان ما تفهمونه لحم رجال ما مل البطن مالها ضاقت بي الدنيا وضاعت روابعي ونقلت هم ما تشيله جبالها على صغر سني ضاق بي واسع الفضاء يوم بقعة قصرت لي حبالها 80 ليلة والروابع تسوقني تمسيق بلدنات عاصي جمالها أدور شجاع شعب المجد واعتلى شرق وغرب ومن جنوب وشمالها أبي نادر عن جور بقعة يفكني تمفتك غرقان تمسك بجالها تخيرت بو خيرين بالضيز والرخاء ذر الجار نور الدار مروي سلالها من دم ضد حاول الحكم فاصبحت عليها السباع الشيب تندب عيالها الله من عذرا طموح تمنته تريده وهو من شيمته مرعوالها واختامها بزك صلاتي على النبي مني عدد ما هل ماطر خيالها.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: تقديم سعود الذيابي وبدور إسماعيل.
2: بريد المستمعين، إعداد وإخراج طارق المهيزع.
1: أعزائنا أصدقاء البرنامج، بكل الحب نلتقي بكم مرة أخرى لنجدد التواصل بكم من خلال رسائلكم
2: التي هي زاد هذا البرنامج، ومنها نستمد العطاء.

0: أعزائي، أول الرسائل في هذا اللقاء من الصديق زين العابدين أقصوي من تركيا، والذي أجبنا على بعض أسئلته في إحدى الحلقات الماضية، ونكمل الإجابة على الأسئلة الباقية في هذه الحلقة.
1: الصديق زين العابدين يقول: بأي لغة يتكلم سكان كل من نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان والصومال؟

0: يا أخ زين العابدين، السكان في نيجيريا يتكلمون الإنجليزية والهوسا وويجبو ويوربا، وفي إثيوبيا اللغة السائدة هي اللغة الأمهرية.
1: أما في أفغانستان فيتكلم السكان البشتية والإيرانية، وأخيرا في الصومال اللغة الأفرية والعربية والفرنسية.

الرسالة الثانية من الصديق مصعب زهير أوسطى. نرحب به صديقا جديدا للبرنامج، والصديق مصعب زهير من هواة المراسلة، عمره 17 عاما، العنوان سوريا، إدلب، جسر الشغور، دركوش.

الصديق جوده سليمان من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، أهلا بك في بريد المستمعين. أما بالنسبة لأسئلتك فقد أحلناها على برنامج نور على الدرب.

0: وهذه رسالة من الصديق صالح عمر العمودي من الرياض، يقول: ما هي أهداف جائزة الملك فيصل العالمية؟
1: يا أخ صالح، تعتبر جائزة الملك فيصل العالمية من أهم نشاطات مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وقد حققت شهرة عالمية بالرغم من قصر عمرها.
0: وتأتي هذه الجائزة لتسد فراغا كبيرا في مجال التشجيع ورعاية العلوم الإسلامية بوجه خاص والعلوم الإنسانية بوجه عام.
1: وتشتمل الجائزة على 5 فروع، هي:
0: جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للطب،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم.
1: وتهدف الجائزة بفروعها 5 إلى تحقيق العمل لخدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية، بالإضافة إلى تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية وإبرازها للعالم، للإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.
0: وتتكون الجائزة من شهادة تحمل اسم الفائز بها وملخصا للعمل الذي أهله لها،
1: قطعة ذهبية عبارة عن ميدالية تحمل شعار الجائزة،
0: مبلغ 350,000 ريال.
1: يتم الاختيار لجوائز الملك فيصل العالمية على أساس الجدارة المطلقة في الحقل الذي تنتمي إليه الجائزة، ويمر الترشيح بعدة قنوات، هي:
0: الترشيح من قبل الهيئات والمؤسسات العلمية في المجالات التي تتعلق بفرع الجائزة.
1: بعد ذلك تقوم الأمانة العامة بفرز الترشيحات لضمان انطباق الشروط.
0: بعد ذلك ترسل الأعمال المرشحة إلى محكمين عالميين ذوي خبرة تامة في موضوع الجائزة لدراستها وكتابة تقرير حولها.
1: بعد ذلك تعرض الأعمال والتقارير على لجنة الاختيار الخاصة بكل جائزة على حدة، والتي تتكون من مجموعة من كبار المختصين داخل المملكة وخارجها، وهذه اللجنة لها حق منح الجائزة لمستحقيها أو حجبها أو تأجيلها إلى العام القادم.
0: وبذلك تعلن لجان الاختيار أسماء الفائزين قبل شهر على الأقل من موعد منح الجائزة،
1: ويدعى الفائزون لتسلم جوائزهم في احتفال يعقد لهذا الغرض يرعاه خادم الحرمين الشريفين.

0: الرسالة التالية من الصديق أحمد رجب شحاتة من جمهورية مصر العربية الإسكندرية، نشكرك على اهتمامك ببرامج الإذاعة وعلى البطاقة الجميلة التي أرسلتها، وبالنسبة لمقترحاتك فهي محل اهتمامنا وشكرا لك.
1: أصدقاء البرنامج، ستقوم الإذاعة بإرسال جوائز مسابقة من الآخر لكل الفائزين من خارج المملكة على عناوينهم التي ذكروها، ومع تمنياتنا لكل الأصدقاء الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المرة نقول حظا أوفر في المرات القادمة.

0: أما الصديق عادل عبد العظيم القادري أرسل يسأل عن أسباب قيام الحرب العالمية الثانية وعن ثعلب الصحراء.
1: كانت السياسة العدوانية التي اتبعتها قوات المحور وهي ألمانيا، إيطاليا واليابان أهم الأحداث التي أدت إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية.
0: وبلغت الذروة باستيلاء الألمان على بوهيميا ومورافيا في مارس عام 1939 للميلاد، وقد طالب هتلر باستعادة دانزيج والممر البولندي، وعقد ميثاق عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيتي في أغسطس عام 1939 للميلاد، وأصبح حراً في قطع مفاوضاته مع الغرب، ثم هاجم بولندا في سبتمبر من نفس العام، وكانت بداية الحرب العالمية الثانية.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك.

0: ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة.
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه. وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا.

الله معك. الله معك رايح خلاص، رايح خلاص. الله معك خلي العناد وخلي كلام الناس، خلي ينفعك والله معك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. هوا بلادي ثلاث ساعات نتنقل فيها في

0: في أجواء مملكتنا الغالية، مبادراتها، مشاريعها، منجزاتها. نستعرض أيضا ما يدور أيضا من كواليس مع زملاء وزميلات مراسلين في أرجاء هذا الوطن الغالي. هوا بلادي منكم وإليكم.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في انطلاقة بداية الأسبوع من برنامج هوا بلادي، واتمنى لكم بداية موفقة إن شاء الله. اليوم في هوا بلادي نتنقل من منطقة إلى أخرى لتغطية الكثير من الفعاليات والمنجزات في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا التنقل وهذا الإبحار الحقيقة في منجزات المملكة العربية السعودية يتم عن طريق إعدادنا الجميل اللي عدونا حلقة اليوم وحلقات هوا بلادي بشكل عام، الزميلات نورة المطيري وعايشة الزير الله يعطيهم العافية، وطبعا بقيادة المايسترو عبد السلام المحميد اللي مشرفنا اليوم في برنامج هوا بلادي. إيه لازم نمسي عليه بزيادة،
0: استاهل
1: بزيادة نزيدها شوي.
0: نبي اليوم يعطينا جو هوا بلادي.
1: أبد أنا مسي عليك ظافر،
0: مسي عليك تهاني، نورتينا. الانطلاقة حلوة اليوم، يمكن أخبارنا منوعة وجميلة دائما وابدا، أيضا الكواليس مراسلينا لأنهم يعطونا أجواء المناطق أكيد. فهذه واحدة من الأشياء الحلوة في هوا بلادي. الأمر الآخر اللي هو أخبارنا ترى فيها تنوع كبير جدا، ونحرص من خلال فريق الإعداد اللي يحرصون دائما على أنه يكون أخبار منوعة من المملكة، وأيضا تنوعها من منجز إلى أيضا حرفة إلى أكتشف السعودية إلى أيضا قصة نجاح، في قصص نجاح متعددة تهاني.
1: صحيح.
0: فهذه من الأشياء الجميلة في هوا بلادي واللي نحرص دائم عليها في البرنامج.
1: طبعا من الفقرات اللي راح نتناولها اليوم راح يكون في عندنا فقرة مشاريع أيضا، بالإضافة إلى تجولنا في معظم مناطق المملكة، المنطقة الشرقية راح نروح الأبها إن شاء الله. أيضا راح يكون معنا تقارير مسجلة كذلك، بالإضافة إلى طبعا رسالة من الطائف وراح تكون محملة طبعا بالأريج الورد الطائفي من منطقة أو مدينة الطائف. أيضا راح يكون في عندنا فقرة من العاصمة.
0: السلام.
1: هذه أنفقرة بالنسبة لي الصراحة،
0: لازم نعرف مع جو العاصمة حر الأيام دي.
1: والله لسه إلى الآن ما تلاحظ الأجواء ما شاء يعني الله شوي يعني هالسنة يعني مختلفة شوية عن السنة الماضية. مثلا احنا متعودين في الرياض اليوم شتاء بكرة صيف، انتهى الموضوع خلاص. انتهينا، تغيرنا من فصل لفصل. السنة هذه لا، شهر عشر كامل كان متقلب، يعني يوم في مشمس،
0: أربع أجواء في يوم واحد
1: بالضبط، يوم مشمس، أيام غائمة وأمطار، وبعدين رجعنا مشمس شوي، بعدين رجعنا غائم. فتعرف تغير الأجواء الحلو هذا خلى العاصمة لها نكهة خاصة.
0: صحيح.
1: هذا العام.
0: ولنا يمكن قصة الموضوع أنه أربع أجواء في يوم واحد، في إحدى الفترات كنت في حفر الباطن عند أحد من أقاربي، أربع أجواء فعلا. شوي هواء بغبار، شوي جاء يعني نسمة برد، شوي لا والله في رش مطر، لا رجعنا للعارفة للحر هذا في يوم واحد. أنا أقول الله يحين المناطق.
1: هو يعني المهم في الموضوع أنه إحنا يعني متكيفين أول شيء مع يعني جو الرياض، هذا واحد. اثنين أنه الواحد يحتاط، يعني دائما يكون معاه كذا لبس ثقيل شوي في حال أنه الجو كان بارد، معاه كمامة علشان لو كان في غبار.
0: صحيح.
1: نحاول أيضا أنه إحنا نهتم بالرسائل التحذيرية اللي تصلنا من الأرصاد عن حالة الطقس، لأنه ما أرسلوها اعتباطا، هم أرسلوها عشان يحذرونك، عشان يعلمونك حالة الجو، فبالتالي تعرف تحدد وجهتك خصوصا في أيام الإجازات.
0: صحيح.
1: كل الأحوال نتمنى للجميع الأمن والسلامة بإذن الله والعافية والصحة، وكذلك نتمنى لهم قضاء 3 ساعات قادمة معانا في أفضل حال بإذن الله.
0: الله يسعدك تهاني، وننطلق وإياكم مع بداية انطلاقتنا في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم إيانا.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في هوا بلادي. خلونا كذا ننطلق معكم في أولى أخبارنا عن أيضا مدينة من المدن الاقتصادية اللي كان فيها جذب للأعمال الدولية، وهي مدينة اقتصادية مهمة اللي هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. طبعا تعاني تأسست هالمدينة عام 2005، كان في عندهم هدف مهم جدا هو جذب الأعمال التجارية الدولية، وهذا جزء مهم جدا.
1: طبعا يشكل الترفيه جزء كبير من سحر وجاذبية المدينة المطلة على سواحل البحر الأحمر. أهم ما تشتهر فيه المدينة أنه شواطئها ومساحاتها الخضراء وأنشطتها كذلك عائلية، بالاستضافة أو بالإضافة طبعا إلى الاستمتاع بأجواء المنافسة المشاركة في سباقات جمال كارتينج ومضمار بطول 700 متر مليء بالمنعطفات الشيقة وعالية السرعة.
0: سلام، خاصة أنه فيها مغامرات. أي. المغامرات الجميلة من خلال ركوب الخيل على شاطئ البحر، زيارة البيلسان،